0: دمرت في المطار نفسه، يعني هذا شيء غير مبرر يعني. إذا اتضح أن العملية كانت ممنهجة، عملية إسقاط الطائرات كانت عملية ممنهجة مرتبة. كان الأمريكي يا أخوة ومن خلفه من التحالف السعودي الإماراتي هم بيرتبوا الاحتلال اليمن، وكان من أهم عوامل احتلال اليمن ضرب مقومات قوة الدولة اليمنية من أجل يدخلوا براحتهم يحتلوا ما في شيء، لأنهم حتى لو كان الجيش عميل سابقا لعلي عبد الله صالح، هم الأمريكي هو بيحسب ألف حساب، بيقول لك الجيش الإيراني كان جيش عميل له، لكن قام الثورة وتحول الجيش الإيراني إلى رأس حربة في مواجهة الأمريكي، ولذلك لابد ما نضرب مقومات القوة، لأنه ربما القوة العسكرية تستلمها قوة ثورية ناجحة يعني، ويرجع يتحول قوة الجيش إلى يعني رأس حربة في مواجهتنا. استمروا في تدمير الجيش وفي تدمير المؤسسة العسكرية، واستمروا في تدمير الدفاعات الجوية والصواريخ البالستي وتعطيل الرادارات. مرة فعلنا ورشة عمل مجموعة من ضباط الحرس الجمهوري، بعدها بين أقول لهم عن الهيكلة، قال أنا كنت مطلع، أحد قيادات الحرس الجمهوري قال أنا كنت مطلع على خطة الهيكلة، قال من ضمن خطة الهيكلة كان يشتوا يردوا الجيش اليمني، يعني القوة الجيش البري أقوى سلاح يمتلكه هو ال 12/7، يعني حتى الدبابة قد كان بيرتبوا أنهم يزيحوا يبعدوها، يعني يحولونا إلى حرس حدود مثل ما تقولوا، حرس حدود ما بشي جيش حقيقي. استمر الاستهداف للمؤسسة العسكرية، وأمريكا وأدواتها الإقليمي والمحلي سلطوا القاعدة على الجيش، القاعدة وداعش، وبدأوا يكتحموا المعسكرات ويذبحوا الجنود ويضربوا هيبة الجيش وضربت هيبة الجيش ضربة قوية جدا. وصل الاستهداف إلى العروض العسكرية، عرض عسكري، والمفترض أن العروض العسكرية مسوجة، المعروف أن العروض العسكرية بتكون مسوجة أمنيا. اقتحموا العروض العسكرية، وكلنا نذكر العرض العسكري في ميدان السبعين الذي اقتحموه وفعلوا عملية انتحارية وقتل وجرح ما يقارب من 300 واحد. استمر الاستهداف للمؤسسة العسكرية وتم اقتحام العرضي وزارة الدفاع، تم اقتحامها وفعلوا تلك الجريمة الشنيعة حق مستشفى العرضي يعني. بفضل الله رب العالمين وبفضل ثورة 21 سبتمبر وبفضل المسيرة القرآنية وقائد المسيرة القائد المظفر السيد عبد الملك سلام الله عليه، بدأ العد التصاعدي للقوة العسكرية، وتحولنا من الجيش لا يستطيع أن يصنع رصاصة إلى جيش يصنع الصواريخ والطائرات المسيرة ويقترب من أن يكتفي ذاتيا فيما يتعلق بالسلاح. تحولنا إلى جيش كما وصفه كثير من المحللين الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. تحولنا إلى قوة عسكرية هزمت أمريكا وبريطانيا والتقنيات الغربية في البحار، وأصبحنا سادة البحار بفضل الله رب العالمين. بيقول خبير اقتصادي إيرلندي بنتابع له مقطع في إحدى القنوات الغربية، بيقول المعروف أن الدول والإمبراطوريات ما كانت تفرض حصار بحري إلا ومعها أسطول بحري قوي وإمكانات هائلة. قال اليمنيين استطاعوا بأقل كلفة ممكنة وبتقنيات رخيصة يفرضوا حصار شديد جدا وعلى قوى كبرى يعني أمريكا وبريطانيا. صحيفة التلغراف البريطانية في عنوان عريض لها بتقول العالم ترك أمريكا وبريطانيا وحيدتين في مواجهة اليمنيين. شوفوا لين قد وصلنا يا أخوة. كان من أول تجي أريتريا وهي ما تحررت من أثيوبيا إلا في التسعينات، أريتريا وتحتل علينا جزر وتمربط بجيش علي عبد الله صالح، ويرجع علي عبد الله صالح يقول إحنا نصير لا محكمتها لا هاي وإحنا ضوضنا نفوسنا، ويجي السعودي قرط أراضي وما يستطيع يسوي الجيش اليمني شيء، والأمريكي يقتل من الشيء وما يقدر الجيش اليمني يعمل شيء. الآن بفضل الله بنحاصر الجبابر مثل ما بيحاصرونا. الآن بفضل الله رب العالمين نصرنا أبناء غزة، أصبح الجيش اليمني هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وأصبح الجيش اليمني مضرب المثل لكل أحرار العالم، وأصبحت مواقف جيشنا رفعت من قيمتنا ومنسوب الفخر الوطني في العالم، وأصبح اليمني له قيمته في العالم بكله. بينما كان جيش الأبناء غير البررة لثورة 26 سبتمبر الذي سرقوا الثورة وحرفوا الثورة عن أهدافها وحولوها إلى ثورة عنصرية حاقدة تكره فئة واسعة من أبناء شعبها وتحول البلد إلى أفشل ثورة، وإلى تصبح مفردات العامة عن البلد هي الارتهان والحديقة الخلفية وثالوث الفقر والجوع والتبعية يعني تحول بفضل الله. الآن اليمن يا أخوة انتقل نقلة كبيرة وأصبح لنا قيمة كبيرة، والله إنها قسما بالله إنها من العيب والعار إن احنا نقارن بين ثورة 21 وما قبلها. عار عار يصدق عليها قول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. من العار والعيب أن احنا عيش أن به ناس ما قد عقلوا نشي نقنعه ونقارن له. هذا قلة عاقل وعجايب وشي غريب والله. أنه واضح أن الفرق بين السماء والأرض، يعني فرق بين السماء والأرض. فأصبح جيش قوي بفضل الله، أصبحنا جيش واقتدار عسكري، وأصبح يحسب لنا ألف حساب، وأصبحنا نضرب الصواريخ البالستية وتتجاوز كل أنظمة الدفاع الغربية والإسرائيلية وتضرب هدفها بفضل الله رب العالمين داخل فلسطين المحتلة. أصبحنا نقوم بعمليات قوية جدا، وهذا نعمة كبيرة من الله رب العالمين. إذن يا أخوة ويا أخوات، يجب أن نعرف قيمة ثورتنا ونحمد الله على هذا الثورة المباركة، ولا نصدق الببغاوات والحمقى الذي بيشغلونا ويثيروا حساسيات ما لها داعي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: قرآني يوم.
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا عاد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا وانبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل رأسه بينه ولا لا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أيهم، إلى آخر الآيات. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعه أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان، ذي عادة باقي لم أهنى. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمالة الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات مثل هذه الدورات أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد إحنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال مدام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوا

رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه ما بل النهر بعضهم بيصحط. وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. بعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، ما بل أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان هم زارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة بينشف ريقه أنه يخلي لنا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يوم لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا لا، ما بل ما قالوا بل ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول لنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بنشرب وبنعبي لنا من 5 لتر وبنصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطفوا ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا و150 أبو غرفة وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا من قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل الجمعة، يعني معناها هذه معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحجم. قالوا لي يا أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الآخرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فاستطاعوا أن يثبتوهم ويتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال150 ذي أبو غرفة وقالوا 850 جميعا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا أو ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا. يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. مثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب ورجع نشتي نتحرك، ما عاد احنا عارفين الصالح من الطالح. مهم ان احنا نقف عند انفسنا نقيم انفسنا نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية الى اخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بس سيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخة احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحة وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعة هذا نهب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء ومن هنا ربنا أهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم إحنا يا رجال، وبالرغم من عزم ما عزم لا قليل وعطوش أيضا. فلما برزوا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا إحنا وثبت أقدامنا إحنا ونصرنا على القوم الكافرين إحنا. لا تدعوا بالكم العدو أمره محسوم اطمئنوا، أهم حاجة إن إحنا نؤهل أنفسنا لأن نكون بمستوى أن يقف الله سبحانه وتعالى معنا وأن يمنحنا مؤهلات النصر. أما العدو فهو أوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كل ما زاد إخلاص مع الشيطان كل ما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى
وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

ربي ببابك قد أنخت رحالي، ورميت في عتبات بابك شالي. أرجوك عفوك ثم عفوك سيدي، ورضاك ثم رضاك كل سؤالي. إن لم تسامحني وتقبل توبتي، فأنا الذي سيساق بالأغلال. إن لم تكفر زلتي، فصحيفتي ستجيئني لا شك عبر شمالي. إن لم تجللني رضاك، أعيذني بك من عذابك، فالجحيم مآلي. وأنا الذي سيصيح مصطرخا بها في يوم لا تنجي سوى الأعمال. وسأرتجي وبك العياذ لأفتدي نفسي بكل عشيرتي وعيالي. بيدي سوف أود أدفع فلذتي في النار كي أنجو من الأهوال، من رهبة الفزع الكبير ومشهد اليوم العظيم وذلك الزلزال. فإذا الكواكب والنجوم تناثرت والأرض قد مدت بغير جبالي، ربي أغثني يوم أبعث شاخصا بصري وآتي للحساب لحالي. خوفي من اليوم الذي مقداره 50,000 ليس 5 ليالي. أمسيت أضرب صالحي في سيئي، فرأيت أني في جحيمك صالي. وذكرت أنك في الكتاب دعوتني بتعطف لأتوب توبة قالي، وعن القنوط نهيتني، ووعدت أن ستواجه الإقبال بالإقبال، فأتيت منكسرا ذليلا خائفا. من للذليل سوى العزيز العالي؟ متذللا متوسلا متخشعا متضرعا لك راجف الأوصال. ربي وهل للعبد رب آخر إلا كمولانا ونحن موالي؟ يا غافر الذنب الكبير وجابر العظم الكثير ورازق الأطفال، يا غافر الذنب الكبير وجابر العظم الكثير ورازق الأطفال، يا رافع المستضعفين وواضع المستكبرين مغير الأحوال، يا عالم الأعمال قبل صدورها ومقدر الأرزاق والآجال، يا منزل الخيرات والبركات والآيات تبيانا بكل مجال، يا من هو القدوس ليس كمثله شيء تعالى الله عن أمثاله، يا من تسبح السماوات العلى والأرض في الأبكار والآصال، يا من يسبح كل شيء باسمه، يا خالق الإنسان يا خالق الإنسان من صلصال، يا من تمد له الأكف وترفع الأبصار في الإخصاب والإمحال، يا من إليه الأمر يرجع كله ومصيرنا للقاهر الفعال، يا حي يا قيوم يا سبوح يا قدوس يا جبار يا متعالي. أرجوك يا ذا المن والإحسان والإنعام والإكرام والإجلال، أرجوك من خوفي ومن طمعي ومن ضعفي ومن فقري ومن إذلالي، أرجوك لا يحجب دعائي عنك يا مولاي تقصيري وسوء فعالي، أرجوك لا تقطع رجائي منك يا أقصى الرجائي ومنتهى الآمال، أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي ومن أقوالي، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويرتجي أمثالي. أيخيب يا ربي سؤالي عند من سبقت عطاياه بغير سؤالي؟ أتردني ربي وأنت معولي وعليك متكلي ومنك منالي، ووسعت ربي كل شيء رحمة، أتشيح عن هذا الحقير البالي؟ أتشيح عني يا رحيم وأنت ذو الوجه الكريم، وأنت أنت الوالي، أنت الذي سميت نفسك غافرا، فاغفر خطيئاتي وضع أثقالي
إني أنا العبد المسيء الدائم التقصير والتفريط والإهمال، فلقد عصيتك طاعة لعدوي الشيطان، يا لي من كفور يا لي. وأقابل الإحسان منك بحالة العصيان، يا لي من لئيم يا لي. وأتوب من ذنب فتقبل توبتي، وأعود مرتكبا لذنب تالي. ولكم دعوتك فاستجبت، وبعدها أعرضت منصرفا وغير مبالي. ربي لقد عجبت ملائكة السماء مني، وحلمك مد في إمهالي. عملتني وكأنني لا ذنب لي، بالجود والإحسان والإفضال قربت لي سبل الهداية منقذا، وسواي بين غواية وضلال. أكرمتني ونصرتني ورزقتني ورعيتني في الحل والترحال، وأنا المفرط والمضيع غارق بالذنب من ميمي لنقطة ذالي. والآن جئتك نادما مستغفرا بلسان حالي أو لسان مقالي، لم أعصي أمرك جاحدا أو هاسئا، لكن سكنت لحلمك المتوالي. وجميل ظني فيك أنك راحمي، قد ساعد الشيطان في إغفالي. والنفس مر العمر وهي تغرني، ما بين تسويف وبين مطالي. والآن من من حر نارك منقذي، وزفيرها يشتد باستقبالي. رب احمني وقني، أجرني نجني منها، وأصلح سيئات خصالي. إن فاتني الشهر الكريم ولم أكن ممن رحمت، فمن يرق لحالي؟ إن فاتني الشهر الكريم ولم أكن ممن عتقت، فيا لسوء وبالي. إن لم أكن ممن شملت بعفوك اللهم، من ينظر سواك حيالي. يا مدخلا أعداءه في النار، لا تجعل لنفس مصيرهم إدخالي. يا مدخلا أعداءه في النار، لا تجعل لنفس مصيرهم إدخالي. وأنا لهم قد عشت فيك معاديا، ولأوليائك عشت فيك موالي. إن كنت بين المؤمنين قبلتني، فاعصمني مما يوجب استبدالي. مولاي وارزقني صلاحا بعده، لا يطمع الشيطان في إضلالي. مولاي وفقني إلى العمل الذي ترضى به عني كما ترضى لي. مولاي خلصني من التبعات والآثار والآصار والأغلال. مولاي قد ضاقت علي، وما لها أحد يفرجها سواك. وما لي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي، لا ترجع عبيدك خالي. إني ببابك واقف ومؤمل ألا نعود بخيبتي ونعالي. ربي بجاه محمد وبآله، بعد الصلاة عليه ثم الآل، أرجوك عفوك ثم عفوك سيدي، ورضاك ثم رضاك كل سؤالي.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

هذا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

صلاتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا وفضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

للدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

حي على الفلاح.

صلى الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

أقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم

ابني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فالتمور
0: شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: دور
0: لليبين لليبين در عيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟
1: الأمريكية

الله. واحد واحد هزه هزه هزه تنظيم احسن.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور.

حول دك كويس الحزة صحي النائم

0: صهيونية.
1: احسن مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال. نار نار نار، كل الميدان بطل امريكان على هذا الهيئة.

0: جند محمد
1: جند محمد
0: يا جود
1: يا جود
0: يا جود
1: يا جود
0: يا جود
1: يا جود
0: جند عليا
1: جند عليا
0: يا جود
1: يا جود
0: يا جود
1: يا جود.

0: شد
1: باديمون
0: صد
1: باديمون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: حيات
1: ملت الله حيات لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: أحسن موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت أحسن موت يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام FM.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله العطار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الثوار الأحرار. من إذاعة الحكمة اليمنية سام FM، صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى أولى حلقات الذكرى السنوية للثورة الشعبية 21 سبتمبر، وعنوانها ثورة الثورات. وكل عام والجميع والوطن اليمني بألف خير. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشرة وفنجان البن، نتكلم في موضوع 21 سبتمبر ثورة الشعب، واليوم هيتركز كلامنا كيف أن هذه الثورة هي ثورة الثورات اليمنية، أي أنها لا تمثل امتداد لثورتي 26 سبتمبر 62 في شمال الوطن و14 أكتوبر في جنوبه، والتي تحرر بهما الإنسان اليمني من الحكم الفردي والاستعمار الأجنبي، وهنا لا نقلل من شأنهما بل لما اعترى مسيرتهما من انحرافات عن الأسس والمبادئ والقيم الإنسانية، وأهمها الارتهان للخارج والأجنبي، مما جعلها تعيش في صراعات وتجاذبات أفرغتها من مضمونها الوطني في الحرية والاستقلال، وظلتا أسيرة للتبعية والوصاية التي لم تحقق تطلعات وأمال الشعب اليمني في البناء والتغيير الإيجابي الذي يضمن حياة مزدهرة ومتطورة وسيادة وتسخير موارد الثروات لصالح الشعب. فشاءت إرادته التي هي من إرادة الله عز وجل أن تكون ثورة 21 من سبتمبر 2014 هي الترجمة الحقيقية لتلك الأمل والتطلعات، وتعتبر بالفعل ثورة الثورات اليمنية لشعب أبي لم يعرف تاريخه النضالي، خنوعه أو استكانته لأي غازي أو مستعمر أو حاكم مستبد، ولهذا لقبت اليمن بمقبرة الغزاة والطامعين. فجاءت ثورة الشعب التصريحية لتمثل التقويم السليم لمسار الثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، والموقن الحقيقي لوطن وشعب الإيمان والحكمة من متاهات الضلال الوطني والصراع السياسي، وهذا ما نتناوله في مواضيع الحلقات القادمة من برنامجنا 21 سبتمبر ثورة الشعب حرية واستقلال.
5: والحرية والاستقلال هي أول الإنجازات وأكبر المميزات لهذه الثورة الشعبية، وأكبر الأهداف أيضا لهذه الثورة الشعبية. لأهمية هذه المسألة على مستوى شعوب الأرض بشكل عام، يبرز هدف الحرية والاستقلال باعتباره الهدف الأول لأي شعب، لأي بلد، لأنه بدون حرية واستقلال معناه أن يعيش الشعب في حالة من الاستعمار والخنوع والاستعباد والإذلال والقهر، معناه مصادرة القرار، معناه مصادرة المستقبل. فشعب لا حرية له ولا استقلال له يعني لا كرامة له ولا مستقبل له.
4: إخوة وأخوات ثورة الحرية والاستقلال، لم يكد شعبنا المؤمن المجاهد يفرغ من احتفالاته ومظاهر وفعاليات الابتهاج بالذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله وكل رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، حتى أطلت علينا الذكرى السنوية للثورة الشعبية التصحيحية 21 سبتمبر المجيدة، ثورة الحرية والاستقلال، ثم الذكرى السنوية للثورة الأم 26 سبتمبر، وبعدها سنوية 14 من أكتوبر، والتي يحتفي بها شعبنا اليمني على امتداد الساحة اليمنية. وهنا يا جماعة الخير، عندما نقول أن ثورة الشعب هي ثورة الثورات اليمنية، فلأنها، ونقصد ثورة 21 سبتمبر، فرضت إرادة الشعب الجمعية التي هي من إرادة الله، بعد أن بلغ السيل الزوبة كما يقال، وبلغت القلوب الحناجر بسبب استشراء الفساد بكل أشكاله ومظاهره ومجالاته، فجاءت ثورة الحرية والاستقلال لتكون المخرج الطبيعي لشعبنا ووطننا من براثن الصراعات السياسية وظلم مراكز النفوذ والمتسلطين على مقدرات الشعب صاحب المصلحة الحقيقي من كل الثورات اليمنية، والتي هي، ونعني الثورة بشكل عام، بتعني التغيير إلى الأفضل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فبانتصار الثورة الشعبية تخلصنا من آفات وأمراض التبعية والوصاية والارتهان، وانطلق شعبنا إلى آفاق الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية. وإذا كان لابد من التطرق لأهم مشاكل وإخفاقات ثورتي سبتمبر وأكتوبر، فالأولى، ونقصد بها 26 سبتمبر، خضع نظامها للوجود المصري الذي جاء به زعيم المد القومي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لنصرة ثورة سبتمبر، والتي بدأت تعاني من بعض التصرفات الهوجاء، ونقصد بها ثورة سبتمبر، بسبب قيامها بتصفية ثلة أو كوكبة من علماء اليمن الأفاضل، الأمر الذي أثار حفيظة الناس والقبائل والوجهاء في المجتمع، والأمر الذي حدث معه انقسام في صفوف الشعب والقبائل، واندلعت حرب الملكيين والجمهوريين، فكان أن فشل التدخل المصري بعد نكسة 67 المشهورة في حرب إسرائيل على مصر، فانسحب الجيش المصري عائدا إلى بلاده، وتمت المصالحة بين الطرفين الملكي والجمهوري عام 70 ميلادية من القرن الماضي. ولكن لم تهدأ الأمور، فكانت الحروب بين الشمال والجنوب ولأكثر من مرة، ولعل هذه أبرز الأسباب للإخفاقات التي انتابت مسيرة الثورة في الشمال، والتي أججت صراعاتها السياسية قوى ومنظمات تدعي أنها إسلامية كالإخوان المسلمين، والذي كان بغذي المد الوهابي التكفيري المنحرف، والذي تغلغل حتى في الجوانب الفكرية والتعليمية والتربوية، بما في ذلك من فرض أفكار وقضايا في المنهج الدراسي ومقرراته، وهكذا. والكلام يطول في أسباب عدم تمكن الثورة في الشمال من تحقيق أهدافها بالصورة المثلى، بعيد عن التدخل والإملاءات السعودية. أما في الجنوب اليمني فقد كان مرتهن، وخاصة قبل الوحدة، وتابع للمعسكر الاشتراكي الذي كان يقود الاتحاد السوفيتي سابقا، حتى تفكك وتخلت روسيا عن دعم وإسناد ثورة أكتوبر، التي كانت بالفعل المدخل الأساس في نيل الاستقلال عام 67 ميلادية. وتفجرت صراعات بين أبناء الجنوب بما يسمى الطغمة والزمرة، وعلى أساس مناطقي أدى إلى أحداث يناير المؤسفة في جنوب الوطن اليمني، أحداث يناير عام 86. فهكذا يا جماعة الخير كانت عليه الأوضاع قبل قيام ثورة 21 من سبتمبر 2014، والتي انتشرت الوطن اليمني من براثن الوصاية والتبعية والارتهان كثورة شعبية وليس انقلاب كما يحلو للبعض تسميته من العملاء والمرتزق. ولهذا تعتبر ثورة الشعب ثورة الثورات اليمنية، وبالإجماع الشعبي لمختلف الفئات والمكونات والأحزاب، بعد أن تلبدت الأجواء السياسية بالغيوم الكثيفة التي أفضت بغيث الله على شعب وطن الإيمان والحكمة لينطلق إلى آفاق التحرر والاستقلال والسيادة وإحداث تغيير شامل أساسه ومنطلقه نهج القرآن والكرامة الإنسانية. فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. ناصر الحق وأهله.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات ثورة الإيمان ونهج القرآن، هكذا بدأ عليه واقع اليمن قبل اندلاع ثورة الشعب التصريحية الجهادية، وهذا ما حدا بنا لتسميتها أو وصفها بثورة الثورات اليمنية، لأنها أعادت الاعتبار للتاريخ الجهادي والنضالي وحررتنا من التبعية والوصاية والارتهان. في تناولة قادمة إن شاء الله سنسلط الضوء على جوانب وملامح أخرى لهذه الثورة الإيمانية ومعاني ودلالات انتصارها على درب الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية بعيدا عن الولاءات الضيقة وصراع الثروة والجاه والسلطة. أن ينصركم الله فلا غالب لكم، والله يحب المحسنين، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين الأبرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، الرحمة لشهدائنا في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، وتأييد الله وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. جدد لقاءنا في الحلقة التالية من حلقات عيد 21 سبتمبر العاشر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشك بنكهة سام أفتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: طبعاً لو استقر الوضع أو استمر الوضع على ما كان عليه، لو لم يثر شعبنا واستمرت الحالة على ما هي عليه، استمر مثلاً الوضع الاقتصادي حتى وصل إلى انهيار تام، واستمر الوضع السياسي إلى مستوى الانهيار التام، استمر الوضع الأمني إلى مستوى أسوأ مما كان عليه، مع أنه بالنسبة للوضع الأمني كان قد وصل إلى مستوى يمكن القول عنه بالانهيار، يمكن توصيفه بالانهيار. انتهى وضع الجيش بشكل كامل، معناه أن البلد كان يذهب نحو التفكك، نحو الضعف التام، نحو الاستسلام التام. معناه أن القواعد الأمريكية التي كانت قد بدأت ما فيها قاعدة في وسط صنعاء للمارينز الأمريكي وقاعدة في العند، سأيضا توسع في أماكن ومواقع جغرافية ذات أهمية كبيرة في بلدنا. ومعناه أن القاعدة كانت تؤدي دورها بالقدر الذي يريده الأمريكي ليوصله إلى تبرير احتلاله وسيطرته التامة. ومعناه أن البلد تحت عنوان الأقلمة كان سيتأقلم، ثم تأتي ما بعده مرحلة الانفصال ويمزق إربا إربا. هم كانوا يهيئون لذلك بالنعرات الطائفية التي اشتغلوا عليها على نحو ساخن جدا، وإلى درجة أن يوصف البعض من أبناء شعبنا بأنهم مجوس وبأنهم كفرة وبأنهم كافرون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأنهم يسيئون إلى زوجاته وأصحابه، وأنهم كانت المعركة ساخنة والعمل جار على قدم وساق لكل ما يساعد على تفكيك أبناء هذا البلد.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم
4: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
3: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا تراحيب الصعيد، تراحيب العلب، تراحيب المطاوي الذي قد يتشكل وقد ما شاء الله العظيم عليها، تراحيب عدد الشرف اللي يدشرفوها يتلفلفوها علافكم وخيركم. من اليوم من السهل من الجبل من القاع ما شاء الله العظيم عليكم يا كل المزارعين، كل مرتفعات هذا الأيام خير كثير وعلف خيرات الله. بسم الله الرحمن، كل من بيشمر ساعده وبيحط شريمة ويتوكل على الله، الرجال والنساء، وأكثر من بيهتم بالعلف الصقد النسوان. الله يكتب أجركن ويبارك في جهودكن ويحفظكن لنا ذخر لليمن. أمانة إن أنتم بتسطرين آيات من الانتصار في الجبهة الزراعية بعملكن الرائع والجماعي والمجتمعي. أنتين سر قوتنا وثباتنا، ما عضاءكن ما بشلت جزء ولا أكبر من عضاء، جزاكن عند الله، الله بايزيكن على عملكن خير الجزاء إن شاء الله تعالى. قلوا يا مصلين على النبي وحاله ذو علان، لو ما يدخل ذو علان قضك شرحنا في بداية الشهر، لكن ذو علان هو ركبة السنة وفيه أعراس اليمن كله. ما هي أعراس اليمن؟ أعراس وأفراح حصاد الثمار، رواح العلف وجمعه، وفي أيضا مواسم زراعة وبذار في تهامة سنة اليمن الغذائية، لأنه من 14 سبتمبر تبذر جميع الحبوب في الغيوم في تهامة، وفي 23 سبتمبر الخامسي وبيني وصيف وبكر، ويشرع البذار بعد 3 أيام في لحج وتهامة، وفي 16 سبتمبر يزرع في تهامة البيني والحجينة ويحصد بعد 100 يوم، وفي الخامس يتلم في تهامة الهند والجلجلة، وفي السادس يتلم في الهند والتخت والقطن والجلجلة، وفي السابع يتلم في الهند والتخت. يبدأ شهر قران 19 من يوم 20 سبتمبر. هذا بس بنتي لكم مؤشرات عن أهم المحاصيل الذي تبذر، لأنه دحين عندنا في الجباء موسم علف وقدو بداية صعيف. صليتوا على النبي وآله، وفي تهامة بداية الموسم الكبير، يعني الكل ما شاء الله العظيم عليهم متحركين وبهم عالية، وإن شاء الله أن تهام هذا السنة من الجبل للبحر، وهي مزروعة كل ما يبقى فيها ولا شيء. وانتوا عاد شاهدوا هذا الكلام، صلينا على محمد وآلك، قولوا يا مصلين على النبي وآلك، قلنا الكل يشد حزامه ويتوكل على الله ويجمع ولا على ويشرفوا. بس اشتي انصح المزارعين، اخواننا المزارعين، عندما تشرفوا احسنوا في حفظهم، وايضا عندما تحشوا احسنوا في حفظهم، لان بيسر عليكم منهم فواقد خيرات. طللوهن الحشيش بيعصروهن عصير ويعلقوهن فوق الشجر، الشمس والنود بتشلن، لكن علقتهم فوق الشجر لما يجفن ودخلها السمسرة دخلهن الصبر، ضللهن لا تخليهن تكوهن الشمس والنود، على ما تحفظن بقيمتهن الغذائية ونستفيد بهن كاملة، لا يسرن علينا بلاش. هذا النصيحة أتوجه بها لكل المزارعين، وأنصحهم أنه عندما يبدأ والعلف يبدأ والناس جمعة يتعاونوا كلهم ويتنابوا مثل ما كان يتنابوا زمان، مش ما كان يعني يدخل النجم والناس يتواصلوا، سواء عن طريق الجامع أو عن طريق المقايل، والنسوان أيضا في اجتماعات ولقاءات المجتمعية في المناسبة حقهن، يا أولاد يا عرس يا كذا، يتنابوا الناس عن مواعيد الجمع ويخرجوا جمعة، لجل لو ما يعلفوا جبال يعلفوا الجمعة، ولو ما يشرفوا وادي يشرفوا الجمعة، لجل ينضج المحصول في وقت واحد، مثلا الدرة لو ما يشرفوا الوادي كله ينضج في وقت واحد، لو ما يجي وقت السراب لا يجيش واحد قد ذرة مصربه وذيك عادي متأخرة، لأنه تأخر في الشرب. هذا ما حبيت أن أوصيكم به، وأوصي نفسي أيضا معكم يا كل المزارعين ويا كل المزارعات. حيا صلوا على النبي وآله خيرات خيرات، وملوا قلبكم صلوات، وعند وقف إحنا ويكم قليل، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري، كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرحبتو مرة ثانية. هذا المغرب يا أهل اليمن، أصدق أنه بيهيج مشاعري الزراعية ويخليني والله اشتكفز الأول أشرف واحش وفعلهم كلهم مغرد حالي. إذن بعد هذا الفاصل الجميل الذي استمعنا إليه، ننتقل إحنا وإياكم إلى التقويم راعين للصاح. هيا قولوا يا مصلين على النبي وآله، إحنا اليوم 11 أيش؟ 11 ذو علان. 11 أيش؟ ذو علان حيوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ اليوم 11 أيش؟ 11 أيلول. 11 أيلول. أما الشهر الميلادي فاليوم 24 سبتمبر. 24 أيش سبتمبر. أما منزلة الشمس يا مصلين على النبي وآله، فاليوم إحنا في 7 العواء. 7 أيش العواء. هتقولوا لي كم حيوافقته في الطالع فجرا حق المسبحين والمستغفرين من حين الله؟ نقول لكم 7 الصرف. 7 أيش الصرف. والمعلم الزراعي ما قد إحنا فيه، نقول لكم اليوم 3/6 علان. 3 أيش سادس علان. والمتوسط وقت العشاء أيضا نقول يا مصلين على النبي وآله، اليوم 3 البلدة. 3 أيش البلدة. والبلدة عبارة عن أيش؟ هي عبارة عن سلسلة كواكب لا ترى بالعين، أو هي بقعة خالية بين النعيم وسعد الذابح، هي بشكل حرف ال معكوس من الشمال إلى الجنوب. عاد بسرواء بس هي بقعة خالية بين أيش؟ ما يصيرش واحد يراها إلا لو جي معنا مكبرات كبيرة. هي بين النعيم وسعد الذابح. عاد بسرواء هي البقعة الخالية اسمها البلدة. أما الشهر القراني فإحنا في شهر 19، وهذا ما حبينا أن أن أن أن نعطيكم أو نقدم لكم في هذه الحلقة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تستفيدوا بكل ما بتستمعوا إلى في برنامج الحكيم اليماني، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.

0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.
1: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة المحور.

في ظل تلك الوضعية، من الوصايا المعلنة الرسمية التي تسند بقرار علني من مجلس الأمن ويتم العمل على أساسها في شؤون البلاد على المستوى الرسمي، اتجه الوضع في البلد في كل المجالات بلا استثناء إلى الانهيار. الوضع السياسي كان يتعقد يوما فيوما ويسوء أكثر، وتكبر الأزمة السياسية في البلد. الوضع الاقتصادي كان يتفاقم، وكانت معاناة شعبنا تزداد، ليس بفعل الظروف، ليس لأن هناك حصارا مفروضا على شعبنا في وصول احتياجاته ومتطلباته الأساسية، وليس لأن موارده وثرواته الطبيعية تعيش أو تكون تحت احتلال مباشر معلن وسيطرة خارجية معلنة. الوضع بناء على أنها ثروات هذا البلد، وأن إيراداتها لمصلحة هذا الشعب ولمصلحة الدولة ولمصلحة المرتبات إلى آخره.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775640 أو 775905 أو 01259985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن. احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام إف إم، والعود أحمد.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير. العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 13 من ربيع الآخر 1448 الموافق 24 من سبتمبر 2026 عبر إذاعة سام اف ام.

0: البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها وجه رسالتين إلى نظيريه الباكستاني والتركي. رئيس مجلس النواب: النظام السعودي تنصل عن تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها وتوجه نحو التصعيد. نجدد حرص صنعاء الدائم على تغليب لغة العقل والدفع بجهود السلام وتجنيب المنطقة ويلات الحروب. دشن 1447 مشروعا بأمانة العاصمة بأكثر من 56 مليار ريال. مفتاح صنعاء أضحت عاصمة القرار الحر وشعبنا أفشل رهانات الأعداء. الفرح: بريطانيا تنخرط مع العدو السعودي في العدوان على اليمن. استشهاد وإصابة 6 مواطنين بغارات سعودية على الحديدة. حقوق الإنسان تحمل العدو السعودي المسؤولية الكاملة على جرائمه في اليمن. 408 سفن تجارية تعبر باب المندب خلال 10 أيام. عين الإنسانية: يكشف جرائم العدوان السعودي في حيس والخوخة. أيضا على صحيفة الثورة: جرعة جديدة للبنزين وعودة نفوذ الانتقالي. أزمات معيشية خانقة في المحافظات المحتلة. الاحتلال يقصف منازل المواطنين في جنوب لبنان بالقذائف الفسفورية. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: وزارة الصحة العامة والسكان استشهاد وإصابة 24 مواطنا بغارات العدو السعودي المجرم خلال 24 ساعة. احتفاء بثورة 21 من سبتمبر: وزارة الزراعة تدشن مهرجان البلدة الطيبة. هناء العلوي عضو المكتب السياسي لأنصار الله للمسيرة: ثورة 21 من سبتمبر أسهمت في تأهيل المرأة لمواجهة التحديات. وزارة النقل: ارتفاع الحركة الملاحية عبر باب المندب إلى 408 سفن تجارية خلال 10 أيام وسط انسيابية وأمان. شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال: 52 غارة لطيران العدوان السعودي على عدة محافظات يمنية. من معاناة المزارعين إلى استعادة الأرض: شهادات توثق تحولات الزراعة بعد ثورة 21 من سبتمبر. معهد بريطاني: قدرات صنعاء الاستراتيجية أفشلت رهانات الوصاية الإقليمية والدولية. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تندد بجرائم العدو السعودي: جرائم حرب مستوفية الأركان. محمد مفتاح: 21 من سبتمبر استعادت السيادة ونمضي للنهوض بالاقتصاد الوطني والملاحة الآمنة في باب المندب. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تندد بجرائم العدو السعودي: جرائم حرب مستوفية الأركان. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتفقد سير العمل في البرنامج الوطني للأسر المنتجة. أيضا على المسيرة نت: الكيان الصهيوني يواصل جرائمه ويفاقم الأزمة الصحية في غزة بالتزامن مع تصعيد المغتصبين بالضفة. أيضا على المسيرة نت: رعد للمسيرة، خطوط المقاومة الحمر لم تتغير، والتمسك باتفاق 27 من نوفمبر أساس لإنهاء العدوان. تقرير أممي: تصاعد عمليات الهدم واعتداءات المغتصبين الصهاينة يسرع وتيرة التهجير بالضفة والقدس المحتلتين. حماس تدعو لموقف قوي نصرة للأسرى الفلسطينيين. اللواء صفوي: أمريكا سترحل في النهاية من المنطقة ونبقى نحن والدول العربية. بزشكيان في الأمم المتحدة: الشعب الإيراني لن يطأطئ رأسه لطغاة، وهذا ما يجب أن يعلمه ترامب. اللواء رضائي. شروطنا لفتح هرمز تختلف عما سبق، ومن دونها لا مفاوضات. لوموند الفرنسية: اليمن وجه ضربة قاسية لبيت هش من ورق بعد إخفاق ترامب أمام إيران. من المسيرانات إلى موقع الميادين: بيزشكيان من الأمم المتحدة: نؤمن بالدبلوماسية ونرفض التفاوض تحت الضغط العسكري. طهران: تبادلنا الرسائل مع واشنطن ووضعنا شروط إيران لإحياء المسار الدبلوماسي. إسلامي: الوكالة الذرية فتشت منشآت إيران ولم تسجل أي حالة عدم امتثال. موسكو: لافروف وروبيو يبحثان التفاوض بشأن أوكرانيا وتصحيح العلاقات الثنائية. العميد يحيى سريع: 52 غارة سعودية استهدفت 5 محافظات خلال 24 ساعة. محافظ حضرموت لأبناء المحافظة: لا تكونوا وقودا في خدمة السعودي وأدواته. بيزشكيان والزيدي يستعرضان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة. اللواء عبد الله: شعبنا الشريف وجه بيد الرئيس بيزشكيان صفعة إلى رئيس أمريكا المجرم. وختاما CNN: 8 من البحارة الأمريكيين حاولوا الانتحار أثناء العمليات ضد إيران. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: سام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة. سام اف ام، إذاعتك أنت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار. الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، سقط أكثر من 18 شهيد وجريح، جلهم من النساء والأطفال، ضحايا ثلاث غارات لطيران العدوان على منطقة جبلة بمحافظة إب.
3: غارات العدوان الغاشم اليوم فاجأتنا بضرب وقصف منازل أبرياء، مواطنين، نساء وأطفال، مما أدى إلى استشهاد 10 شهداء و9 مصابين بينهم نساء وأطفال، جثث متفحمة وما زال البقية تحت الأنقاض.
4: عمارة يسكنوها أطفال ونساء أبرياء، حقيقة عجزنا، نعجز عن الكلام ونعجز بأي صفات نصف هذا العدوان المتغطرس الذي يقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا في منازلهم.
5: سنعيد الصاع بصاعين، ودماء الأبرياء هذه الذي راح ضحيتها من أولاد عمنا 8، نقول سنزيد القوافل والمزيد من دمائنا لهذا العدوان المغطرس الذي ليس له أي هدف، فنحن لهم بالمرصاد.
6: مهما قصفوا ومهما دمروا ومهما قتلوا من أطفال ومن أبرياء ومن نساء ومن منشآت حكومية، لن نركع مهما حين مهما حين، والنصر لليمن والموت لأرسلوا، وعندخل عندخل لا داخل الرياض.
7: سنرفض البنك المركزي من كل ما نعطينا من قوة ونرفض الجبهات.
2: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد الطفل بغارة لطيران العدوان على منطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر، وسقط شهيدان بغارة على سيارة نقل مواطنين في الطريق الرابط بين زبيد والجراح في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 30 غارة على مناطق متفرقة من مديريات كتاف ورازح وشدة، وخلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة، كما استهدف بأربع غارات مديرية نهم، واستهدف بغارتين مديرية حرم.
8: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على جمارك حرث في حجة، وشن 7 غارات على قرية اللكمة بمديرية همدان في صنعاء، واستهدف العدوان ب6 غارات مديرية رحبة وغارتان على مديرية ماهلية، وشن 3 غارات أخرى على مديريتي مجزر وصرواح في مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 63 خرقاً في الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية، و7 خروقات بقصف مدفعي، و47 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، شن جيش العدو السعودي قصفاً مدفعياً مكثفاً على مناطق متفرقة من مديرية شداء الحدودية بمحافظة صعدة، كما خلف أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
9: أول الطريق إلى الجبهات، إلى الجبهات،
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 3 على معسكر الجربة بظهران الجنوب في عسير، ودمر المجاهدون مدرعة تابعة للمنافقين شرق مديرية الغيل في الجوف، وقتل كل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أحرق المجاهدون طقما للمنافقين بقذيفة بعشرة في الصفراء بمديرية عسيلان في شبوة، وتم استهداف تجمعات العدو في منطقة الضباب بتعز بصاروخ زلزال 1 وعدة قذائف، كما تم إعطاب آلية واستهداف تجمعات المنافقين جنوب ذوباب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من إفشال زحفين للعدو باتجاه منطقة حام بالمتون في الجوف، وقتل وأصيب عدد كبير من المنافقين في صد محاولة الزحف الفاشلة، وقتل العقيد المنافق عبد السلام الصبيحي قائد كتيبة المدفعية في معسكر العند برصاص المجاهدين في جبهة كرش بلح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال المجاهدين من تطهير جبل الكن الاستراتيجي المحاذي لمنطقة سد باب بأطراف مديرية المتون في الجوف بعد مواجهات عنيفة مع المنافقين خلفت عدد كبير من القتلى والجرحى، بينهم قيادي، وتدمير آلية لهم، كما قتل وجرح العشرات من المنافقين بينهم قيادات ميدانية في كرش بمحافظة لحج في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في دمت بالضالع، وقتل وجرح عدد من المرتزقة، كما نفذ الأبطال هجوما مباغتا على مواقع العدو في التبة الرملية بصحراء عسيلان ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 3 مرتزقة قنصا على أيدي الجيش واللجان الشعبية في معسكر خالد بموزع، وقتل وأصيب عدد منهم أثناء التصدي لمحاولة زحفهم غرب الشبكة بالوازعية، واستهدف المجاهدين بقصف مدفعي تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال معسكر خالد وجبل ريشان بمديرية موزع وأصابوهم بشكل مباشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو في البياض بعياش ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وقتل وجرح عدد من المرتزقة أيضا بعملية هجومية أخرى على مواقعهم في جبهة ناطع بالبيضاء، وتم السيطرة على عدد من المواقع في العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب 5 مرتزقة بانفجار في جبهة الصلو بتعز، وقصفت المدفعية تجمعات الأعداء في عيريم بالقبيطة بلحد، كما استهدفت تجمعات أخرى في السحي بكرش بالمحافظة نفسها، واستهدف قصف مدفعي موقع يبار بجبهة نقيل الخشبة في محافظة الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع الغزاة والمرتزقة شرق الدريهم بالساحل، وقتل وأصيب أعداد من الغزاة والمرتزقة، وتم إعطاب آلية عسكرية لهم خلال العملية الهجومية، كما دكت المدفعيات مواقع الغزاة والمرتزقة غرب وجنوب الدريهم في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتلت وحدة القناصة 12 مرتزقا بعمليات قنص جنوب حيران وشمال حرض، وأعطب المجاهدون آلية عسكرية للخونة غرب حرض، وقتل وأصيب من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المنافقين في قانية، وسقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى، كما لقي عدد من الخونة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهم التسلل على مواقع المجاهدين في الشقب بمديرية صبر الموادم في تعز.
9: هذا صاروخ صرخة سيد المطلق وعلى جماعات المتزقة في بلاد كرش. الله الرحمن الرحيم وما رمي الرمي داكم الله رمي.
10: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النوم.
8: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية بطائرتين مسيرتين على هدفين للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها. وذكرت وسائل إعلام العدو عن إصابة نحو 50 مستوطن في الاستهداف اليمني النوعي الذي طال أم الرشراش، وأكدت القوات المسلحة أن اليمن العزيز لن يتوقف في عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
11: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير

0: الغثاء، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافاً عدة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة. تحيي القوات المسلحة اليمنية جميع الصامدين المجاهدين المرابطين في قطاع غزة، وهم يدافعون عن كل الأمة بتضحيات لا مثيل لها وبطولات قل نظيرها. مستمرون من اليمن العزيز معكم وإلى جانبكم بكل قدراتنا وإمكانياتنا، ولن نتوقف عن ذلك حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 2 ربيع الآخر 1447 للهجرة، الموافق 24 سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: تسعة وتسعين فاصلة واحد من صنعاء، والتعبئة مستمرة.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات.

0: يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
4: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام
1: إذاعتك أنت.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى ملتقى جديد يجمعنا في فترات إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام صوت ثورة 21 من سبتمبر.

0: فترة جديدة على أثير إذاعة سام اف ام مستمعينا الكرام، تأتيكم عبر تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و89.1. كذلك يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي والمباشر عبر موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت عبر تطبيق راديو جاردن وتيون ان. بإذن الله في هذه الفترة مستمعينا الكرام نجول في أكثر من مكان وفي أكثر من خبر ومستجد كان خلال هذا الأسبوع. هي جولة سريعة نستذكر فيها كل ما حدث في هذا الأسبوع من إنجازات، من انتصارات، ومن تأييدات إلهية، وكذلك من مجازر يرتكبها العدو الأمريكي الإسرائيلي البريطاني عبر أدواته السعودي ومرتزقته في الداخل، وكذلك الجرائم المستمرة في قطاع غزة وفي فلسطين ككل. هذه الجرائم لا زالت مستمرة، ولا زال رجال الله يلقنون العدو دروسا وكذلك يلحقون به الهزيمة والفشل. وما نشاهده عبر عدسة الإعلام الحربي هي مشاهد توثق هذه الانتصارات التي لم يستطع أن يحققها العدو السعودي عبر أدواته ومرتزقته في المحافظات التي تحررت مؤخرا. حاول فتح جبهات متعددة، حاول أن يقيم عدة مثلا جبهات لأن يسترد على ما يقول المحافظات الحرة، أن يدخل صنعاء وما إلى ذلك، لكن ما حصل من تأييد إلهي يجعلنا أن نشكر الله، أن نحمد الله، أن نسبح الله على هذا التأييد وعلى هذا الإمكان وعلى هذا التمكين والتأييد الإلهي. طبعا اليوم العدو في تخبط، اليوم يعيش أسوأ كابوس يمر به النظام السعودي، وكذلك من ورائه العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ومن تحالف معهم. اليوم يعيشون هذا الكابوس السيء، الكابوس الأسود، الذين حاولوا جاهدين الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي وعبر أذيالهم وأحذيتهم في الداخل وفي الخارج لرسم صورة انتصارات وهمية يضحكون بها على شعوبهم أنهم تمكنوا من تحقيق أي انتصارات، لكن ليس هنالك أي مشاهد حقيقية على أرض الواقع، فقط يتحدثون. ولهم المواقع ولرجال الله الواقع، هم يسطرون هذه الانتصارات وهذه الملاحم البطولية ويوثقونها بالصوت والصورة. هذا التوثيق الذي لم يستطع العدو السعودي أن يحققه خلال هذه الفترة، فقط الذي استطاع أن يقوم به هو المجازر والاستهدافات المباشرة للآمنين وللمواطنين في المناطق المحررة.
1: يقول جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك. ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله.

شهدت عدة محافظات حرة يوم أمس تصعيداً عسكرياً واسعاً من قبل طيران ومدفعيات العدو السعودي، استهدف منازل ومدارس ومزارع ومناطق حدودية، مخلفاً أضراراً جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية. في محافظة تعز، غارات جوية استهدفت منزلاً في منطقة الكامب بمديرية مقبنة، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه وإلحاق أضرار بالممتلكات المجاورة. كما دمر طيران العدو مدرسة النجدين في عزلة الثاور بمديرية حيفان، حيث فيما تعرضت عزلة الأعبوس في المديرية ذاتها لغارة أخرى، لتتضرر مناطق سكنية وتعليمية بشكل مباشر. أما في محافظة صعدة فقد تعرضت مديرية رازح الحدودية لقصف مكثف بأكثر من 45 قذيفة وصاروخ خلال 24 ساعة الماضية، ما ألحق أضرارا بمنازل ومزارع المواطنين. كما استهدفت المدفعية السعودية مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية، فيما استمر في استمرار لسياسة التصعيد على المناطق السكنية. في محافظة حجة شن الطيران السعودي غارة على مديرية مستبى بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الحدودية في مديريتي بكيل المير وحراض، ما تسبب في أضرار مادية واسعة وأثار حالة من الهلع بين السكان. هذا التصعيد المتزامن في أكثر من محافظة يعكس استمرار العدوان في استهداف الأعيان المدنية والمناطق الحيوية، ويضاعف من معاناة المواطنين الذين يواجهون حصارا وغارات متواصلة منذ سنوات. حيث أكد أيضا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركني يحيى سريع أن طيران العدوان السعودي الحربي شن خلال 24 ساعة الماضية 52 غارة جوية وصاروخا من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي انطلق من جيزان. وأشار العميد سريع إلى أن القصف والغارات استهدفت محافظات الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب وصعدة، وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، ودمارا في المنشآت المدنية من شبكات اتصالات ومدارس وجسور وطرقات وغيرها. ونوه إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا العزيز 988 غارة وصاروخاً.

0: في تصعيد خطير، العدو السعودي يستهدف الأعيان المدنية بقصف منازل المدنيين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، ليتسبب في استشهاد طفلة رضيعة وإصابة أمها بجروح بليغة وتدمير المنزل بشكل كامل. الآن نحن في منزل المواطن عيسى منصور جمال في منطقة الجاح الأعلى الذي استهدفه طيران العدو السعودي بغارة قضت على من كان في المنزل. طبعا طفلة في عمر الزهور استشهدت، أيضا أمها تم إسعافها إلى أحد المستشفيات بالحديدة وهي بين الحياة والموت. هذه هي أهداف العدو السعودي كما هي واضحة للعيان. كما نرى أمامنا استهداف ممنهج للأطفال، مما يدل على تجرد هذا النظام وكل المتحالفين معه من كل الأخلاق والقيم الإنسانية.
1: تعرضت لجثة الرضيعة من تحت الإنقاذ نتيجة انهيار مبنى سكني نتيجة قصف الطيران، وتعرضت لضغط مباشر على الجمجمة.
2: انظروا ها ما في ذنبها هذه الطفلة المسكينة، عمرها ما يقارب 6 شهور قصف. اليوم الأربعاء الساعة 10 تقريبا صباحا كان قصفها بالطيران، الطيران المجرم محمد بن سلمان الدكتاتوري الذي يقتل الأطفال الصغار والكبار ولا يستثني أي أحد في اليمن.
0: بيت أخوك المستهدف؟
3: أخوي أيوة.
0: ما فيها البيت
3: ولا فيها شيء، ما فيها نساء وفيها أطفال.
2: الطيران الأمريكي السعودي هذا الصهيوني مستهدف المواطن، ما أعمل حاجة، مواطن مسكين ما أعمل حاجة في بيته.
4: طيران محلق من أمس واليوم ضرب بيت المواطن عيسى منصور جمال، مسكين الله ما عنده أي حاجة، ضربه في صاد بيته، جاء الغارة لبيته.
0: غارات العدو السعودي تسببت في مكان آخر في استشهاد طفل يبلغ من العمر 12 عاما وإصابة آخرين كلهم من الأطفال في مدينة زبيد، إلى جانب استهداف متعمد للبنية التحتية.
5: الطيران السعودي الأمريكي ضربوا وحنا نشتغل في المزرعة جنب الشبكة، كانوا يأكلوا جبتهم أذان الأكل يستبحوا، جسوا يستبحوا جنب الشبكة جنب المزرعة يستبحوا، والطيران ضرب أو ضرب نساء وأطفال زي ما هذه الأطفال، أطفالنا ضربهم كذا بدون أي وجه مبرر له.
6: وانتهى طفل، استشهد طفل واثنان أطفال جرحى.
7: إنشاءات مدنية ما فيها، نعمة الله على السعودي وعلى الأمريكي وعلى الإسرائيلي ومن تحالف معهم.
0: استهداف الأطفال والمواطنين بشكل عام والأعيان المدنية ليس بغريب على مملكة العدوان، وهي جرائم ستبقى حاضرة في ذاكرة اليمنيين، وسيدفع العدو السعودي ثمنا باهظا عليها طالما استمرت جرائمه الوحشية. أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة، محافظة.

0: كما نظم مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية يوم أمس في مديرية الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدة مؤتمرا صحفيا بعنوان جرائم العدوان السعودي ومرتزقته في الساحل الغربي. استعرض خلاله تقريرا حقوقيا شاملا حول الانتهاكات التي طالت المدنيين في مديريتي حيس والخوخة المحررتين. وخلال المؤتمر أكد محافظ المحافظة اللواء عبدالله عبده عطيفي أن هناك انتهاكات جسيمة ارتكبتها التشكيلات التابعة للعدو السعودي تمثلت في تدمير المنشآت والمساجد ومقامات الأولياء في مديريات الساحل الغربي، وأشار إلى أن أبناء مديريتي الخوخة وحيس تعرضوا لمظلومية كبيرة، وحرم الصيادون وهم شريحة واسعة من مصادر رزقهم، وتعرضوا للاختطاف والتعذيب نتيجة العدوان السعودي ومرتزقته. تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر نستمع إليه في هذا التقرير.
1: مؤتمر صحفي لمركز عين الإنسانية وقف على توضيح حجم جرائم العدوان في مديريتي الخوخة وحيس والانتهاكات التي مارستها أدوات الاحتلال بحق أبناء المديريتين أبرزهم الصيادون والمزارعون.
2: إجمالي الضحايا 687 شهيد وجريح، 343 شهيد بينهم 89 طفلا و24 امرأة و230 رجلا، وكذلك 344 جريحا بينهم 57 طفلا و41 امرأة و246 رجلا. تؤكد الوقائع والبيانات الموثقة في حيس والخوخة ارتكاب مخالفات وجرائم جسيمة تنتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كذلك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب والاحتياط. كان هناك استهداف للأعيان المدنية دون تمييز ومنازل وأسواق المدنيين وكذلك قوارب الصيد.
1: في المؤتمر الصحفي لمركز عين الإنسانية أشار محافظ الحديدة إلى أن أدوات الاحتلال ارتكبت جرائم فظيعة في مديريتي الخوخة وحيس وتمثلت في تدمير المنشآت والمساجد ومقامات الأولياء في انتهاك صارخ للأعراف الإنسانية والدولية.
3: يعني ما حبابك شيء، حتى المساجد دمروها، قبة الأولياء دمرت من قبل إدوان. اليوم نتحدث المؤانات إن جرائم وقعت، ليس نتكلم إن شيء غيبي، لا، شيء مشهود يرى كان على مرأة ومسمع من الكل. أنتوا أبناء الخوخة كانوا يدركون هذه الجرائم، كان من دهس من مرض الآليات الأدو، من دهس المواطنين، كان يقتلون دهسا. أنتوا ما أحد ينكر هذا الشيء. كانوا الصيادين أو الصيادون كانوا يتعرضون لمؤانة كبيرة.
4: اليوم نقف في هذا المؤتمر الصحفي لنوصل رسالة للعالم بأن جرائم الخوخة وجرائم الساحل الغربي لا تسقط بالتقادم، وغدا ستطال العدالة يد المرتكبين جراء ما يقومون به من انتهاك ووحشية بحق المواطنين العزل. وفي هذا المؤتمر الصحفي وعبر قنوات الإعلام الحرة والشريفة نطالب كل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقوم بواجبها المنوط تجاه ما يحصل من جرائم وانتهاكات.
1: جرائم يندى لها جبين الإنسانية تعددت صورها وبشاعتها، ولا زال يكتوي بآثارها أبناء الساحل الغربي، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية.
5: السعودي لا يعمل كفاعل خير وخادم لدى طرف يمني من المرتزقة هنا وهنا. مسألة واضحة لكل الناس في الدنيا، ويؤدي دورا معروفا بهدف السيطرة والاستحواذ في إطار الدور الأمريكي، يسعى إلى السيطرة على القرار السياسي في بلدنا، على الثروات الكبيرة التي لم تستخرج في المحافظات الشرقية وغيرها، على الموقع الجغرافي الذي يعطيه هذا الامتداد إلى البحر العربي وإلى باب المندب وخليج عدن وما إلى ذلك، وكل هذا في إطار الأمريكي. الأمريكي يسعى أن يستغل كل شيء، والأمريكي يعتمد على مسألة التجيش والتكتيك في مسألة تحريك الآخرين، قوى، حكومات، أنظمة، جهات، وفي مجرد بمجرد الاستغناء عن أي طرف يتركه، بل أحيانا يستهدفه، يتحول هو إلى مستهدف. دور البريطاني أيضا بارز بشكل كبير في الملف اليمني على كل المستويات، بحكم اعتماد الأمريكي عليه للاستفادة منه في خلفيته وتجربته الاستعمارية في اليمن. الأمة عليها مسؤولية باقية، ما بعد هذه الجولة لم تنتهي المسألة. الشعب الفلسطيني مظلوم، يجب أن تقف الأمة معه ليستعيد حقوقه المشروعة كاملة. العدو الإسرائيلي بمشروعه الصهيوني يشكل خطراً على الأمة بكلها، ولديه أطماع توسعية. لولا هذه الجبهة، لولا هذا الصمود في قطاع غزة، وكان العدو متفرغاً لتوسعه في البلدان العربية الأخرى، لكان قد فعل الشيء الكثير. فالأمة عليها مسؤولية. بعد هذه الجولة هناك من يبوء بوزر التواطؤ خلال هذه الجولة، من تواطؤوا مع العدو، ووزرهم كبير وذنبهم عظيم، ولهذا تبعاته عليهم في الدنيا والآخرة. خلال هذه الجولة هناك من باء بوزر التخاذل، ووزره كبير أيضا، وموعود من الله بالعذاب في الدنيا والآخرة. هناك من توفق للتحرك والموقف والإسلام في نصرة الشعب الفلسطيني، وهذه نعمة وتوفيق كبير. هناك مسؤولية في العمل المستمر، لأن الأعداء لهم أجندتهم المستمرة خلال هذه الفترة ضد الشعب الفلسطيني، سيعملون على تصفية القضية الفلسطينية ضد جبهات الإسناد ضد أمتنا بشكل عام.
6: سام اف ام، وقفة إعلانية.
7: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
8: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
9: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
6: سام اف ام، عدنا.

مستمعينا الكرام، تواصل الآلة العسكرية للعدو الصهيوني فرض واقع دامي ودموي على الأرض تزامناً مع دخول اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار يومها 349 على التوالي، حيث تواصل طائرات العدو الصهيوني والمدفعية والزوارق الحربية استهداف الأحياء السكنية والمناطق الحدودية ومرافق الصيادين بالتزامن مع استمرار عمليات النسف الممنهج للمباني السكنية والبنية التحتية. رصدت المصادر الميدانية ارتكاب قوات العدو الصهيوني منذ ساعات فجر يوم أمس 9 خروقات جديدة لاتفاق الهدنة، تخللها إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي تركزت في جنوب قطاع غزة لا سيما محافظة خان يونس، وأصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات العدو الصهيوني في منطقة البداو بالسطر الغربي شمال مدينة خان يونس، حيث وصفت جراحه بالحرجة. وأطلق الطيران الحربي المروحي التابع للعدو الصهيوني النار تجاه المناطق الغربية لمدينة رفح، بينما استهدف إطلاق نار مماثل ارتكبته آليات صهيونية عسكرية شرقي خان يونس، كما استهدفت إطلاق نار كثيف من طائرات كواد كابتر منازل المواطنين في مخيم لبريج للاجئين في وسط القطاع، بينما استهدف الطيران المروحي المناطق الشرقية للمخيم ذاته بإطلاق نار مكثف.

0: وقصفت مدفعيات العدو الصهيوني وسط شارع السكة شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بينما أطلقت الآليات العسكرية النار شرقي مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، واستهدف إطلاق نار مكثف من الدبابات الصهيونية شرقي خان يونس، بالتزامن مع تنفيذ عملية نصف لمنازل ومنشآت المواطنين شمال شرقي المدينة. وتندرج هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الصهيونية المتواصلة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر 2025 والتزام الفصائل الفلسطينية به. وكان يوم الثلاثاء قد شهد تسجيل 24 انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن ارتقاء 3 شهداء وتسجيل عدة إصابات في ظل التملص الصهيوني المستمر من اتفاق التهدئة وتفاهمات تموز 2026 الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية. على الصعيد الطبي والإنساني، حذر مدير الإغاثة الطبية بقطاع غزة من أن القطاع الصحي يمر بأزمة حادة تتفاقم باستمرار جراء الانحسار الشديد في القدرات التشغيلية للمؤسسات الطبية. وأكد أيضا في تصريحات صحفية أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني يوما بعد آخر من نقص حاد في الوقود وزيوت المولدات وقطع الغيار، مما شل القدرة على تحريك سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة. وأضاف أن أزمة الوقود أجبرت الكوادر الطبية على تقليص ساعات العمل والخدمات التي تتطلب استهلاكا عاليا للطاقة كإيقاف سلاسل التبريد والمجمدات الخاصة بحفظ الأدوية، مشددا على أن أزمة الأدوية جديدة باتت تلوح في الأفق إثر منع دخول الشحنات الدوائية إلى القطاع عبر الشركات التجارية منذ عدة أسابيع. كما لفت إلى أن أزمة النقص في الأجهزة والبروتوكولات التشخيصية والمواد المخبرية لا تزال قائمة دون حلول، مع تواصل احتجاز العدو الصهيوني لهذه المواد وتعطيل دخولها. وحذر أيضا من مأساوية الوضع خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أن الاكتظاظ وتردي أوضاع الإيواء في الخيام أسفر عن ارتفاع ملحوظ في أمراض الجهاز التنفسي العلوي، مع الحاجة الماسة لنحو 300,000 خيمة بديلة بشكل عاجل. كما نبه إلى تسجيل نتائج مقلقة أثناء الفحوصات الطبية تؤكد تفشي سوء التغذية المزمن وارتفاع نسب فقر الدم وانخفاض الهيموغلوبين لمستويات حادة، مع انتشار أمراض مناعية وجلدية غير قابلة للعلاج، مما يفرض على المؤسسات الطبية العمل بالحد الأدنى. أما في الضفة الغربية والقدس المحتلة، شنت قوات العدو الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات واسعة تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. واعتقلت شابا عقب مداهمة منزله في مدينة طوباز وشاب من بلدة عقابة، فيما اعتقل العدو شابا من مخيم عسكر القديم بنابلس وآخر عقب محاصرة منزله في قرية كفر قليلة. كما اعترضت القوات الصهيونية شابا واعتقلته بعد مداهمة منزله في قرية بيت دق شمال غرب القدس، فيما اعتدت على منزل عائلة شاب في قرية النبي صالح برام الله واعتقلته. أيضا داهمت القوات منازل المواطنين في قريات عصيرة القبلية بنابلس وبلدتي عتيل ودير الغصون بدول كرم وبلدة جناتة ومخيم عايدة ببيت لحم ومدينة أريحة ومخيم عقبة جبر. وفي طول كرم اقتحمت قوات العدو ضاحية شويكة وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز ومداهمة منزل مواطن وتفتيشه، واعتقلت شابا على مدخل قرية إماتين شرقي قلقيلية بعد إقامة حاجز عسكري مشدد. بالتوازي مع ذلك، ارتكبت ميليشيات المغتصبين الصهاينة اعتداءات جديدة بحق المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا جنوب الخليل. وذكر أهالي المنطقة أن المغتصبين صهاينة داهموا منطقة أقواويس وشرعوا بتخريب ممتلكات المواطنين نائل وطالب النعمين. كما أحرق المغتصبون المركبة الخاصة بالعمال الفلسطينيين قرب قرية أم قصة عقب مطاردتهم والاعتداء عليهم، وأضرموا النار في غرفة زراعية للمواطن عيسى علي خليل في منطقة أغزيوة، وقطعوا خط المياه الرئيسي المغذي للقرية. ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن شهر أغسطس الماضي سجل 2030 اعتداء ارتكبتها قوات العدو والمغتصبون الصهاينة بالضفة والقدس، منها 628 اعتداء للمغتصبين الصهاينة أدت إلى استشهاد فتى وإصابة 164 مواطنا وإلحاق أضرار مباشرة بممتلكاتهم.
1: شلال دماء تنضح بها شوارع غزة وترويها عزة وكرامة تمتز بلونها الأحمر مع تراب الوطن الذي يحتضن قوافل من الشهداء الذين يروون بدمائهم أرض غزة التي جبلت على هذا الحمل الثقيل نتيجة جرائم وحشية للعدو الصهيوني، جرائم يندى لها الجبين يصر جيش الكيان على ارتكابه عن سبق إصرار وترصد. شهيدان ومصابون في استهداف سيارة مدنية بمنطقة أصطاب خان يونس جنوب غزة، كما انضم شهيدان آخران ومصابون في استهداف سيارة أخرى أمام سوبر ماركت القدرة بالقرب من شارع الرشيد. مجازر صهيونية لا تتوقف إثر استهداف طائرة العدو مجموعة من الأهالي في محيط تمراز بشارع نفق شرقي مدينة غزة، ليظهر مشهد يحبس الأنفاس. جيش الكيان الصهيوني يعمد إلى تفجير روبوتات مفخخة بحي الصبرة بمدينة غزة خلال حرب الإبادة.
2: معقول فيش ضايل؟ هو اليوم القيامة، أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة. عبد الله ثلاثة فقعوا عبد الله.
1: طواقم الدفاع المدني والإسعاف بغزة لم تتوقف عن نقل الشهداء وعدد من الإصابات ضحايا هذا الإجرام الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي جراء استهداف حي المشاهرة شمال مدينة غزة، وشهداء آخرين إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس. يأتي هذا في وقت نظم فيه أهالي مخيم جباليا بغزة مظاهرة احتجاجية للمطالبة بتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل ظروف معيشية قاسية التي يعيشها سكان شمال غزة، داعين في الوقت نفسه المؤسسات الإغاثية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاههم، يشقون طريقهم من بين ركام المباني المدمرة في مشهد يوضح مدى عمق المأساة.
3: ورغم الخطر في كل يوم أهل المخيم يستيقظون على أصوات القنابل والقصف والمدافع، نحن نطالب الجميع بدون استثناء بالنظر بعين الرحمة وإلى الجميع أن يقف تجاه مسؤولياته على أهل مخيم جباليا.
4: إحنا من المغرب الدنيا عندنا، عنا أقسم بالله العظيم عنا المنطقة بتخوف، اطلعونا يا عالة
5: قصف ودمار،
4: رحمة عنكم، إطلاق جدايب خبط.
1: مشهد آخر يبين مدى الجرم الصهيوني بحق الإنسان الفلسطيني، محو المدن ومحو الحياة ومحو كل شيء. هذا ما خلفته حرب الإبادة بغزة من دمار واسع ما تزال آثاره باقية حتى اليوم.

0: بالنسبة لنا تقدم العدو أو تأخر، معركتنا مستمرة معه حتى تحرير آخر شبر في هذا البلد في بره وبحره وجزره، حتى يكون بلدنا مستقلا. سنبقى دائما نتحرك لصالح أن يستقل بلدنا وأن يتحرر بلدنا. الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإمارات ومن معهم من لفيفهم من شداد الآفاق ومن القوى البائعة والمشترية، الكل هو في معركة يخوضها ضد الشعب اليمني وضد استقلال اليمن وبهدف احتلال اليمن.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

0: الانتصارات كثيرة والانتصارات كبيرة مستمعينا الكرام. من الأخبار التي وردت في الساعات القليلة الماضية، أكد مصدر عسكري أنه تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال، وأشار المصدر إلى أن عملية الاستهداف كبدت العدو العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين وأحراق مخازن أسلحة العدو في المعسكرات. ولأن الاستهدافات للقوات المسلحة اليمنية تتمركز في المواطن الاقتصادية للعدو السعودي، مجلة بريطانية صرحت أن هجمات صنعاء تدفع السعودية لوقف صادراتها عبر البحر الأحمر وتحولها لمستورد وقود. قالت مجلة Arabian Gulf Business Insight الاقتصادية البريطانية أن القوات المسلحة اليمنية شنت مؤخرا هجمات على عدة سفن سعودية وأجبرت العشرات الأخرى على تغيير مسارها، واستهدفت بشكل مكثف مواقع تخزين الطاقة والمواقع العسكرية في المملكة. وأكدت البيانات البحرية والتقارير والتصريحات الصادرة في 15 من سبتمبر توقف صادرات النفط السعودية، حيث لم تغادر أي من سفن المملكة البحر الأحمر منذ أن سيطرت القوات المسلحة اليمنية على مضيق باب المندب قبل عدة أيام. وذكرت المجلة أن السعودية أوقفت صادرات النفط من البحر الأحمر مستشهدة ببيانات بحرية من شركة فورتيكسا، وأضاف تقرير معهد الدراسة الأفريقية البريطانية أن السعودية لم تصدر أي نفط عبر موانئ البحر الأحمر منذ يوم السبت. ونقلت المجلة تصريح كبير محللي السوق في شركة فورتيكسا خافير تانغ بأن الوضع قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أن تصبح البلاد مستوردا صافيا مؤقتا لمنتجات الوقود. ووفقا لتصريحات حديثة صادرة عن شركة أرامكو، فأن ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر الذي استهدفته القوات المسلحة اليمنية مؤخرا لديه هدف تصديري يبلغ 5 ملايين برميل يوميا، في حين أصبحت شركة أرامكو نفسها هدفا رئيسيا للقوات المسلحة اليمنية. وقد تعرضت مواقعها في جميع أنحاء البلاد لهجمات متكررة في الأيام والأسابيع الأخيرة، وتشير تقديرات شركة فورتيكسا إلى أن المملكة لديها حاليا 22 مليون برميل من النفط الخام مخزنة في ميناء ينبع، وهو ما يكفي لأربعة إلى خمسة أيام من التصدير بأقصى طاقة إنتاجية. وأوضحت المجلة الاقتصادية البريطانية أن صنعاء صرحت يوم الثلاثاء الماضي أن الملاحة في مضيق باب المندب عادت إلى 98%، مضيفة أن الممر البحري آمن لجميع السفن باستثناء السفن السعودية، في حين تعرضت عدة ناقلات نفط سعودية لهجمات من قبل القوات المسلحة اليمنية. في السياق ذاته، أفاد بيان صادر عن الجيش اليمني في 19 أغسطس أنه تم تحويل مسار 48 ناقلة نفط سعودية بعيدا عن مضيق باب المندب، كما أنها استهدفت مؤخرا خط أنابيب النفط الرئيسي بين الشرق والغرب في السعودية، ما تسبب في أضرار جسيمة. بالإضافة إلى ذلك، سيطرت القوات المسلحة اليمنية على العديد من الجزر اليمنية في البحر الأحمر بالإضافة إلى باب المندب، بينما حررت جزءا كبيرا من الساحل الغربي من القوات المدعومة من السعودية. ورأت المجلة الاقتصادية أن تصعيد صنعاء الأخير للعمليات الانتقامية جاء ردا على هجوم السعودية في يوليو على مطار صنعاء الدولي الذي يخضع لحصار المملكة منذ أكثر من عقد من الزمان، منذ أن شنت الرياض حربها الوحشية على اليمن عام 2015 على رأس تحالف عربي. لقد كادت عملية السلام السعودية اليمنية التي جرت عام 2023 أن تسفر عن اتفاق بين الجانبين، لكنها تعثرت محادثات السلام، ومع ذلك واصلت المملكة هجماتها لسنوات وحافظت على حصارها غير القانوني والدموي للموانئ والمطارات اليمنية. كما أشارت إلى أن صنعاء حشدت قواتها بشكل مكثف وتعهدت بطرد التحالف الذي تقوده السعودية بالكامل من اليمن. وقالت وزارة الخارجية اليمنية هذا الأسبوع في بيان لها إذا كان العدو السعودي يتوهم بعد 300 غارة جوية في 5 أيام نفذتها طائرات سعودية انطلقت من قواعد خميس مشيط والطائف أن وضعه سيظل آمنا ومستقرا فهو واهم. وجاء البيان بعد أن استهدفت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية تلك القواعد السعودية التي انطلقت منها الهجمات على اليمن. لقد فشلت أكثر من 300 غارة سعودية في الأيام الستة الماضية في وقف التقدم المستمر للقوات المسلحة اليمنية بحسب الصحيفة.
1: تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، وكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولم نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله.

الكاتب فيدريكو رامبيني أن السعودية في مأزق عسكري متواصل أمام اليمنيين رغم الفوارق الكبيرة في الإمكانات، مرجعة ذلك إلى عدم تماثل كلفة المواجهة وتصدع التحالف ومسؤوليات أمريكية، إلى جانب قدرة اليمن على مواصلة الهجمات وفرض تهديد مستمر على المصالح السعودية. ويربط التقرير بين استمرار الضربات اليمنية واتساع نطاق الضغط على السعودية، مشيرا إلى سيطرة اليمنيين على الساحل المطل على البحر الأحمر وقصفهم الرياض ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في ينبع. وينقل الكاتب 4 أسباب تفسر استمرار تعرض السعودية لضغوط عسكرية من اليمن. توضح الصحيفة أن عدم تماثل المهام والتكاليف يمثل أحد أبرز أسباب المأزق السعودي، إذ يتعين على الرياض حماية آبار النفط وخطوط الأنابيب والمصافي والمطارات ومحطات تحلية المياه والمدن المنتشرة على مساحة واسعة، بينما يكفي اليمنيين الاحتفاظ بعدد من الصواريخ لإبقاء مساحة أو لإبقاء التهديد قائما، فضلا عن الفارق الكبير بين كلفة الطائرات المسيرة وكلفة الصواريخ الاعتراضية المستخدمة لإسقاطها. وتتطرق الصحيفة إلى أن الضغوط العسكرية لم تنجح حتى الآن في إخضاع اليمنيين، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي عزز صورتهم لدى مؤيديهم باعتبارهم مدافعين عن العالم الإسلامي. وفي المقابل لا يغفل الكاتب عن مسؤولية يمنية في إطالة أمد الصراع، ويعرض التقرير قراءتين متعارضتين لمسار المواجهة، إذ ترى فورين إيفيرز أن الحسم العسكري غير واقعي وأن المكاسب اليمنية قد تدفعهم إلى الإصرار على مطالبهم، فيما تشير وقائع الأسابيع الأخيرة إلى استمرار تقدم اليمن. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت مقالاً افتتاحياً أيضاً وبارزا لكاتب افتتاحيات الصحيفة جيل باريس، سلط الضوء فيه على التحولات العميقة والخطيرة في المشهد الجيوسياسي للمنطقة. وقدم المقال تحليلا للوضع الاستراتيجي المتأزم على وقع التطورات العسكرية النوعية لليمن في عمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وما تلاها من تداعيات على المستوى الإقليمي والدولي. واستهل الكاتب مقاله بالتأكيد على أن اليمنيين نجحوا بفاعلية في إبعاد الولايات المتحدة عن حلفتها الإقليمية الرئيسية وهي السعودية، لافتا إلى أنه رغم عدم مشاركة حكومة صنعاء في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر، إلا أن الانتصارات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي وصولا إلى مضيق باب المندب الذي يتحكم في مدخل البحر الأحمر من جهة المحيط الهندي فرض نفسه بقوة ليكون حاضرا في نقاشات واجتماعات المنظمة الأممية في نيويورك.

وأوضح المقال أن الانهيار الكامل للتحشيدات التابعة للعدو السعودي أضاف المزيد من الضغوط على أسعار النفط العالمية، والتي تأتي بالتوازي مع استمرار خنق الممر الاستراتيجي الحيوي الآخر في مضيق هرمز، وهو ما يكشف بوضوح صارخ عن الانقسامات والتشضيات الجديدة فيما يسمى الشرق الأوسط. ووصف المقال الواقع الراهن بالمرير والقاسي، مشيرا إلى أن الفشل الذريع الذي مني به مجرم الحرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو في مواجهة النظام الإيراني في أعقاب العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران في 28 من فبراير الماضي، قد أعاد بالفعل كل الحسابات الإقليمية إلى موضع الشك والارتياب. كما صرح الكاتب أن العملية العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في صنعاء شكلت ضربة إضافية وقاسمة لما يتبين يوما بعد يوم أنه بيت هش من الورق، في إشارة إلى مملكة بن سعود، وخلص إلى أن الاجتماع الذي عقد في نيويورك في 22 من سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وجمع ترامب بدول الخليج المنضوية في مجلس التعاون الخليجي لابد أنه قد حمل في طياته طعم الضغائن العميقة والحسابات المضمرة والمخاوف المتبادلة، محذرا من أن مستقبل هذا الشرق الأوسط المستقبلي قد ارتطم للتو بواقع قاس لا تحمد عقباه.

0: العبودي الصهيوني.
1: مواقف السيد القائد الأخيرة تشغل أوساط العدو الإسرائيلي. التحليل محكوم بالقلق لناحية الحديث عن تعاون سعودي إسرائيلي قبل التوقف عند تأكيده أن الخطر الحقيقي على المقدسات هو الخطر الصهيوني.
2: ابن سلمان لا يستطيع تقديم حل، ولا يبدو أن القتال بين الطرفين يقترب من نهايته. وعلى أي حال، فقائد الحوثيين ألقى خطابا وطرح عنوانا مثيرا جدا بشأن ما يقوله عن تعاون عسكري بين السعودية وإسرائيل على الأقل خلال الفترة الأخيرة، وهذه هي تصريحاته.
0: السعودي لم يتركنا وشأننا، يبادر هو بالاعتداء علينا، كان يتلقف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب، كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية.
3: منهج الحوثي عبد الملك الحوثي.
4: نسمع من قائد الحوثيين أنه يقول إن التهديد الحقيقي على الأماكن المقدسة يأتي من إسرائيل، وإنهم مستعدون للعمل ضمن تحالف إسلامي ضد إسرائيل. أي إن الحوثيين يهددون ليس السعودية فقط، وإنما إسرائيل أيضا.
0: دو واضح في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، هو العدو اليهودي الصهيوني.
1: وعند تفسير التعثر السعودي، أعادت القراءة الصهيونية جانبا من الإخفاق إلى خطأ التقدير تجاه صنعاء وما تمتلكه من مقومات المواجهة طويلة الأمد، ما يجعل الرياض من منظور المحللين الصهاينة في مازق مفتوح على عدة احتمالات.
5: جزء من الصعوبة أن لدى الحوثيين مؤسسات وجهازا كاملا للدولة وبنية تحتية ومنظومة اقتصادية يعرفون كيف يوجهونها جيدا، وهذا يشكل صعوبة كبيرة جدا.
6: السعوديون باتوا يائسين من إمكانية أن تساعدهم الولايات المتحدة، وقد توجهوا إلى الحوثيين أنفسهم بواسطة عمان لكي تتوسط. وترامب أوضح بالفعل للسعوديين أنه ليست لديه أي نية للتدخل في هذه الحرب، هو مستعد لتقديم السلاح والمساعدة المالية، لكنه لن يخوض حربا على الأرض ضد الحوثيين. ولذلك أعتقد أن السعوديين بدأوا يفهمون أن وضعهم بالغ السوء.
1: أما في ميزان القوة، فتتعامل أوساط العدو مع باب المندب كمكسب استراتيجي بيد صنعاء أمام الرياض وواشنطن، لا كمكسب ميداني عابر. ويترافق مع ذلك حديث صهيوني بأن صنعاء تتحرك وفق مصالحها الخاصة وإن تقاطعت مع طهران.
6: هم يفهمون أيضا أن الحوثيين وصلوا إلى مضيق باب المندب لكي يبقوا ولا ينوون الانسحاب من هناك، وهم يمسكون الآن بورقة مساومة قوية جدا، سواء أمام الرئيس ترامب أو أمام السعودية، لأنه لا يوجد من سيقاتل ويخرجهم من هناك.
7: نحن نعرف أنه لا يدور الحديث عن وكيل كلاسيكي، والحوثيون يحافظون دائما على الاستقلالية رغم الشراكة مع إيران، وقد تحركوا في السياق السعودي وبالأساس انطلاقا من مصالحهم.
1: هكذا تنتقل القراءة الصهيونية من مأزق الرياض وعلاقاتها الأمنية إلى تغير ميزان القوة وطبيعة القرار اليمني في مشهد تتسع تداعياته من السعودية وباب المندب إلى حسابات كيان العدو المؤقت.

0: تحول دراماتيكي يعيد رسم موازين القوى في المنطقة. أثبتت المكاسب الخاطفة والاستراتيجية التي حققتها اليمن والقوات المسلحة اليمنية على طول ساحل البحر الأحمر وحول مضيق باب المندب عجز المنظومات الأمنية التقليدية وتحالفات الوصاية الإقليمية والدولية عن مواجهة الفعل اليمني المستقل. ووثق تقرير المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني كيف تجاوزت العمليات اليمنية الخطوط الحمراء الإقليمية والدولية لتضع قادة الرياض وواشنطن والعدو الإسرائيلي أمام معضلات استراتيجية معقدة ورؤى متنافسة لأمن الخليج. وأوضحت الدكتورة بورجو أوجيليك في تقرير لها نشره المعهد البريطاني أنه خلال أيام معدودة حققت القوات المسلحة اليمنية مكاسب حاسمة بالسيطرة على المخا وذوباب والجنوب جزر ذات الأهمية الاستراتيجية حول باب المندب بالتزامن مع توجيه ضربات دقيقة للبنية التحتية الحساسة للطاقة في العمق السعودي. شملت هجمات استهداف واستهدفت الرياض ومنشآت أرامكو في ينبع إضافة إلى استهداف خط أنابيب النفط الشرق غرب، حيث تسببت هذه العمليات في فرض معادلة ردع قوية جعلت الأسواق وحركة الملاحة تترقب تداعيات أزمتين بحريتين مترابطتين من أهم الممرات العالمية، ما يعكس فشل الاستثمارات السعودية الكبيرة في تدريب وتطوير القوات الموالية لها. التقرير أشار إلى أن إدارة مجرم الحرب دونالد ترامب وتحت شعار نقل الأعباء وبناء السلام ولا للحروب الأبدية رفضت الانجرار إلى حرب واسعة النطاق لوقف التقدم اليمني مكتفية بتقديم استشارات استخباراتية محدودة وربط الرياض بصفقات تسريح بعيدة المدى كطائرة F-35. وقد عبر دبلوماسيون عن خيبة أمل الرياض جراء هذا التقاعس الأمريكي. وفي السياق ذاته فشلت اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة في 7 أغسطس بين السعودية وتركيا وباكستان في اختبارها الحقيقي، إذ رفضت أنقرة وإسلام أباد ومصر التدخل عسكريا في اليمن خشية الرد الإيراني. واكتفت باكستان بإطلاق تصريحات دبلوماسية تحولت إلى ورقة ضغط سياسي بعد التحضيرات الحازمة التي أطلقتها صنعاء بتوجيه رد قوي لأي طرف متدخل. على الجبهة الداخلية الخليجية أظهر التقرير عمق الخلافات والتصدعات بين الرياض وأبو ظبي وغياب أي تنسيق ميداني حقيقي لمواجهة التقدم اليمني. وفي موازاة ذلك كشف التقرير عن مساعي صهيونية لتقديم دعم استخباراتي وعملياتي للسعودية بوساطة القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم، مستفيدة من شبكة العلاقات الاستخباراتية والبنية التحتية للمراقبة في جنوب اليمن عبر فصائل المجلس الانتقالي الموالية للإمارات. غير أن هذا التقارب المزعوم بحسب التقرير يهدف إلى تسويق قدرات العدو الإسرائيلي ودمجها في بنية أمنية إقليمية. وفي جانب تحليله لمآلات التصعيد وإخفاق استراتيجية الضغط، أوضح التقرير أن طهران رغم ترحيبها بالتقدم اليمني كدليل على الإنهاك العسكري السعودي وصحة استراتيجية المقاومة، تبدو مدركة لمخاطر تفاقم أزمة الطاقة العالمية وضغوط الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني لكبح التصعيد، فضلا عن تداعيات ذلك على الداخل الإيراني الذي يعاني من التضخم. وفي المقابل يجد ولي العهد السعودي نفسه أمام خيار بالغة الصعوبة، فالتسرع في شن هجمات مضادة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر الميدانية وتعزيز النصر اليمني، بينما يتبقى أمام الرياض خيار التريث والدبلوماسية وحماية ما تبقى من خطوط هشة في وقت فرضت فيه القدرات اليمنية واقعا جديدا يعيد صياغة معادلات النفوذ في المنطقة بعيدا عن أطماع الهيمنة الخارجية.
1: Hareketinin lideri Abdülmelik El-Husi, Türkiye ve Pakistan'ı Suudi Arabistan'a karşı uyararak kirli oyunlara gelmeyin dedi. Ülkesinin işgaline göz yummayacaklarının altını çizen Yemen lideri halka direniş çağrısı da yaptı.
2: Yemen devriminin 12. yıl dönümünde Ensarullah Hareketi'nin lideri Abdülmelik El-Husi, ulusa sesleniş konuşması yaptı, ülkesinin işgal edilmesini kabul etmeyeceğini söyledi. Ülkesinin egemenliğinin tamamen ihlal edilmesini, tüm işlerine müdahale edilmesini ve Suudi Arabistan'ın kararlarını kontrol etmesini kim kabul eder ki? Türkiye, Pakistan ya da Körfez ülkeleri böyle bir şeye tamam der miydi?
3: El-Husi, Türkiye'nin tuzaklara düşmemesi için de uyarı yaptı. في التصدي للحصار.
2: Suudi düşman, Türk ve Pakistan güçlerini de işin içine çekmeye çalışıyor ve gece gündüz onlara halkımıza yönelik saldırganlığına katılmaları için çağrıda bulunuyor. İki ülkeye de Suudi Arabistan'ın teklif edilmesi...

0: يخص الضباط والقادة السعوديين.
1: نقول على حجم النفوذ والتواجد السعودي
2: كأنه جزء أو قطعة من الأراضي السعودية.

ليس هذا المكان المتواجد فيه مناطق الساحل الغربي خاص فقط بالقيادة والسيطرة العسكرية، وإن كان هو الشغل الأكبر والجزء الأهم فيها فقط، ولكنه أيضا يخص بالأنشطة السياسية والأمنية والعسكرية المختلفة التي كانت ميليشيا طارق تمارسها، بمعنى أنها تحاول أن تقدم نموذجا لدولة داخل الجمهورية اليمنية منفصلة ومنبعدة عن السيادة اليمنية. زوايا هذه المباني الكبيرة توجد المكاتب التي كان يعقد فيها زعيم الميليشيا اجتماعاته. هذا أحد المكاتب، وهذا لعله هو المكتب الرئيسي حيث يجلس مع الوفود الدبلوماسية والسياسية هنا في مناطق الساحل الغربي. وقد اكتشفنا كم الأشياء التي تركت كما هي بحكم العملية العسكرية والخاطفة السريعة التي نفذها المجاهدون في هذه المنطقة بشكل عام. وهنا مجموعة من الوثائق والمستندات داخل أحد المكاتب في غرفة عمليات ما يسمى القوات المشتركة، ونلاحظ الوجود الطاغي للضباط السعوديين المحشدين لمرتزقتهم في الأوراق والمعاملات المالية والمستندات. كافة التوجيهات بالتسليح والصرفيات والمعاملات والتشغيلات والقتلى والجرحى

0: تأمين الناحية الشرقية لباب المندب، صنعاء تنتزع جبال كهبوب. مقالة كتبها رشيد الحداد وعنوانها بهذا العنوان، ويقول في هذه المقالة: تتسع رقعة المواجهات في تعز ولحج مع تقدم أنصار الله في كهبوب باقترابها أيضا من التربة، بالتوازي مع غارة سعودية ورد صاروخي ومسير على أهداف في جيزان ونجران وسط تصاعد المواجهة. مع اشتداد المواجهات العسكرية بين صنعاء والفصائل الموالية للسعودية جنوبي محافظة تعز غربي اليمن، واستماتة حزب الإصلاح في الدفاع عن مدينة التربة التي تعتبر أحد أهم معاقله في الشمال والبوابة الجنوبية لمدينة تعز، حققت أنصار الله اختراقا عسكريا في جبهة كهبوب غربي محافظة لحج وشمالي مضيق باب المندب. وأكدت مصادر ميدانية أن فصائل العمالقة السلفية التي يقودها العميد حمدي شكري انسحبت من مواقعها المتقدمة في كهبوب بعد تعرضها لهجوم مكثف، مضيفة أن العمالقة فضلت الانسحاب بعد أن سقط العشرات من عناصرها قتلى وجرحى، متابعة أن هذه الفصائل لم تتلقى دعما جويا سعوديا أسوة بالمجموعات التابعة للإصلاح في جبهات جنوب تعز، في حين لقيت قوات صنعاء مساندة من قبائل كهبوب. بيّنت المصادر أن هذا التقدم العسكري المهم يؤمن البوابة الشرقية لباب المندب من أي تهديدات عسكرية، حيث كانت المعارك تدور على بعد 35 كيلومترا من المضيق، في حين تحدث مراقبون عن أن السيطرة على جبال كهبوب تسهم في سد أهم جبهات الإشغال التي حاولت السعودية فتحها خلال الأيام الماضية. وفي عقب تراجع فصائل العمالقة، شن الطيران الحربي السعودي سلسلة غارات مكثفة على كهبوب والمخا ومناطق الساحل الغربي، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. وكانت دفعت الرياض بالمئات من العناصر السلفية من محافظتي حضرموت والمهرة إلى خطوط التماس في المضاربة وكهبوب ورأس العارة، إلا أن تلك العناصر وجدت نفسها في مواجهات عنيفة تتفوق فيها حكومة صنعاء بالتكتيك العسكري والخبرات القتالية. وتزامن هذا التطور مع اعتراف قيادات في الإصلاح بانتقال المعركة إلى وسط مدينة الشمايتين واقترابها من مدينة التربة، إذ أكد رئيس أركان محور تعز التابع للحزب عبد العزيز المجيدي احتدام المعارك في مناطق بني عمر ومحيط جبل قرفان أحد أبرز المواقع الاستراتيجية المطلة على التربة. وخط الإمداد الرئيس الذي يربط محافظة تعز بمحافظتي لحج وعدن، وذلك بعدما خسر الإصلاح مساحة واسعة في منطقة جرداد الاستراتيجية القريبة من مركز الشمايتين. ورغم استماتة الإصلاح في هذه الجبهة في محاولة منه لتأجيل سقوط البوابة الجنوبية لمحافظة تعز، إلا أن الواقع الميداني يؤكد سيطرة القوات المسلحة اليمنية على أكثر من 80% من مساحة المحافظة التي تتجاوز 10,000 كيلومتر مربع. وفي حال سيطرة القوات المسلحة على التربة، تعد الأخيرة عاصمة قضاء الحجرية الذي يضم 6 مديريات رئيسية أبرزها الشمايتين والمواسط والمعافر، ويرتبط بحدود جغرافية مع محافظة إب ولحج والضالع، ستكون أطبقة الحصار على ما تبقى من تعز، علما أنها كانت أحرزت تقدما في محيط الأولى بعدما استطاعت تأمين سلسلة جبال راسن التي تبعد عن أهم خطوط الإمداد العسكري الرابط بين تعز وعدن نحو 25 كيلومترا. وأكد مصدر عسكري مطلع أن القوات المسلحة اليمنية تتقدم في اتجاه التربة ببطء، وذلك بسبب وجود مناطق مأهولة بالسكان، وأنها بالتعاون مع أبناء قضاء الحجرية التي تتبع إليه التربة تتجه نحو الحسم، لافتا إلى أن قوات صنعاء سيطرت على معسكر العفا التدريبي في منطقة الأصبح قرب المدينة. ومن جهته طمأن الناشط السياسي منذر الأصبح أبناء الشمايتين وأبناء الحجرية كافة إلى أن قوات صنعاء لا تستهدفهم بقدر ما تستهدف التحشيدات التي دفعت بها السعودية إلى ريف تعز. وأوضح الأصبح في حديث أن معركة تعز يقودها أبناء المحافظة في القوات المسلحة اليمنية، وأن الهدف الأساسي طرد تحشيدات العدو السعودي من أراضيهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في صنعاء أعلنت عفوا عاما عن المغرر بهم في صفوف تلك الفصائل. وردا على غارات سعودية طاولت بنى تحتية وعيانا مدنية في المخا ومديريتي التحيتة والمنيرة جنوب محافظة الحديدة، نفذت قوات صنعاء عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في جيزان ونجران جنوبي السعودية. وأكد مصدر عسكري مطلع أن العملية التي نفذتها القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير تأتي في إطار معادلة الردع والرد المباشر على ارتكاب الطيران السعودي جرائم بحق المدنيين. ووفق المصدر فإن عملية الردع سوف تستمر حتى تحييد القواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات المعادية في خميس مشيط والطائف بالتزامن مع ضرب أهداف عسكرية في جيزان ونجران. وكان أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطيران السعودي نفذ 52 غارة باستخدام طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، بينما انطلق عدوان صاروخي من جيزان، مشيرا إلى أن تلك الغارات استهدفت محافظات الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب وصعدة، وخلفت قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال ودمارا في المنشآت المدنية. كما بيّن العميد يحيى سريع أن طائرة الاستطلاع المسلحة السعودية وهي من طراز وينغ لونغ 2 التي أسقطتها القوات المسلحة أخيرا كانت تقوم بمهام عدائية في أجواء المخا وتم استهدافها بسلاح مناسب.
1: بالنسبة للقصف للعمق السعودي دائما على القواعد العسكرية الجوية وبشكل أساسي، وكذلك الثروة النفطية باعتبارها مصدر التمويل الذي يعتمد عليه العدو السعودي في عدوانه على بلدنا. الضرع الحلوب الذي تذهب منه تريليونات الدولارات إلى أمريكا وبريطانيا والدول الغربية في مقابل الحصول على السلاح لقتل أبناء شعبنا المسلم وتدمير بلدنا الذي هو يمن الإيمان والحكمة.

بهكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختم هذه الجولة من فترات إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام التي تحدثنا فيها عن العديد من الأخبار الهامة التي كانت خلال هذا الأسبوع. لا زالت التغطيات مستمرة ولا زالت الفترة مستمرة، وبإذن الله تعالى أن يكون الانتصارات أكثر فأكثر في الأيام القادمة. وإلى هنا تقبل خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي، في أمان الله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله، ايش تفهم؟
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم،
5: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: دخل. ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، عدنا.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: ياو، إنا من طرح هذا الحجال مزحق بباب الباب.
5: من طرح المزحق بباب الباب؟ آه. أنا كنت بين أجهز الزحاوق.
4: ما شاء الله عليك، وكيف استرديد إيش اللي هذا المزحق ويحجر؟ ما شاء الله ما شاء الله، طرزان وسط البيت.
5: أنا أقدر أشيلها، هي خفيفة.
4: خفيفة ما شاء الله، خشبع عندك مه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايوه ذكرت، ما كنت اش اقول لك، ان انا فارح فارح فارح فارح اليوم، قوي قوي قوي.
5: مالك ليش فارح؟
4: ان بسرتي على احتفالات، واحتفال شعبنا اليوم بالذكرى 12 لثورة 21 سبتمبر. الشوارع والساحات والحواري كلهن ضج بالفرحة والعزة، والناس تتكلم كيف ان هذا الثور جاءت كامتداد اصيل وحقيقي لأهداف ثورة 26 سبتمبر، وكيف استطاع الشعب اخيرا يكسر القيود والتخلص من الوصايا الخارجية. وعيسى اليوم صاحبي، هذا عيسى، ما عيسى فرش،
5: ما عيسى فرش صاحبك، وانت ما في علبك تشتي سافر.
4: يلا عجز معانا. ما شاء الله، وقالوا عنقلوا،
5: ما عنقلوش.
4: المهم عيسى وجهال الحارق كلهم ما شاء الله عليهم، لو ما شافوا العروض والبرامج التلفزيون وقفوا ويسألوا. احنا اليوم بعد 12 سنة من الصمود، ايش هي الثمار الحقيقي الذي جناها وطننا من هذا المساء؟ وانا قلت والله مقمناشا ابصر اختي بتو وارجع اقابلكم.
5: ايوه يا ابو الحماحم،
4: اسرع اقول لهم. ايوه
5: اسمعني اقول لك.
4: ايوه،
5: اول شيء ثورة 21 سبتمبر،
4: أيوة،
5: جاءت امتداد لكل الثورات.
4: الله.
5: ابتداء من 26 سبتمبر لا عند 11 فبراير.
4: ايوه،
5: وهذا أيوة. الثورات جاءت في مسار تحرري، لكن كان الوصايا الخارجية مسيطرة عليها. ثورة 26 سبتمبر امتدت يد الوصايا الخارجية لها وحكمتها قرون عديدة، يعني عفوا عقود عديدة. أيوة. ولذلك بعد ما جاءت ثورة 11 فبراير والكل امتدت لها يد الوصايا الخارجية، والذي هي المبادرة الخليجية، وحكمونا ناس ما يخافوا الله ولا يتقوا. وبصرنا يا أبو الحماحم كيف أن الانفجارات والاغتيالات وكل شيء كانت موجودة، حتى لدرجة توصل أن الضابط ما عاد كانش يقدر يلبس البدلة العسكرية خوفا منهم يذبحوا. وبعدين جاءت ثورة 21 سبتمبر، وهذا الثورة هي الثورة التحررية التي قطعت يد الوصايا الخارجية تماما عن اليمن كله.
4: أيوة يا سلام، يعني مسار متصل لتحقيق أهداف الشعب الحقيقي بدون أي وصاية خارجية.
5: أكيد.
4: طيب يا بتو، ممكن توضحي للأطفال وأحبابنا والذي بيشاركوا معنا في البرنامج والجيل الصاعد الثمار الملموس لهذه الثورة بعد مرور 12 سنة من الصمود والتحدي ممكن؟
5: أول شيء، أول الثمار الملموس في واقعنا إن إحنا عايشين في أمن،
4: الحمد لله،
5: لا انفجارات ولا اغتيالات ولا أي شيء.
4: الله،
5: هذا أول شيء. وثاني شيء إن الوطن استعاد سيادته وأصبحت قراراته تؤخذ من الحكومة نفسها ومش من سفير أمريكي ولا من سفير سعودي. وثاني شيء أو ثالث شيء إن الاقتصاد الوطني بدأ ينمو، وبدأنا نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وبصرنا أيضا إن كيف إن الصناعات تطورت حتى وصلنا إلى صناعة الصواريخ، وبدأنا نوقف مع غزة وندافع عليها ونعادي العدو الإسرائيلي حق وحقيقة.
4: الله الله، أمان القوة، قوة يا بيت القوة، تشتهي الصوت.
5: أيوة،
4: والله إنه لنا الفخر والعزة بهذا الثورة، ثورة 21 من سبتمبر. أي والله، وهذا الثمار عظيمة يشوفها كل من صب بعد 12 سنة من التضحية. يعني المسألة مش مجرد شعارات، بل واقع وبناء القوة وسيادة حقيقية على الأرض. كلامش جميل وكلامش درر. أيوة عدهشين يا بتو.
5: أيوة يا أبو الحماحم، لنا الفخر بهذه الثورة وبقائدها المفدى يحفظه الله. السيد عبد الملك
4: سلام الله عليه،
5: سلام
4: وسلام الله على كل المجاهدين، وسلام الله ورحم الله شهداءنا والجرحى الله يشفيهم. هذا لا صدق الذي دافعوا عن الدين والعرض والكرام والعز والأرض. فعلا أمان عداسي اتفلسف لجهال الحارق.
5: يلا وفهمهم ما هي منجزات ثورة 21 من سبتمبر، خلي كل الأطفال يفهموا ما هي هذا المنجزات ويحتفلوا مع آبائهم وأمهاتهم وعائلاتهم بهذه الثورة المباركة.
4: يا سلام عليك. والذي يشارك معنا في البرنامج يعني ما نقول لما هم موضوع حلقة اليوم
5: على ثورة 21 من سبتمبر
4: وثماره.
5: أكيد.
4: وما يعني على أي رقم يتواصلوا معنا؟
5: 322-653.
4: والرسائل
5: 7099-1991.
4: الآن طير تفلسف لجهال الحارة الذي كل واحد أمانه مقرح لي لخره خاطر شابته. آه، من طرح هذا المسح حق باب الباء؟
5: ناو أنت ما بتستضيش،
4: يمكن الجوع مه.
5: يلا سير تفلسف الجهال الحر وانا زحوق وجي كل.
4: يلا
5: يلا،
4: خاطرش
5: خاطرك.
6: النعمة العظيمة بالتحرر والاستقلال والانتصار على الوصاية الخارجية والإيقاف للمسار الخاطئ الذي يتجه بشعبنا نحو الانهيار في كل المجالات في إطار تلك الوصاية. هذه نعمة كبيرة حققت لشعبنا العزيز، ولهذا يعتبر يوم 21 من سبتمبر بما تحقق فيه لتلك الثورة المباركة يوما من أيام الله التي من فيها بنعمة عظيمة على شعبنا العزيز.

0: هي الفلسطينية، لأن الذي يسعى له الأمريكي ويسعى له البريطاني ومن معهم هو إحداث تغيير كبير في المنطقة باتجاه بمختلف البلدان العربية نحو الولاء لإسرائيل بشكل واضح وإعادة الارتباط بإسرائيل بشكل علني ومكشوف تحت عنوان التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل ومعاداة بقية أحرار الأمة الذين يصمدون ويقفون ضد إسرائيل وضد المؤامرات الأمريكية. والبلد كان مستهدفا في موقفه فيما يخص هذه المسألة، هم يريدون أن يسيطروا عليه بأدواتهم التي تتجه إلى التطبيع بدون أي تحرك وتتخذ المواقف التي يتبنى هؤلاء بشكل تام ومن دون أي تردد. لذلك من منجزات الثورة الشعبية أنها حافظت على هذا الموقف الأصيل لشعبنا العزيز ضد التطبيع، ضد إسرائيل كعدو للإسلام والمسلمين للأمة بكلها، في الاستمرار في التضامن والتعاون مع شعبنا الفلسطيني المظلوم، في الاستمرار كذلك توجه بالروح الأخوية مع أحرار هذه الأمة، مع أبناء هذه الأمة، في الوقوف معهم إطار الموقف الجامع والشامل ضد أعداء الأمة واتجاه ما يستهدف هذه الأمة.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: لأهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار وتشوهات الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026 في منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً. تشمل الخدمات المعاينة والفحوصات والعمليات والأدوية وفق التقييم الطبي مجاناً. يقام المخيم برعاية وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
3: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
6: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: الياء الياء متكم ترى مقلب شيء عندنا تدك بتهو عند التيدي يا بتهو أيوة وين أنت ما لك مشخص يعني فهمت هذا كلمة مشخر عجبتك أنا مشخر معنا اتصل يا بتو
1: ألو
2: ألو
0: ها
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معنا
2: أبوك وعيد من أبو المجاهدين التاسع
0: من معنا
2: أبو الكبار
1: أبو الكبار أهلا يا أبو الكرة
2: الأسم الحقيقي عبد الله
0: الأسم
2: أبو الكرة
0: حي يا بحبيب قلبي عبد الله كيف حالك يا بطل
2: الحمد لله
0: أنت بطل وأنت رجال وأنت مجاهد صغير
1: قل إن شاء الله
0: أنا الحمد لله بخير بس بتول بتضاربني وتطرح لي المسحة قبل باب الباب حق البيت
2: بتول
0: والله ما هو داري ما أقول
1: الحمد لله يا عبد الله كيف حالك
2: الحمد لله
1: من أين أنت يا عبد الله
0: من تعز أو من أب
2: من تعز
0: شفتي من تعز
1: من أين من تعز يا عبد الله من المخاء
0: حوبان أو من
2: مفرق البكرة
0: أها وانت جالس في صنعاء ولا في تعز ذا الحين؟
2: بتعز.
0: طيب باقي معكم مشاركة؟
2: ايوه.
0: يلا سمعنا يا بطل.
2: لا لا لا اشعر في الميدان ضد الامريكان يا قد جند الله جند محمد جند علي جند سيد غالي و...
1: الله الله الله.
2: الله أكبر المات الأمريكا المات إسرائيل المات يا علي هذا النصر للسلام لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
1: اللهم صل على محمد وآل محمد يا عبد الله شكرا على المشاركة
0: يا عبد الله
2: ها
0: ما في نفسك من زامل ما هو الزامل الذي يعجبك
2: لا يوني إلى جبهات الربيض ما بيني
0: ذكرتني بمرتفعات جبال وصاف الى الجبهات ربي يناديني من عيوني ابشري يا بطل انت صديق البرنامج دائما تمام
2: تمام
0: حبيب قلبي مع السلامه
2: مع السلامه
0: يلا اسمع الزامن

0: نقرا اول رساله من الرساله اللي وصلتنا، رساله بتقول لو سمحتوا بسروا على اسمعي على رساله.
1: حاضر.
0: مصابحه من صبح الباري.
1: حاضر.
0: لو سمحتوا اسمع الياس كيف الرساله بتسمعني والله وانا جنبه. او نسمعه كيف وانا جنبك؟ اسكو خرج خارج، خرج بقل سماعه عاد سمعني. يعني مصابحه من صبح الباري البث من يوم امس مقضوع ولا بنسمع برنامج. طيب خلونا مرتبعات وصاب اكمل الرساله الاوله. ارجو ان انتم تصلحوا البث، معكم الاخوات من جبال وصاب الشامخه. السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتبعة جبال وصاب الشامخة. ثورة 21 من سبتمبر المجيدة هي محطة التاريخ التي استعاد فيها شعبنا قراره السيادي وحرية بمناسبة يوم الحرية والانتصار. نجدد العهد بالوفاء للوطن والتضحيات للأبطال. هنيئا هذا المنجز الوطني العظيم يوم أشرقت فيه شمس الحرية وتحطمت قيود الوصاية. التحية لكل الأحرار الثابتين على أرض الوطن. والبث المشوش كان مقطوع امس والحين قد مشوش.
1: المهم سمعتي الحلقه ورسلتي وشاركت.
0: الحمد لله انه طلع البرنامج باسمه الزامل الى الجبهات. ربي يناديني هم طلبني قد طلع. ورساله ايضا بتقول اسعد الله صباحكم، كيف انتم يا قمر المسيره بتول وابو الحماحم؟ كيف المبدع صايب اليوم؟ اماني مفضل صايب راقد اليوم مسكين، كان بيشقى طول الليل في البنشر يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، كان بيرفع الطواير.
1: الله يكتب أجري.
0: الله يفتح عليك يا صايب. المهم نبارك إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر حققنا نصر كبير في هذه الثورة العظيمة. معاكم زهرة حجر وزامل شعب الثبات.

0: ايضا رساله بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونهنئ شعبنا اليمني بمناسبه النصر العظيمه الذي حققه الله لنا، واطلب شعر رجال الله في مساحل الشاعر سيف الاسلام الناصري. والان جانبي حمدان العفيف. رسالة يقول السلام عليكم، تحياتي لكم وكل المستمعين، وزامل بالله يا حيتي. والله أول مرة يعني أسماء الزامل اللي بيسمعوها داخل الزامل الكلمة، ما بديش عنوان الزامل، ما هو ما بلاكم تقولنا عنوان الزامل علشان نعرف. أبو مدينة الحكيم الحكمي من الوال أخضر، رسالتي في هذا اليوم المفعم بالأحداث والتطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة إلى أبناء الجنوب. يا أبناء جنوبنا الأحرار، لقد عاد الاستعمار بصورة دولة، وليس دولة بل خدام لأمريكا، وأنتم تعلمون ذلك. لكن اطمئنوا، نحن نعاهدكم بالله وبتراب هذا الوطن الطاهر إننا ماضون لتحرير كل اليمن من شمال إلى جنوب ومن شرق إلى غربه. فصوتنا وصوت أحرار جنوبنا الحبيب واحد.
1: الله
0: سلام الله عليك أبو مديان الحكمي من الوال الأخضر. أين الوال الأخضر يا بتو؟
1: في إب.
0: ما شاء الله عليش. وأيضا رسالة تقول السلام عليكم، كيف نجمة الإبداع بتقول نعم أن ثورة 21 سبتمبر هي ليست مجرد ذكرى بل روح وطنية تجتت في كل قلب يمني، رمزا للفخر للصمود والعزيمة الوطنية التي لا تنكسر، وسنظل أعزاء. منو هذا؟ شذى الأزهار. فضلا زامل ما نبالي.

0: ايضا رساله بتقول اسعد الله اوقاتكم بالانتصارات، كيف حالكم يا نجوم الاذاعه؟ ربي لا يحرمنا من اصواتكم ويديمكم لنا، وكل عام وانتم بالف خير وصحه وسلام من الهنوف زايد القعو.
1: حيا بش يا هنوف.
0: حيا، اتفضل يا استاذ بتو. معنا اتصال.
1: الو
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: اهلا يا
2: اهلا يا استاذ بتول.
1: حيا بش يا عزيزتي، تفضلي.
2: اولا اسعد الله صباحكم بالناصر يا رب
1: يا رب.
2: اولا تحياتي لك استاذ بتول، وكمان تحياتي للاستاذ ابو الحماحي.
0: شكرا لك، تحياتنا لك، تفضلي.
2: وعلى ايش اليوم يا استاذ تتكلموا؟ ايش الموضوع؟
0: على غيري. يعني على ثورة 21 سبتمبر.
2: لا والله على
0: اسمعيني. وثمار ثورة 21 سبتمبر.
2: أصلاً عدن يا أستاذ أبو الحماحم، لا فتحت الراديو وما سمحت للبرنامج.
0: البرنامج بيأتيكم من الساعة 10 و10 دقائق. برنامج أبو الحماحم من الساعة 10 و10 دقائق.
1: خير يا مسك، إن شاء الله تعاودي الاتصال معنا.
0: قطعوا
1: قطع الاتصال معنا.
0: تعيد الاتصال.
3: غالي ذنب القرآن ولا الهاشمية؟ الله أكبر. هي
0: أيضا رسالة تقول صباح الخير، كيف حالك يا أبو الحماحم وأنت يا بتول؟ أنا وسط الوادي بين سكي العطر الرع. ما هو العطر يا بتول؟
1: حاجة حبوب الزبيل. لكن طعيمه
0: الزبيب.
1: ماشي. التخش
0: أمانة مانة
1: والله.
0: التخش يعني ما شاء الله قد بيزرعوا دخش عندنا هو بيني وبينش اليمن، ما شاء الله ترابها وأرضها قابل لأي صمت زراعة. من الزراعة
1: نعم.
0: سواء مدرجات جبلية أو جبال أو وديان أو ساحل، أو ممكن تزرعي في أي مكان.
1: هذا فضل من الله،
0: الحمد لله ونعمة
1: والله. نشتي دخش طبعا.
0: واستمع لكم أخوكم محمد حسين الحاج، أطلب زامل وحدة الساحة
1: إن شاء الله.
3: والسجون الممتلي بالاعتقال والله.
0: معنا اتصال يا بتول.
1: ألو ألو ألو ياي. ألو.
0: أنا يعجبني الذي يتصل
1: وينسى
0: السماعة في يده ويجابر من جنبه. ألو
4: ألو.
0: أهلا أهلا أهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أتحدث دري؟ من هي؟
1: دري والله.
0: من أنتي؟ أي اسمش؟
1: جيدة جود. ما؟
0: لا عصف الكلام لا عصف.
4: ولا مجد
0: عيد عيدي اسمك.
1: اسمش واحدة اللي عداش اسم الأب والخال. اسمش واحدة.
0: اللقب عرفنا ببيت الباشا. اسمش أنتي؟
4: ولا مجد
1: عباس.
0: أبو العباس أبو العباس.
1: الله الله، والاسم يا أبو العباس.
0: كيف حالك يا أبو العباس؟
4: الحمد لله.
0: أنت بطل يا أبو العباس، معك مشاركة؟ يلا سمعنا يا أبو العباس، كلنا نسمع أبو العباس.
1: شكرا يا ابو العباس.
0: يا ابو العباس، ما عجبك من زامل؟
1: تشتي زامل؟ ما هو
4: بيبي
1: ها؟
0: ما سعلتي بالداعي من الطاقه
4: ابابيل المسيره
1: ابابيل المسيره
0: امان سعلتي دقل لنا صاحب البقاله الداين الذي عندكم عندي ها
1: شكرا يا ابو العباس
0: ما هو
1: ابابيل المسيره شكرا في امان الله
0: شكرا يا بطل

0: أعداء ما استطعتم من أسلحة. موضع رباط الخيل شاصات وعيرات من القنبلة للقادفة للمصفحة.
1: الله قوة يعني الجوف يا ذا شاعر الجبهات الشاعر والمجاهد أمين الجوف ارعب
0: الذرات بسفوري وشحة وليزرات على أساس من يغزي بلدنا مبردحة بحوم الصواريخ الجداد الصواريخ الجداد المطورة في سومة وضع البركان والبدرة يلفحها بنار الشظايا الناريات المفجرات قتل قدامة الجنون المشجحة يهابر زجاج الناطحات المعصورات وصنع من آيات الكتاب الموضحة ومن قول عدوا عدت القوم عابرات وقوده مجمع من دماء كل مذبحة وفي داخله ثار البيوت المدمرات تشله صواريخ الكروزة المجنحة وداخل بطون الطائرات المسيرات تعشيه قاصفته وراصد تصبحه وترصد من الدمام للخرج للصرات وها مسح جيولوجية مركبة في الأجنحة ومن بار تلسكوب في 10 كاميرات نظم طوروها في هياكل مسطحة تقرب مسافات المدنة والمعسكرات نظم ترصد أعماج الهدف قبل تلمحه تبثه مباشر بأجهزة المباشرات بإمكان ذي واقف على البثة يلمحه يشوف الهدف واضحه بنقل الرسيفرات وصماد صادتهم بقاذف ومروحة وخلت مطارات الغبية دون طائرة وهو ينكر الغارة وصماد تفضحه تصل عقر داره والدفاعات عاثرات وهو ينكر الغارة وصماد تفضحه تصل عبر داره والدفاعات عاثرات تري سارحة تقصف وراصد مروحة تري سارحة تقصف وراصد مروحة وفي جوفها كل المواقع مصورات صناعات بيدات الرجال المقحقحة وخبرات قومي عاشقين المغامرات صناعات بيدات الرجال المقحقحة وخبرات قومية عاشقين المغامرات منفخن جراح الناس في الناس تجرحه ومن دور العثرات يلقى المعثرات ومن جاء مهرول في البدايات ننصحه نبلغ حججنا من خلال المحاورات
2: نحن رجال سلام ولكننا لسنا رجال استسلام
0: ولا قل عقله بالمقابيس نرزحه ولا قل سمعه نزهمه بالمكبرات ولا زاد غيه بالعيارات مفتحه ولا ادري الله والتوائم منشرات ولا زاد غيه بالعيارات مسدحة ولا يدري الله والتواير ببنشرات يماني يماني وراسي ما حدا يقدر يزحزحه ومن جد مطحته يجمعونه صغيرات ومن دور المنطوح من بعد منطحه لقيت برق قطع منها بحجم المكسرات وانا منطرح الخصم لكن يطرحه ولا قد طرحته في عصره مثل ابو سراه وذي قلقوا لقصة عليه عار رفتحه وانا راس يابس منحني للمغيرات وهم دجنوا لمه بالحياة ومسبحه وطاحت لحاهم بين دسكوة ومسكرات وهم حرموا فتوى زياراته الاضرحه وحلوا زيارات المراقص والاستراته وحموا المنابر والجباب المسفحه وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحم المنابر والجبابة المسفحة وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحم المسابح والدقون الممسحة وحم المشالح والعيون المبحجرات تبنى القبائح وضحت الناس تقبحه وحدث في سلامه نظام التغيرات سراويل طيحني وموضات طيحه ورقصات سراويل طيحني وموضاته طيحه وقصات ربية ورقصاته عاهرات أتوا يهدموا السلام وإحنا نصلحه وهذا حسب ما وضحت المؤشرات فتحنا من أجل العلم دورات نشرحه وهم فتحوا دسكول هذه المؤخرات وذي يجحدوا بالله وإحنا نسبحه وذي ينهوا المعروف في أمر منكرات بخطة ساعة سياسية ورؤية مطحطحة أطاحت بقومة في الزنا والمخدرات. لذلك هدى القرآن والذكرى صيحه من شان ذا حاك الخططة والمؤامرات نصيحة لمحور عز دينه ومرزحة من النيل لا دجلة ومن حوف للفرات. أعدوا للأعداء كل قوة مسلحة ولا تكتفوا لو بنصنع مدمرات نوطي غرور إبليس لرعن ونكسحه ونكسر قرونه من خشومة المصفرات ونكسر قرونه من خشومة المصفرات. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: قوة قوة يا عمين الجوفي بتو.
3: ها؟
1: أنا راسي يابس.
3: مالك؟
1: يعو حطمتني.
3: ما أقول إيش يعني داس يابس يعني؟
1: هذا أنا شتي للشعر وقلت الشعر أمين الجوفي.
3: ما زيادة الشعر ما حد يقلد ما شاء الله حرام.
1: نتالي حمس قد أنا شقوع شاعر من دلعين وانتي.
3: وأنا قد أنا شتي أسير الجبهة.
1: الله يا رب لك الحمد إن أنت تيت لي أخت مثل هذا. يعني كم شتي صبر علي
3: هكذا.
1: والله ان انتي تحطمي الواحد. عاد انا ايش اقول بيتشع منافسة لأمين الجوفي. انتي ما قد تعرفي ايش اخوش.
3: ماذا ما حد ينافس هذا شاعر فخم يا ابو
1: الهول. وانا اخوش افتخر به.
3: افتخر بالشعر.
1: الله لا اقو. سرفي على صوت.
3: ما شاء الله.
1: بنقول منافسة يفعلوا مني انا وأمين الجوفي هذا مناظرة. بالشعر. طلق من دريمة.
3: يلا سمعنا يا شعر سمعنا.
1: أين سمعنا طيرتين وقت ما قلتي علامة. طلعي فاصل. عليا أنا عطسي كملتني فجأة. أنا سمعتك الشعر حقي صح؟ ما أنا شاعر.
3: شاعر بالبرد.
1: أنا شاعر حتى أنت الياس علمتك بتو. قوم اخرج من بيتنا. أقول قوم اخرج من بيتنا. قوم خرج من بيتنا. هيا اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد اطارد

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
9: من الإنجازات المهمة للثورة الشعبية الحفاظ على توجه الشعب ومواقفه المبدئية تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لأن الذي يسعى له الأمريكي ويسعى له البريطاني ومن معهم هو إحداث تغيير كبير في المنطقة بالاتجاه بمختلف البلدان العربية نحو الولاء لإسرائيل بشكل واضح وإعادة الارتباط بإسرائيل بشكل علني ومكشوف تحت عنوان التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل ومعاداة بقية أحرار الأمة الذين يصمدون ويقفون ضد إسرائيل وضد المؤامرات الأمريكية. والبلد كان مستهدفا في موقفه فيما يخص هذه المسألة، هم يريدون أن يسيطروا عليه بأدواتهم التي تتجه إلى التطبيع بدون أي تحرك، وتتخذ المواقف التي يتبنى هؤلاء بشكل تام ومن دون أي تردد. ولذلك من منجزات الثورة الشعبية أنها حافظت على هذا الموقف الأصيل لشعبنا العزيز ضد التطبيع، ضد إسرائيل كعدو للإسلام والمسلمين للأمة بكلها، في الاستمرار في التضامن والتعاون مع شعبنا الفلسطيني المظلوم، في الاستمرار كذلك في توجه بالروح الأخوية مع أحرار هذه الأمة، مع أبناء هذه الأمة، في الوقوف معهم في إطار الموقف الجامع والشامل ضد أعداء الأمة وتجاه ما يستهدف هذه الأمة.

0: رجعنا لكم من جديد احبائي اصدقائي اصدقاء برنامج ابو الحماحم حيا واهلا وسهلا. ومعنا اتصال يا بتقول ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: من معنا؟
1: نوح.
0: ايوه حي يا حبيب قلبي يا نوح، كيف حالك؟
1: الحمد لله. وانت كيفك؟
0: الحمد لله. شي تكلم بتول؟
1: ايوه
0: اذكر لو ما كان يقول يا بطول.
2: الله يا
0: نوح ما شاء الله فصيح ما شاء الله.
2: يا نوح انت كنت تشارك معنا وعدك ما قد تقدرش تتحاكى من مره، اليوم قدك صلاه على النبي او ما يا نوح؟
0: اللهم صل وسلم.
2: الله يحفظك يا نوح ان شاء الله ويخليك توقع مجاهد كبير ان شاء الله. قل ان شاء الله. يلا يا حبيبي معك مشاركة. يلا تفضل تفضل يا نو.
1: معك البتول.
0: بتول
2: بنت اختك؟
1: ايوه.
2: يلا هاتيها.
1: هلا
2: يا بتول، كيف حالك؟
1: لا.
2: تفضلي يا بتولة، كم عمرك؟ ثلاث. عمرك ثلاث؟
1: ايوه.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله يا بطلة. وانتي كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: معيش مشاركة يا بتاو؟
1: ها.
2: يلا سمعينا يا قمر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام. شاطر يا بتو. فاطمة.
3: ألو.
2: يا فاطمة.
3: ها.
2: كيف حالك؟
3: الحمد لله.
2: أنت أخت بتو؟
3: أيوة.
2: ما شاء الله يا فاطمة. يلا معش مشاركة.
3: حي السيد عبد الملك.
2: الله يحفظه. ايوه
3: مجاهدين.
2: الله ينصرهم يا رب.
3: لكم
2: وليش التحيه يا بطل.
0: الله ينصرني على بطل.
2: وانا ما بين افعل بك. تشي تصرخاي
3: الما قلت انا على اليهود. الله اكبر الله اكبر. الموت الأمريكا.
2: شطورين يا بتول ونوح وفاطمة.
0: أيوة شطورين ما شاء الله. شجعهم حطني أخوش.
2: أيوة أشجعهم لأنهم شطار.
3: السلام.
2: مع السلامة. تحياتنا
3: للعربية.
2: وإحنا نسلم عليك يا نوح ونسلم على أسماء. يلا شكرا يا أبطال.
0: يا بتو.
2: ها.
0: أنت بتشجعي الأطفال على ذي المسم أخواتيش وأخوش تحطمي ليش؟
2: أنا بنشجع الأطفال كلهم. أيوة.
0: خلاص أنا عاد أسير الجبهة.
2: ما تصير تفعل.
0: أنا قلت لكم أسير أحطب.
2: تتحطب؟
0: إيه.
2: يلا سح.
0: قلت لكم بتحطني واحد. هيا جاوبي الاتصال هذا جاوبي.
2: الو.
4: السلام عليكم.
0: حيا حيا حيا حيا حيا امي دقيقة من دي.
4: الله ينور قلبك
0: يا ابو حمام. الغيبة.
4: يا ابو حمام.
0: ها.
4: الله اطفال الاسلام قاصر اطفال الجهاد الدين الاسلام اللي بيدرسوا وفعلوا كل حاجة. أنا أبيت معاهم ما شاء الله ويصرخوا ويفعلوا كل حاجة.
0: ما شاء الله عليهم.
4: أنا أحيي وأحيي الشعب اليمني الأصيل المجاهدين الأطفال في جبهة العدوى كرامة. واجي احيي القوة الصارخة ترم ترسع الجو القوة البحرية واحيي القوة المسلحة كاملة هذا الأبطال رجال الرجال كرم الله عليهم اللي انصرنا في المخاء انت راي
5: ها
4: اشتركوا خالة حميدة على ساي لأنا في المخاء بس انا انكم والله تسلمي الله سنينكم يا رجال الإسلام أخوة خالي ده حراسي والله انا عطنا جابر سبارة قبل الوجه
2: في
5: المخاء
4: قوة القوة الله بيساعدكم على المخاء يا عاد يا أخواني وكل المجاهدين بالمخاء الذي سلم نفسك وتقول وين العلم وين العلم من خطر يا سلام الله عليهم والنسوان استقبلنا لهم وعذرنا وعذاي والله بين سقف الرادية تمام أتحي لهم وتحي للقائد العظيم وتحي للنصارى العظيم حتى أمسك بالله نازل رحنا فرح يعني من جاهد على دينه وإسلامه مع الله هنيئا لهم بالجنة وهنيئا لهم بالجهاد وهنيئا لهم بالشهادة
5: نعم.
4: والله يا أبو حناهم إني كنت خير على وطننا خير على الإسلام خير على الغزة وكذا من بالله لو قلوا نسيرة جاهد والله أشتيت إذا نظر مرأة أسيرة جاهد والله كنت خير على الجهاد كنت خير على الوطن كنت خير على العصام ومكة الذي نحنك ونبهلها ونحفظها ونحفظها ورجال الله بتورونكم لمكة وتورونكم للعبطة وتورونكم للمستضعفين ولكلنا يدن واحد ودن واحد مع الله من انطلق مع الله سلام الله عليهم أجل بالله إننا نرفع لهم 1,000,000 تحية منعنتهم والله العظيم حفظكم ربي يا أيها المشاهدين الأعزاء يا أيها الأمن من وزارة الداخلية الوعد الكريم العهود يحفظ ربي وكل المجاهدين وكل الأحرار الإسلام من لبنان من إيران من كل الدول المسلمين الله ينور قلوبكم وأحيي أبو حسين أبو حسين الأمري الذي رجل مقطوعة وبجاهد فجرها بسم الله إننا فرحة عند جارته والله قالوا لو قطعنا خذابل أقول هاني أن لكم والله أننا حطيت راسك بسم الله يحفظ الرب ومع الجهال اثنين واحد معك واحد ابن فاطمة عدي صغيرة الله تشيل مع العافية ويعوصهم ربي وقد مرضها الطولد
2: ما شاء الله الله يحفظهم
4: أصحي لكم وأصحي لعمتر والعطلة حزول كلكم بالإذاعة والسلطان والعلي مجلي ولكلكم بالإذاعة البنات الغالية تنتم يا بنات يحفظكم ربي ونقول الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النسل الإسلاء وتحيي لكم جماعة ولكل الأحرار الأذايع كان المتحاربين للإسلام للزر التخلي ولإذاعة الوطن وإذاعة الثور كل الأذايع تمام
2: شكرا كثيرا مع
4: الله يحفظكم
2: في أمان
4: وجامل كل المخرجة تتي جامل على ذوكي
5: من يا المخرجة؟
4: من يا المخرجة؟
5: عشان دي دارية؟
4: ماشي
5: يا عاوي متقية
4: أنا من السراب حمد العريان في قناة الوطن
5: سؤال متقية ب10,000 ريال
4: اصبري
5: اصبري والدي بصحة وسلامة سؤال ب10 يا متقية خليني أكمل متقية خليني أكمل أشفيش
4: أدعي الله يحفظكم مع الله يا
5: لحظة قهواي عندنا
4: إلا قلبك وروحك وانت كريمة كيلك خبز وذا من خبز
5: الله أنا عاد أجي دمول دمول
4: الله
5: يستر عليك يحفظوش أنت مجاهدة عظيمة
4: الله الجامعي والسان أطفال وكل من أنا أحرار الإسلام من اليمن
5: تسلمي
4: يا ابو حناهم والله انا انزلت والله لو شفناك يجي حتى لم تو قتلوني انا لا اخاف الله
5: المخرج مورع للزامل ايش اسمه الزامل؟
4: ايوه كلها في زامل يعني ضخمه لما طار المنافقين كان يدعي واحد على القائد حتى انا وانا لحقتوها رب المطر والله في برده
5: الله
4: تجنن بالنفس قوت على التعوف فوقك عن ترجع لك يا ساتي يا العي
5: قوة. سلام الله على شو متقية
4: والله
5: أنا متقية
4: متقية
5: متقية
4: والله ما أعرف لكن من بلع العزل لهم متعطي
5: ما عناني منعش خلاص صمل في البيت واجلسي وقري ولا حتش مضام ورعليش تزبري
4: الغادر في صنعاء
5: في صنعاء أنا حتى أسبر الغادر
4: مع الله يا غالي يا روحي يا الغالي
5: مع السلامة مع السلامة.

0: والله يحفظ ايش المنتقية ويعطيك الصحة والعافية. ما شاء الله والله ان انتي بتنوري البرنامج بالمشاركة حقش، لكن كان نفسي اعطي لي السؤال لكن الله غطيتي بمجبر ثاني. سابر معنا اتصل يا بتول. الو
1: الو مرحبا،
0: تفضل يا بتول.
2: الو
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله، وانت كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، دامكم بخير.
2: من معنا؟
1: عمة صفواء حلا.
2: اهلا يا حلا، تفضلي.
1: بعدين كلمة اليوم مسك لي الخط لأن صفوان مش موجود، وإنه غروالة وتشوفوا كم قد لغب رياع قد رجع يرقد في حضني.
0: الله الرقاد.
1: لا الأسبوع الأول، أما اليوم ما بحاته.
0: وين اليوم؟
1: في بيتهم.
0: الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية.
1: لو تشوف يا أستاذ سليمان، والله العظيم إني كنت أحاول مشغول مشغول، قال يوه الحين عجبوني.
0: لو ما رقد
1: ورقت في حضني وهو مريح.
0: أنا بنا أقول مالي قد كنت بنا نعس. سلموا عليها مانا وإن شاء الله يشارك معنا الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: والزامل عن هدله إذا هو بيسمعنا، الزامل عن هدله.
1: أي زامل؟
0: الزامل الذي تختاري أنتي.
1: الذي يحطه أقرب إلى قلبه على قولته وحدة الساحة.
0: إن شاء الله تسمعوا.
1: عن 21 سبتمبر الثورة العظيمة والمجيدة.
0: نعم هذا الموضوع، موضوع الحلقة.
1: أكيد، ثم يعني إذا ما تكلمنا عن الثورة هذه العظيمة، على إيش عم تكلم يا أستاذ أبو الحماحم أيضا أختي بتو؟
0: تفضلي كملي واصلي.
1: معي بيت كذا بسيطة ممكن؟
0: تفضلي.
1: الله يزيد فضلكم. أقول فيها: افخر بثورة كنت من صناعها، وارفع جبينك للسماء في كل حين. ثورة عظيمة في جميع أوضاعها، ربانها قايد على مشاجع عميق. في يوم ذكراها نهني أتباعها، السائرين الصادقين المؤمنين. ثورة تجلى الصبح في مطلعها، ردت سيادتنا الأسيرة من سنين. اترك الطغيان، اتحرك الطغيان يبغى إخضاعها، وشب نار الحرب حلف المجرمين. لكن بفضل الله يظل شراعها، شامخ وواقف يزعج المستكبرين. خابت جحافل غزوها وضماعها، خابت جحافل غزوها وضماعها. قد لنا 12 سنة مستسلمين، والمستحيل اليوم ضمت شعاعها. والله نصرها ضد حلف المعتدي، ولو لفلفوا كل القوى بأنواعها. زدنا ثقة بالله رب العالمين، زدنا ثقة بالله رب العالمين. سلامتكم.
0: صح الله لسانك
1: ولسانكم. تحياتي للجميع في المجال للأطفال، وأنا أعتذر إني شاركت. وتحياتي لكم أستاذي أبو الحماحم وأيضا أختي الغالية بتول. ولا تنسوا زامل وحدة الساحة، أهديه لحبيب قلبي صفوان. ودمتم ودام الوطن حرا عزيزا مستقيما.
0: مع الله في رعاية الله.

0: وايضا معنا اتصال يا بتو.
1: الو.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا اقول لكم كل عام وانتم صحه وسلامه والمزيد توحد للوطن وللدين وللانسانيه، وانتم اعلانين نصر هذا الوطن. الله يحفظه استاذ ابو الحماهم اللي قال هو يعني اسوي فخر لنا نحن من الجيل الذي اطفال نتفرج على حق الدراما الاطفال، ولسه استاذ الناس بكلامش لكل من هو صادق في الاعلام من ناشئين او الاولي او لمن الوطن هذا، نقول نهني نفوسنا بهذه العيد العظيم عيد 21 سبتمبر الذي هو عيد الحرية وللإنسانية وللاستقلال الأبدي حتى قيام الساعة من الأنجاف الوطن والعدو الخارجي الغربي والعربي. والآن إن شاء الله قريبا نص على هؤلاء الخبيثين جارة السوء الذي أيادي شر فعلا عميلة كبيرة باسم الإسلام يضرر على بلادنا وعلى جميع البلدان صراحة. هذا دول المهلكة الذي ما نفهم فيهم الله، يعني استغفر الله العظيم، يعني ظهرهم عالميا منتهكين للإسلام وللإنسانية وللعزة وللكرامة وما لهم شيء دينة، ما ذلك الذي لحلقة لبنة في وطن مصر، يعني عدوين مننا فينا. لكن الله يسلم القوات الأسود الذي إذا قبلت في بذكر في مكان بفرق في إيران، يعلم الله يسبون إيران ما عاد تلاقي لهم، ما عاد يمشوا إلا بجلودهم فوقهم. سبحان الله، الله يحفظهم الذي بيطهرون الأماكن في وطننا، وإن شاء الله تطهير الباقي. وهذا هو اسماء هذه العيد، عيد التطهير، عيد الثبات، عيد العزة. نهنيكم ونهني نفوسنا ونهني جادنا تاج راسنا سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وكل من معه مضحي صادق وفي هذا الوطن جنوبه وشماله وشرقه وغربه. الله ينعاد عليه، وانتم اكثر عزة تمكين وتوحيد هذا الوطن ولدين، وان شاء الله النصر على ايد الانصار لديننا في اليمن وفي فلسطين وفي العالم، ينتصر الحق عن الباطل ومسرهم من داعشين من داعشين زي اياديهم متقطعة يتبع عالميا. والله يسلمكم يا أستاذة وكل من في الطاقم هذا، ينعاد عليكم وعلى مديركم الله يهني بهذه الإدارة العظيمة، جميعكم ينعاد عليكم وانتم بصحة وسلامة والمزيد
0: لإذاعة وسلامة إن شاء الله
2: على ما هي كل برامجها هادفة، وهذا الشيء مهم لوطننا ولديننا. والله يسلم جميع الأشرفة في هذا الوطن وجميع الإذاعات المتوحدة على هذه الأشرفة العظيم للحرية والثبات ضد العدو الداخلي والخارجي.
0: سلام الله عليكم.
2: مسلم وأنا كودا نصل جعت صراحة يا أستاذ الله علم ما هو سبب إلى ما بيجيرن ما بدهم يشترك ما يجاوبش، إحنا ما نعاتبش لما بيجيرن ولو حقطها أصلا ولو كلمة، يعني ندخل معاكم في أشياء زي ما هكذا حق عيد 21 زي ما حق المولد كان نحاول ما نعرف لما يرن في شيء في الخط لأنه ما تجاوبش عليه في خلل.
0: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله اليوم سمعنا صوتكم والله يزيدكم إلا عزة وثبات نساء ورجال في هذه الإذاعة العظيمة الذي على عبر الوطن، وهي فعلا من الوطنية المضحية في كل شيء. ونقول الله أكبر والموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر للإسلام رغم ألف العدوان الداخلي والخارجي على من
0: هذا
2: الحسين. وتسلموا وتسلموا في دعاك الله وحفظه
0: في رعاية الله عبد مع الله. الرسائل نسينا الرسائل، الرسائل قدي كثيرة للأمانة. رسالة بتقول في ذكرى 21 سبتمبر نستذكر يوم انتصار الولادة اليمنية الحرة على قوى الاستكبار والوصايا الخارجية بكل أشكالها ثورة أعادت لليمني عزته بعد أن كان مهمشا وجعلت من صوت مسموعا في كل محافل العالم الحر. هي الثورة التي بنت جيشا يمنيا قويا وصنعت صواريخ ومسيرات وصلت إلى عمق كيان العدو الصهيوني نصرة لفلسطين. 21 سبتمبر ليست ذكرى عابرة بل هي مشروع تحرري عالمي لكل الشعوب المظلومة التي تبحث عن سيادتها وقرارها المستقل. وستبقى هذه الثورة المباركة هي النور الذي يضيء درب الأجيال نحو الحرية والاستقلال الأبدي. تحية منا لكم جميعا وإذا أمكن حمل السلاح للأستاذ حسين الطير من بيان عز الدين من الضالع. سلام الله عليك. معانا اتصال يا بتون.
1: ألو
3: ألو
1: أي السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: من معانا؟
3: بسينة العبدي.
1: أهلا يا بسينة، كيف الحال؟
3: الحمد لله.
1: تفضلي يا بسينة. تفضلي يا بسينة.
3: نعم. تفضلي. في ثورة 21 من سبتمبر من إنجازاته أكلنا مما زرعنا ولبسنا الأنوف معنا وبدأ الشعب بالاكتفاء ذاتا عن بعض الأشياء بعد ما كنا نأكل مما تصدر بالدول الخارجية ونلبس لبس ليس محلي. بعد الثورة لبسنا من تخييط أيدينا وأكلنا مما زرعنا ومن ثماره كذلك ملكنا قرارنا. صدرنا الكثير من البطولات وتحدينا العدوان وناصرنا مظلومية الشعب الفلسطيني وأثرناهم على أنفسنا. بعد الثورة في مناهج الدراسية تغيير المناهج الدراسية هذا يعتبر إنجاز كبير وعظيم. رأيت الخطوط الأولى قبل ما تتصحح هذه المناهج وكانت مغلقة. جعلت المناهج من قديمة قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام من أمراء المؤمنين ولم يذكروا سيرة أهل البيت وكان في تغيير كامل لهذه السيرة العصرة عظم الظالمين ونسوا وتناسوا المؤمنين.
0: شكرا لك. شكرا شكرا علشان بس نتيح فرصة المتصلين آخرين. شكرا لك. أيضا رسالة بتقول السلام عليكم. دورة الوعادي والعشرين من سبتمبر هي من عادت لنا حريتنا واستقلالنا وعزتنا وكرامتنا. يكفينا من ثمارها أننا استعدنا قرارنا السيادي ونفضنا غبار الوصايا الخارجية وأصبح من يحكمنا قائدا عظيما من

0: هي البداية، لكنها قمعت بأيادي عاملة في الداخل وقرارات جاءت من الخارج. ثم جاءت ثورة 21 سبتمبر لتقولها مدوية، لا للذل ولا للاستعباد. نحن من جعلنا أرضنا مقبرة للغزاة وكابوسا يقض مضاجع العثمانيين، وجعلنا من جبالنا ووديانا مقبرة للأناضول، فكيف لبضعة جذان قذرة أن تفرض إرادتها وتعيد عجلة الاستعمار؟ لن نكون الجيل الذي يحطم ما بناه الأجداد من عز ومجد، بل نحن الجيل الذي سيجعل التاريخ يصرخ فخرا بأننا كنا في صفحاته وأرقامه شاهدة علينا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شو كوني شاركي معنا كل مرة.
1: أنت تشتغل طويل البرنامج.
2: إن شاء الله. شكرا كثيرا يا
0: أشواق.
1: الله يعافيك. شكرا لك يا أشواق. أرسل بقول سلام الله عليكم، صباح الخير صباح العز والكرامة، كيف حالك؟ كيف حال شفتي بتقول كيف الأخ؟ والله إني مكتوبة كذا.
2: الأخ.
1: هي شيء تقول الأخ. كذا الأخ.
2: أيوة.
1: خم. والله إني مكتوبة هكذا وقسما بالله. يلا سابر. أبو الحماحم كيف المخرك؟ ماذا المخرتي ولا ما هو المخرج؟ ها قصة المخرجة.
2: أيوه.
1: المهم من هو هذا صاحب الرسالة؟ أمل. أمل محمد ومريم محمد من شرق الحديدة، ونطلب زامل عصا موسى ختامها. يا أستاذ أماني نختم البرنامج بعصا موسى. ماشي عقع عصا لإلياس وعصا لبثو. ها عصا موسى فاصل اي حن الفاصل اسر لي المستشفى اسير اضرب لي مغذية. فاصل ذا الحين بتفجعيني لو ما تقولي لي فاصل. والله العظيم بتقول من شك وانت من شك. رسالة بتقول والله اني موقفش مشرف. وانا بنا حل لغز ما بنا قراج رسالة. يا جماعة كنوا بسلوا رسائل واكتبوا سوا. أنا أبدأ لكم. السلام عليكم، كيف أنتوا يا من المن ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا من الإيمان والحكمة يماني. نعم نحن أنصار الله قولا وعملا، وكل العالم يشهد وكذب التاريخ أن اليمن مهد العروبة ومنبع التاريخ ومناصرون لفلسطين، وكل ذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. ودمتم ودامت اليمن بألف خير. واطلب أخيرا افتحوا لنا زامل وضع المعركة من عاشقة الشهادة.
2: وضع المنطقة.
1: أي ها؟
2: اسمه وضع المنطقة.
1: من قال ليش تتحاكي؟
2: أنا
1: عادي يتحاكم دي اختي فوق راسي.
2: مالك.
1: ورسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والعافية. اليوم البيت منور بصوتك ابو الحماحم يا اغلى على قلبي. هذا عدتي شعر فيني.
2: حركاتك يا ابو الحماحم
1: فوق راسي. والله العظيم احنا قصتنا الضحكة والموضوع والرسالة بس. تربينا على ثورة 21 سبتمبر، واسأل الله أن يحفظ سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وينصره على أعدائه من إسماعيل حسان العثمي. سلام الله عليك يا إسماعيل. شكرا لك. ورسالة تقول أسعد الله صباحكم بكل خير يا أبو الحماحم وصاحبة اللمسات الفضية بثول ناب لمسات. ونستيزام العصا موسى. كذا كلمنا المخرج انه حنختم ان شاء الله البرنامج بعصا موسى. العصا لمن عصا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדל באסטרטגיים שמשנים את מאזן.
10: ממן כאן לכם מוואגף סריחה וווזחה ומועלנה في تلك المرحلة المبكرة هو العدو الإسرائيلي والمجرم نتنياهو، إلى درجة أنه عبر عن هذا الإنجاز الكبير للشعب اليمني، عن هذه الثورة المباركة، عن هذا الانتصار العظيم، أنه أخطر شيء في المنطقة، وقال في تعبيره هو بأنه أخطر حتى من النووي الإيراني. رأى في انتصار هذا الشعب العزيز، رأى فيه خطراً عليه، مشكلة له. لماذا؟ لأن الأجندة الإسرائيلية هي إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على ما يسمونه هم بالشرق الأوسط، وأن يتحرر شعب كالشعب اليمني، وأن ينهض على أساس حريته وانتمائه الإيماني. فالعدو الإسرائيلي يدرك أن الشعب اليمني لن يسكت، لن يخنع، لن يستسلم، بل أكثر من ذلك سيكون له دور على مستوى هذه الأمة.

0: وايضا الرساله دي وصلتنا رساله دول السلام عليكم كيف الحال، نشكركم على هذا الموضوع وعلى هذا البرنامج، ونهني ونبارك للشعب اليمني والسيد القائد وحفظ الله والجميع المجاهدين في كل الجبهات، حفظهم الله على الانتصارات الكبيره. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى من هاجر سطم. شكرا لشا هاجر. ايضا صباح النصر، ثوره 21 سبتمبر هي اعظم ثوره قامت في يمننا الحبيب، وهي الثوره الوحيده التي حققت اهدافها بقياده السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله حمدانيه حوثيه. نستقبل هذا الاتصال اخر المتصل، يلا بسم الله. الو الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: تفضل يا أستاذ بتول.
2: من معانا؟
1: طيب الله صباحك بالفرح والسعادة أستاذة بتول.
2: تفضلي، من معانا؟
1: معكم بنت اليمن.
2: تفضلي يا بنت اليمن.
1: نشارك في الموضوع حق 21 سبتمبر على ما أعتقد.
0: أيوة، ثورة 21 من سبتمبر وثمارها كون اسمع على المجبر. أنا عدا
1: يلا. أول شيء وين الياس؟
0: من هو؟
1: الياس.
0: الياس دواو جنبي،
1: خلوه يجاوبنا.
0: جاوبها الياس.
3: الو
0: الو،
1: كيف حالك يا حلو؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله.
1: والله ان صوتك حالي قوي
0: ما شاء الله. قولي
1: هتجي عندي يا الياس؟
0: تسرع عندي.
3: ايوه
1: وما في بديلك، اتقبل لك عيوني.
0: اسرع عندي.
3: ايوه
0: بيا
3: بيا.
1: ايوه
3: بيا
1: هتجي عندي انا. الله يخليك يا
3: خلي عينك.
0: الله يحفظه ويخليه لاهله.
1: امين يا رب.
0: ويهدي لي بتو.
1: امين يا اختك.
0: ويهدينا جميعا ان شاء الله.
1: امين. ومشاركتك
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
2: خطبه جمعه عادي غدوه الخطبه
1: يا اخي. يا ابو الحماهم.
0: ها
1: هي بتقول اختك ولا مين؟
0: ايوه ايوه
1: امانه.
0: ايوه
1: الله يخليك يا بتول.
0: الله يخليني لها.
1: ايوه ويخلي لك الياس.
0: والله يحفظه ويخلي لي الياس.
1: والله الياس صوتك قوي. خلو بينزل عندي ماشي من البقاله بديله.
0: اين البقاله هذه؟ اسرع انا وي.
1: يلا طلب يجي عندي. يا ابو الحماهم. يمكن اخي يجاوب الياس يبكيش يجاوبه.
0: اتكلم معها مو باب.
1: ايوه. الو.
0: اكلم هذه راح اسمع. اكلم بنت اليمن. يلا اكلم اقول لك كيف حالك؟
3: تعبت.
0: ما هو؟ انت حالك بس صومالي.
1: كيف حالك يا جاس؟
0: اقول لك كيف حالك؟
3: تعبت.
0: اليمني.
1: كيف حالك؟
0: سمعت ما قالت؟ كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله بطل.
1: أكل أنت لا؟
0: مو؟
1: أكل أنت عندنا؟
0: ما شاء الله، يعني الياس والتيت هي صغيرة قد أنت بتضحك يا ابن اليمن. يلا اسكي يا بتول، ترجمي وتدخلي في الموضوع.
2: قالت عجي عندنا معك مشاركة يا أسامة.
1: ايوه
2: يلا سمعني.
1: وهزني وهزني كذلك.
0: كي ضاربنا؟
2: شكرا يا بنت اليمن. انت
0: لحظي يا شكرا، وانت لحظي يا الياس. انا اشكرك اول حاجه ان انت بتجي معنا في البرنامج. ابو الحماح انت بطل. اضحك عشان دعم ملطا تضحك للمي. أنا بنقول لك شكرا ما يقولوا.
2: قل عفوا. قل عفوا يا الياس.
0: سمر. فقط الذاكرة. تفضل يا بتول اختمي.
2: أول شيء كل عام وأنتم بخير بمناسبة الثورات المجيدة. أيوة عيد الثورات.
0: أيوة صح صح.
2: وإن شاء الله من تحرر إلى تحرر، وكلنا يجي ثورة 14 من أكتوبر والجنوب كله محرر ونحتفل كلنا بإذن الله. يمن واحد وأرض واحدة مستعيدة سيادتها من أعين الأعداء، وإن شاء الله لنا لقاء في الخميس القادم
0: إن شاء الله بإذن الله، وموضوع جديد ورسالة جديدة إن شاء الله. شكرا لكل من اتصل وردينا على وشارك معنا في البرنامج أبو الحمام، وشكرا للذي حاول أنه يتصل وما استطعناش أو ما استطعش أنه يوصل لنا، وشكرا للذي بيراسلنا، وشكرا لكل من بيستمع لإذاعة سام اف ام 99.1 وبرنامج أبو الحمام. تحياتي تحيات بتول الخالد، وأيضا تحيات المخرجة الرائعة عماني مفضل، وإلياس حبيب قلبي أتيل الجنان. شكرا لكم، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم، وجمعة مباركة مقدما مع الله.

وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة

76 من سورة طه. وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك مع تدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونوايانا الصادقة إلى كلام الله وإلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. المعنى أحبتي الكرام: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أي ارحل في الليل بالمؤمنين معك. فدخل فيهم السحرة إن كانوا باقين حين الوحي، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي فاجعل لهم طريقا في البحر بواسطة الضرب جافا سليما من الوحل والبلل. وذلك أن فرعون سيتبعهم عند شروق الشمس، فبادر موسى بالسرى لئلا يتركهم فرعون وقومه قبل بلوغهم عند البحر. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا أن يدركك فرعون وقومه، ولا تخشى فهو يمر في البحر لا يخاف ولا يحاذر شيئا من مروره في هذا الخط الغريب. وفي هذا الموضع يظهر الفرق بين الخوف والخشية، والراجح أن الفارق أن الخشية خوف مع محاذرة، وأما الخوف فلا يعتبر في مفهومه المحاذرة فهو أعم من الخشية. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. المعنى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي فسار في أثرهم طالبا لإدراكهم فغشيهم من اليم شيء عظيم. ومن العجيب سيرهم في قرار البحر الذي سار فيه موسى وقومه، لم يمنعهم خوف البحر، لعله ظن أن البحر لا ينطبق عليه وعلى قومه إلا وينطبق على نبي الله موسى وقومه، أو أن خيل السابقين منهم تشمست بإذن الله فلم تدعهم يفكرون أين هم، ومن بعدهم تابعون لهم لا يفكرون كما تبعوهم في دينهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. وأضل فرعون قومه، أي أغواهم عن طريق رشدهم. وما هدى، كما زعم في قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول الله: أضل فرعون قومه وما هدى، كما زعم، أو وما هدى لشيء من الحق، أو وما هدى لشيء من الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، هذه دعوة لبني إسرائيل إلى الإيمان بالقرآن والرسول، وتذكير بنعم الله عليهم ليشكروا نعمته ويتقوه حين نجاهم من فرعون وكانوا له مستعبدين. ووعدناكم جانب الطور الأيمن، أي جانب الجبل الميمون المبارك المفضل على بقية الجبل في بركته، فهذا شرف عظيم ونعمة كبرى يجب عليكم شكرها. ونزلنا عليكم المن والسلوى، وهي نعمة خصصتم بها. والمن، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، المن مادة كالسكر، كان يقع على الشجر، حلو يضرب إلى الخضرة، والسلوى طير أصغر من الحمام، السلوى طير أصغر من الحمام. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. المعنى أحبتي الكرام: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه،

0: لا تحملكم النعمة على الطغيان لأن الواجب شكرها، فيحل عليكم غضبي، أي إن طغيتم فيما رزقناكم حل عليكم غضبي والعياذ بالله، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، كناية عن هلاكه وتورطه في العذاب. وأصل الهوي السقوط في مهواه من جبل أو غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. المعنى أحبتي الكرام: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. سبحان الله، ما أعظم هذه الآية! وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، أي كثير المغفرة بكثرة المعاصي التي يغفرها كلما تاب عبد من عباده وآمن بما وجب عليه الإيمان به، فهو من تمام التوبة، لم يصحبه بمفسد له ولا محبط يمنع من قبوله، وذلك لأن التوبة هي الرجوع والعمل الصالح منه، وإنما الندم والعزم على الطاعة أول الرجوع، فإذا لم يصدق عزمه على الطاعة بفعلها خرج من التوبة والمغفرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي ثم اهتدى إلى الحق في دينه، وفي هذا وعد بالمغفرة لمن تاب وأتم الأربع الخصال من بني إسرائيل وغيرهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين ومن التوابين وممن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ونسأل الله يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا بحوله وقوته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا، وأن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا سام اف ام،
1: صلوا وسلموا على سيدنا

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة كشفت أقنعة الزيف لعملاء الداخل والخارج

0: من الإنجازات المهمة للثورة الشعبية الحفاظ على توجه الشعب ومواقفه المبدئية تجاه قضايا مقدمتها القضية الفلسطينية، لأن الذي يسعى له الأمريكي ويسعى له البريطاني ومن معه هو إحداث تغيير كبير في المنطقة باتجاه بمختلف البلدان العربية نحو الولاء لإسرائيل بشكل واضح وإعادة الارتباط بإسرائيل بشكل علني ومكشوف تحت عنوان التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل ومعاداة بقية أحرار الأمة الذين يصمدون ويقفون ضد إسرائيل وضد المؤامرات الأمريكية. والبلد كان مستهدفا في موقفه فيما يخص هذه المسألة، هم يريدون أن يسيطروا عليه بأدواتهم التي تتجه إلى التطبيع بدون أي تحرك وتتخذ المواقف التي يتبنى هؤلاء بشكل تام ومن دون أي تردد. لذلك من إنجازات الثورة الشعبية أنها حافظت على هذا الموقف الأصيل لشعبنا العزيز ضد التطبيع، ضد إسرائيل كعدو للإسلام والمسلمين للأمة بكلها، في الاستمرار في التضامن والتعاون مع شعبنا الفلسطيني المظلوم، في الاستمرار كذلك توجه بالروح الأخوية مع أحرار هذه الأمة، مع أبناء هذه الأمة، في الوقوف معهم في إطار الموقف الجامع والشامل ضد أعداء الأمة وتجاه ما يستهدف هذه الأمة.
1: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة انتصار مؤكد على قوى الظلم والفساد ونهاية لأوهام الطغاة والمحتلين الجدد.

ثورة 21 من سبتمبر لا زالت مستمرة ولن تكتمل إلا بتحقيق الانتصار والاستقلال والأمن والاستقرار وتنعم الشعب بخيرات الوطن.

0: هذه الثورة الشعبية هي لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.
1: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، انتصار سياسي لإرادة وثبات وصمود أبناء الشعب اليمني العظيم وجيشه ولجانه الشعبية.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775640 أو 775940 أو 01259985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، صوت ثورة 21 سبتمبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقات الخاصة من حلقات ثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف. لا ينكر منصف أن ثورة 21 سبتمبر 2014 ميلادية ثورة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فمن الناحية اللغوية ثورة بدون أي خلاف هي ثورة، وهي أيضا بالمصطلح السياسي فهي تحرك جماهيري ثائر له قيادة، له أهداف، له غايات، أحدثت تغييرا فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا، تلاقت على إرادته مختلف مكونات الشعب وفئاته. وهذا هو ما تعنيه الثورة، أي ثورة في العالم هي هكذا، تحرك جماهيري ثائر له قيادة وأهداف وغايات، ويحدث تغييرا فكريا شاملا، فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا، وتنهض بهذه الثورة مختلف مكونات الشعب، أو يعني معظم مكونات هذا الشعب ومن فئاته. ليس بالضرورة أن تكون الشعبة، أن تكون الثورة الشعبية أن تحظى بإجماع الشعب كله، هذا لا يحصل ولم يحصل. أن تحظى بإجماع الشعب اليمني مثلا بنسبة 100%، لم ننتظر نحن ذلك، ولم يحصل أن كانت ثورة في الدنيا بهذا المستوى، لم يتحقق في أي ثورة من ثورات الدنيا. لكن ليس هناك منصف ينكر أنها تحركت، أن ثورة 21 سبتمبر تحركت بجماهير الشعب على مختلف مكوناته، وأنها ممثلة من جميع فئات الشعب، الأغنياء والفقراء، الموظفون وغير الموظفين، المزارعون والتجار، والعسكريون والمدنيون والقضاة، أي أن معظم أو جميع فئات الشعب كانوا ممثلين في هذه الثورة. والدليل على ذلك أن الواقفين في صف العدوان يقاتلون لإطفاء نور هذه الثورة هم من المؤدلجين فقط، وهم عادة هؤلاء لا يمثلون إلا مكون واحد، لأنهم يتحركون بثقافة القطيع أو من صف المخدوعين والمضللين. وجميعهم رأيناهم مؤخرا دخلوا بإرادة أنفسهم في العدوان القائم على بلدهم، وصاروا من تحت دائرة باعة الأوطان بكل الاعتبارات القائمة، وهذا ينفي الاعتداد بهم في هذه المعادلة الوطنية الثورية البحتة. حتى لا يقول قائل لماذا مثلا الإصلاح لم يكن ممثلا في هذه الثورة أو هؤلاء أو أولئك، أقول هؤلاء مؤدلجون يتحركون بقرار واحد جميعا، وبالتالي ليسوا يعني لا يعتد بهم في أنهم إذا لم يكونوا ضمن الثورة فهي ليست ثورة. هنا في هذه السلسلة من الحلقات سنتناول بعضا من القضايا المهمة، من ضمنها المشكلات المتعلقة بأهداف ثورة 21 سبتمبر. ما أهداف ثورة 21 سبتمبر؟ هل هي مجرد إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أم هناك أهداف أخرى؟ أين نجدها في الواقع؟ هل كانت القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه على وعي بهذه الأهداف وبلحظتها التاريخية؟ هل كان الشعب على وعي بهذه الأهداف أيضا؟ وما علاقة أهدافها بأهداف حركة المسيرة القرآنية وثورة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه؟ متى تلاقت إرادة الحركة الثورية الجهادية بإرادة جماهير ثورة 21 سبتمبر؟ وهل هي مجرد تلك الأهداف الثلاثة المعلنة أثناء الثورة؟ أم هناك أهداف أخرى غيرها؟ وما هي؟ ما مميزات هذه الثورة؟ وبالتالي ما مميزات أهدافها؟ بماذا تميزت ثورة 21 سبتمبر عن ثورة 26 سبتمبر، عن ثورة 14 أكتوبر، عن الثورات الأخرى؟ ما الذي ميزها؟ وما الذي تحقق وأنجز من أهدافها؟ وما الذي لم يتحقق؟ وهل الثورة لا زالت مستمرة حتى الآن أم انتهت؟ وما الضمانات التي تضمن تحقق بقية الأهداف التي لم تتحقق حتى الآن ومنعت من التحقق؟ ما الضمانات التي ستحفظ الإنجازات والمكتسبات وتحافظ عليها؟ هذه الحلقات الخاصة بإذن الله سبحانه وتعالى سنحاول فيها الإجابة عن هذه الأسئلة التي هي أسئلة مهمة ونحتاج للبحث فيها كيمنيين وكمعنيين أيضا وكثوار من ثوار 21 ثورة 21 سبتمبر. لكن ذلك يتطلب منا أن نمهد للموضوع بذكر أوضاع اليمن ما قبل ثورة 21 سبتمبر. كيف كانت الأوضاع ما قبل هذه الثورة؟ من المعروف تاريخيا أن اليمن منذ توقيع المصالحة الملكية الجمهورية، عندما تصالح الملكيون الذين كانوا يقاتلون في صف آل حميد الدين، والجمهوريون أيضا عندما تصالحوا برعاية سعودية، ظلت اليمن منذ ذلك الحين رهن الوصاية السعودية، وباتت السعودية تتدخل بل وتمتلك القرار السيادي والسياسي والعسكري والاقتصادي بل وحتى الثقافي والفكري في اليمن والتربوي. ومن دون شك فإن القرار السعودي يتفرع عن القرار الأمريكي، وفي أقل الأحوال لا يمكن أن يناقضه بأي حال من الأحوال. ثم ما لبث الأمريكان أن حضروا بأنفسهم ليملوا سياساتهم وإجراءاتهم ويحققوا أهدافهم بشكل مباشر في اليمن وفي المنطقة، لا سيما بعد أحداث الخديعة الكبرى في 11 سبتمبر 2001، الخدعة الرهيبة التي سماها المؤرخ تيري ميسان الفرنسي الذي كتب كتابه خدعة الرهيبة، التي جعلت أمريكا ذريعة للهيمن على العالم وفتل عضلاته على هذا العالم. على كل حال، السعودية حرصت على إبقاء اليمن في دائرة الضعف والوهن، وصفت كل الحركات، كل الشخصيات الوطنية التي كانت تحمل مشروع الدولة القوية في اليمن. أبرز مثال على هذا كما هو معروف أنهم صفوا الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، وصفوا مشروعه الوطني الحديث الذي كان يهدف إلى وجود يمن قوي. ومن الطبيعي أن تظل اليمن منذ إذن في خضم صراعات طويلة ومستعصية كان مخططا لها، ولهذا لم تشهد اليمن استقرارا شاملا. وكتابات وسير الذاتية التي أطلقها ثوار 26 سبتمبر وادعاءاتهم وتناقضاتهم العجيبة والمختلفة وقتالهم، قتالهم يقتتلون وحركات، ولم تستقر اليمن، لم تستقر صنعاء، سنة سنتين ثلاث سنوات وإذا بحدث كبير يزلزل الأمن فيها. ظلت الانقلابات السمة البارزة للحياة السياسية في اليمن على مدى عقود، بل وحتى في ظل حكم علي عبد الله صالح الذي حكم لأكثر من 3 عقود كانت الأزمات تعصف باليمن مستمرة في مختلف الأصعدة والمجالات، وسنتحدث عن ذلك بشكل مختصر. أعظم مؤشرات ذلك أن يقف على رأس السلطة اليمنية آمرا وناهيا شخص تائه يضع نفسه للمزاد السياسي المتقلب، مرة للشرق ومرة للغرب، لا يوجد لديه مشروع وطني، لا توجد لديه رؤية إصلاحية تنموية، يتحالف بانتهازية مع بعض القوى السياسية والقبلية ضد بعض القوى الأخرى. فتحولت اليمن إلى مزرعة صيد واحتلال، كان همه الأول والأخير الحفاظ على كرسي السلطة، ولو أدى إلى بيع اليمن ماضيا وحاضرا ومستقبلا. استفحلت الوصاية السعودية على اليمن إلى درجة محاولتها وهبنة اليمن، القضاء على الفكر اليمني مثلا في الشافعية والزيدية في اليمن، وإحلال الوهابية بقوة المال والسياسة والعسكر أيضا، وحاول القضاء على الهوية الإيمانية اليمنية وعلى الإرث الحضاري ممثلا في جناحي هذا الإرث من الشافعية والزيدية. فضخت السعودية الكثير من الكوادر الوهابية التي رعتها ودرستها في جامعاتها، ومولت نشاطاتها، وبنت المؤسسات التعليمية والتثقيفية لها، بل وفرضتها في مفاصل الدولة في الوقت الذي كان المجتمع يشعر بالغبن ويتوق لردة الفعل المناسبة. وإذا كانت السعودية تزرع قوى وأدوات ناعمة في اليمن تستطيع أن تحركها فيما بعد، ومن تلك الأدوات هذا النشاط، ذلك النشاط المذهبي الطائفي المحموم والمدعوم ماليا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا، إلا أنها في المجمل كانت حركة السعودية بوهبنة اليمن حركة غبية. لم تدرس تاريخ اليمن وأنه تاريخ متجذر منذ أكثر من 1000 عام، 1200 عام، وهو على هذه التركيبة المذهبية والفكرية يأتي الوهابيون وهم حركة طارئة حتى على أهل السنة والجماعة، هم لا يمثلون أهل السنة والجماعة بأي حال من الأحوال، يأتون ليفرضوا فكرهم وثقافتهم بقوة المال والسياسة والنفوذ والاقتصاد والعسكري أيضا، والمال والبترودولار السعودي والخليجي. وهنا شعر اليمنيون، الكثير من اليمنيين، أن هذه الحركة تأتي ضمن سياق وضعية الوصاية، وهي وضعية غير طبيعية لم يشعر اليمنيون بالأمان تجاهها في يوم من الأيام. ثم جاء الأمريكيون بقبضهم وقضيضهم، واستنادا إلى خطابات السيد القائد عبد المنكب الدين الحوثي رضوان الله عليه قبل وأثناء وبعد ثورة 21 سبتمبر. طبعا هذه الخطابات خطابات مهمة وخطابات تاريخية وثائقية، تكتسب طابع الوثائقية لأنها تصدر من رجل يقود الأحداث، يعيش خضم الأحداث ويصنع تلك الأحداث، رجل محنك يصنع القرار يصنع الواقع، وله دراية كبيرة بالكواليس ومعرفة بالأسباب والدوافع والمآلات. ولا شك أنه اطلع على عدد كبير من الوثائق الرسمية، ولهذا خطاباته في هذا الموضوع قبل وأثناء وبعد ثورة 21 سبتمبر تعتبر من المصادر الأصيلة لهذه الفترة الزمنية والتاريخية ولهذا الحدث. هذه قضية يعرفها المؤرخون طبعا الذين يبحثون عن التاريخ الوثائقي. استنادا إلى تلك الخطابات نجد أن السيد القائد يتحدث عن بدء الأمريكان والصهاينة وعملائهم في تنفيذ مخططات تآمرية على مستوى العالم الإسلامي والعربي وعلى مستوى المستوى المحلي واليمني. فمثلا يذكر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي استنادا إلى كثير من الشواهد والقرائن القاطعة والمؤكدة أن الأمريكان بعد حادثة 11 سبتمبر 2001 ميلادية التي افتعلوها هم، اتجهوا بطريقة عدائية إلى استهداف شعوب أمتنا، أرادوا المبرر، أرادوا الذريعة، فوفروا هذه الذريعة 11 سبتمبر 2001 من أجل استهداف شعوب أمتنا استهدافا مباشرا، ومنها استهداف شعبنا اليمني المسلم. فاليمن طبعا كانوا يهدفون بشكل واضح إلى الوصول به إلى مرحلة الانهيار الكامل. هذه قضية أساسية يجب الانتباه لها والتركيز عليها. أرادوا في اليمن بشكل واضح الوصول باليمن إلى مرحلة الانهيار الكامل والشامل، وهذا ما نلحظه وما عايشناه نحن جميعا، وكثير من المستمعين والمستمعات عايشوا هذه المرحلة. فأرادوا الانهيار لليمن الكامل في المجالات السياسية الاقتصادية الأمنية الفكرية الثقافية الاجتماعية، وحركوا عددا من الأدوات في سبيل تحقيق هذا الهدف لهم، ليتم لهم في نهاية المطاف الاحتلال المباشر لليمن لما يمثله من أهمية جغرافية واقتصادية وجيوسياسية على مستوى المنطقة والعالم. نحن في اليمن حقيقة نعيش انتقام الجغرافيا بشكل واضح جدا، كوننا في هذه المنطقة من العالم على جنوب غرب قارة آسيا، مطلين على بحرين، بحر العرب وبحر الأحمر، وعلى أهم مضيق في هذه المنطقة مضيق باب المندب. هذا هو ما جعل العالم في التاريخ وإلى يومنا هذا يحاول أن يستهدف اليمن واليمنيين بشكل مستمر. هذه مسألة خطيرة، إما هذا الوضع الجغرافي، هذه الوضعية الجغرافية التي يعيشها اليمن واليمنيون، إما أن تكون عنصر قوة لهم إذا حركوها في صالحهم وحموها وأسسوا دولة قوية ومركزية وقوية جدا تستطيع السيطرة على هذه المنطقة على منطقتها بشكل قوي، فتكون عنصر قوة من خلالها يمكن أن تنهض اليمن لتصل إلى مصاف الدول الكبرى، أو ستظل هذه خاسرة الضعف ونقطة الضعف التي يطعننا الأعداء من خلالها. على كل حال هم أرادوا الوصول باليمن إلى حافة الانهيار في كل هذه المجالات، في كل هذه المجالات. لماذا؟ ليأتوا بعد ذلك باحتلال مباشر بدور المنقذ، وكأنهم جاءوا من أجل إنقاذ هذا الشعب اليمني من هذه الفوضى التي ضربت بأطنابها في هذا البلد. القاعدة تتسلط، الانهيار الأمني، لا يوجد أمن، الاقتصاد اليمني أفلس في مرحلة الانهيار. فيجيء الأمريكيون للاحتلال المباشر وأدواتهم، والمسألة مرتبة، وأصبح اليمنيون يطالبون تعالوا انقذونا من هذا الوضع، تعالوا تفضلوا، ويأتي الأمريكي بدور المنقذ في دور المنقذ. من ضمن تلك الأدوات السلطة العميلة التي نفذت لهم ما يريدون، وقد استطاعوا حشر هذه السلطة العميلة في زاوية ضيقة بعد أحداث 11 سبتمبر، وكذلك الأدوات التكفيرية مثل القاعدة التي كانوا يشجعون على نشرها، إلى أن وصل بهم الأمر أن سلطوها ذات يوم كما عايشنا ذلك نحن، سلطوها لاجتياح العاصمة صنعاء، بل وهاجموا أبرز وأقوى منشأة عسكرية محصنة وهي وزارة الدفاع، وعملوا على الانهيار باليمن في الناحية الأمنية. اغتيالات، تفجيرات، باتت صنعاء مسرح عمليات القتل المتكرر واليومي والممنهج، ولا سيما الذي يستهدف كوادر الأمن والجيش. وشحنوا الجو الاقتصادي بالأزمات تلو الأزمات التي هدفت إلى إثقار اليمنيين ونهب ثرواتهم. ولم تنفك الأزمات السياسية المستمرة والمتعاقبة والماراثونية التي لم تنتهي في يوم الأيام بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام أنذاك وأحزاب المعارضة اللقاء المشترك وغيرهم. لم تنفك هذه الأزمات تتعقد يوما إثر آخر. في الناحية الثقافية باتت خطب الجمعة والمناهج التعليمية تصدر بها التوجيهات الواضحة من السفارة الأمريكية. وصل الأمر إلى أن المعهد الديمقراطي الأمريكي التابع للسفارة الأمريكية يقيم دورة لخطباء المساجد، وهذه قضية مضحكة جدا أنه يقيم المعهد الديمقراطي دورة لخطباء المساجد يحضرها الخطباء من مختلف مناطق اليمن. خطب الجمعة كانت لابد أن تمر، وكانت على السفارة الأمريكية على اطلاع، يحذفون ما يشاءون منها ويقررون ما يشاءون، وتنزل ملازم فيها الدعوة إلى الوسطية الوسطية الوسطية، وهم يقصدون بالوسطية أن نكون وسطا بين الحق والباطل، لا نكون من أهل الباطل 100% ولا نكون من أهل الحق 100%، يعني نأخذ طريقة وسط. أي أرادوا أن يصوروا الوسطية بأنها الخضوع والانصياع للعدو الأمريكي يفعل ما يريد، ونحن وسطيون، ليس علينا أن نهش ولا ننش ولا ندافع عن دين ولا عن فكرنا عن ثقافة. عملوا أيضا على إنهاك وتدمير الجيش اليمني ومقدراته، دمروا الدفاع الجوي، وكان لهم برنامج واضح لتدمير القوى الصاروخية، ودمروا جزءا كبيرا من القوى الصاروخية، أسقطوا الطائرات في وضح النهار حتى على صنعاء، على الأحياء المدنية في صنعاء. عملوا على تفكيك الجيش تحت مسمى الهيكلة، وغيروا عقيدته القتالية. لم تعد العقيدة القتالية للجيش هي العقيدة الوطنية، أن العدو إسرائيل، أن العدو الذي يستبيح أرضنا ودماءنا، بل وجعلوا عقيدته، حولوها إلى القتال لليمنيين، واستباحوا بطيرانهم وصواريخهم كل الأراضي اليمنية، يقتلون من يشاءون من دون محاكمة، وهو أمر لا تعمله أمريكا حتى داخل بلدها. كانت طائراتها المسيرة الدرون تذهب أي مكان تريد وتقصف من تريد وتقتل من تريد بدون أي محاكمة، بحجة أن هذا إرهابي وذاك إرهاب، وأنها تلاحق فلول الإرهاب. وهذه قضية خطيرة جدا. حتى في يوم الأيام الدنبوع عبد ربه منصور كان يتغزل، ويكاد أن لولا أنه بعيد عن الأدب والشعر لا نظم قصيدة وجدانية في مزايا وفي معشوقته تلك الطائرة المسيرة. هذا أمر خطير. وصل بهم الأمر إلى أنه تواجدت قوات المارينز الأمريكية في عدد من القواعد العسكرية، وهناك قاعدة العند، قاعدة شيراتون في وسط العاصمة صنعاء التي كانت أشبه بثكنة عسكرية وقاعدة عسكرية واضحة جدا. آذوا فيها السكان والمواطنين وشردوهم من بيوتهم واقتحموا البيوت وتمركزوا على تلك البيوت المجاورة للسفارة الأمريكية هناك. باتت أيضا السفارة الأمريكية تؤدي دور الرئاسة اليمنية. السفير الأمريكي كان قد أصبح رئيس الرئيس وشيخ مشايخ اليمن والقائد العسكري الفعلي لكل ألوية الجيش والمتحكم الفعلي في رئاسة الحكومة والوزراء، وكان متحكما ثقافيا وفكريا في كثير من النشاطات الحكومية. ومن حسن الحظ أن هذه الخطوط العامة عن الوضعية اليمنية التي تحدث عنها السيد في خطاباته حقيقة، ولا سيما خطابات ثورة 21 سبتمبر، نحن عايشناها ورأينا لها شواهد كثيرة ويقينية، ولا نفتاء بين الحين والآخر أن يعرض الإعلام الوطني اليمني وثائق وقائع وأفلام وثائقية تثبت كل هذه الادعاءات المثبتة والمؤكدة. هذه اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر، وقد عبر عن ذلك الشيخ صادق الأحمر في مقابلة له في على قناة سهيل، عندما قال وهي مشهورة منشورة أنه الحاكم في اليمن هو السفير الأمريكي. يقول هكذا أن من كان يحكم الحاكم الحقيقي لليمن في ذلك الحين هو السفير الأمريكي بكل بوضوح. فهم على كل حال أرادوا إيصال الشعب إلى هذه المرحلة من الانهيار التام والشامل. تتسلط القاعدة وداعش على اليمن، ليأتي الأمريكان من بعد ذلك بمثابة المنقذين للشعب من هذه الآفات والوضعيات السيئة، فيكون احتلالهم للبلد في شكل إنقاذ للشعب وإحسان إليه، فيظهر الاحتلال الأمريكي من خلال إما بشكل مباشر أو من خلال أدواته بمظهر المنقذ والمحسن. وعلى هذا الأساس أضعف الأمريكان مؤسسات الدولة وأوعزوا إلى السلطة العميلة بشن حروب عبثية على الشعب ومنها الحروب على صعدة وجمع التحركات الجنوبية السلمية، في حين كانوا يسعون إلى تدمير القيم والأخلاقيات الإيجابية لدى السلطة الحاكمة وحتى لدى الشعب. وهذا أمر خطير أنتج وضعا خطيرا ومتأزما إلى درجة أن صار الكذب والخداع واستغفال الشعب خلقا عاديا، بل وصار محمودا وشطارة وذكاء وسياسة وأحمر عين رجال وفاهم للحياة. هكذا كانوا يطلقون هذه العبارات على أولئك السراق الذين لا يلتزمون بخدمة شعبهم. وهذا ما أفقد لاحقا المجتمع ثقته في هذه السلطة العمياء حتى ولو تماهى معها أو تطبع بطبعها بعض الوقت. فانكسرت هيبة هذه السلطة بعد هزائمها المتكررة أمام المشروع القرآني وظهرت متهورة مكسورة الهيبة كفقاعة منتفخة وبأكثر من حجمها، حتى ظهرت رياح ما سمي بالربيع العربي فيما بعد، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أننا سنتحدث أيضا عن تطورات ما قبل اندلاع ثورة 21 سبتمبر وحركة أنصار الله والحروب الست وأهداف تحركها الجهادي، وإعطاء لمحة تاريخية عن هذه الوضعية بشكل خاص إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

ما أجمل تلك المواكب التي اتجهت نحو عواصم المحافظات ثم نحو صنعاء، وما أجمل ذلك التجمهر الواسع لأبناء هذا الشعب، وذلك التحرك الجماهيري البارز والحاشد والهادر في الساحات.

تلك الأصوات التي امتلأت بها الساحات وسمع بها كل العالم، وتلك القبضات والصرخات وارتفاع الأيدي الذي كان حاضراً يعبر عن موقف وقرار واعٍ وحكيم وصحيح ومبدئي وإنساني وأخلاقي.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: إذاعة ثورة 21 من سبتمبر. سام اف ام.
9: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد.
8: الثورة في خطابات قائد الثورة.
9: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
9: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكررا ومؤكدا لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمن أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركا جادا كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
8: الثورة في خطابات قائد الثورة، يخرجه نياز الرازحي.
0: ولأن ثورة 21 من سبتمبر ليست كأي ثورة في التاريخ، فقد كانت محط إعجاب العالم أجمع، فعلى عكس الثورات التي قامت على الدماء والفوضى وتصفية الحسابات والاستئثار بالسلطة، ثورة 21 من سبتمبر كانت النموذج الأمثل والأرقى التي حافظت على الأمن وصانت الأرواح، وتم استيعاب الجميع في مشروع وطني يحتوي الجميع ويتشارك فيه الكل لإدارة دفة الوطن نحو مرافئ الخير والسلام. وهذه كانت من أهم ما تميزت به الثورة السبتمبرية التي جسدت هوية الوطن وطموح الشعب.
9: ولكن لأن الموقف الشعبي بكل ما تعنيه الكلمة وتعاون فيه كل أبناء هذا الشعب، ودخلت في ذلك معهم المؤسسة العسكرية والأمنية، كان النجاح كبيرا وعظيما وحاسما وبأقل كلفة، وبالمحافظة على الأمن والاستقرار في صنعاء. لا بنوك نهبت ولا متاجر بما في ذلك متاجر الذهب نهبت، ومؤسسات الدولة والوزارات وحفظ عليها، فكانت عملية اندهش منها كل العالم. وتوجت تلك الخطوة الكبيرة جدا التي أعادت الاعتبار للشعب اليمني بحرية هذا الشعب، بكرامة هذا الشعب، وأعادت الاعتبار لهذا الشعب في مقابل كل أولئك الذين كانوا أرادوا النيل من عزة هذا الشعب وحرية هذا الشعب وأن يجعلوه مداسة للأجانب. الكل اندهش. توجت تلك الخطوة باتفاق السلم والشراكة الذي قدم درسا مهما، قدم درس عن ثورة شعبية مدت اليد لكل المكونات في هذا البلد، حتى مع كل أولئك الذين وقفوا ضدها واختلفوا معها وسعوا بكل ما يستطيعون للقضاء عليها. قالت للجميع في هذا البلد، من كل أبناء هذا البلد، تعالوا جميعا، تعالوا جميعا للشراكة، للسلم، للتعايش، للتعاون. ومع ذلك، مع كل هذا المستوى العظيم من الإيجابية العالية جدا، من التفاهم، من الحرص الكبير على استقرار هذا البلد، كان البعض غير إيجابي. تعاطوا آنذاك مع اتفاق السلم والشراكة، وقعته كل المكونات في الداخل، اعترفت به القوى الخارجية بما في ذلك الدول العشر نفسها. النظام السعودي آنذاك اعترف بهذا الاتفاق ورحب بهذا الاتفاق، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، دول كثيرة، أصبح هذا الاتفاق معترفا به لدى الجميع وفي الداخل. ومع ذلك تنكر له الآخرون وعملوا بكل جهد على إفشال هذا الاتفاق، وعملوا من جديد إلى التآمر على هذا الشعب تآمرا كبيرا في مسعى منهم لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من سابق، لإعادة الوصايا والسيطرة الأجنبية، وإفشال هذا الاتفاق بعد الاعتراف به والتوقيع له بعد أن أصبح ملزما. بالأخير افتضحوا، اليوم هم مفضوحون تجاه هذا الاتفاق، لأنهم باتوا صريحين في تنكرهم لهذا الاتفاق وفي موقفهم السلبي منه. باتوا صريحين، في البداية كانوا مغمغمين بيحاولوا يعطلوا الاتفاق ويحاولوا يغالطوا، لا يتهموا الآخرين، يتهموا القوة الثورية أنها محاولة هي تلتف على الاتفاق، ولكن اتضحت الحقائق بعد وباتوا صريحين في موقفهم السلبي من اتفاق السلم والشراكة، ولذلك هم يتحملون المسؤولية أمام التاريخ وأمام هذا الشعب بأنهم هم سعوا إلى إفشال ذلك الاتفاق وتعطيله والالتفاف عليه والتآمر من جديد وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر. عادوا الوضع إلى وضع مأزوم من جديد في البلد، وعقدوا المشكلة من جديد، ودخلوا في مؤامرات جديدة وتوجوها بالعدوان، وكل هذا في مسعى منهم أن لا يتحرر هذا البلد وأن لا نعيش كشعب يمني أحرارا من دون وصاية أجنبية والسيطرة خارجية. هذا الحال القائم سعيا منهم في كل ما يسعون فيه في المنطقة بكلها، في كل ما يستهدفون به شعوب المنطقة بأجمعها، يستهدفون في كل شيء ويحققوا الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها في إخضاع المنطقة في النهاية إخضاعا كاملا بعد إيصال الجميع إلى نقطة الصفر. ما يبقى كيانات حرة، ما يبقى وضع البلدان على ما هو قائم عليه، استنزاف الجميع بالحروب والفتن والمآسي والنكبات، وصولا بالجميع إلى حالة الاستسلام التام للسيطرة الأمريكية والإسرائيلية.
2: إن ثورة 21 من سبتمبر إنجاز أدهش الجميع، فالكثير توقعوا أن تغرق اليمن في أتون الفوضى ويتحول الوضع إلى حرب أهلية وتخريب وقتل ونهب ودماء تسفك ومجازر تحدث وكوارث تحل، ولكن لم يحصل ذلك على الإطلاق، بل أثمرت الثورة نتيجة عظيمة وعملا حاسما على نحو متميز وعظيم وبأقل تكلفة، وذلك بتعاون كل فئات المجتمع ومنها المؤسستان العسكرية والأمنية.
9: وذلك التحرك العظيم القوي الفاعل الجماهيري المسؤول سيبقى صفحة بيضاء ناصعة لكل الأجيال الآتية، سيسجله التاريخ لهذا الشعب. وما أعظم تلك الملاحم البطولية العظيمة، وما أجمل ذلك التحرك الذي عبر عن عزة اليمنيين وكرامة اليمنيين. فعلا أربك كل تلك الدول العشر، أربكت في الأخير، أصبحت متحيرة ماذا تفعل. تحرك جماهير هذا الشعب، وكان في طليعتهم الأهالي في أمانة العاصمة وفي محيط صنعاء ومن بقية محافظات الجمهورية الأحرار والشرفاء، تحركوا إلى المخيمات، وتحركت أيضا قوافل العطاء والكرم، يعني تصعيد ثوري لم تموله أي دولة أجنبية، تحرك يمني أصيل بما تعنيه الكلمة. القبائل اليمنية قدمت بكل سخاء وكرم في ذلك الكرم الذي عرف به أهل اليمن، القوافل تلو القوافل، قوافل العطاء والكرم التي كانت تصل تباعا ويوميا إلى المخيمات، وذهب الكثير إلى المخيمات واحتشدوا إلى الساحات بحضور فاعل ومسؤول وبتصميم وعزم ليس فيه تراجع. واستمرت خطوات التصعيد الثوري وصولاً إلى يوم 21 من سبتمبر. حصل ما حصل مما عرفنا به جميعاً من اعتداءات، من استباحة للدماء وسفك لدماء المتظاهرين في شارع المطار، وأيضاً في المظاهرات التي اتجهت نحو مجلس الوزراء واعتدي عليها في الطريق، وحوادث متعددة حصلت. فأتت الخطوة الكبيرة في يوم 21 من سبتمبر لتكون خطوة حاسمة تعاون فيها الأحرار والشرفاء من أبناء هذا البلد جميعا داخل المؤسسة العسكرية التي تستحق في هذا اليوم الثناء على موقفها والتقدير لموقفها، داخل المؤسسة الأمنية أيضا، وداخل كل فئات المجتمع. تعاون كبير أثمر نتيجة عظيمة وعملا حاسما على نحو متميز وعظيم. خطوة حاسمة وكبيرة بأقل كلفة. كان الكثير يتوقع أن تكون الكلفة كبيرة جدا لتلك الخطوة، فأن تسفك الدماء ويقتل الآلاف وتدمر الأمانة صنعاء ويحدث مجازر كبيرة وأحداث كارثية ونهب لكل المتاجر والمستودعات والبنوك ونهب لمباني ومؤسسات الدولة وإلى آخره، وكوارث ومشاكل أهلية وإلى آخره. ولكن لأن الموقف الشعبي بكل ما تعنيه الكلمة وتعاون فيه كل أبناء هذا الشعب ودخلت في ذلك معهم المؤسسة العسكرية والأمنية، كان النجاح كبيرا وعظيما وحاسما وبأقل كلفة وبالمحافظة على الأمن والاستقرار في صنعاء. لا بنوك نهبت ولا متاجر بما في ذلك متاجر الذهب نهبت، ومؤسسات الدولة والوزارات وحفظ عليها، فكانت عملية اندهش منها كل العالم. وتوجت تلك الخطوة الكبيرة جداً التي أعادت الاعتبار للشعب اليمني، لحرية هذا الشعب، لكرامة هذا الشعب، وأعادت الاعتبار لهذا الشعب في مقابل كل أولئك الذين كانوا أرادوا النيل من عزة هذا الشعب وحرية هذا الشعب وأن يجعلوه مداسة للأجانب.
2: كان اتفاق السلم والشراكة من أهم منجزات ثورة 21 من سبتمبر، وكان الاتفاق دعوة للتعاون والتعايش والسلام والاستقرار، وقد كان مرحباً ومعترفاً به من الجميع داخلياً وخارجياً، إلا أنه تم الالتفاف عليه والتنكر له لأن الأعداء لا يريدون أن يتم التوافق بين أبناء الشعب والعيش بسلام واطمئنان، وإنما يريدون أن يسود الدمار ويعم الاقتتال بين أبناء الشعب ويظلون الأوصياء والمتحكمين باليمن.
9: توجد تلك الخطوة باتفاق السلم والشراكة الذي قدم درساً مهماً، قدم درس عن ثورة شعبية مدت اليد لكل المكونات في هذا البلد حتى مع كل أولئك الذين وقفوا ضدها واختلفوا معها وسعوا بكل ما يستطيعون للقضاء عليها. قالت للجميع في هذا البلد من كل أبناء هذا البلد: تعالوا جميعاً للشراكة، للسلم، للتعايش، للتعاون. ومع ذلك، مع كل هذا المستوى العظيم من الإيجابية العالية جداً، من التفاهم، من الحرص الكبير على استقرار هذا البلد، كان البعض غير إيجابي. تعاطوا آنذاك مع اتفاق السلم والشراكة، وقعته كل المكونات في الداخل، اعترفت به القوى الخارجية بما في ذلك الدول العشر نفسها. النظام السعودي آنذاك اعترف بهذا الاتفاق ورحب بهذا الاتفاق. مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، دول كثيرة أصبح هذا الاتفاق معترفا به لدى الجميع وفي الداخل. ومع ذلك تنكر له الآخرون وعملوا بكل جهد على إفشال هذا الاتفاق، وعملوا من جديد إلى التآمر على هذا الشعب تآمرا كبيرا في مسعى منهم لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من سابق، لإعادة الوصايا والسيطرة الأجنبية، إفشال هذا الاتفاق بعد الاعتراف به والتوقيع له بعد أن أصبح ملزما. الأخير افتضحوا، اليوم هم مفضوحون تجاه هذا الاتفاق لأنهم باتوا صريحين في تنكرهم لهذا الاتفاق وفي موقفهم السلبي منه. باتوا صريحين، في البداية كانوا مغمغمين بيحاولوا يعطلوا الاتفاق ويحاولوا يغالطوا، لا يتهموا الآخرين، يتهموا القوى الثورية أنها محاولة هي تلتف على الاتفاق، ولكن اتضحت الحقائق بعد وباتوا صريحين في موقفهم السلبي من اتفاق السلم والشراكة، ولذلك هم يتحملون المسؤولية أمام التاريخ وأمام هذا الشعب بأنهم هم سعوا إلى إفشال ذلك الاتفاق وتعطيله والالتفاف عليه والتآمر من جديد وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر. عادوا الوضع إلى وضع مأزوم من جديد في البلد، وعقدوا المشكلة من جديد، ودخلوا في مؤامرات جديدة وتوجوها بالعدوان، وكل هذا في مسعى منهم أن لا يتحرر هذا البلد وأن لا نعيش كشعب يمني أحرارا من دون وصاية أجنبية وسيطرة خارجية.
2: ولأن الثورة قطعت أيادي الأعداء العابثة في البلاد، فقد اتجهوا لشن عدوان غاشم لاستعادة السيطرة المباشرة عليه وتنفيذ أهدافهم فيه. والوضع في الجنوب دليل قاطع يؤكد ما يرمي إليه قادة العدوان، وهذا ما ذكره السيد القائد في خطابه للذكرى السنوية 3 للثورة.
9: عموماً الموضوع الرئيسي هو أن الثورة الشعبية هذه بما فيها النتيجة الكبيرة للحادي عشرين من سبتمبر كانت ضرورة ملحة، وكانت خيارا سليما صحيحا مسؤولا لا بد منه في أن يتحرر هذا الشعب، ولذلك هم اتجهوا فيما بعد للعدوان والحرب حتى يستعيدوا سيطرتهم المباشرة علينا، ويريدون أن ينفذوا ما يريدونه يعني من أهداف في بلدنا. لاحظوا الوضع اليوم في المناطق المحتلة من بلدنا في الجنوب وفي المناطق الشرقية، هل الوضع هناك يمكن أن نقول عن أنه نموذج راق وأنه يدل على أهداف إيجابية لقوى العدوان؟ لا، الوضع الاقتصادي سيء، الوضع الأمني صفر، ما هناك دولة، هناك جماعات أنشئت ودعمت وتدعم، والذي يحظى بالدعم هناك ومن يتجند عسكري يسرح يقاتل مع الإمارات ولا مع السعودية، والإمارات والسعودية في الأخير إنما هو مقاتل مع أمريكا ولمصلحة أمريكا وتحت هيمنة وسيطرة أمريكا وراية أمريكا ومظلة أمريكا. في الأخير الأغلبية من أبناء الشعب هناك يعيشون البؤس، الحرمان، الظلم، الاضطهاد، لا أمن ولا استقرار ولا وضع اقتصادي مستقر أيضا أبدا، ولا رفاهية ولا رخاء ولا ولا ولا أي شيء، ولا هناك نموذج لواقع تقوم في دولة ومؤسسات وإلى آخر، ماشي أبدا. تكشف لك الحقيقة، حالة إن الإماراتي هناك أتى ليكون هو البناء يختفي خلفه الأمريكي.
2: لم تكن ثورة 21 من سبتمبر في وهجها ومضمونها إلا جدولاً متفرعاً من ذلك النهر الجاري الذي لم ينقطع تدفقه على مر العصور،
0: ثورة انتصرت فيها الدماء على السيوف لتصبح الثورة الملهمة لكل من ترنو نفسه للانعتاق من رق العبودية لغير الله، ولكل من جافت نفسه الأبية الخضوع تحت أقدام الظالمين المفسدين. الثورة الحسينية التي أسست أركان ودعائم ثورات الأحرار في كل مكان وزمان، فشرب اليمانيون من منهلها العذب حتى ارتوت أرواحهم إباء وضيما للحق ونصرة له، فأشعلوها ثورة لقطع أيادي المتنفذين والمتسلطين والعملاء وإقامة الدولة الحديثة التي يحلم بها كل يمني. وهذا ما أكده السيد القائد في خطابه الثوري في الذكرى الرابعة للثورة لعام 2018.
9: ونحن اليوم سنقول من هذا الحضور الذي نعبر فيه عن هذا الانتماء وعن هذا الولاء للإسلام ولرموزه العظماء وللإمام الحسين عليه السلام، نقول لقوى العدوان: مهما كان طغيانكم ومهما طال حصاركم، مهما فعلتم بنا ومهما ارتكبتم بحقنا من الجرائم، فإننا بإذن الله تعالى وبمعونته ثابتون وصامدون، لن نتراجع أبدا ولن نستسلم نهائيا. ونحن قائلون من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا: هيهات منا الذلة. إن هيهات منا الذلة هي بالنسبة لنا مبدأ، وهي بالنسبة لنا قيم، وهي بالنسبة لنا أخلاق، وهي بالنسبة لنا موقف. وددها أبطالنا في الجبهات وشهداؤنا في اللحظات الأخيرة قبل اللحيق بالرفيق الأعلى، ورددها جرحانا ويرددها أبناء شعبنا بكل عزم وبكل ثبات وبكل صمود. ونحن معنيون اليوم على بذل كل جهد على كل المستويات وفي كل المسارات وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى لتماسكنا وصمودنا حتى يأذن الله بالنصر، والتوجه على هذا الأساس وفي هذا الطريق كانت نتيجته دائما وأبدا هي النصر من الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر فقال: ولينصرن الله من ينصره، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي العزة التي وعد الله بها فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: كان تماسك شعبنا وثباته واتجاهه لبناء قدراته والعناية بكل عوامل الصمود وأسباب القوة من أهم مكتسبات ثورته العظيمة النقية الخالصة من شوائب الاستغلال الخارجي، والتي كانت نتاج تحرك شعبي من كافة التيارات وبمختلف المذاهب والمناطق تحت مظلة واحدة وهدف واحد، وهو أن يتمتع اليمن بالاستقلال في قراره السياسي ويتمسك بحقه المشروع في إدارة شؤونه بعيداً عن أي تدخل خارجي. وهذا ما أشار إليه السيد القائد كأهم منجزات الثورة السبتمبرية المجيدة ببيان نصي ابتدأه مباركاً حلول الذكرى السنوية الخامسة لانتصار الثورة. نبارك لشعبنا العزيز بحلول الذكرى السنوية الخامسة لانتصار الثورة الشعبية المباركة، ثورة 21 سبتمبر، التي كان من أول وأهم وأكبر إنجازاتها التحرير لشعبنا العزيز من الوصاية الخارجية واستعادة حقه في الاستقلال والسيادة والحرية. إن مشكلة قوى الاستعمار والاستكبار وعملائها في المنطقة مع شعبنا العزيز ليست سوى هذه المشكلة، فقد استكثروا على بلدنا أن يكون مستقلا في قراره السياسي، واستكبروا من إصرار شعبنا على حقه المشروع في إدارة شؤونه واتخاذ قراراته بعيدا عن التدخل الخارجي، بعد أن كانت نتيجة ذلك التدخل الخارجي الذي كانت تديره السفارات الأجنبية للدول العشر في صنعاء بقيادة السفير الأمريكي كارثية ومدمرة أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وسيطرت على القرار والسياسات في كل مؤسسات الدولة لتحولها إلى إدارة تعمل حصرياً لصالح الخارج بدلاً من خدمة الشعب اليمني. والنتيجة كانت هي التوجه التلقائي نحو الانهيار الشامل وصوملة البلاد. لولا التحرك الشعبي الواسع في ثورة 21 سبتمبر الذي أعاد لشعبنا العزيز الاعتبار وحفظ له الكرامة وأخرجه من وصاية الأعداء المستكبرين.
1: وبالرغم من أن هذه الثورة المباركة توجت باتفاق السلم والشراكة وفتحت المجال واسعاً لكل أبناء هذا البلد وقواه السياسية للتعاون والشراكة في بناء المستقبل الواعد على أساس الحرية والاستقلال، إلا أن العملاء والخونة الذين لم يتعودوا على الحرية ولا يحملون مبادئها ولا قيمها انقلبوا على هذا الاتفاق بعد أن كان مجلس الأمن قد اعترف به والأمم المتحدة والقوى الإقليمية، وقد سعى الأمريكي ومعه أدواته الإقليمية والمحلية إلى الالتفاف بالاحتيال على هذا الاتفاق وعلى ثورة 21 سبتمبر ومكتسباتها الكبرى في استعادة الاستقلال والقرار السياسي، فكان أن وقف الشعب بحزم وأسقط كل المؤامرات فاتجهوا إلى شن عدوان شامل حمل وزره وتولى كبره وتقلد عاره النظام السعودي ومعه النظام الإماراتي ومن تحالف معهم تحت إشراف أمريكا وشراكة مع إسرائيل.

0: وكأي شعب يريد العيش بعزة وكرامة ويرفض الاستعباد والإذلال، فهو يناضل من أجل حريته واستقلاله ويثور في وجه المعتدين والمفسدين. وهذا حال ثوار اليمن وأهم مميزات وإنجازات ثورتهم، كما وضح ذلك السيد القائد في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية 6 للثورة.
1: في هذا اليوم المبارك وفي هذه المناسبة الغراء نتوجه أولا بالشكر لله سبحانه وتعالى الذي له الفضل والمنة أولا وآخرا فيما تحقق آنذاك وبعد ذلك من إنجازات كبيرة على يد هذا الشعب المبارك في هذه الثورة المباركة، ثورة 21 من سبتمبر. كما نتوجه بالتبريك والتهاني إلى شعبنا العزيز بهذه المناسبة، وأيضا بما يحققه أبطاله بتوفيق من الله ومعونة من الله ونصر من الله من إنجازات كبيرة على كل المستويات في جبهات العزة والكرامة وفي كل مجالات الإبداع والعمل وعلى المستوى التصنيعي وعلى المستوى الاقتصادي وفي كل المجالات العلمية وغيرها. هذه المناسبة هي محطة مهمة جدا لأنها مناسبة عن الثورة الشعبية التي أصبحت هي الآن محطة انطلق من خلالها الشعب للخروج من الماضي المظلم والسيء والكارثي الذي كان قد وصل إليه الوضع في البلد، وأيضا لبناء المستقبل على أساس من المبادئ والقيم التي ينتمي إليها هذا الشعب ولتحقيق الأهداف والطموحات والآمال المهمة وفي مقدمتها الحرية والاستقلال. والحرية والاستقلال هي أول الإنجازات وأكبر المميزات لهذه الثورة الشعبية وأكبر الأهداف أيضا لهذه الثورة الشعبية. لأهمية هذه المسألة على مستوى شعوب الأرض بشكل عام يبرز هدف الحرية والاستقلال باعتباره الهدف الأول لأي شعب لأي بلد، لأنه بدون حرية واستقلال معناه أن يعيش الشعب في حالة من الاستعمار والخنوع والاستعباد والإذلال والقهر، معناه مصادرة القرار، معناه مصادرة المستقبل. فشعب لا حرية له ولا استقلال له يعني لا كرامة له ولا مستقبل له. الشعب الذي يعيش خانعا وخاضعا ومستسلما تحت سيطرة أعدائه السيئين الظالمين المجرمين المتسلطين، إذا كان راضيا بذلك فهو رضي على نفسه بالغبن، فمعناه أنه قد أصبح مفلسا من الشعور الإنساني الفطري بالتوجي للحرية والكرامة

0: كنتم مع
1: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في أن لا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين ليخرج يوم غد.
0: الثورة في خطابات قائد الثورة.
1: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
1: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكررا ومؤكدا لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمني أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركا جادا كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
0: الثورة في خطابات قائد الثورة يخرجه نياز الرازح.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما؟
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول حنلقاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخلونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود احمد.
12: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة إسقاط لمشروع تفتيت وتدمير وتمزيق الوطن.
13: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة انتصار سياسي لإرادة وثبات وصمود أبناء الشعب اليمني العظيم وجيشه ولجانه الشعبية.
14: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، توافق واتفاق كل القوى السياسية الوطنية تحت راية الوطن اليمني الواحد.
1: المناسبة الثانية في هذه الذكرى هي ذكرى ثورة 11 من فبراير 2011. كانت ثورة شعبية خرج فيها الشعب اليمني، لكن اتجهت القوى الخارجية على رأسها أمريكا لمحاولة السيطرة على هذه الثورة والمصادرة لإرادة شعبنا اليمني، وعملت من خلال قواها وأذرعها على أن تصادر على شعبنا العزيز إرادته الحرة من هذه الثورة وأهدافه منها. فتعرضت هذه الثورة للاختراق بركوب الموجة من أدوات الخارج، إلا أن ثورة 21 من سبتمبر صححت المسار، وإلا فكان الخارج فعلا قد نجح في احتواء هذه الثورة. ولذلك فالامتداد والنجاح في هذه الثورة هو تحقق بثورة 21 من سبتمبر.
0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، توافق واتفاق كل القوى السياسية الوطنية تحت راية الوطن اليمني الواحد.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: هل لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك آثار أو تشوهات ناتجة عن الحروق؟ يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن مخيم جراحي طبي مجاني في محافظة حجة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026، وذلك بمنطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. يقام المخيم برعاية كريمة من وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. الخدمات تقدم وفقاً لتقييم والفرز الطبي. بادر بالتسجيل، فالعلاج بداية الأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير.
7: يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
11: المناسبة الثانية في هذه الذكرى هي ذكرى ثورة 11 من فبراير 2011. كانت ثورة شعبية خرج فيها الشعب اليمني، لكن اتجهت القوى الخارجية على رأسها أمريكا لمحاولة السيطرة على هذه الثورة والمصادرة لإرادة شعبنا اليمني، وعملت من خلال قواها وأذرعها على أن تصادر على شعبنا العزيز إرادته الحرة من هذه الثورة وأهدافه منها. فتعرضت هذه الثورة للاختراق بركوب الموجة من أدوات الخارج، إلا أن ثورة 21 من سبتمبر صححت المسار، وإلا فكان الخارج فعلا قد نجح في احتواء هذه الثورة. ولذلك فالامتداد والنجاح لهذه الثورة هو تحقق بثورة 21 من سبتمبر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامع
3: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. السيد القائد يقول: نحن نحمل الانتماء الإيماني الأصيل والراسخ في مبادئنا وتوجيهاتنا، ونحن الأوفى لمكة والأولى بنصرتها من العدو السعودي العميل. كلام ما في نقاش. السيد القائد: النظام السعودي هو الأكثر بعدا عن التعظيم لشعائر الله، بل يرى فيها شركا، ومنذ احتلاله لمكة المكرمة ارتكب أبشع الجرائم. فعلا من يوم احتل الهالك الأعور الدجال عبد العزيز وهو بيرتكب كل الجرائم، حتى بالحجاز قتل لما قال القتل يا ليدا. السيد القائد يقول: نحن كشعب يمني قد نكون من أعظم الشعوب إن لم نكن أعظم في التقديس لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية. في كلام أجمل من كذا؟ وانت تتكلم وتقولوا اليمن بيعتدوا على مكان قبحكم الله قبيحة والعقليات والسخف اللي فيكم. السيد القائد يقول: نحن لا نعتبر مكة المكرمة إمارة سعودية، والسعودي ليس صاحب اقتصاد يتمترس بها ضد بلد هنا أو هناك، بل هي معلم إسلامي ونحن معنيون بقدسيتها والدفاع عنها. كلام في منتهى الجمال. هل يفهموا هذا البدو؟ هذا يفهموا هذا الكلام؟ هذا ما يفهموش، لأنهم لا يعوا ولا يدركوا. عموما نرجع إلى موضوع القتل والإبادات اللي بتحدث في فلسطين، إنه كلام السيد القائد كلام كان في منتهى الجمال ومنتهى الروعة. بعض الفدائيين الفلسطينيين عندما يقوموا بأي عملية ضد الصهاينة علي أن يقاوم حتى يستشهد، لأنه لو قبض عليه هو يعلم ما سوف يتلقاه إذا قبض عليه وعلى أسرته. يعني عندما يقبض عليه هو عارف ما سيحدث له ولأسرته بعد ما يقبضوا عليه. لذلك أنت عليك تقاوم، قتلت 2-1-3 صهاينة، لا تستسلم ولا تخليهم يقبضوا عليك. قاوم، قاتل حتى تموت وتستشهد أفضل لك مما يقبضوا عليك هؤلاء الوحوش هذول القذرين هذول، لأنهم بيعذبوا البشرية تعذيب لا يتخيل ولا يتصور عقل اللي بينعانوها الآن المساجين الفلسطينية في السجون الصهيونية في فلسطين في منتهى البشاعة ومنتهى القذارة. فأنا رأيي أنا أنه أي شهيد بيقاوم أو عمل جنب عملية فدائية وقتل 2-3 صهاينة يواصل يقاتل، لو ما يموت يموت أفضل مما يمسكوه ويأسروه، لأنه الأسر بعده كلام خطير خطير جدا. أنا من وجهة نظري أنا لو مكان الفلسطينيين وقد عملت عملية فدائية أواصل لما أموت، أستشهد أموت أستشهد أفضل مما يقبض علي. كم من طرطور وكم من نذل وخذل ما يسواش نعال، لأنهم هؤلاء مجرمين ما يفهموش حقوق الإنسان ولا يفهموا المعاملات الإنسانية والآدمية، ما يفهموش، لا يفهموا إلا الوحشية بيتعاملوا. لذلك شوفهم دحين بعضهم بيسرقوا البيوت الفلسطينيين، يفجعهم يرعبون بيخليهم ينتقلوا إلى مكان آخر ويدخلوا يسرقوا البيوت. لصوص سرقوا وطن، العلم حقهم هذا اللي بيتشدقوا به سرقوه على دولة مسلمة كانت موجودة هناك في البلقان، يعني في لا ما بين طاجكستان وقنستان في هناك في الإزبك، ولا كانت هناك دولة جمهورية إسلامية وكان علمها هكذا عبارة عن أزرق مع النجمة السداسية مع الخطوط، وهم يجوا سرقوا سرق عليهم وحولوا إلى علم لهم، يعني حتى العلم سرقوا ما هوش تبعهم. يعني أنا اللي أعجب له أنا يا جماعة إنه مهلكت بني مردخايف قالوا عيد وطن. أنتوا عارفين معهم عيد وطني، وعيد وطني أي حين الناس يعملوا عيد وطني ضد استعمار، ضد حكم مستبد مستقل، حكم سادي، حكم فيه يعني ديكتاتورية. أي تعملها يعني قاومته حتى حرت بلدك وعمل عيد وطني. لكن السعودية بتعمل عيد وطني ليش؟ البلد الوحيد في العالم الذي يعمل احتلال وطني في يوم احتلال نفسه، لما جت بريطانيا واحتلت المملكة طبعا بالباطن ما استحلتوش ظاهريا، لأنهم يعرفوا العالم الإسلامي عيثور لما يقول لك بريطانيا احتلت بلاد الحرمين، لكنه احتلال مبطن وهم الآن بيعملوا عيد للاحتلال. البلد الإسكندوني انتوني انتوا يعني السبب يجعلون يفعلوا عيد وطني، ما بيش غير هذا العيد الوطني للاحتلال. البلد الوحيد في العالم لا حول ولا قوة إلا بالله. دمت عيد الموطن حرا نبيان ودائما الموطن حرا مستقلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت أحبتي الكرام نقضيه في قراءة كتاب الله وتدبر آيات هذا الكتاب العظيم، وما أحوجنا إلى هذه الآيات وما أحوجنا إلى كتاب الله وما أحوجنا إلى هدى الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 76 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك مع تدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونوايانا الصادقة إلى كلام الله وإلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. المعنى أحبتي الكرام، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أي ارحل في الليل بالمؤمنين معك، فدخل فيهم السحرة إن كانوا باقين حين الوحي، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي فاجعل لهم طريقا في البحر بواسطة الضرب جافا سليما من الوحل والبلل، وذلك أن فرعون سيتبعهم عند شروق الشمس، فبادر موسى بالسرى لئلا يتركهم فرعون وقومه قبل بلوغهم عند البحر. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا أن يدركك فرعون وقومه، ولا تخشى فهو يمر في البحر لا يخاف ولا يحاذر شيئا من مروره في هذا الخط الغريب. وفي هذا الموضع يظهر الفرق بين الخوف والخشية، والراجح أن الفارق أن الخشية خوف مع محاذرة، وأما الخوف فلا يعتبر في مفهومه المحاذرة فهو أعم من الخشية. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. المعنى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي فسار في أثرهم طالبا لإدراكهم فغشيهم من اليم شيء عظيم. ومن العجيب سيرهم في قرار البحر الذي سار فيه موسى وقومه، لم يمنعهم خوف البحر، لعله ظن أن البحر لا ينطبق عليه وعلى قومه إلا وينطبق على نبي الله موسى وقومه، أو أن خيل السابقين منهم تشمست بإذن الله فلم تدعهم يفكرون أين هم، ومن بعدهم تابعون لهم لا يفكرون كما تبعوهم في دينهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. وأضل فرعون قومه، أي أغواهم عن طريق رشدهم، وما هدى كما زعم في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول الله: أضل فرعون قومه وما هدى كما زعم، أو وما هدى لشيء من الحق، أو وما هدى لشيء من الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، هذه دعوة لبني إسرائيل إلى الإيمان بالقرآن والرسول، وتذكير بنعم الله عليهم ليشكروا نعمته ويتقوه حين نجاهم من فرعون وكانوا له مستعبدين. ووعدناكم جانب الطور الأيمن، أي جانب الجبل الميمون المبارك المفضل على بقية الجبل في بركته، فهذا شرف عظيم ونعمة كبرى يجب عليكم شكرها. ونزلنا عليكم المن والسلوى، وهي نعمة خصصتم بها. والمن، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، المن مادة كالسكر، كان يقع على الشجر، حلو يضرب إلى الخضرة، والسلوى طير أصغر من الحمام، السلوى طير أصغر من الحمام. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. المعنى أحبتي الكرام: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تحملكم النعمة على الطغيان، لأن الواجب شكرها. فيحل عليكم غضبي، أي إن طغيتم فيما رزقناكم حل عليكم غضبي والعياذ بالله، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، كناية عن هلاكه وتورطه في العذاب. وأصل الهوي السقوط في مهواه من جبل أو غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. المعنى أحبتي الكرام: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. سبحان الله، ما أعظم هذه الآية! وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، أي كثير المغفرة بكثرة المعاصي التي يغفرها كلما تاب عبد من عباده وآمن بما وجب عليه الإيمان به، فهو من تمام التوبة، لم يصحبه بمفسد له ولا محبط يمنع من قبوله، وذلك لأن التوبة هي الرجوع والعمل الصالح منه، وإنما الندم والعزم على الطاعة أول الرجوع، فإذا لم يصدق عزمه على الطاعة بفعلها خرج من التوبة والمغفرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي ثم اهتدى إلى الحق في دينه، وفي هذا وعد بالمغفرة لمن تاب وأتم الأربع الخصال من بني إسرائيل وغيرهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين ومن التوابين، وممن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا بحوله وقوته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا، وأن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نستمر في ملزمة معرفة الله، عظمة الله، الدرس السابع. وقبل أن ندخل في القسم الأخير منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس. مما ورد بالأمس: أولا، أن الله هو العزيز الجبار المتكبر، ليس فقط سلاما مؤمنا، هو إذا ما وثقت به وأنت في ميدان المواجهة والصراع مع أعدائك وأعدائه، هو عزيز يمكن أن تمتنع به. وعندما تثق به فستثق بمن هو سلام لك وأمن لك في مقامات السلام معه. وعزيز جبار متكبر، سيمنحك من عزته وكبريائه ما تقهر به أعداءك وأعداءه. هو من يكون لك في كل المواقف بأكثر مما يمكن أن تدرك، ويرعاك من حيث لا تحتسب. ثانيا، أن ما أسوأ حال من يلتجئون إلى غير الله لأنهم يخافونهم أو يرجونهم، وهو تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فهو من يمكن أن يرجوه وأن يعتمد عليه. ولأنه ليس هناك من هو متصف بكمال الله، فمن الظلم لأنفسنا ومن الإساءة إلى الله ربنا أن نجعل له شركاء فنمنحهم ولاءنا ومنهم نخاف وإليهم نرغب. هذا بعض مما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، بعد قول الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق، هو من قال لبني إسرائيل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. عندما يقول الناس: نحن قليل، الآخرون قد يستذلون، قد يقتل منا كذا، ونحن قليل لا نستطيع أن نعمل شيئا، الله هو الخالق، هو الذي يستطيع أن يمدكم بأموال وبنين. ألم يقل نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. إذا ما قتل ابني هذا أو وابني هذا، هو من سيمدني بأبناء آخرين، يمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. هو الخالق، هو البارئ. كلمة بارئ تشبه معنى كلمة خالق فيما تعنيه من الإبداع أو الابتداع، أو أنه فاطر ما خلقه. البارئ المصور، أن يخلق الشيء على كيفية معينة، على نحو معين. الذي برأ النسمة، كما كان في قسم الإمام علي عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، خلقها على كيفية معينة، فطرها هو وابتدعها بدون مثال سابق. هنا نقطة أولى، أن الله هو الخالق، هو الذي يستطيع أن يمدكم بأموال وبنين، فهو الذي يمد بالأبناء إذا ما استشهد أحدهم أو كان الناس قليل، وهو البارئ الذي يخلق الشيء على كيفية معينة بدون مثال سابق. له الأسماء الحسنى، فهنا ذكر لنا مجموعة من أسمائه الحسنى. ماذا تعني؟ تعني كمالا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ليس مجرد أسماء ألفاظ لا تعني شيئا. الآن لو وضعنا لشخص منا عدة أسماء، هل يمكن أن تزيد في معانيه شيئا؟ فنسميه أحمد ومحمد وقاسم وصالح ومسفر وجابر، هل لهذا زيادة فيك؟ لا. هل تغير هذه الكلمات عن كمال بالنسبة لك، أو تعطي شهادة بكمالك؟ الله هنا عرض لنا مجموعة من أسمائه الحسنى التي هي حديث عن كماله، كماله المطلق في كل شيء، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثم قال لك أيضا له الأسماء الحسنى، عد إليها في بقية الآيات والسور في القرآن الكريم واجمعها وستجد كم هي أشبه شيء بحالة لنا إلى ما ذكره من أسمائه في بقية السور والآيات الأخرى. ارجع إليها، هناك حكيم، حليم، سميع، بصير، إلى آخر أسمائه الحسنى. تلك الأسماء التي تشهد بكماله، لترى نفسك بأنه يمكن لك، بل يجب عليك، بل لا يجوز لك غير هذا، أن تتوكل عليه وأن تثق به وأن تستشعر عظمته سبحانه وتعالى. استشعار عظمته في نفوسنا، أن تملأ عظمته نفوسنا، هذه قضية مهمة، قضية مهمة، ولا شيء يمكن أن يمنحنا هذا الشعور سوى القرآن الكريم فيما يعرضه من أسماء الله الحسنى ومعانيها ومظاهرها وما فيها من شهادة بكمال الله سبحانه وتعالى. هنا نقطة ثانية، أن أسماء الله الحسنى تعني كمالا بالنسبة لله، ليست مجرد أسماء ألفاظ لا تعني أشياء أو لا تعني شيئا. أسماؤه الحسنى هي حديث عن كماله المطلق في كل شيء، وعند عودتك إليها في القرآن إلى أسماء الله الحسنى سوف ترى بأنه يجب عليك أن تثق به، أن تتوكل عليه، أن تستشعر عظمته. واستشعار عظمته في نفوسنا قضية مهمة لا يمكن أن نحصل عليها إلا من خلال القرآن الكريم فيما يعرضه من أسماء الله الحسنى ومعانيها ومظاهرها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي تحدثنا عنها في درس سابق، هي في نفس هذا المسار، يمكن أن نتحدث عنها في مجال خلق شعور بعظمة الله سبحانه وتعالى وثناء عليه وشهادة بكماله. وكل أسمائه الحسنى هي مفردات تعبر عن كماله المطلق سبحانه وتعالى. هو العلي العظيم، وهذا الأسلوب بالنسبة لنا يجب أن نرسخه في حياتنا، أن تكون هناك أوقات كما نحن ندعو الله في أوقات معينة، يكون هناك أوقات نمجد الله فيها، نعظم الله، نقدس الله من خلال ذكره الكثير الذي شرعه، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يردد الإنسان هذه التسبيحة كلما تذكر، هي ثناء على الله وتعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى، تترك في النفس أثرا طيبا، هو شعور بعظمة الله وتذكر دائم لله سبحانه وتعالى. هناك أيضا في دعاء الإمام علي عليه السلام، أو فيما أثر عنه وفيما أثر عن الإمام زين العابدين عليه السلام من هذا النوع من الكلام الذي هو تمجيد لله، شيء كثير مناسب جدا أن يعود الإنسان إليه. فقط نحن نرى أنفسنا ندعو الله سبحانه وتعالى أدعية، ربنا آتنا، اللهم اقضي حاجاتنا، اللهم اللهم، أليس هذا هو ما يحصل؟ هذا يسمى دعاء. هناك نوع آخر يسمى تمجيد لله وثناء عليه، هو عبادة مهمة ذات قيمة عظيمة ولها أثرها فيما يتعلق بالنفس في مقام معرفة الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمته. فيما أثر عن الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء يوم عرفة قال عليه السلام: الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء، ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء، وهو بكل شيء محيط، وهو على كل شيء رقيب. أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر، وأنت الله لا إله إلا أنت العلي المتعال الشديد المحال، وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم العليم الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير القديم الخبير، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم الأكرم الدائم الأدوم، وأنت الله لا إله إلا أنت الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد، وأنت الله لا إله إلا أنت الداني في علوه والعالي في دنوه، وأنت الله لا إله إلا أنت ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ وصورت ما صورت من غير مثال وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء، أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا، أنت الذي لم يعنك على خلقك شريك ولم يؤازرك في أمرك وزير ولم يكن لك مشاهد ولا نظير، أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت وقضيت فكان عدلا ما قضيت وحكمت فكان نصفا ما حكمت، أنت الذي لا يحويك مكان ولم يقم لسلطانك سلطان ولم يعيك برهان ولا بيان، أنت الذي أحصيت كل شيء عددا وجعلت لكل شيء أمدا وقدرت كل شيء تقديرا، أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك ولم تدرك الأبصار موضع عينيتك، أنت الذي لا تحد فتكون محدودا ولم تمثل فتكون موجودا ولم تلد فتكون مولودا، أنت الذي لا ضد معك فيعاندك ولا عدل فيكافرك ولا ند لك فيعارضك، أنت الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحسن صنع ما صنع، سبحانك ما أجل شأنك وأسنى في الأماكن مكانك وأصدع بالحق فرقانك، سبحانك من لطيف ما ألطفك ورؤوف ما أرأفك وحكيم ما أعرفك، سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، سبحانك بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك، سبحانك خضع لك من جرى في علمك وخشع لعظمتك ما دون عرشك وانقاد للتسليم لك كل خلقك، سبحانك لا تحس ولا تجس ولا تمس ولا تكاد ولا تماط ولا تنازع ولا تجارى ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكر، سبحانك سبيلك جدد وأمرك رشد وأنت حي صمد، سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم، سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك، سبحانك باهر الآيات فاطر السماوات بارئ النسمات، أليس هذا تمجيدا لله تعالى؟ وهكذا الإمام زين العابدين عليه السلام يمجد الله سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب الذي يشد النفوس نحو الله يشد القلوب نحو الله سبحانه وتعالى، ومن خلاله تتعرف على معاني أسماء الله الحسنى وتعرف سعة علم الله ما أمكنك ذلك، وتعرف حكمته وتدبيره وقدرته. هنا نقطة ثالثة وأخيرة، أنه يجب أن نرسخ في حياتنا أن تكون هناك أوقات نمجد الله فيها، نعظم الله، نقدس الله من خلال الأذكار التي شرعها، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من مثل هذه الأذكار التي شرعت، كما ندعو الله في أوقات أن نمجد الله في أوقات. والتمجيد لله هو عبادة مهمة لها أثرها فيما يتعلق بالنفس في مقام معرفة الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمته. تمت الملزمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعرفنا بأسمائه الحسنى، وأن يعرفنا من كماله ما يجعلنا نثق به ونعتمد عليه ونعتز به فنؤمن به ونقدس له. نسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام، اهلا ومرحبا بكم.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: ما يطلبه الم...

سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم أيها الكرام إلى هذه الفترة المفتوحة والمباشرة والتي فيها نلبي ما تطلبون من الزوامل في مساحة مفتوحة ومباشرة مخصصة لكم، استقبال اتصالاتكم وأيضا قراءة رسائلكم على الهواء مباشرة. نحن في 21 من سبتمبر مع الثورة المجيدة والخالدة الناصعة، الثورة التي هي فعلا ثورة حرية واستقلال، كان هذا هو العنوان الأنسب لها والأجدر بها، والذي يمكن كأقل تعبير بحقها أنها ثورة حرية واستقلال. مرحبا بكم، معكم على الهواء مباشرة ريان العزعزي وصهيب الجرافي، حياكم الله.

01-322-6533 لاستقبال اتصالاتكم مستمعينا الكرام، وأيضا 720-991-991 لاستقبال رسائل الاسمس. حياكم الله أيها الكرام في هذه الفترة المفتوحة والمباشرة.

0: نبدأ باستقبال أول اتصال. ألو يا مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطبتم وطاب مساءكم في إذاعة سام. سام صوت الحكمة اليمنية، سام اف ام صوت ثورة 21 سبتمبر، سام التي لها الدور الفاعل والدور السباق في إزكاء هذه الثورة المباركة. سام التي التي انطلق بثها كان بثا تجريبيا قبل ثورة 21 سبتمبر، وبفضل الله سبحانه وتعالى هي سام في يعني الدواء في الإذاعات الرائدة، في الإذاعات المتقدمة الرائدة ومن أفضل الإذاعات لدى المجتمع اليمني بأكمله.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونتشرف كثيرا بك. حياكم الله إلى هذه الفترة المفتوحة والمباشرة التي فيها نستقبل تهانيكم وأيضا رسائلكم القوية والعظيمة، رسائل الوعي والثبات والبصيرة.
1: وأنا للشرف أستاذ ريان، للشرف الكبير أني أتعرف عليك وأسمع صوتك في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة 21 سبتمبر. يعني هذه الإذاعة اللي قلنا سبقنا وقلنا وما نزال نقول أن الإذاعة هذه لها دور كبير في حماس الشباب من أجل انطلاق هذه الثورة المباركة، وأن أنكم لا تخافوا وقوموا وتحركوا ولا تخافوا، مش مثل ثورة ما تسمى ثورة 11 من سبتمبر فبراير. ما ثورة 11 من فبراير كانت ثورة ذو مصالح، وحتى أنها سرقت.
0: حاولوا يلتفوا على هذا الثورة، حاولوا يلتفوا على 11 من فبراير، ولكن جاءت 21 سبتمبر لتكمل ولتحقق أهداف هذه الثورة وما قبلها أيضا من ثورات،
1: لأنه دخل فيها مصلحيين يا أخي العزيز ريان، دخل فيها متنفذين
0: فعلا.
1: نعم دخل فيها سياسيين ودخلوا وأخذوها وقاموا وأخذوها على ما يشتهم، على طريقتهم هم.
0: بالفعل
1: أخي الفاضل، قبل ما أدخل في التهاني أقول أن ثورة 21 سبتمبر، 21 سبتمبر كان قبلها مستحيل أنك مثلا تشتري كاسيت، كانت الكاسيت مستحيل أنك تشتري كاسيت وتستمع للزعامل يجي حتى يقول لها أنا بلغ الله. أنا من النوع اللي لقيت واحد في باب اليمن في الجامع الكبير، وبعدين سمعته قال لي به زامل، بس ما الزوامل هذا الشيء أنا ما أعرفهاش، بس ما بيه زوامل قال بدل هذا اشتريت، بس لا تفلح أحد أنك اشتريت من عندي. بتقابل بس بيته، بعدين كنت أنا في الغرفة بنسمع، جاء واحد دخل ها تسمع حق الحوثة، والله لا ترى بلغ بك أقرب قسم. طبعا أنا ما أخذ قسم مدام، وهذه فيها خوف بيخوف يتخوف منها النظام، إنه فيه إذن هذه الزوامل فيها، حتى بنتأمل الزوامل كنت بتأمل المعنى حقها والكلمات حقها، إنها زوامل ممتازة جدا وأفضل ألف مرة من الأغاني الهابطة.
0: فعلا بالفعل. إذن أخي العزيز الآن نستقبل رسائلك وتهانيك أيضا، وإيش تحب تسمع من زامل يلبيه لك صهيب، وحياكم الله.
1: أتمنى أن يلبي لي زامل اللي أطلبه، بس بادي ببدء أتقدم بأحر التهاني واسم التبريكات وآية التبريكات إلى مقام سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، قائد المسيرة القرآنية وقائد هذه الثورة المباركة وممثلة بالثورة المباركة. وأتمنى أيضا أتقدم بأحر التهاني واسم التبريكات إلى مقام المشير مهدي المحشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير هؤلاء قيادتنا، وأيضا إلى شعب اليمني بأكمله من أقصاه إلى أقصاه، من شرقه إلى جنوبه، إلى شماله إلى غربه، أقول لهم كل عام وهم بألف خير وصحة وسلامة بمناسبة هذه الثورة المباركة. ولا أنسى أن أتقدم بأحر التهاني وأسمى التبريكات إلى إذاعة سام اف ام وطاقمها المتميز وعلى رأسهم إسماعيل المتوكل، الأخ العزيز على قلبي حمود محمد شرف، وأيضا عبد الله الحيفي، وأيضا ريان العزعبي، والمخرج المتميز صهيب الجرافي، ويا منعه إن شاء الله نتلبى هذا الزامل هذه إلى مقام سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهو هامة الأرواح.
0: لا بإذن الله تعالى صهيب يلبي لك الطلب، كل التحية والشكر لك، شكرا كثيرا لك، في أمان الله.
1: في أمان الله.
0: مع سلامة الله. مع الله.

0: ونستمر معكم أيضاً أيها الكرام في هذه التغطية وهذه المساحة، ونبدأ بقراءة أولى الرسائل. هنا رسالة بتقول: أسعد الله مساءكم، كيف أنت صدريان، كيف المخرج صهيب، ونهنئكم بمناسبة الذكرى 21 المجيدة، كل عام وأنتم بخير، معكم زهراء حجر زامل مسرج الدهماء. حسين الطيب مسرج الدهماء اسمها كذا. هنا رسالة أخرى بتقول: السلام عليكم، كيفك أستاذ ريان وكيف الماسترو صهيب، هنأ وبارك للشعب العزيز بمناسبة الثورة المجيدة، وأقدم أيضا التهاني لكم إذاعة سام، وشكرا إيمان من ملحان زامل ما أدري هذا ما أدري إيش اسمه ما بلا عيدوا إرسال بشكل صحيح، يعني يكتبوها بشكل صحيح. هنا اتصال آخر نستقبله. ألو يا مرحبا. ألو يا مرحبا، اسمعونا من التلفون. ألو
1: ألو
0: حياكم الله، اسمعونا من التلفون وغلقوا الإذاعة.
1: ألو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تسمعونا ولا ماشي؟ طيب نقرأ رسالة هنا بتقول: السلام عليكم، معكم محبات إذاعة سام الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، نرجو منكم إصلاح البث في مصاب. بعض الأحيان ما بتكونش بإرادة نحن، يعني بعض الأحيان بتكون أجواء الطقس يعني لها دور، بعض الأحيان أيضا الذبذبات، يعني بتكون هناك يعني أشياء بتضعفه لفترة وبيعود، فأقصد يعني هي خارج إرادتنا وخارج سيطرتنا. وأيضا الإخوة التقنيين بيسمعونا الآن، إن شاء الله أنه إذا بأي خلل من الإخوة التقنيين يتم معالجته في المحطة التي تصل ببثها إلى محافظة ذمار بالتحديد منطقة وصاب. طبعا هم طلبوا الزمن إلى الجبهات، ربي يناديني، وإن شاء الله نحن نلبي الطلب. هنا قال شي زامل زامل أيش ثم العداء طويلات المدى. العيسى الليث من عبد الرحمن الأشول بيقول: السلام عليكم، نهنئ ونبارك للسيد القائد والشعب اليمني بمناسبة 21 سبتمبر، ونحيي القوات المسلحة.

0: نواصل في قراءة رسائلهم. هذه سبب تقول سعد الله مساءكم أستاذ ريجان وأستاذ صهيب، ونبارك لكم وللسيد القائد يحفظه الله بذكرى ثورة 21 من سبتمبر. كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه الثورة المجيدة، لكم التحية. زامل قوة التعبئة لحسين الطير، مرسلة ميراء محمد من الضالع، عفاكم الله. طيب اتصال. ألو ألو، مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، من معنا؟
1: سعد الله مساءكم أستاذ ريان.
0: سعد الله مساءكم، أهلا بكم.
1: أكيد معك مسك من محافظة ريمة.
0: مسك من ريمة، أهلا وسهلا بكم، وتفضلوا نسمع رسالتكم.
1: أولا نهنيكم بمناسبة العيد الوطني، وكمان نهني السيد القائد، وكمان السعد اليمن، وكمان نهني الجيش واللجان الشعبية هو المجاهدين، وتحية الإذاعة السام ومن يستمح للإذاعة السام. نهني كمان الإذاعة السام، ونهني كالسادة ريان العزازي أنت والمخرج صهيب، وتحية كل من يستمع لإذاعة السام. وأتمنى يطلب منكم زامل.
0: تفضل، إيش الزامل؟
1: الزامل لم تسكتونا يا كلاب الشوارع.
0: هل مع اسم معين؟ لأنه صهيب ما يعني إيش اسم الزامل بالضبط؟ هذا ربما من كلماته.
1: أكيد.
0: هو لمن العيسى الليث؟
1: ماشي. والله مش عارفة، والله من هو اللي زومين.
0: طيب لو تطلبوا زامل ثاني على سبيل بثة، ولا قد موجود عندك يا صهيب؟
1: لا عادي طيب،
0: وحدة الساحة. وحدة الساحة، لا بإذن الله أنه صهيب يلبي الطلب. شكرا جزيلا لكم.
1: يلا شكرا،
0: بالتوفيق في أمان الله. هنا رسالة أخرى بتقول السلام عليكم، كيف الحال؟

السلام عليكم، نهنئكم بمناسبة 21 من سبتمبر وكافة المستمعين والمشاركين، ونطلب زامل يا زمان الصمت، ووجه تحية إلى إعلامية همدان. خير بإذن الله، كل التحية والشكر لكم. خالص التحيات من أسماء شريف.

مبارك ثورة 21 من سبتمبر الانتصارات التي تحققت لشعبنا العظيم وقيادتنا لن تأتي من فراغ، أتت من معاناة شعب وعزيمة شعب وإرادة وحرية ودماء تجري فيها الكرامة والعزة والشموخ. تحية لكل الأخوات المشاركات بدون استثناء وشتي زامل ما عاد اكتملت رسالة. أيوة إذن أعيد إرسال رسالة تقريبا على ذوقك يا صايب، على ذوقك يا صايب، أي زامل تراه مناسب تفضل به. هنا رسالة بتقول أسعد الله مساءكم خيريان، والتحية للمخرج صايب، ونهنئ الشعب اليمني والسيد القائد بثورة 21 من سبتمبر الذي كشفت العملاء والعميل الأكبر عفاش وابنه وكل عملائهم في الثورة، تحققت الحرية والاستقرار والأمان وكشفت الوساية. تحياتي لكم أخت الشهيدين من الدريهمي، وزامل لو سمحتوا خزاك الله يا سلمان أبو نوره. لا بشروب بإذن الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة شد أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوه.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عم نلقاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

إذا عدنا إليكم مجددا مستمعينا الكرام، وقبل ما نقرأ رسائل عصا مساكرة حنشان فرعون يا صهيب، أرجو أنك تثبت هذا الزامل. طبعا هنا رسالة بتقول الزامل يا زمان الصمت، وهنا رسالة أخرى بتقول السلام عليكم، ثورة 21 من سبتمبر هي الثورة الوحيدة التي كانت دون إدارة خارجية وكانت بقيام علم من أهل البيت. يا والله فعلا هذا أكثر ما ميز ثورة 21 من سبتمبر، أنه لا للسفير الأمريكي دور فيها، ولا للسفير البريطاني، ولا للجندي السعودي، ولا لأحد دخل فيها، ولذلك ضج العالم بأكمل من هذه الثورة. من وجدان الهاجسي، ويا حبذا زامل الجنوبي شمالي، هكذا زامل يا صايب. نعم، إذن كن تبثه. نذكر أننا نستقبل اتصالات على 01-322-653 ورسالة SMS على 720-991-991. هنا أيضا رسالة بتقول مساء الخير، كيفك يا ريان؟ الحمد لله. نتقدم بالتهنئة للسيد عبد الملك حفظهم الله، وتحياتي وتقديري لكم. أتمنى زامل ما درينا ويش الزامل، وأيضا الرسالة مكتورة ما أدري إيش اسم الزامل، لكن إن شاء الله يعني يعيد إرساله بشكل آخر. هنا الرسالة بتقول من شموخ يمانية من مصاب، طبعا ما بشي الرسالة، بيقولوا اقرأوا الرسالة، ما بحد الرسالة، ما وصلتش، ما وصلتنا لها برسالة فقط. هنا أيضا رسالة أخرى بتقول الأخي ريان العزعزي والمخرج صهيب الجرافي، تحية عطرة لكم، معكم علي شوقي صلاحية الروضة، أنا أول متصل بكم وطلبت زامل هامة الأرواح لمحمد المحفدي وعماد عنقاد، يا من على بولي الطلب. إذن صهيب يعني يلبي كل الطلبات إن شاء الله، والآن يفتح لنا هذا الزامل هامة الأرواح، لابشروا بإذن الله تعالى.

ما شاء الله. طبعا به بعض الإخوة والأخوات أيضا بيرسلوا رسائل طويلة، إحنا وقتنا ضيق وما بنقدرش نقرأ رسائل كاملة، لأنه إذا إحنا عنقرأ كل واحد رسالة كاملة هيكون صعب علينا تلبية كل الرسائل. طبعا هنا رسالة بتقول: ما يسطره الأبطال اليوم في ميادين العزة ليس مجرد قتال، بل هو ملحمة تضحية كتبت بالدم والثبات هناك، حيث يقف الرجال بصدور مؤمنة ليصنع للأمة مجدها. بتضحياتهم سقطت رهانات الأعداء، وبثباتهم تبددت أوهام الغزاة. تحية منا لكم جميعا. وإذا أمكن سياج الحد يونس أو صهيب، سياج الحد للأستاذ حسين الطير المرسل أو المرسلة بيان عز الدين من الضالع، شكرا لك أستاذ ريان. تحية أيضا لكم أنتم. هنا رسالة بتقول: الانتصارات في الميدان تتحقق بفضل الله ومن النتائج المهمة لثورة 21 من سبتمبر. التحية لكم، معكم أبو رازح المظهري وزامل على ذوق صهيب.

كان فرعون. أي أنا ما نش مركز يعني. إحنا طبعاً إذا بنلبي الطلبات سريعاً سريعاً وعلى عجلة. أي ضخم عظيم هذا بيقول القنوات التركية تتناقل خطاب السيد عبد الملك حامل الراية ومنتظرين مجمع شعورهم على خير بإذن الله. أبو غامد الزيادي

أصل معكم فيما تبقى لدينا من وقت. هنا رسالة بتقول أهلنا المجاهدين في الجبهات والسيد القائد عبد الملك والعميد سريع ريان العزعز، الله يحفظكم ويعافيكم وشكرا لكم. بعيد ثورتنا المجيدة 21 من سبتمبر، وأيضا بمناسبة يوم 26 من سبتمبر، كل عام وأنتم بألف خير ونصر. همدانية حوثية.

الهلا. هذه آخر رسالة نقرأها معنا في هذه الفترة. الرسالة بتقول السلام عليكم، مش عبر برنامجنا، عبر ربما هناك أرقام خاصة بجهاز الأمن المخابرات، هناك أرقام خاصة بوزارة الداخلية، بإمكانكم أن أنتوا تتواصلوا بهم. أقصد يعني هم المعنيين وأيضا يتأكدون من صحة البلاغ وأيضا يتخذون الإجراءات المناسبة. أما زامل تنورة بشو روحنا نبث لكم إحنا، عافاكم الله وشكرا لكم. مش مسألة بتجاهل الرسالة، أنا قد قريت يعني قد طلعت عليها أكثر من مرة، بين أحس إنه ما هوش مجالنا، يعني بنتحاشى إن إحنا نذكر رسائل ما هيش في اختصاصنا، وبالتالي الآن إحنا بنقول لكم عبر إيش، عبر 100 هذا جهاز الأمن والمخابرات، بإمكانكم إن أنتم تتواصلوا بهم وتبلغوهم بما ذكرتموه، وأيضا 197 تقريبا وزارة الداخلية، بإمكانكم أيضا أن تتواصلوا بذلك الرقم. إذن مستمعينا الكرام، هنا نحط رحالنا ونختتم حلقتنا لهذا اليوم مما يطلبه المجاهدون. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والإنصات، اعتذاري الشديد لكل الرسائل التي لم نتمكن من قراءتها، لكن يسعنا المجال بإذن الله خلال الفترة القادمة. ألتقيكم في نشرة الخامسة، إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلامية
1: لأهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار وتشوهات الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026 في منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً. تشمل الخدمات المعاينة والفحوصات والعمليات والأدوية وفق التقييم الطبي مجاناً. يقام المخيم برعاية وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 من إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا.
3: لأنك مميز، سبقفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبقفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبقفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: مرحبا بكم إلى النشرة الرئيسة، وهذه أبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال. استشهاد امرأة وإصابة طفلتين في صعدة، وغارات للعدو السعودي في تعز. إيران تؤكد أن الولايات المتحدة تعرقل تنفيذ الاتفاق مع سلطنة عمان لإدارة مضيق هرمز. حياكم الله. أكد مصدر عسكري أنه تم استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال. ونقلت وكالة سبع عن المصدر قوله إن عملية الاستهداف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة اليمنيين، إضافة إلى إحراق مخازن أسلحة للعدو في المعسكرات. استشهدت امرأة وأصيبت طفلة جراء قذيفة مدفعية أطلقها العدو السعودي على منزل في جبل الإزد بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، فيما أصيبت فتاة إثر استهداف العدو السعودي بصاروخ جوار منزلهم في منطقة الحجلة بمديرية رازح، وأصيب 5 مواطنين نتيجة قصف صاروخي ومدفعي للعدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر. واستهدف العدو السعودي بغارة شبكة الاتصالات في مركز المديرية وشن 3 غارات على مديرية مران وفق ما أفادت به مصادر محلية. وفي محافظة تعز شن طيران العدو السعودي 2 غارات على مديرية حيفان استهدفتا مقبرة الجنيدة في عزلة الأحكوم. في الذكرى الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، يستعاد جانب من مواقفه تجاه اليمن التي برزت خصوصا منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي عام 2015، وما تركته تلك المواقف من حضور في وجدان اليمنيين وصولا إلى استمرار استحضارها بعد استشهاده. تقرير للزميل حمود محمد شرف يستعرض شهادات يمنية حول مواقف السيد الشهيد حسن نصر الله من اليمن والأثر الذي تركته في الذاكرة والوجدان اليمني.
1: إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
2: عامان على استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه الذي وقف إلى جانب قضايا الأمة، وكان لليمن حضور بارز في مواقفه خصوصا منذ بدء العدوان على اليمن عام 2015، حيث أعلن دعمه للشعب اليمني وحقه في الدفاع عن أرضه وكرامته
1: لتبرير عدوانه وحربه على اليمن.
3: مجدد التعزية لكل أهلنا في لبنان وخاصة لجمهور المقاومة وأسرة شهيد الأمة والإنسانية ولمحور المقاومة جميعا، ونقول لقد استشهد بعد أن أذل الكيان الصهيوني.
4: نؤكد على ضرورة التمسك بنهج السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، ذلك النهج الجهادي والقيادي والرسالي والرحمة الذي جسدها بمواقفه وجسدها ببطولاته وشجاعته.
5: الوقوف المبكر في الوقت الذي لم يكن أحد يعرف القضية اليمنية دوليا وخارجيا، وكانت ما زالت مغيبة وكانت ما زالت ضائعة، ما زالت الحقائق مضللة ليست كما هو حال اليوم، وبالتالي وقف في وقت مبكر وبعمق وبمعرفة عميقة لتفاصيل ومخاطر وتحديات والمؤامرات التي تحوك بالقضية اليمنية كامتداد للمؤامرات التي يعني تحاك ضد الأمة الإسلامية وقضية فلسطين.
1: إذا هلأ بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقلك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
2: لم تكن مواقف السيد حسن نصر الله تجاه اليمن مجرد مواقف سياسية، بل تحولت إلى حضور وجداني عميق ترك أثراً في قلوب اليمنيين الذين وجدوا فيه صوتاً صادقاً وقف إلى جانبهم في أصعب الظروف. ذلك ما عبرت عنه كلمات ودموع الدكتور علي شرف الدين، أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء.
6: أنا بصراحة تأثرت كثير، خاصة لما كان يبكي السيد حسن على الشعب اليمني، فسلام الله عليه.
1: انظروا إلى سحنتهم.
2: بعد عامين على استشهاده يبقى سماحة السيد نصر الله رضوان الله عليه حاضرا في ذاكرة اليمنيين، قائدا للمقاومة وصوتا للمستضعفين ورمزا لمواقف لم تتبدل تجاه اليمن وفلسطين وقضايا الأمة. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: وفي هذا التقرير للزميل عبد الرحمن المتوكل نستعرض أبرز محطات حضور اليمن في خطابات السيد الشهيد حسن نصر الله ومواقفه من العدوان على اليمن وصولا إلى معركة إسناد غزة وفلسطين.
7: يأتي النصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم
8: لم يكن اليمن غائبا عن خطابات الأمين العام لحزب الله سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله قبل عام 2015، إذ حضر في سياق حديثه عن قضايا الأمة والمنطقة والمقاومة والشعوب العربية والإسلامية. إلا أن العدوان الأمريكي السعودي على اليمن شكل محطة فارقة، فمنذ أيامه الأولى تصدر اليمن جانبا أساسيا من خطابات السيد الشهيد حسن نصر الله في ظل عدوان متصاعد وصمت وتواطؤ عربي وإسلامي ودولي واسع، وفي وقت حاول النظام السعودي تضليل العالم بالقول إن عدوانه يهدف إلى إعادة اليمن إلى الحضن العربي. خرج السيد نصر الله ليفند هذا الادعاء مؤكدا أن الشعب اليمني شعب عربي أصيل، ومستحضرا تاريخه وشجاعته ورفضه للوصاية والعدوان.
7: لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
8: ولم يقتصر حضور اليمن في خطاباته على الجانب السياسي والإعلامي، بل تابع سماحة الشهيد حسن نصر الله تطورات المعركة وتحدث عن القدرات العسكرية التي يطورها اليمنيون، محذرا من الاستهانة بها وما قد تقود إليه من حسابات خاطئة لدى النظام السعودي.
7: مشكلة كما قلت سابقا عند هؤلاء المسؤولين السعوديين هي الاستخفاف بالإنسان اليمني، وده بتقول لهم عم بيصنعوا صواريخ وعم بيصنعوا مسيرات ما بيقدر، وهذا كله إنجاز يمني 100% ما بيقدر يستوعب، لأنه عم بيقيسوا. اسمحوا لي أقل عيال شوي، بيقيسوا على حاله، بيقيسوا على حاله.
8: ومع استمرار العدوان ظل اليمن حاضرا في خطابة سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله وصولا إلى معركة طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، حيث دخل اليمن مرحلة جديدة في خطابه باعتباره الجبهة الأبرز ضمن جبهات إسناد غزة وفلسطين.
7: اليوم اليمن هي دولة، هي حكومة، هي جيش، وليس فقط حركة مقاومة كحال المقاومة العراقية أو حال حزب الله في لبنان. طيب، أولا هذا أعطى دعم معنوي ونفسي كبير جدا للفلسطينيين، للمقاتلين، للمقاومين، والذين يحتاجون إلى مثل هذا الدعم ويطالبون بمثل هذا الدعم.
8: وبين عامي 2015 و2024 ظل موقف سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله ثابتا، الدفاع عن الشعب اليمني ورفض العدوان عليه والتأكيد على دوره المحوري في محور الجهاد والمقاومة ومواجهة المخطط الصهيوني في المنطقة.

أفادت مصادر لبنانية بأن طيران العدو الإسرائيلي شن اليوم غارات على بلدتي القنيطرة وكفر تبنيت ووادي السلوق في جنوب لبنان. وأضافت المصادر أن العدو نفذ تفجيرين في بلدة بيت يحون، فيما استهدفت غارة من مسيرة للعدو الإسرائيلي بلدة نبطية الفوقة. واستهدف العدو الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة بلدة المنصور مع استمرار العدوان على بلدات الجنوب. تواصلت اليوم خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بإطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف المناطق الحدودية إلى جانب نصف مبان ومنشآت، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابة مواطنين فلسطينيين، وأصيب 5 مواطنين أحدهم بحالة حرجة جراء استهداف العدو مجموعة من المواطنين وسط مدينة خان يونس، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف مناطق وسط القطاع. واستشهد شاب برصاص قوات العدو غربي بلدة الزهراء وسط القطاع بالتزامن مع استمرار إطلاق النار وقنابل الإنارة وتحركات آليات العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة وفق ما أفادت به مصادر في القطاع. أكد مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى الصفوي أن الجمهورية الإسلامية ستدير وتسيطر بالكامل على مضيق هرمز. وقال اللواء الصفوي أن إيران وعمان توصلتا إلى آلية لإدارة المضيق، إلا أن الأمريكيين وضعوا العراقيل أمامها، مشددا على أن مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى ما كان عليه سابقا. وفي وقت سابق حذر اللواء الصفوي الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي من مهاجمة إيران، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى اتساع جبهات الحرب لتطال كل منطقة. نشرة انتهت، تعود وأذكركم بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال. استشهاد امرأة وإصابة طفلتين في صعدة وغارات للعدو السعودي على تعز. إيران تؤكد أن الولايات المتحدة تعرقل تنفيذ الاتفاق مع سلطنة عمان لإدارة مضيق هرمز. لكم التحية في ختام هذه النشرة من صهيب الجرافي وريان العزعزي، السلام عليكم ورحمة الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع والعشرين من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، سقط أكثر من 18 شهيد وجريح جلهم من النساء والأطفال ضحايا ثلاث غارات لطيران العدوان على منطقة جبلة بمحافظة إب.
3: غارات العدوان الغاشم اليوم فاجأتنا بضرب وقصف منازل أبرياء مواطنين نساء وأطفال، مما أدى إلى استشهاد 10 شهداء وتسعة مصابين بينهم نساء وأطفال، جثث متفحمة وما زال البقية تحت الأنقاض.
4: عمارة يسكنوها أطفال ونساء أبرياء، حقيقة عجزنا، نعجز عن الكلام ونعجز بأي صفات نصف هذا العدوان المتغطرس الذي يقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا في منازلهم.
5: سنعيد الصاع بصاعين، ودماء الأبرياء هذه الذي راح ضحيتها من أولاد عمنا 8، نقول سنزيد القوافل والمزيد من دمائنا لهذا العدوان المغطرس الذي ليس له أي هدف، فنحن لهم بالمرصاد.
6: مهما قصفوا ومهما دمروا ومهما قتلوا من أطفال ومن أبرياء ومن نساء ومن منشآت حكومية، لن نركع مهما حين مهما حين، والنصر لليمن والموت لألسلوا، وعندخل عندخل لا داخل الرياض.
7: سنرفض البنك المركزي من كل ما نعطينا من قوة ونرفض الجبهات.
2: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد الطفل بغارة لطيران العدوان على منطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر، وسقط شهيدان بغارة على سيارة نقل مواطنين في الطريق الرابط بين زبيد والجراح في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 30 غارة على مناطق متفرقة من مديريات كتاف ورازح وشدة، وخلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة، كما استهدف ب4 غارات مديرية نهم، واستهدف بغارتين مديرية حرم.
8: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على جمارك حرث في حجة، وشن 7 غارات على قرية اللكمة بمديرية همدان في صنعاء، واستهدف العدوان ب6 غارات مديرية رحبة وغارتان على مديرية ماهلية، وشن 3 غارات أخرى على مديريتي مجزر وصرواح في مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 63 خرقا في الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية، و7 خروقات بقصف مدفعي، و47 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، شن جيش العدو السعودي قصفا مدفعيا مكثفا على مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة، كما خلف أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 3 على معسكر الجربة بظهران الجنوب في عسير، ودمر المجاهدون مدرعة تابعة للمنافقين شرق مديرية الغيل في الجوف، وقتل كل من عليها.
9: وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أحرق المجاهدون طقما للمنافقين بقذيفة بعشرة في الصفراء بمديرية عسيلان في شبوة، وتم استهداف تجمعات العدو في منطقة الضباب بتعز بصاروخ زلزال واحد وعدة قذائف، كما تم إعطاب آلية واستهداف تجمعات المنافقين جنوب ذوباب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من إفشال زحفين للعدو باتجاه منطقة حام بالمتون في الجوف، وقتل وأصيب عدد كبير من المنافقين في صد محاولة الزحف الفاشلة، وقتل العقيد المنافق عبد السلام الصبيحي قائد كتيبة المدفعية في معسكر العند برصاص المجاهدين في جبهة كرش بلحق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال المجاهدين من تطهير جبل الكن الاستراتيجي المحاذي لمنطقة سد باب بأطراف مديرية المتون في الجوف بعد مواجهات عنيفة مع المنافقين خلفت عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قيادي وتدمير آلية لهم، كما قتل وجرح العشرات من المنافقين بينهم قيادات ميدانية في كرش بمحافظة لحج في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في دمت بالضالع وقتل وجرح عدد من المرتزقة، كما نفذ الأبطال هجوما مباغتا على مواقع العدو في التبة الرملية بصحراء عسيلان ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 3 مرتزقة قنصا على أيدي الجيش واللجان الشعبية في معسكر خالد بموزع، وقتل وأصيب عدد منهم أثناء التصدي لمحاولة زحفهم غرب الشبكة بالوازعية، واستهدف المجاهدين بقصف مدفعي تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال معسكر خالد وجبل ريشان بمديرية موزع وأصابوهم بشكل مباشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو في البياض بعياش ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وقتل وجرح عدد من المرتزقة أيضا بعملية هجومية أخرى على مواقعهم في جبهة ناطع بالبيضاء، وتم السيطرة على عدد من المواقع في العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب 5 مرتزقة بانفجار في جبهة الصلو بتعز، وقصفت المدفعية تجمعات الأعداء في عيريين بالقبيطة بلحد، كما استهدفت تجمعات أخرى في السحي بكرش بالمحافظة نفسها، واستهدف قصف مدفعي موقع يبار بجبهة نقيل الخشبة في محافظة الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع الغزاة والمرتزقة شرق الدريهم بالساحل، وقتل وأصيب أعداد من الغزاة والمرتزقة، وتم إعطاب آلية عسكرية لهم خلال العملية الهجومية، كما دكت المدفعيات مواقع الغزاة والمرتزقة غرب وجنوب الدريهم في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتلت وحدة القناصة 12 مرتزقا بعمليات قنص جنوب حيران وشمال حرض، وأعطب المجاهدون آلية عسكرية للخونة غرب حرض، وقتل وأصيب من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المنافقين في قانية، وسقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى، كما لقي عدد من الخونة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهم التسلل على مواقع المجاهدين في الشقب بمديرية صبر الموادم في تعز.
10: هذا صاروخ صرخة سيد المطلق على جماعات المتزقة في بلاد كرش. الله الرحمن الرحيم ورمان درمان الله رمان.
11: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم.
12: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
9: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية بطائرتين مسيرتين على هدفين للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها. وذكرت وسائل إعلام العدو عن إصابة نحو 50 مستوطن في الاستهداف اليمني النوعي الذي طال أم الرشراش، وأكدت القوات المسلحة أن اليمن العزيز لن يتوقف في عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
13: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة. وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها. وتعد هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية، حيث نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية في وقت سابق.
0: هدهد الانتصار،
14: هدهد الانتصار،
0: عاجل
14: عاجل
0: عاجل.
15: هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام. مستمعينا الكرام، إليكم هذا العاجل من متحدث القوات المسلحة اليمنية. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 55 دقيقة بعد قليل. إذن بعد قليل وفي تمام 55 دقيقة سنكون مع بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية. إذن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في تمام 55 دقيقة بعد قليل. حتى اللحظة لا تتضح معالم هذا البيان، ولكن الأهم من هذا كله أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في تثبيت المعادلات وانتزاع الحقوق واستعادة الكرامة الكاملة لشعبنا اليمني العزيز. إذن هذا البيان حسب ما أكد العميد يحيى سريع أنه بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام 55 دقيقة. لا نعلم هل سيعلن من خلاله عن عملية عسكرية نوعية أم عن نقاط معينة تريد أن تؤكد عليها القوات المسلحة، أو تثبيت معادلات جديدة في إطار وفي خضم المواجهة والمجابهة للعدو السعودي المجرم والجبان. كل ذلك سيتضح بعد قليل، لكن الأهم أن ما سيعلن عنه هو انتصار من انتصارات شعبنا اليمني العزيز. هو الإباء، هو الشرف، هو الشموخ، هو العظمة، هو مواصلة درب الحرية ودرب انتزاع الحقوق والكرامات.
16: ثم لعد الله

0: هدهد الانتصار.
1: الانتصار.
2: إذن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية عند الساعة 55 دقيقة، 20 دقيقة تفصلنا عن بيان القوات المسلحة اليمنية. في هذا البيان الكثير والكثير من ما ستعلن عنه القوات المسلحة اليمنية من شرف البطولات وعظيم الانتصارات وجزيل الإنجازات لرجال الرجال.

0: هدهد الانتصار. عاجل.
1: إذن هي الدقائق الحاسمة للبيان المرتقب للعميد يحيى سريع، وهو بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية. نواكب معكم هذه التطورات وهذا البيان، يعني لأول مرة يتم الإعلان عن أنه بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية دون ذكر للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في عمق العدو السعودي، أو للإعلان عن انتصار وإنجاز كبير. لا نعلم كما ذكرت لكم تفاصيل هذا البيان، لكن نحن نرتقب وننتظر. قد يكون لعملية نوعية، قد يكون للإعلان عن معادلة جديدة، قد يكون رد على افتراءات وبهتان العدو السعودي. كل شيء وارد، ما فيه العزة، ما فيه الكرامة، ما فيه الإباء، ما فيه الشرف، ما فيه الشموخ، وارد في خضم هذه المعركة التي نخوضها مع هذا العدو الطاغي والمجرم، وخاصة أننا نشهد تطورات عالمية، وهذا العدو يتباكى أمام الأمريكي وأمام التركي وأمام الباكستاني ويستجدي العالم. وهناك بهتان جديد للعدو السعودي في هذا اليوم، بهتان كاذب وزائف ومضلل، وكعادته عندما يهزم في الجبهات يلجأ إلى الأكاذيب والأضاليل. إذن دقائق قليلة تفصلنا عن بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية عند تمام 55 دقيقة بعد قليل. إذن قرابة ربع ساعة فقط تفصلنا عن بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية في بيانه المهم. إذن نذكر، بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية عند 55 دقيقة.
3: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هدف ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.
4: قسماً قسماً

لم نجبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخلع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين انصارات عظيمة بفضل الله يا مؤمنين انصارات عظيمة بفضل الله وفضل صاحبكم القاطع على الزناد وقدامكم الثابتة في ميادين الحزة والكرامة يا مؤمنين.
1: إذن نذكر هنا مستمعينا الكرام عن أننا أمام بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية، وأيضا نحن أمام مواكبة لضربات صاروخية يمنية حيدرية تستهدف أرامكو ورأس التنورة وينبع في العمق السعودي بحسب ما ورد في الإعلام السعودي. هناك أخطار كثيرة داخل مملكة العهر والنفاق المملكة السعودية إزاء ضربات حيدرية صاروخية يمنية تستهدف أرامكو. النفط سينتهي وسيشتعل وسيحرق بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيحرق المهلكة إلى زوال. هؤلاء أوقدوا لأنفسهم نارا لن تنطفئ. ارفعوا عدوانكم، ارفعوا حصاركم عن يمن الإيمان والحكمة، ما لم فضرباتنا مستمرة، عملياتنا مستمرة، معادلاتنا مستمرة، هكذا تؤكد القوات المسلحة اليمنية.
0: نبيغ مع الله يا رجال، نبيغ مع الله، فوقهم فوقهم، لا تبقى خيمة مع الله مرفوحة، فوقهم فوقهم. أكيد يا مؤمن أكيد، أكيد يا مؤمن أكيد، الكفر منهار بإذن الله، وخيمة معاوية محاصرة على يد أحمد مالك العسل بي.

0: هدهد الانتصار،
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل.
2: إذن هي دقيقة واحدة فقط. تفصلنا عن البيان المهم والأخبار، تصلنا تباعا عن البكاء والصراخ الذي بتنا نسمعه، وهو بكاء التماسيح بكل ما تعني الكلمة من عدونا العدو السعودي الطاغي والمستكبر. إذن مستمعينا الكرام، إلى هذا البيان المهم للقوات المسلحة اليمنية. إذن مستمعينا الكرام، سنكون معكم الآن مع هذا البيان المهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عمليات عسكرية نوعية. إذن مستمعينا الكرام، إلى هذا البيان للقوات المسلحة اليمنية مع العميد يحيى سريع. إلى البيان.

0: صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار العدوان الذي يشنه العدو السعودي على بلدنا، ومع تصاعد العدوان الصاروخي على المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة بأكثر من 200 صاروخ أطلقت من جيزان، ومع رصد القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات كبيرة تابعة للعدو السعودي بهدف التصعيد على مناطق الحدود، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان، تابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ، فيما تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان، واستهداف عدد من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، ونتج عنها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من اليمنيين والسودانيين مع العشرات من أفراد وضباط العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد من مخازن أسلحة العدو السعودي. قواتنا المسلحة مستمرة في تأدية مهامها بكل قوة وحزم بالرد على مصادر التهديد والرد على أي اعتداء أو عدوان، ورصد واستهداف كل التحركات المعادية أينما كانت بإذن الله تعالى. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 13 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 24 من سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

سام اف ام، الحكمة اليمانية. صلوا على النبي وآله.

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت أحبتي الكرام نقضيه في قراءة كتاب الله وتدبر آيات هذا الكتاب العظيم، وما أحوجنا إلى هذه الآيات وما أحوجنا إلى كتاب الله وما أحوجنا إلى هدى الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 76 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك مع تدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونوايانا الصادقة إلى كلام الله وإلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. المعنى أحبتي الكرام، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أي ارحل في الليل بالمؤمنين معك، فدخل فيهم السحرة إن كانوا باقين حين الوحي، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي فاجعل لهم طريقا في البحر بواسطة الضرب جافا سليما من الوحل والبلل، وذلك أن فرعون سيتبعهم عند شروق الشمس، فبادر موسى بالسرى لئلا يتركهم فرعون وقومه قبل بلوغهم عند البحر. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا أن يدركك فرعون وقومه، ولا تخشى فهو يمر في البحر لا يخاف ولا يحاذر شيئا من مروره في هذا الخط الغريب. وفي هذا الموضع يظهر الفرق بين الخوف والخشية، والراجح أن الفارق أن الخشية خوف مع محاذرة، وأما الخوف فلا يعتبر في مفهومه المحاذرة فهو أعم من الخشية. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. المعنى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي فسار في أثرهم طالبا لإدراكهم فغشيهم من اليم شيء عظيم. ومن العجيب سيرهم في قرار البحر الذي سار فيه موسى وقومه، لم يمنعهم خوف البحر، لعله ظن أن البحر لا ينطبق عليه وعلى قومه إلا وينطبق على نبي الله موسى وقومه، أو أن خيل السابقين منهم تشمست بإذن الله فلم تدعهم يفكرون أين هم، ومن بعدهم تابعون لهم لا يفكرون كما تبعوهم في دينهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. وأضل فرعون قومه، أي أغواهم عن طريق رشدهم، وما هدى كما زعم في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول الله: أضل فرعون قومه وما هدى كما زعم، أو وما هدى لشيء من الحق، أو وما هدى لشيء من الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، هذه دعوة لبني إسرائيل إلى الإيمان بالقرآن والرسول، وتذكير بنعم الله عليهم ليشكروا نعمته ويتقوه حين نجاهم من فرعون وكانوا له مستعبدين. ووعدناكم جانب الطور الأيمن، أي جانب الجبل الميمون المبارك المفضل على بقية الجبل في بركته، فهذا شرف عظيم ونعمة كبرى يجب عليكم شكرها. ونزلنا عليكم المن والسلوى، وهي نعمة خصصتم بها. والمن، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، المن مادة كالسكر، كان يقع على الشجر، حلو يضرب إلى الخضرة. والسلوى طير أصغر من الحمام، السلوى طير أصغر من الحمام. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. المعنى أحبتي الكرام: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تحملكم النعمة على الطغيان، لأن الواجب شكرها. فيحل عليكم غضبي، أي إن طغيتم فيما رزقناكم حل عليكم غضبي والعياذ بالله، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، كناية عن هلاكه وتورطه في العذاب. وأصل الهوي السقوط في مهواه من جبل أو غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. المعنى أحبتي الكرام: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. سبحان الله، ما أعظم هذه الآية! وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، أي كثير المغفرة بكثرة المعاصي التي يغفرها كلما تاب عبد من عباده وآمن بما وجب عليه الإيمان به، فهو من تمام التوبة، لم يصحبه بمفسد له ولا محبط يمنع من قبوله، وذلك لأن التوبة هي الرجوع والعمل الصالح منه، وإنما الندم والعزم على الطاعة أول الرجوع، فإذا لم يصدق عزمه على الطاعة بفعلها خرج من التوبة والمغفرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي ثم اهتدى إلى الحق في دينه، وفي هذا وعد بالمغفرة لمن تاب وأتم الأربع الخصال من بني إسرائيل وغيرهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين ومن التوابين، وممن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا بحوله وقوته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا، وأن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: اليهود النصر الإسلام.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأجل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعز به، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت أحبتي الكرام نقضيه في قراءة كتاب الله وتدبر آيات هذا الكتاب العظيم، وما أحوجنا إلى هذه الآيات وما أحوجنا إلى كتاب الله وما أحوجنا إلى هدى الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 76 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك مع تدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونوايانا الصادقة إلى كلام الله وإلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. المعنى أحبتي الكرام، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أي ارحل في الليل بالمؤمنين معك، فدخل فيهم السحرة إن كانوا باقين حين الوحي، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي فاجعل لهم طريقا في البحر بواسطة الضرب جافا سليما من الوحل والبلل، وذلك أن فرعون سيتبعهم عند شروق الشمس، فبادر موسى بالسرى لئلا يتركهم فرعون وقومه قبل بلوغهم عند البحر. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا أن يدركك فرعون وقومه، ولا تخشى فهو يمر في البحر لا يخاف ولا يحاذر شيئا من مروره في هذا الخط الغريب. وفي هذا الموضع يظهر الفرق بين الخوف والخشية، والراجح أن الفارق أن الخشية خوف مع محاذرة، وأما الخوف فلا يعتبر في مفهومه المحاذرة فهو أعم من الخشية. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. المعنى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي فسار في أثرهم طالبا لإدراكهم فغشيهم من اليم شيء عظيم. ومن العجيب سيرهم في قرار البحر الذي سار فيه موسى وقومه، لم يمنعهم خوف البحر، لعله ظن أن البحر لا ينطبق عليه وعلى قومه إلا وينطبق على نبي الله موسى وقومه، أو أن خيل السابقين منهم تشمست بإذن الله فلم تدعهم يفكرون أين هم، ومن بعدهم تابعون لهم لا يفكرون كما تبعوهم في دينهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. وأضل فرعون قومه، أي أغواهم عن طريق رشدهم، وما هدى كما زعم في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول الله: أضل فرعون قومه وما هدى كما زعم، أو وما هدى لشيء.

0: حين نجاهم من فرعون وكانوا له مستعبدين. ووعدناكم جانب الطور الأيمن، أي جانب الجبل الميمون المبارك المفضل على بقية الجبل في بركته، فهذا شرف عظيم ونعمة كبرى يجب عليكم شكرها. ونزلنا عليكم المن والسلوى، وهي نعمة خصصتم بها. والمن، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، المن مادة كالسكر، كان يقع على الشجر، حلو يضرب إلى الخضرة. والسلوى طير أصغر من الحمام، السلوى طير أصغر من الحمام. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. المعنى أحبتي الكرام: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تحملكم النعمة على الطغيان، لأن الواجب شكرها. فيحل عليكم غضبي، أي إن طغيتم فيما رزقناكم حل عليكم غضبي والعياذ بالله. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، كناية عن هلاكه وتورطه في العذاب. وأصل الهوي السقوط في مهواه من جبل أو غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. المعنى أحبتي الكرام: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. سبحان الله، ما أعظم هذه الآية! وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، أي كثير المغفرة بكثرة المعاصي التي يغفرها كلما تاب عبد من عباده وآمن بما وجب عليه الإيمان به، فهو من تمام التوبة، لم يصحبه بمفسد له ولا محبط يمنع من قبوله، وذلك لأن التوبة هي الرجوع والعمل الصالح منه، وإنما الندم والعزم على الطاعة أول الرجوع، فإذا لم يصدق عزمه على الطاعة بفعلها خرج من التوبة والمغفرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي ثم اهتدى إلى الحق في دينه. وفي هذا وعد بالمغفرة لمن تاب وأتم الأربع الخصال من بني إسرائيل وغيرهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين ومن التوابين، وممن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا بحوله وقوته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا، وأن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

بالتعاون مع علمائنا الأجلاء. سام اف ام من صنعاء تقدم يستفتونك.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين، الإخوة والأخوات المستمعون في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء 99.1. مستمعين الكرام، بإمكانكم الاتصال على البرنامج على التليفون الثابت 322-653 مسبوقا ب01 لمن يتصل من شركات الاتصالات المتنقلة سبا فون وشركة يمن موبايل وشركة يو وشركة واي. أيضا بإمكانكم أو الاتصال من تليفون ثابت. كذلك بالإمكان إرسال الفتوى أو السؤال في رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم الخاص لاستقبال الرسائل، وهو 77-0-99-1-99-1. مستمعين الكرام، سيجيب على فتواكم وعلى أسئلتكم الشرعية فضيلة العلامة القاضي السيد عبد الرحمن ابن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي نرحب به أطيب ترحيب. حياكم الله وأهلا وسهلا، حفظكم الله يا رب، وأنتم كذلك ينفع الله بعلمكم الشريف يا قاضي عبد الرحمن، وكتب الله أجركم على هذه الاتصالات وعلى هذه الفتاوى التي يعني ما تفتؤون تجيبون عليها سواء هنا في الحلقة أو خارج الحلقة. مستمعين الكرام، اليوم تابعنا البيان العظيم الذي تحدث فيه متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بعد أن نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استباقية نوعية في الطوال في جيزان ومصرع، وإصابة المئات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. هذه العملية كان عملية مشابهة لها بالأمس أيضا في الطوال، ولكن في منطقة صامتة. اليوم كانت في الطوال ولكن في منطقة الدغارير، وطبعا لمن يعرف هذه المناطق عن طريق البر من منفذ حرض من جهة اليمن يقابله منفذ الطوال من جهة جيزان اليمنية المحتلة. طبعا هذه القوات يا قاضي والعمليات العسكرية العظيمة هنا اليوم عملية استباقية، يعني كان هناك تحشيد من قبل العدو السعودي وتنظيم وإمداد بالأسلحة وبالمجرمين وبالميليشيات للاعتداء على يمن الحكمة والإيمان، وهذه العمليات العسكرية الموفقة بفضل الله تؤتي أكلها بفضل الله. مسألة الإنفاق في سبيل الله ودعم القوات المسلحة بالإنفاق ولو بالقليل، يعني هناك مجال لنا جميعا أن ننفق 100 ريال بالاتصال على الرقم 180 للقوة الصاروخية، وكذلك الرقم 170، وكذلك الرقم 150، كلها 100 ريال للقوة الصاروخية وللدفاع الجوي والقوات البحرية. أيضا بإمكانكم مستمعين الكرام وبإمكاننا نحن كمتحدثين أو كذا أن ننفق في سبيل الله، وذلك بالاشتراك في حملة حي على خير اليمن في حملة أو في مرحلتها 23، وذلك إما بالإرسال حوالة جيب باسم محمد إسماعيل حسن إسماعيل على الرقم 77-30-66-700. نحن قاضي عبد الرحمن نمر بظروف صعبة البلاد، يعني نتيجة العدوان السعودي الأمريكي والحصار ونقل البنك وقطع المرتبات ونحن لا شك أننا في ظروف صعبة وقاسية، لكن هذا لا يمنع أن نساهم لدعم هذه القوات المباركة لا سيما وهذه العمليات التي نشاهدها ونتابعها على مدار الساعة. يعني كيف نحاول أن يعني نشجع ونوعي الإخوة والأخوات المستمعين بالإنفاق لدعم القوة الصاروخية والطيران المسير والدفاع الجوي والقوات البحرية وغيرها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. المشكلة يعني لو كان هناك ريب في هذا الطريق وفي هذا الجهاد يكون مبرر لبعض من لا ينفقون، لكن أما والأمور أصبحت واضحة عين اليقين،
1: لا مراء فيها
2: أننا لا فرق بيننا وبين من كان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
2: يعني نقاتل أعداء الله، نقاتل أصحاب نتنياهو الذي ما يزال قتل غزة وما زال يقتلها، وترامب الذي يعينه، والذي وهذان الفرعونان يباركان كل من يقاتلنا.
1: أحسنت.
2: يباركان قتال من يقاتلنا.
1: والعدو السعودي لا سيما أن العدو السعودي يدعم بالمال.
2: لو لم يكن إلا أنهما يرضيان بهذا، ما بالك والدعم من هذين الشيطانين ترامب
1: ونتنياهو.
2: يعني والأيادي أيادي.
1: السعودية. نعم، بارك الله فيكم. إذا مستمعينا الكرام، يعني علينا أن يعني
2: فالإنفاق أصبح واجبا،
1: لا شك،
2: لا مندوبا.
1: نعم،
2: أصبح واجبا على كل من يقدر أن ينفق.
1: أحسنتم، بارك الله.
2: فسوف يعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة، إما بتلف ماله أو بمصيبة تلحق ذريته، أو ومصيبة الدين أشد.
1: الله،
2: عندما يحرم من الخير ولا يساهم في هذا المجال العظيم.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. طبعا مستمعينا الكرام، احنا نقدر الظروف والكذا، ولكن يعلم الله انه كما ذكر السيد العلامة عبد الرحمن الوشلي انه لا عذر. يعني فعلا احنا نمر بظروف صعبة والله، يعني حتى يعني على مستوى الكهرباء بيفصلوها، ما بش معنا ما نسدد وكذا، لكن ما يمنعنا هذا العذر او غيره من الاعذار أن نسهم بالجهاد في سبيل الله، بالإنفاق في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هنا المال مقدم على النفس، فيعلم الله أنه الآن هذا الإنفاق في سبيل الله حملة حي على خير اليمن في مرحلتها 23، كما ذكرت لكم الرقم 77. أنا شاجرب الآن 77 30 66 هنا 700، هذا الرقم هنا المبلغ. طيب هنا نحاول أن نجرب يعني كيف. طيب محمد حسن. طيب هنا يعني هذا إنفاق في سبيل الله مبلغ 3000 ريال بنية الحفظ والتأييد للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولكل المجاهدين هنا في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران، بأن يمن الله علينا بالنصر الكبير والفتح المبين والتمكين بإذنه تعالى. طيب هذا المبلغ إن شاء الله يكون قد وصل عن طريق الإسهام في حملة حي على خير اليمن، والحمد لله هذا يعني فعلا مجرب ومؤكد، وأنها في أيدي يعني مؤتمنة توصلها بأمانتها إلى القوة الصاروخية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإنفاق بكل بما يستطيع. أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي. قاضي عبد الرحمن، هناك سؤال عن طريق الاتصال يعني من أحد الإخوة، يقول أن مات الميت ومعه زوجة وثنتين من البنات وما بش معه عصبة، فكيف يقسم الميراث في هذه المسألة؟
2: زوجة
1: وثنتين بنات
2: وبنتا.
1: نعم وبنتا،
2: يعني ليس
1: ما بيش معها
2: ليس لا
1: ذكور أولاد
2: ليس لا عصبة،
1: وهم بيحاولوا يبحثوا عن عصبة،
2: يبحثوا عن عصبة ولو بعيدة.
1: نعم، يعني الأم الزوجة تأخذ الثمن سواء،
2: الزوجة تأخذ الثمن
1: والبنتين
2: الثلثين
1: وما بقي يكون رد
2: للعصبة.
1: أيوة.
2: إلا أن لا يجدوا عصبة بعد التحري
1: والبحث
2: فيكون هذا فيرجع الباقي للبنتين،
1: الثلث المتبقي يرجع للبنتين. أيوة. في حال تعذر وجود
2: الثلث، لأنه ثمن للزوجة
1: قد أيوة
2: ثلاثة قراريط مثلا
1: وثلثين للبنتين،
2: البنت 16 قيراط و 19 قيراط، الباقي 5 قراريط من التركة.
1: إذا ما وجدوا عصبات
2: قراريط تعود للبنتين
1: سوى.
2: إذا بحثوا ولم يجدوا أي عصبات.
1: نعم.
2: ولو بعيدة.
1: أحسنتم. أيوة. بارك الله فيكم. هنا سؤال يا قاضي عبد الرحمن من إحدى الأخوات تقول: أسعد الله مساءكم، كيف أنتم؟ معي سؤال. هذه الأخت تقول أنها خطبها واحد بس شرطت عليه أن يدي خطوبة، وهم قالوا أنهم ما يجيبوش للبنت خطوبة، يعني هم في عادتهم هؤلاء الخاطبين قالوا ما بنديش للبنت خطوبة، وهي رفضت. قلت أشتي خطوبة، هل علي إثم أني طلبت خطوبة؟
2: في الحقيقة إذا كانت يعني تقاليد هؤلاء لا توجب الأولاد،
1: يعني
2: ليس فيها خطوبة، ليس فيها،
1: يعني هم يمكن في سلفهم هؤلاء المخاطبين ما بيدوش خطوبة، لكن هي أصرت.
2: وكان الأولى أنهم يخضعوا لعرف المرأة، يعملوا الحاجة التي ترضي المرأة وأهلها.
1: نعم.
2: لكن
1: بيتمسكوا يعني
2: إذا كان الخاطب جيد
1: وإنسان مؤمن ويرضى بدينه وخلقه،
2: فلا تضحي بهذا المكسب الشرط الكبير من أجل قضية الخطبة،
1: ويجعل الله في ذلك خير يعني كثير.
2: ذلك خير. نعم.
1: الله يبارك فيكم. هنا سؤال يا قاضي عبد الرحمن: السلام عليكم يا شيخنا، يقصدكم أنتم، هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لأهل بيتي وهم مستحقين؟ لأهل بيته يعني ما ذكر شيء، مرة أو رجل أو كذا.
2: لأهل بيته إلا أصوله وفصوله،
1: ما يسبر
2: أصوله وفصوله،
1: الزوجة والأصول والفصول،
2: أصوله وفصوله ومن ينفق عليهم،
1: ومن ينفق زي الزوجة
2: ما يديش الكفارة والزكاة لا في زوجته
1: ولا في
2: يجب عليه ينفق عليها.
1: نعم.
2: لكن لو كانت الزوجة يمكن أن تصرف شيئا من الكفارة أو شيئا من الزكاة في زوجها، لأنها ليست ملزمة بالإنفاق عليه. وكذلك يعني أصول الإنسان لا يجوز صرف الزكاة فيهم، الأم والجدات والأب والوالدان والأجداد والجدات، والفصول الذي هم الأبناء والبنات وأولادهم
1: الذرية. أحسنتم.
2: لكن في الأخوة وأولاد الأخوة والأعمام وأولاد العم والأخوات وأولاد الأخوات لا بأس يصرف الزكاة فيهم،
1: يعني جائز أن يديها فيهم. أحسنتم بارك الله فيكم. بسروا على سؤال هنا يا قاضي. السلام الله عليكم سيدي الفاضل، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكن به واحدة قد لها عند أهلها سنتين بدون محاولة الإرجاع إلا فقط في بداية المشكلة، ولأنهم اشترطوا رجوعها بيت زوجها بأن لا تتحجب من إخوة زوجها وهي رفضت، فهل لو طلبت الطلاق عليها أي شيء، يعني إثم ولا أو أي شيء؟
2: ما بش عليها شيء، لأنها ينبغي أن يخضعوا لمبدأها ومعتقدها، وهذا لا يضرهم.
1: صحيح.
2: زيادة عفة، زيادة
1: خير يعني
2: حشمة.
1: أيوة.
2: يعني زيادة الحشمة يعني هي عندهم السفور جاهز.
1: أيوة.
2: لكن عندها السفور ليس جاهزا،
1: فبالتالي يخضعوا لقولها،
2: ينبغي أن يتركوها على مذهبها
1: سواء
2: لأنه أحوط وأفضل
1: وأعف
2: عند من يقول حتى بالسفور، يقول بأن الاحتجاب أفضل.
1: أحسن.
2: الذين يقولون بالسفور يقولون أن الاحتجاب أفضل.
1: بارك الله فيكم. إذن يعني هي بتقول هل لو طلبت الطلاق عليها أي شيء، ربما نحتمل أنه تدفع لهم يعني
2: ولا عليها شيء
1: ولا حاجة. أحسن الله إليكم وعفاكم. هنا سؤال: ما رأيكم في طبيبات الأسنان عندما يعالجن الرجال علما أنها تلمس يداه ووجهه؟ يعني
2: ضرورة، هذه ضرورة من الضرورات، إذا لم يكن هناك طبيب كف مثل هذا الغرض جاهز للمرأة أن تعالج الرجل.
1: نعم للضرورة
2: والعكس
1: إذا ما إذا تعذر يعني. أيوة أحسن الله إليكم عفاكم. السلام عليكم، أشتي تفتوني به مسجد معه مكين بن دي ديزل. ما هذا مكين بن دي ديزل؟ وبنسق الزرع وبن ملي خزانة المسجد وبنهب أجر للمسجد، هل علينا إثم؟ أفتونا أثابكم الله.
2: لا بس إذا إذا إذا استفادوا من الموتور هذا،
1: نعم،
2: وأعطوا
1: ودفعوا أجرة،
2: ودفعوا مقابل ذلك أجرة
1: للجامع
2: لمصلحة المسجد،
1: فلا بأس
2: لفرش الكنسل أشياء
1: لصيانته
2: باهر. لا بأس،
1: أحسن الله
2: إيش معنى.
1: حفظكم الله ورعاكم يا قاضي عبد الرحمن. السلام عليكم، به واحد ما يقدر يمسك الوضوء، يجلس أحيانا يصلي من المغرب لا بعد العشاء، وهو يصلي ويعيد بعد كرهن يكمل، ما أدري هو مرض أو شك، فهل تجوز صلاة المغرب وقت أذان العشاء؟
2: لا تجوز،
1: أو بعد العشاء يعني قد بيتأخر يعني.
2: هو يجب عليه أن يؤخر المغرب إلى إذا كان لا يزول هذا العذر إلا بعد وقت، يجوز يجب عليه أن يؤخر الصلاة، لأنه وقت هو وقت
1: عدو ممتد،
2: المغرب والعشاء مشترك
1: مشترك. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. السلام عليكم، كيف الحال يا شيخنا الفاضل؟ أخبرونا، هل الخبار الذي قال أنزل في مظلي، يعني هو برنامج فتاوى بارك الله فيكم، إحنا ما بنفتيش يعني، الإنزال المظلي والأخبار هذه كلها كذب، كلها أكاذيب، بيحاول العدو الأمريكي السعودي الصهيوني الإسرائيلي سموهم هكذا الأعداء، بيحاولوا أن يعملوا خلخلة بالأكاذيب، بنشر الأكاذيب بعد الهزائم والضربات التي يتلقونها على أيدي المجاهدين. فبالتالي مثل هذه الأخبار تابعوا المصادر الخبرية الموثوقة، قناة المسيرة، إذاعة سام، الإذاعات الوطنية، فهذه مصادر مأمونة وموثوقة، اسمعوا، أنتوا تابعوها، هل سمعتوا بهذا الخبر؟ ما بش، كله كذب، فهذا كله كذب. ما حكم من قال؟ طيب مستمعينا الكرام، نأخذ فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال الرد على فتاواكم على أسئلتكم الشرعية من قبل فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن الوشلي نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، فابقوا معنا.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027،
4: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم. سبافون، أصالة وتواصل. سام إف إم والعود أحمد.
1: أجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام في برنامج يستفتونك، ومع فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن بن حمود محمد الوشلي نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقاً وعضو رابطة علماء اليمن الذي سيتولى الإجابة على الفتاوى. قاضي عبد الرحمن حفظكم الله ورعاكم، ما حكم من قال لزوجته حرام حرام أنت ما تطلعي إلا بعد سنة؟ هذا سؤال، يعني ما قال أنت قال حرام أنت ما تطلعي إلا بعد سنة، ما أدري يعني هل هي في بلاد وهو في صنعاء أو، فبيقول لها كذا حرام
2: أنت. لا يكون هذا طلاقا إلا إذا قصده طلاقا
1: بنيته،
2: ما إذا لم يقصده طلاقا في هي لهجة هذه.
1: أيوة حرام،
2: في بعض الجهات يقول حرام ما فعل كذا، حرام ما سبر كذا،
1: قديد جرت على
2: لهجة.
1: أيوة
2: ما يقصد بها حاجة إلا يقصد بها ساعة
1: ما أفعل
2: ساعة اليمين.
1: أيوة لكن أما أنها طلقة بحسب نيته،
2: يكون طلقة إلا إذا قصدها طلاق
1: في حالة
2: أن هذا كناية.
1: أحسنتم،
2: والكناية لا يكون طلاقا إلا بالقصد.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. السؤال الثاني، أيهما أحسن، نقول كتاب الله وسنة رسوله أو كتاب الله وعترتي؟ هذا بيسأل.
2: هو يعني الإرشاد إلى كتاب الله، لأن سنة رسول الله هي كتاب الله طريقة، لأن السنة هي الطريقة. فعندما قال كتاب الله وعترتي، على لأن العترة ضمان الهداية، لأن العترة أراد الله أن يكونوا دعاة خير وفي طريق الحق في كل زمان ومكان.
1: أحسنتم.
2: ننظر في هذا الزمن الذي احنا فيه،
1: نعم،
2: من حسن نصر الله، من فلان، من سيد عبد الرحمن، الآخرين أين هم؟
1: كلام أنت.
2: العترة لأن العترة يقودوا إلى السنة، السنة الصحيحة.
1: أحسنتم، وهي لفظ رسول الله، لفظ الحديث.
2: العترة يعني يقودوا الناس إلى السنة الصحيحة.
1: بارك الله فيكم، وهي حتى ما رواه البخاري في صحيح البخاري ما قال يعني كتاب الله وسنة رسوله.
2: لأنه عندما نقول كتاب الله وسنة سنة رسول الله طريقته هو كتاب الله. كان هنا نعطف الشيء على نفسه، كان هنا نقول سنة رسول الله وسنة رسول الله، لأن سنة رسول الله يعني سلوكه عمله،
1: منهجه
2: هو القرآن.
1: حفظك الله ورعاكم يا قاضي. هذه الأخت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسأل تقول يا سيدي، هل الطفل إذا طلع على ظهر أمه وهي بتصلي هل تبطل صلاتها، مع العلم أن ملابسه يابسة؟
2: ملابس يابسة إذا لم يظهر، إذا لم يكن هناك رائحة النجاسة فيه
1: أو علامات النجاسة،
2: يعني لا علامة النجاسة ولا لا لا
1: ولا الرائحة،
2: لا صورة النجاسة ولا رائحة النجاسة. الأطفال تطهر بالجفاف.
1: كلام.
2: لكن الأولى عدم
1: لا تسمح
2: عدم إتاحة الفرصة لمثل هذه الأمور،
1: لأنه ربما هو يكون فيه نجاسة وهي
2: ما فيه بول
1: وهي موقنة أنه ما بيش فيه نجاسة قبل الصلاة، لكن ربما فالأفضل على ما ذكرته
2: أنه تشغلي بشيء إذا حاجة يتوالى لا ما تصلي.
1: أحسن الله إليكم وعفاكم. قاضي عبد الرحمن، معي سؤال أنا. طيب بس طيب هنا قد جاوبنا عن هذا السؤال، إحنا بنشوف الأسئلة. مساء الخير، جمعة مباركة، كيف حالكم؟ هل يصلح أذان واحد للجمعة؟ هل يصلح أذان واحد؟
2: هو ما بيش إلا أذان واحد،
1: ما بيش إلا أذان واحد،
2: ما بيش أذان.
1: هذاك اللي بيفعلوا أذان أول وأذان ثاني،
2: هذاك هو بدعة، الأذان الأول.
1: أيوة،
2: لم يكن في عهد رسول الله،
1: ما كانش
2: صلى الله عليه وآله.
1: صحيح، بارك الله فيكم، هذاك بدعة، الأذان الأول قال لك الثاني،
2: لأنه عندما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هو الأذان
1: ما بيش غير
2: الذي قبل الخطبة،
1: ما قالش الأول ولا الثاني. أيوة، أيوة. أحسن الله إليكم وعفاكم. مساء الخير، هل هو يجوز للمرأة أن تقول وهي حائض لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كأدعية؟
2: يجوز لها أن تقول، أنت تذكر الله وتصلي على رسول الله،
1: تقول سبحان الله وكذا،
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنها لم تقصد تلاوة القرآن بهذا وإنما قصدت الذكر.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. يا قاضي عبد الرحمن، معي سؤال يا شيخ، أبي معه ختمة قرآن كريم اشتراه قبل فترة والآن بدله في الجامع، وهو يصح أو لا رغم أنه عارف أنه مكتوب عليه وقف لله تعالى، هو يجوز أخذه أو لا؟
2: لا، ما يجوز تبديله،
1: هذا كده موقوف،
2: هذا موقوف
1: خلاص. أيوة، وعندهم اختمه قدو يستغني بها عن ختمة الجامع. أحسن الله إليكم يا قاضي عبد الرحمن. السلام عليكم سماحة المفتي، هل القات محرم أم لا؟
2: هل القات محرم؟
1: هكذا سؤال يعني مباشر،
2: هو لو كان هناك دليل، يعني اليمني أول من يترك القات،
1: الله،
2: لو كان هناك دليل التحريم، ليس هناك دليل على تحريم القات، لأنه لا يسكر،
1: صح، ولا ولا يذهب العقل ولا شيء. وذا المجاهدين ما شاء الله، سلام الله عليهم. طبعا نحن أمس
2: الشوكاني كان يصلي وهو مخزن،
1: هذا من حق
2: مخزن
1: الوهابيين والكذا. نعم،
2: الشوكاني
1: بالشواكنة،
2: الشوكاني اللي يمثل أهل السنة في اليمن،
1: في اليمن،
2: في اليمن، كان يخزن وهو كان
1: يصلي وهو
2: مخزن
1: والقاد في لكفة.
2: أيوة.
1: السلام عليكم، كيف الحال؟ وجمعة مباركة يا قاضي. به بنات يرحمين، وهنا من السادة، هل يجوز يدولهن زكاة الفطر حق رمضان؟ يدين خالتهن بيدين لهن زكاة أو كفارة يمين يجوز، وهنا وهن يرحمين ويتيمات أبوين.
2: إذا هو من
1: حق الهاشميات،
2: من الهاشمية لا بأس،
1: إذا هو من هاشمية،
2: لكن أيوة،
1: أيوة، رضي الله عنكم يا قاضي. ممكن تقولوا لنا سلام الله يا شيخ، هل قد الله خلق الجنة أو النار؟ يعني الله، تفضلوا، ما مشيش أنا أسبقكم وأنتم حاشا أني أسبقكم. ممكن تقولوا لنا كم هو رقم الجيب حق الإنفاق، رقم الجيب حق الإنفاق الذي يعني بالإمكان الإخوة يشاركوا بالإنفاق في دعم القوة الصاروخية؟ هو إيداع المبلغ على الرقم 7730666700 باسم محمد حسن، محمد إسماعيل حسن إسماعيل. هذا هو الرقم من حساب جيب الذي يرغب بالإنفاق. هذا سؤال من الأخت هذه، إن شاء الله تكون منفقة يعني في سبيل الله. السؤال يا قاضي، سلام الله عليكم يا شيخ، هل قد الله خلق الجنة والنار؟ يعني ما أهمية، كيف تجاوب على هذا؟
2: إحنا لسنا مخاطبين بهذا،
1: إنه خلقت أو ما خلقت،
2: هذه من أمور غيبية،
1: صحيح،
2: ما نتفلسفش فيها، لكن القرآن حدثنا عن الجنة والنار، وأنها حقيقة.
1: نعم، ولا يعني وخوفنا من العذاب، ودالنا صفات الجنة ودالنا صفات جهنم. أما كما ذكر سيدي العلامة عبد الرحمن الوشلي، أنه ما بيش علينا أنه إحنا هل خلقه الله أو ما خلقه، إحنا مؤمنين بأنه سيكون يعني ثواب وعقاب، بس
2: ثواب بالجنة، عقاب بالنار وثواب بالجنة.
1: كلام. وإحنا نعمل كل واحد يخارج نفسه من الأهل. أحسن الله إليكم وعافاكم. هنا سؤال يا قاضي عبد الرحمن، واحد أعطى بناته مصاحف قرآن، لوما البنات أخذين مصاحف وزعناها لمدارس الكوثر بس مكتوب على المصاحف وقف، هل هو حرام عليهن؟ مكتوب على هذه المصاحف اللي ادالهن أبوهن وقف،
2: إذا كان وقف لمسجد
1: معين
2: كذا فلا بأس، وإن كان وقفها كذا وقف للناس يعني كل من يقرأ القرآن،
1: ولو ادينا في جوامع
2: أيوة
1: وزعتها،
2: لأن المراد به وقف الذي اشتراه أو الذي طبعه وقف لكل
1: لمن قرأه.
2: لمن قرأه
1: أحسنتم،
2: وقف مطلق هذا،
1: وقف مطلق
2: أيوة.
1: مساء الخير، أفتونا الله يحفظكم، أفتونا بهنساء يخزقين أنوفهن ويفعلين أخراص، هل يجوز لهن ذلك؟ يعني
2: لا يجوز هذا، تقليد الهنود.
1: الهنود أيوة. لا هن مسلمات ولا هن به. في قريتنا مقبرة فيها شجرة كثيرة، شجرة كثيرة ما أدري يعني المفروض يمكن يقولوا شجرة كبيرة، وصاحب المقبرة يقطع الشجر من فوق القبور، هل عليه حرام؟
2: المفروض إزالة هذه الشجرة الكبيرة من المقابر لأنها تأكل رفات الموتى.
1: أيوة،
2: لأن جذورها تصل إلى رفات الميت وتأكله،
1: فالواجب إزالتها.
2: الواجب إزالة هذه الشجر الكبار التي في المقابر.
1: في المقابر كاتب الله أجركم. السلام عليكم، به واحدة قالت إن زوجها هذا يعني ما هوش لايق هنا، هذا يعني ما عنجاوبش على هذا السؤال يا قاضي. طبعا هو البعض يا قاضي بيطلبوا رقم التلفون حقكم، ف احنا ما نشيش يعني
2: الرقم واضح حقنا، واضح الرقم،
1: يزعجوكم في اوقات غير الاوقات. طيب هنا سؤال اخر، ليش ما تردوا ليش ما تردوا؟ كيف ما نرد؟ احنا بنقرا الاسئله. السلام عليكم شيخنا الفاضل، معي سؤال، كم ظل يمشي ايام عندما هاجر من مكة إلى المدينة فواز علي عبده؟ يعني بيسأل رسول الله كم مشي أيام عندما هاجر من مكة إلى المدينة، يعني كم عدد الأيام بالتحديد؟
2: مش
1: يعني
2: احنا مسؤولين عن هذا. أيوة، عدد الأيام.
1: أيوة، هناك علم الفضلة. أيوة، يعني ما فضول العلم. أيوة، ما يقام عليها ولا يبنى عليها. أيوة، ولكنه هاجر وتحمل المشاق صلوات الله عليه وعلى آله، والمسافة من مكة إلى المدينة زيادة على 500 كيلو، زيادة على 500 كيلو، فلكم أن تتخيلوا أنه شخص رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وهو مطارد يريد كفار قريش قتله، كم عجلس يعني سافر. سؤال ثاني من الأخ فواز عبدو. طيب هو نفس السؤال بيتكرر يا أخ فواز علي عبدو، واحنا قد جاوبنا، احنا ما بن يعني ما بنتجاهل اي رساله، مستحيل. مساء الخير، معي مصحف قديم مقطع، هل احرقه وانثر حقه الرماد مع الرياح؟ هل يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
2: يدفنه احرقه وادفنه.
1: ادفنه، ايوه، الحريق هذا الرفات، احفر حفره في مكان شريف وادفنه. احسن الله اليكم وعافاكم. هل يجوز ان نسير عند العرس وفيه غناء مزمار؟ والله انه بعض الاحيان يعني الاسبوع الماضي كنت معزوم في عرس والحمد لله اني ما سرت، وقد دورت الصاله وكذا، لكن فيه مزمار ازعجني ما سرت.
2: اذا كان صديق قوي حميم ضروري تلقاه سر، هنئ ورجع لك.
1: ايوه احسن الله،
2: هنئ يقول دام الله السرور الله يجعل في ذلك الخير ورجع لك
1: ورحلك،
2: لا يجب عليك ان تبقى.
1: احسنتم بارك الله فيكم. هل يصلح ان نفتش للاخو لي أن نفتش لي الأخو أختي الصغيرة أخوه من الرضاع؟ معكم سارة. والله يا سارة ما فهمت، أن تفتش لي الأخو أختي الصغيرة أخوها من الرضاعة، يمكن هكذا معها أخت صغيرة، هذه الأخت الصغيرة معها أخ من الرضاعة، فهل
2: إذا لم يكن أخ للثانية لا تفتش له.
1: أيوة، لا تفتشي له.
2: إذا هو أخ الثانية، إذا أخت، إذا أختها الصغيرة رضعت من أم هذا وصار أخا لأختها الصغيرة.
1: أيوة، فهو يعني
2: فالحكم الرضا يقتصر على الاثنين، عليها وعليه فقط.
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. إحنا بنبصر الأسئلة الأول هنا يا قاضي، هذا الأخ بيقول أنه مصاب بالبواسير وقت الصلاة، يحس أن في حاجة تخرج أثناء الصلاة، هل هو بينقض الوضوء وتحرم الصلاة؟
2: إذا كان الخارج دائما لا ينقطع فما يضر يصلي، لكن إذا هو أوقات ممكن يتنظف ويعمل حاجة ويعيد الوضوء.
1: نعم، شافاك الله. مساء الخير، هل يجوز للمقيم في الجامع أن يؤجر دور من السكن اللي عايش فيه؟ يعني هو معه دور كامل في نفس الجامع، يشتي يأجر جزء من هذا الدور الذي هو ساكن فيه،
2: يستعين به على النفقة. أيوة. أول لا بأس، ما عليه،
1: جاهز،
2: لكن يستأذن من الجهة المعنية.
1: أيوة،
2: لا يتصرف من نفسه،
1: من نفسه يعني بإذن. أحسن الله عليكم وعافاكم. السلام عليكم، ما معنى ما قد سلف؟ قال الله
2: ما قد مضى، يعني
1: لا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف.
2: ما قد مضى قد وقع،
1: خلاص عفى الله عنه.
2: أيوة، قد، لكن من الآن لا يفعلوه،
1: لا يجوز،
2: لا يفعلوه مرة ثانية،
1: حفظك الله.
2: لكن قد وقعوا في الإثم فيما مضى قبل أن يعلموا، لكن خلاص انتهوا.
1: بارك الله فيكم. يا شيخ، حين ينوي واحد ركعتين أن الله يفعل اللي في قلبه، هل هو يصح؟
2: يصح يفعل،
1: يتقرب إلى الله بركعتين.
2: يصح يفعل. أيه، والباري كريم.
1: يا طيب،
2: إن وقع له ما طلب تمام
1: فالحمد لله،
2: وإن ما وقعش ما طلب فقد تقرب إلى الله، فلا
1: وأنت مأجور
2: ولا حسنات. هذاك الذي قال بطني بتوجعي، قال بعض العلماء قال بطني بتوجعي، قال سر قول لزوجتك سب لك معصوبة وزمن وعسل.
1: أيوة.
2: قال فإذا ما نفع شيء، قال قدو صبوحك
1: ما بش يعني. أنت كسبان أجر. أيوة. نعم، أحسن الله إليكم وعافاكم. يا شيخ، أنا بين حوز بجهالي وزوجي يوقع له زلط ويديها لأمه، وهو دارية، وهو داري أن ما بتدي لي لا أمي، هو يصبر أشل من حقه ومشه داري. يعني
2: لو بيدي واجباته، لو بيدي الواجبات
1: الضرورية. أيوة،
2: تتكلم هنا محتاجة. أيوة. تصارح
1: سواء. تطالب يعني، ما هوش.
2: أيوة.
1: يعني زوجها واجب أنه ينفق. مساء الخير يا شيخ، ما رأيك في الزوجة مريض فيها حالة نفسية ومرته مدعية؟ والسؤال الثاني، والله ما فهمت السؤال الأول، ما يعني الإخوة اللي بيكتبوا الأسئلة والله يعني يعذروني. والسؤال الثاني، لما الواحد جنب ما يقل يجوز يصلي، ما يقل، ما وذن ما يقل، جنب مقيل ولا ما يقل ولا ما هو
2: لما يكون جنب مقيل،
1: ما يعني أنا أرجو أنهم يوضحوا،
2: ما يكون الوكيل جنب إيش، جنب مقيل،
1: ما هو ما يقل، ميم يا قام قاف لا ما يقل، ما وذن ما يقل، يجوز يصلي على النبي، ما هو لا، لما واحد جنب جنوب، يمكن جنوب، والله ما الرجاء انه يوضح الاخ. ما حكم من يرفض اخراج ورث بنت اخيه، وما الحكم على من تعاون معه وجزاكم الله خيرا؟ مانع ارث بنت اخيه،
2: لا يجوز له هذا الكلام،
1: حرام لا يجوز، التقوم
2: هذا اخلال بالتوجيهات صريحة القرآن.
1: نعم،
2: والذي يعاون على هذا الإثم شريك في الإثم
1: آثم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قاضي، هل ينفع نرجع الحمام، نرجع الحمام مطبخ؟ يعني احتاجوا أنه هذا الحمام يحولوه إلى مطبخ، يعني للضرورة، يعني يسددوا المجاري.
2: لا بس.
1: وهل ينفع ندخل للحمام مثل ندخل الحمام مثل البطاط والبصل والشعير؟ يعني كيف يدخلوه، مستودع ولا ما فهمناش؟
2: المهم البقعة نظيفة وفي مكان نظيف لا بأس، ولو في جانب من الحمام للضرورة.
1: نعم، ربما. أحسن الله إليكم وعافاكم. السلام عليكم، أنا أم الشهيد هاشم، معنا أراضي وبيوت عند أخوتي قد لنا 13 سنة، والقاضي لم يفصل من عنده، ونحن بنطالب ما في الفصل فقط، وتركنا المكتسب لأن ابن عمنا بشارعنا على المكتسب، هل يجوز نزحم في المحكمة؟ يعني ما هو نزحم، يعني اشتكوا في المحكمة، يرفعوا قضيتهم للمحكمة،
2: طالبوا في المحكمة،
1: طالبوا، هذا حق،
2: طالبوا،
1: ما بشي. كيف غسل الجنابة؟ يعني غسل
2: يغسل موضع النجاسة ويتمضمض ويستنشق ويغسل جسمه كله، هذا غسل الجنابة.
1: نعم،
2: لكن هذا هو الواجب.
1: نعم.
2: لكن قضية أنه يتوضأ مثل وضوء للصلاة قبل الكذا ثم ميامنه ثم هذاك مندوب.
1: نعم،
2: يعني لكن أهم شيء أنه يغسل جميع جسمه،
1: يمر الماء على كل جسده،
2: يغسل موضع النجاسة ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع جسمه.
1: أحسنتم،
2: هذا هو الواجب.
1: بارك الله بالماء القراح. يعني هنا سلام عليكم، أبي قال هذه الأرض حقه التي جنب المقبرة، إذا امتلت المقبرة اجعلوها مقبرة، هل نزارع فيها أم نتركها صالبة، علما أن المقبرة الأولى لا تزال فاضية؟
2: ما لكم، إذا هو قال ازرعوها أذن لكم أن تزرعوها حتى تكتمل الأولى، حتى تكتمل المقبرة الأولى لكم حق تزرعوها، وعندما تكتمل المقبرة الأولى وجب عليكم أن تحولها إلى مقبرة.
1: بارك الله فيك.
2: لكن طالما ما زال فيه سعة في المقبرة الأولى لكم الحق أن تزرعوها، لكن تعلموا كل الأسرة
1: الورثة.
2: هذا الكلام.
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم، كيف أنتوا؟ لو سمحتوا صلحوا البث، مشوش في وصاب يا منعة. أيوة، لأنه بنفسر السؤال حق بنات وصاب هذا الأسبوع ما فيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا قاضي أنا حلفت بالله ما بيع لشخص مال وذا الحين بعت له، كم الكفارة؟ زلط
2: كفارة يمين
1: إطعام
2: 20,000 لعشرة مساكين، كل مسكين 2,000 قيمة وجبتين.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. طبعاً مستمعينا الكرام الأسئلة كثيرة والمخرج بيأشر لي، لكن إحنا أشتري رقم القاضي نعلنه.
2: تم.
1: القاضي السيد عبد الرحمن وشلي، لكن رجاء الاتصال يكون في أوقات مناسبة، يعني وقت الصباح مثلا من الساعة 10 أو وقت العصر مثلا، في أوقات مناسبة، يعني لا
2: بعد الساعة 10 ولا وقت العصر.
1: أيوة وقت العصر، هذه الأوقات المناسبة، لأنه بيجي مشغول عنده ناس عنده كذا وفتاوى، فكتب الله أجركم. القاضي السيد عبد الرحمن وشلي رقمه 7 7 30 66 385، هذا هو رقم العلامة عبد الرحمن وشلي نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن الأمين الشرعي في منطقته. مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات السيد العلامة عبد الرحمن وشلي والمهندس صهيب الجرافي الذي رافقني في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد المولى عبد الملك بدر الدين، أن يحفظه بحفظه وأن يصرف عنه السوء والفحشاء، وأن يحفظ المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان،
2: حفظهم الله
1: يا الله، ولا ننساهم من الدعاء في هذا في هذه الليلة المباركة. سيدي عبد الملك قيادة عظيمة استثنائية، ونحن نشاهد هذه الآيات والانتصارات تحققت على يد المجاهدين وعلى رأسهم سيدي عبد الملك، فالله الله في الدعاء للمجاهدين، الله الله في الإنفاق في سبيل الله ولو بأقل القليل. حفظكم الله ورعاكم، وسلام الله على المجاهدين في كل مكان، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يستفتونك
1: سام اف ام وقفة إعلانية
2: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
3: عيأخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود احمد.

عملية استباقية للقوات المسلحة تستهدف غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومواقع الأسلحة والتحشيدات المعادية في جيزان وتوقع خسائر بالجملة في العديد والعتاد. شهران من معادلة الحصار بالحصار، التداعي يضرب صادرات وواردات السعودية وتوقعات بانزلاق اقتصادها إلى الركود مع استمرار خنق جغرافيا الطاقة. الأوساط التركية تعارض أي انخراط عسكري في العدوان على اليمن وتؤكد دعاية استهداف مكة بدأها الموساد وأية شراكة مع السعودية تصب لصالح أمريكا. نيران العدو الإسرائيلي تطارد الأهالي في قطاع غزة وجرافاته تهدم عشرات المساكن وتشرد ساكنيها في الضفة على وقع اقتحام يهودي للمسجد الأقصى. بيروت تستعيد قصص 700 طفل انقضوا بنيران العدوان الإسرائيلي الأخير، وحزب الله يحذر من تجاهل السلطة ملفي النازحين والإعمار واعتداءات العدو. إيران تؤكد جاهزيتها لجولة حرب محتملة مع أمريكا وتحذر سنوسع مسرح المواجهة حتى المحيط الهندي، والتعبئة الشعبية تسجل حضورا لافتا للمرأة. الرئيس الصيني في أمريكا، واشنطن تطبع الاستقبال باستعراض للقدرات وتأمل الحفاظ على الهدنة التجارية، وبكين لا تستعجل حل الملفات العالقة من إيران إلى تايوان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. التطورات غير المريحة تلاحق مملكة قرن الشيطان وتدهمها يوميا وعلى مدار الساعة. استراتيجية محاصرة الحصار اليمنية تفاكم مأزقها، والحظر البحري يحكم قيوده عليها، والتقدم البري يوالي أيامه ضدها، واليد الطولى تطول قوتها من الرأس إلى الساس في جيزان بعملية استباقية لم تأتي على شيء إلا قضت عليه، فيما تحولت دعاية استهداف مكة المكرمة مادة يومية في الإعلام التركي والأوساط في أنقرة، تغزو وتعزو وترد البهتان النجدي إلى دور نشط للموساد بدأت منه البروباغندا، ثم لاكتها المملكة والتحق كورال طابور الكاذبين إلى ذلك. إلى ذلك بقية ملفات المنطقة والعالم تواصل غليانها، فالإقليم كله أقرب إلى شبكة أزمات مترابطة، لا ساحات منفصلة أو معزولة عن بعضها، ولا حتى عن الملفات الدولية العالقة من حرب أوكرانيا إلى التوتر بين روسيا وأوروبا، وصولا إلى ضغوط أمريكا ضد خصومها كالصين وحلفائها مثل الأطلسي. هذه الجغرافيا المضطربة ترتد في واشنطن بصور مختلفة. اهتزازات الاقتصاد مصدر قلق سياسي متزايد، ولا شيء ينتج الإحساس الأمريكي بالاستقرار المطلوب في ظل استنزاف مفتوح صارت معه معركة الاستكبار المقبلة أقل ارتباطا بهاجس القدرة على إبقاء الهيمنة في أكثر من فضاء وقارة، وأكثر ارتباطا بسؤال البحث عن سبل منع الملفات الشائكة خاصة المتعلقة بغرب آسيا من تشكيل الرئاسة وتوزيع القوة في واشنطن نفسها، ذلك أنه لم يعد بمقدورها كشيطان حروب أن تحدد ما يحدث في اليوم التالي وما يلاحقها من مضيق هرمز إلى باب المندب يثبت هذه الحقيقة المرة والمفزعة. فامتلاك القدرة على التدخل لم يعد يعني التحكم في نتائجه وتداعياته أو عدم دفع ثمنه.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلنت القوات المسلحة عن عملية استباكية نوعية وواسعة استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع أخرى مهمة ومعسكرات للعدو السعودي في منطقة جيزان، أسفرت عن خسائر بالجملة في عديد وعتاد العدو.
2: في إطار العدوان الذي يشنه العدو السعودي على بلدنا، ومع تصاعد العدوان الصاروخي على المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة بأكثر من 200 صاروخ أطلقت من جيزان، ومع رصد القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات كبيرة تابعة للعدو السعودي بهدف التصعيد على مناطق الحدود، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان تابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ، فيما تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان، واستهداف عدد من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، ونتج عنها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من اليمنيين والسودانيين مع العشرات من أفراد وضباط العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد من مخازن أسلحة العدو السعودي. قواتنا المسلحة مستمرة في تأدية مهامها بكل قوة وحزم بالرد على مصادر التهديد والرد على أي اعتداء أو عدوان، ورصد واستهداف كل التحركات المعادية أينما كانت بإذن الله تعالى، مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
1: الضربة الاستباكية للتحشيدات السعودية في الطوال بجيزان تعيد التأكيد على اليقظة العالية للقوات المسلحة وعلى تكامل الأداء من الرصد والمتابعة وصولا إلى التنفيذ بعون الله.
3: لم يترك اليمن للعدو فرصة لالتقاط الأنفاس قبل أن تكتمل تجهيزات التحشيدات السعودية، تكون القوات المسلحة قد أكملت التحضيرات لضربها. إنها جزء من مفاجآت الجولة الجديدة في التصعيد، وقد نجح اليمن بعون الله في وضع التحركات السعودية تحت مجهر الرصد والمتابعة قبل الإجهاز عليها. في جديد العمليات اليمنية، ضربة استباقية ضد تحشيدات العدو السعودي في الطوال بجيزان. العملية نفذت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، واستهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة. العملية استهدفت أيضا معسكرات أخرى في جيزان، ونتج عنها مجتمعة مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من المرتزقة والسودانيين إلى جانب العشرات من أفراد وضباط الجيش السعودي، كما نتج عنها تدمير وإحراق مخازن للأسلحة. تشكل العملية واحدة من أكبر الضربات النوعية نظرا لتنوع أهدافها، لم تكن مجرد ضربة عابرة، وقد عصفت بمعسكرات العدو من غرف القيادة إلى الأفراد والتجهيزات وبما ستفرضه من نتائج على مخططات العدو كما حصل للتحشيدات السابقة. تعيد العملية التأكيد على اليقظة العالية للقوات المسلحة وعلى نجاح مبهر يبدأ بالجهد الاستخباراتي من الرصد والمتابعة وصولا إلى التنفيذ، وهنا تحضر القدرات النوعية لتحصد ثمرة الجهود كافة وتصنع مشهدا مغايرا لرهانات العدو السعودي.
0: وتوجه واضح ومكشوف بالآلاف وليس المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح، ودخول الضباط السعوديين ليقودوا بأنفسهم الحملات العدوانية لاجتياح هذه المحافظات الحرة من عمق المحافظات اليمنية. اتجه شعبنا للدفاع عن نفسه.
3: بلغت حصيلة الضربات المعلنة التي استهدفت تحشيدات العدو 18 عملية تركزت على العبر والرويك والوديعة والكنائس ومارب والمخا وصولا إلى الطوال. استمرار تحشيدات السعودية يكشف بجلاء عن عقلية عدوانية عمياء، فنظام الرياض المأزوم بخيباته يتخبط بين الجبهات، وحين يخفق في ساحة يسارع إلى الزج بتحشيداته في أتون محارق جديدة. وإن كانت القاعدة المتعارف عليها تقول إن تجريب المجرب خطأ، إلا أن السعودية مدفوعة بأحقادها لا تأبه بمصير أدواتها، وهي التي لم تتحرج من ملاحقتهم إلى سجونهم بعد وقوعهم في الأسر كما حصل في حزم الجوف.
4: هذا آلية العدو تحترق وسط الصحاري، يا ربي لك الحمد.
3: ما كشفته القوات المسلحة بالصوت والصورة عن تحشيدات العدو يضعها أمام مسؤولية التصدي لتلك التحشيدات وضربها، إما بالعمليات الاستباقية أو بالتصدي لزحوفاتها والالتفاف عليها كما جرى في جبهة الجوف. ما يؤكده الميدان أن الرهانات السعودية تتجه نحو طريق مسدود، بل تظهر النتائج بشكل عكسي، ولا فائدة من الصراخ الذي يتعالى بعناوين مختلفة ولا بالذهاب نحو مزيد من الورطة. ما قالته الحرب في أسابيعها الأولى ليس إلا البداية، ولدينا مزيد كما تؤكد القوات المسلحة باستمرار.
1: كشفت تقارير ملاحية دولية عن مؤشرات شلل اقتصادي يضرب الموانئ السعودية وتحديدا ميناءي جدة والدمام، في تأكيد عملي على فاعلية وتأثير معادلة الحصار بالحصار. وبحسب بيانات منصة فيوتشر انتيتي المتخصصة في استخبارات سلاسل الإمداد، فإن الشحنات البحرية المتجهة شرقا باتت عاجزة عن الوصول إلى ميناء جدة في ظل رصد انخفاض حاد في نشاط رسوب السفن بالميناء بشكل تصاعدي منذ 20 يوليو الماضي، تاريخ إعلان معادلة الحصار بالحصار. أشارت المنصة إلى أن جميع الشحنات السعودية القادمة من آسيا تستخدم مسار الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح مع احتساب فترات تسليم أطول، مؤكدة خفض العمليات في ميناء جدة والدمام قبل جدولة عمليات التسليم بمزاعم ما يسمى باليوم الوطني السعودي. وذكرت المنصة أن فترات التسليم لجميع الشحنات المتجهة إلى السعودية عبر رأس الرجاء الصالح تتراوح بين 12 و14 يوما. وتؤكد جميع المؤشرات أن حركة الملاحة السعودية ستراوح تحت تهديد دائم لا تجدي لزحزحته العنتريات والمناورات الدبلوماسية، مع تثبيت القوات المسلحة استراتيجية محاصرة الحصار.
5: شهران على إعلان معادلة الحصار بالحصار، التداعيات كثيرة في ساحة المعتدي السعودي، واقتصاده يواجه مشكلات متداخلة. حصار الشرايين الكبرى يخنق الصراخ السعودي ويحمل الاستنجاد بالآخرين كلفة مسبقة. شبكات الإمداد السعودية والبنية التحتية المتطورة على الساحل الغربي للمملكة ودورها المحوري لحركة النقل في إجازة قسرية مفتوحة. حجم تجارة السعودية عبر البحر الأحمر يهوي تحت نيران الانتقام وقيود الحظر اليمني. التداعي ضرب إجمالي الصادرات السلعية السعودية المقدرة ب 312 مليار دولار في عام 2025، كما أن الأثر لحق بالواردات المقدرة بربع تريليون في ذات العام. والتفصيل يوضح أن الحظر اليمني يستهدف ويضر ب 22% من الواردات عبر ميناء سعودي واحد فقط، ناهيك عن غيرها. التأثير الأكبر والهائل والفوري للحظر اليمني كان على صادرات النفط السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر، الممر البديل في زمن الاضطرابات والحروب، خنقت معادلة الحصار بالحصار اليمنية الجغرافيا السياسية للطاقة في مملكة قرن الشيطان، وشلت دورها التقليدي كمنتج رئيسي في منظمة أوبك وخدماتها المجانية المرتبطة بتشغيل أكبر طاقة إنتاجية احتياطية في العالم لتغطية أزمات الغرب وحالة الإدمان الأمريكي للنفط والجوع الأوروبي لهذه السلعة الحيوية بمشتقاتها المختلفة، وأثرت في توجيه سياساتها الراهنة. الصدمة الاقتصادية السعودية الناجمة عن الحظر قاسية للغاية، فهي في التوقيت أعقبت تداعيات إغلاق مضيق هرمز وعمقتها. ما كان محدودا توسع، وما قيل إنه كارثي صار مدمرا. ومن هنا توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الميزانية السعودية عجزا في العام الحالي بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ورجحت مؤسسات أخرى أن العجز سيبلغ 6.6%. وتضرر الإنتاج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة العامة يجعل من الوارد انزلاق الاقتصاد السعودي بسهولة إلى الركود، أو حتى الدخول في معاناة شديدة من كابوس الركود التضخمي. الأنشطة اليمنية المشروع المستهدفة لمملكة نجد توصلها إلى نقاط حرجة، وتهدد بتعقيد خطط الرياض الضخمة لتنويع اقتصادها والمقدرة بتريليونات الدولارات. والكثير من المراقبين يصنفونها في الفترة الراهنة بين أحلام اليقظة، وهم يرون الاقتصاد النفطي تحت النار وتمويلاته مهددة بالجفاف، وجميع المؤشرات ترشح ذلك. وتؤكد أيضا أن حركة الملاحة السعودية ستراوح تحت تهديد دائم لا تجدي لزحزحته العنتريات والمناورات الدبلوماسية، مع تثبيت القوات المسلحة استراتيجية محاصرة الحصار حتى تنفرج في اليمن وتنفك الأزمات عنها.
1: أقر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية بأن إنتاج الشركة أصبح أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، وأن الكميات الإضافية من النفط لن تطرح في الأسواق حتى تتحسن الأوضاع حسب قوله. وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الأزمة النفطية ليست انقطاعا بسيطا، وإن الوضع لا يتحسن فعليا، محذرا من تفاقم الاضطراب مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية. وأقر رئيس الشركة بأن شح المنتجات النفطية وارتفاع أسعار الديزل والنافثة يعكسان اضطرابا في السوق، متوقعا أن الأزمة الكبيرة قد تزداد سوءا. ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد ضغوط معادلة الحصار بالحصار اليمنية بهدف إجبار السعودية على وقف استهداف اليمن. تتسع في تركيا الاعتراضات السياسية والإعلامية على أي انخراط عسكري تركي في اليمن إلى جانب السعودية، تساؤلات قانونية وتحذيرات من تداعيات إقليمية تخدم المصالح الأمريكية والصهيونية وترتبط بهذا المسار.
6: يتسع في الأوساط السياسية والإعلامية التركية نطاق الاعتراض تجاه أي انخراط إلى جانب السعودية في العدوان على اليمن، وسط تساؤلات عن الأساس القانوني للاتفاق الثلاثي وتحذيرات من جري تركيا وباكستان إلى مغامرة لا يرى معارضوها فيها مصلحة لبلديهما، ويعتبرونها مسارا يتقاطع أكثر مع أجندات أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي.
7: هذا الاتفاق لم ينشر بعد، كما لم يعرض على الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، ولم يصادق عليه البرلمان، أي أن هذا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بعد، كما أنه لم يتم إبلاغ الأمم المتحدة به. يا سيد هاكان فيدان، لا يمكنكم جر تركيا إلى مغامرة ظالمة وغير قانونية، لا في الشرق الأوسط ولا في أي مكان في العالم. بصفتنا حزب النصر سنقف ضد هذه العملية التي تتحدثون عنها، وسنواصل إطلاع الشعب التركي على هذا الموضوع. دعني أتساءل يا هاكان فيدان، من هو العدو الأول للحوثيين؟ أليست إسرائيل؟ فلماذا تريدون محاربة الحوثيين إذا كانت إسرائيل عدوكم أيضا؟
8: إذا تدخلت الجمهورية التركية في مثل هذا الأمر، حتى لو كان ذلك تحت ضغط الولايات المتحدة، فماذا ستخسر وماذا ستكسب؟ أنا لا أرى شيئا يمكن أن تكسبه. إذا تحركت تركيا وباكستان مع السعودية فستكون قد وقفت إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
9: ليس من الصواب أن تدخل تركيا في مثل هذه الحرب، بل هو أمر خاطئ. لفت انتباهي بيان نشره الحوثيون، وكان يبدأ بالآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لفت انتباهي كثيرا ذلك البيان الواضح الذي نبه إلى رفع الراية الكاذبة، وأشار إلى قدسية مكة والمدينة، وأكد أنهم قطعا لم ينفذوا مثل هذا الهجوم ولن ينفذوه، وأن حماية قدسية هذه الأماكن هي أصلا من واجباتهم الأولى. لا أحد يمكنه أن يبتلع محاولة إضفاء الشرعية على مهاجمتهم من خلال مثل هذا التصور. السيد رئيس الجمهورية والسيد هاكان فيدان كما رأيناهما حتى اليوم رجلان عاقلان، ولا أعتقد أنهما سينجران إلى حرب بمثل هذه الألاعيب. لا أعتقد أن تركيا ستأخذ مثل هذه المخاطرة، ولا أنها ستلحق بالأمة كلها ضرراً خطيراً بهذا الحجم.
10: الإعلام التركي حفل بنقاش البهتان السعودي ودعوى استهداف مكة. سخر إعلاميون من الذريعة السعودية المفضوحة، كشفوا عن دور صهيوني نشط في الترويج للدعايات السعودية أولاً، كما خصص الإعلام التركي مساحة لنفي اليمن والتحذير من تحويل رواية المملكة إلى مبرر لحرب تخدم المصالح الصهيونية.
11: لماذا فعلت السعودية ذلك؟ ولماذا انحدرت إلى هذا المستوى؟ عندما وجدت السعودية نفسها في مأزق طرحت ادعاء استفزازيا وقالت الحوثيون يهاجمون مكة والكعبة، مع العلم أن من أوائل من طرح هذا الادعاء حساب الموساد. وانظروا إلى ما نشره يقول: دمرت أنظمة الدفاع الجوي السعودية طائرة مسيرة حوثية جنوب مكة قبل دخولها المجال الجوي المقيد فوق أقدس مدينة في الإسلام. الصورة التي يجري تداولها منذ أيام على القنوات التركية باعتبارها طائرة مسيرة أرسلها الحوثيون هي في الأصل صورة من عام 2025، بل ويقال بحسب بعض المصادر إنها لمسيرة أرسلت نحو إسرائيل، وإسرائيل تستخدم صورة إرجفية مجهولة من 2025 وكأنها التقطت الآن. وهذا عضو في مجلس النواب الأمريكي وعلى الأرجح صهيوني ويهودي. انظروا ماذا يقول: فجأة أصبحوا مهتمين بمكة والكعبة. يقول: إذا كان للتحالف في مكة أي معنى فعلى تركيا وباكستان أن تعمل مع السعودية للقضاء على الحوثيين وتحرير اليمن من إيران. أنصار الله رفضوا هذا الادعاء بشكل واضح وقاطع وكذبوه فورا، ويقول قائدهم: كيف يفترى علينا نحن الذين نقدم أرواحنا من أجل القدس بأننا ضربنا مكة؟ هذه افتراءات صريحة، ونحن نفدي مكة والمدينة والمقدسات بأرواحنا.
12: أمريكا قصفت اليمن مع إسرائيل لأشهر ولم تحقق نتيجة، وإذا كان موقفنا هو الوقوف إلى جانب السعودية فسيكون ذلك خطأ كبيرا جدا. فالسعودية حاليا في تحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فلماذا نقاتل من أجلهم؟ لقد تكبدنا في جبهة اليمن خسائر كبيرة في الماضي، حينها كنا نصطدم بالبريطانيين وكان هدفهم أيضا السيطرة على باب المندب وضمان طريق الهند، ولهذا نفذوا بعض الاحتلالات في منتصف القرن التاسع عشر على سواحل باب المندب. هذه المنطقة كانت دائما شديدة الأهمية الاستراتيجية، ومنذ القرن التاسع عشر خصوصا كانت أعين القوى الإمبريالية عليها. ولا أريد أن نعود إلى إنشاد المراثي: اللهم لا تجعلنا نغني أغنية اليمن.
10: بين التحفظ السياسي والتشكيك الإعلامي واستحضار الفاتورة التركية الثقيلة في اليمن، يتصاعد التوجس من انتقال أنقرة من التحالف السياسي إلى النشاط العسكري وما يترتب عليه من أثمان داخلية وإقليمية وتهديد الأمن الإقليمي بما يخدم أعداء الإسلام.
1: استشهدت فتاة وأصيبت شقيقتها الصغرى وطفلة أخرى في قصف للعدو السعودي على مديرية رازح بمحافظة صعدة.
13: انتزع القصف أمان المضجع وحق الحياة. هنا بمديرية رازح الحدودية غرب صعدة تحول المنزل الآمن إلى مأساة. ارتقت فيها فتاة في ربيعها 16 شهيدة، وبقيت شقيقتها ذات الأعوام 10 تقاوم جراحها المضرجة بالدماء.
14: قموخ شوفوك هذه قد هي مجروحة، وعبي قالوا واحدة قالوا توفى، الحمد لله على كل حال وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله ونعم الوكيل. هاتي أختي واحدة توفى، كلهم خواتي
15: وهم آمنين في نصف الليل نائمين، ما بذنب هؤلاء النساء والأطفال وترويع الأطفال والكبار والصغار بعد منتصف الليل.
16: قام بقصف صاروخي ومدفع على منطقة جبل الأزد على منازل المواطنين دون أي مبرر، منازل المواطنين، وقام بترويع النساء والأطفال. فقد قام ليلة أمس بضرب منزل جابر يحيى غاصب ما نتج عنه استشهاد ابنته وجرح ابنته الأخرى. كما هو معروف مديرية رازح بكثافة قراها، ولا يوجد هناك أي مبرر لضرب البيوت والآمنين والنساء والأطفال الآمنين في بيوتهم.
17: ليلة أمس ليست الليلة الوحيدة التي يتم فيها الضرب العشوائي على السكان الآمنين، وخاصة في الليل من قذائف المدفع. فقد تم استهداف مناطق آهلة بالسكان في أكثر وأغلب قرى مديرية رازح.
13: وفي منطقة الحجلة بالمديرية نفسها، وبينما كانت الطفلة جميلة علي مبارك ذات 12 عاما تجهد لجلب الماء لأسرتها، كان العدو السعودي كما هو ديدنه لها بالمرصاد، فلم تكتمل خطوتها نحو البيت حتى أجهز صاروخ على يدها الصغيرة وأثخن جسدها النحيل بجراح تشهد على فداحة الإجرام السعودي.
18: استهدفنا أصاب طفلة بنت صغيرة، قطعت دامنا قطعت دامنا وفيها شظايا، يعني ما معنى حقا حنعيش بكرامة بأمن وأمان، يعني أطفالنا يعني ما لم حقنا يعيشوا بأمان زي أطفالهم؟ ليش يعني إيش المشكلة؟ إيش سوينا فيهم؟ ظلمونا قتلونا خيوفونا في بيوتنا في منازلنا، لا يعني استهدف 24 ساعة.
13: جريمتان لا تفصل بينهما أكثر من 8 ساعات تختصران دهرا من النزيف، تلك ليست سوى صفحة عابرة في يوميات رازح الحدودية.
1: وعلى صعيد الجرائم أيضا، استهدف العدو السعودي شبكات الاتصال الخدمية العامة وعددا من مزارع المواطنين في محافظة الحديدة خلال 24 ساعة الماضية.
19: البنية التحتية والمصالح العامة لليمن في دائرة نيران العدو السعودي من جديد، حيث استهدف طيران العدو السعودي شبكة الاتصالات بمنطقة واقر الواقعة بين مديرية المراوعة ومدينة القطيع، ما أسفر عن أضرار مادية للشبكة الخدمية وترويع الآمنين الساكنين والمحيطين بالمنطقة.
20: نحن الآن في منطقة واقر الواقع من بين مديرية المراوعة أزلة القطيع، لقد قام العدوان السعودي باستهداف أبراج اتصالات وليس لديه أي مبرر بينها، ما قام برعب الناس والمواطنين في المنطقة.
21: قبل الظهر أجاس صوت طائرة من جهة الغرب، ما ظهر حسين لو كنت نضرب صاروخ صاد الحوش حق شركة موبايل، وهذا من استهداف البنية التحتية من شعات البنية التحتية.
22: يعني يأتون يستهدفون يعني شبكة ما في ذنبها شيء، يقطعون الناس اتصالات على الناس، يواجهون نحن له الرجال في الجبهة وإحنا يعيدون من سمعهن.
19: واستهدف العدو السعودي مزرعة المواطن قاسم هبل بمديرية التحيتة بعزلة الروية جنوب الحديدة، مما أدى إلى خروج أجهزة الري ومضخات الآبار عن الخدمة وتدميرها بشكل كامل دون وقوع إصابات.
23: أنهن المزرعة كامل هي ولحقها المنظومات وثنى مواطير.
24: تم استهداف مزرعة قاسم أحمد هبل وإخوانه الواقعة في عزلة الروية مديرية التحيتاء من قبل الإدوان الأمريكي السعودي بغارتين على الغرف والمنظومة طاقة شمسية ومجاورها.
25: خرج أذا ما خرج حتى 5 دقائق والصاروخ ضرب
26: طيران
23: متكدن تبتلكم الواحد ممتار وم.
19: كما استهدف طيران العدوان السعودي مزرعة المواطن فيصل شامخ بعزلة القشري التابعة لمديرية المنيرة شمال الحديدة ليتسبب في تدمير سكن للعاملين بالمزرعة وحصول أضرار مادية. شهية العدو السعودي لم تتوقف عند هذا الحد في استهداف مزارع المواطنين في تهامة بعد استهدافها بأربع غارات مزرعة المواطن يحيى فتيني هديش من أبناء قرية الشجين بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة ما أوقع أضرارا مادية.
22: استهدف هذه المزرعة بأربع غارات دون أي مبرر في قرية الشجين بمديرية الدريهمي. هذه المزرعة التي يسكنها المواطنون كما تشاهدون لا فيها أي شيء. نقول للأدوة السعودية الأمريكية فشلت وخابت ظنونك وخابت مسائيك.
0: الله أكبر. الموت الأمريكي.
19: من محافظة الحديدة أحمد عبد العزيز قناة المسيرة.
1: وفي سياق الإجرام أيضا استهدف طيران العدو السعودي مضخة مياه مملوكة لأحد المواطنين في مديرية مكبنة بمحافظة تعز. وأفاد مراسلنا في المحافظة أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة مضخة مياه لأحد للمواطن أصيل سعيد عبد سالم الصعيري مع سيارته في مديرية مكبنة ما أدى إلى تدميرها بالكامل. كما ألحقت الغارة أضرارا جسيمة بالمسجد المجاور للمضخة وقد لاقت هذه الجريمة استنكارا واسعا وسخطا كبيرا من قبل الأهالي والأعيان في المنطقة.
2: اتجاه البومبا نطلب الله معه أقل عدوان السعودي الصهيوني ضرب علينا أمس بالعشر. نحن مشينا من جنبه وهو يزم يضربها على طول مباشرة ضرب السيارة حقنا كمان هاي السيارة حقنا تبعنا وراح نشتغل بهذا الماء. رسالة لهذا الأعداء والله لو تضربوا ما ضربتوا لو تحشدوا ما حشدتوا نحن صامدين بهذا العدوان حتى الموت. الله أكبر.
3: الموت أمريكا. الموت إسرائيل. النصر.
1: حمل وكيل محافظة مارب سعيد بحيبح العدو السعودي ومرتزقته المسؤولية الكاملة عن إغلاق طريق الفلج مدينة مارب الذي يربط المدينة بعدد من المحافظات. وأوضح الوكيل بحيبح أن مرتزقة العدو السعودي قطعوا طريق الفلج مدينة مارب وزرعوا جانبا منه بالألغام ما أدى إلى توقف حركة مرور المسافرين. أكد أن الطريق من جانب صنعاء سالكة ومفتوحة ولا يوجد أي عراقيل من قبل القوات المسلحة والأمن مرحبا بأي مبادرة إنسانية للضغط على الطرف الآخر لفتح الطريق من جانبهم وإزالة السواتر الترابية والألغام.

0: أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 3 أشخاص وإصابة العشرات بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية في المستشفى عن 2 شهيدين و9 مصابين في غارة للعدو استهدفت سيارة بدير البلح وسط قطاع غزة. أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ استشهاد مواطن وإصابة أكثر من 10 آخرين بغارة للعدو استهدفت سيارة بحي الشيخ عجلين في مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية أن قصف طيران العدو مواطنين قرب مدرسة حيفا في خان يونس أسفر عن 5 جرحى أحدهم إصابته خطيرة. أعلن العدو الإسرائيلي عن مصرع جنديين بانفجار مسيرة بالخطأ قرب قطاع غزة وفق ما نقل عنه إعلامه. وقالت وسائل إعلام تابعة للعدو إن مسيرة مفخخة انفجرت في عدد من الجنود ما أدى إلى مصرع 2 منهم قرب غزة. وأظهرت مشاهد هبوط مروحية إجلاء في إحدى مستشفيات عسقلان قادمة من قطاع غزة، ونقلت جرحى صهاينة أصيبوا جراء الانفجار، فيما لم يعلن العدو عن عدد الجرحى الذين أصيبوا جراء الانفجار. وفي الضفة الغربية أصيب مواطنان أحدهما طفل برصاص العدو الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، فيما اعتقلت قوات العدو 13 فلسطينيا من بلدة عزون و10 شبان من بلدة دير الحطب شرقي نابلس. واقتحمت قوات العدو مدينة نابلس وفجرت منزل أسير في بلدة بيت إمرين، كما هدمت 22 مسكنا و18 حظيرة للأغنام، إلى جانب عشرات وحدات الطاقة الشمسية في مسافر يطا بالخليل، لتترك أكثر من 22 عائلة من دون مساكن. وغرب جنين اعتقلت قوات العدو فلسطينيين 2 من بلدة السيل الحارثية، في حين اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس وبلدة بيت فجار في بيت لحم وقرية برقة شرق رام الله، وعمدت إلى تجريف الأراضي في بلدة دورة. واقتحمت مجموعات صهيونية المسجد الأقصى ووصلت إلى ساحة قبة الصخرة ونفذت طقوسا تلمودية. بالتزامن، نشر الحاخام اليهودي المجرم غليخ مقطع فيديو له وهو يقتحم المسجد الأقصى المبارك ويقف قبالة مصلى قبة الصخرة في خطوة تستفز جميع المسلمين. أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني ثبات حق الدفاع عن الوطن وحريته وكرامته وسيادته واستقلاله وتمكين المجتمع من الصمود ورفض الاستسلام والخضوع، خصوصا بعد أن أثبتت كل الخيارات الأخرى فشلها الذريع.
1: سجلت الكتلة محاولات السلطة التلطي وراء استمرار العدوان الصهيوني كسبب من أسباب الإخفاقات وتعثر الأداء، من دون أن تأتي على ذكر العدو وانتهاكاته مباشرة، بل من خلال تعمد إغفال ذكر العدو الإسرائيلي بالاسم ومحاولة إلصاق السبب والتغطية على إخفاقها في الموقف والأداء. بالدفاع المشروع الذي قامت به المقاومة لرفع الصوت ولحماية الوطن وأهله وإدانة سنة الصمت المواكب للعدوان، متجاهلة أن المقاومة التزمت طيلة 15 شهرا التزاما كاملا بوقف إطلاق للنار، في حين أن العدو وسع دائرة عدوانه الإجرامي قتلا وتدميرا وتجريفا وتفجيرا للمنازل والأحياء والمؤسسات والمستشفيات طيلة هذه المدة، لم تحرك فيها الحكومة ساكنا حيث كانت في حينه تدير دفة الأمور في البلاد. ثالثا، تؤكد الكتلة إدانتها الكاملة لاستمرار الاعتداءات الصهيونية ضد قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك هجمات المستوطنين الصهاينة ضد المسجد الأقصى، كما وتدين التواطؤ الدولي والصمت العربي إزاء كل ذلك، وتجدد الكتلة ثقتها بالشعب الفلسطيني الشريف وبفصائله المقاومة وبتضحياته وصموده أمام العدوان وجرائم الاحتلال، وترى في ذلك أمثولة حقيقية في المقاومة والجهاد والصبر توصلا إلى النصر والتحرير الموعودين بإذن الله تعالى.
0: أكثر من 700 طفل قتلهم العدو الإسرائيلي في لبنان وفق توثيق مبادرة حبات القلوب التي تستعيد في بيروت قصص أولئك الأطفال من الشهداء إلى الجرحى في محاولة لحفظ أسمائهم وذاكرتهم.
2: الرضيعة فاطمة اللي هي عمرها 7 أشهر لم تتم العام، فاطمة كان عم ترضعها، وجهاد 3 سنوات كان قاعد بوجهها حاطين صدر حاطين معجون، وعلي قاعد معهم عم يلعبوا بالمعجون، اجى الصاروخ صوبهم، ركضت ام علي هي وبعدها عم ترضع فاطمة، عبطتهم ثلاثهم عبرت اسرتها ونزل الصاروخ عليهم.
3: قصة جهاد وفاطمة واحدة من قصص مئات الأطفال الذين اغتال العدو الصهيوني أحلامهم في لبنان. 775 طفلا استشهد منذ بدء العدوان في أكتوبر من العام 2023، أطفال كان لكل منهم عالمه الصغير، عائلة وأصدقاء، وأيام كان يفترض أن تمتد أمامهم قبل أن تجمد الحرب كل ذلك في صورة واسم وذكرى. في ساحة الشهداء في بيروت تحاول مبادرة حبات القلوب أن تجمع هذه القصص في مكان واحد.
4: مثل ما بنعرف آخر قرار طلع إطفاء الإطار بتغييب القاتل، فنحن لقينا أنه ضروري نحن نذكر من هو القاتل ونسميه.
3: المبادرة اختارت شهر سبتمبر عنوانا لهذه الفعالية، مستعيدة واحدا من أكثر الأشهر قسوة على الأطفال في لبنان.
5: اليوم محمد حسن كان عيد ميلاده، خلق بنفس اليوم اللي استشهد فيه، كان عنده أحلام كتير، كان ذكي، كان شاطر، وكان ناطر العصر يجي عشان يحتفل بعيد ميلاده، بس استشهد قبل ما يحتفل بعيد ميلاده. العدو الإسرائيلي هو اللي قتلهم. ما ننسى وما نتناسى أنه يلي وراء هذه الجرائم وهذا الظلم وكل شيء صار فينا هو العدو الإسرائيلي.
6: بركة قدرنا ندرق خطر عن الأجيال اللي جاي، نحن صح خسرنا أولادنا بس بعد في أولاد كتير هن المستقبل وهن اللي حيبنوا المجتمع، يعني إن شاء الله على أمل أنه لصامم دينه إلا ما يسمع.
3: حصيلة الحرب على الأطفال لا تتوقف عند من فقدوا حياتهم، فهناك أيضا من نجا حاملا إصاباته وأثارا قد ترافقه لسنوات.
7: أنا تصوبت بغار العدو الإسرائيلي بالسادس من شهر تشرين الأول من عام 2024. بقول للعالم أنه أهم دور لهم بهذه المرحلة هو الثبات على خط المقاومة، هو الثبات أمام هيدي الهمجية العدو الإسرائيلي وهيدا العدوان الكبير لهم من 3 سنين.
8: كل الظلم عليك الدم نسيوا إنك طفل صغير عم تكبر عدموع الهم.
3: هكذا تترجم وحشية العدو الصهيوني على أطفال لبنان، مئات الشهداء الأطفال وعائلات فقدت أبنائها، جرائم لا تنتهي لحظة توقف القصف بل تواصل حضورها في حياة الذين بقوا وفي ذاكرة من فقدوا.
9: هنا تتحول المناسبة من مجرد توثيق لضحايا الحرب إلى مبادرة لإبقاء صور أصحابها في الذاكرة. أسماء كثيرة وأعمار قصيرة وقصص غيبها العدو الصهيوني قبل أن تبدأ. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
0: توغلت 5 آليات عسكرية لجيش العدو الإسرائيلي من بوابة أبو الغيثار باتجاه المنطقة الواقعة غرب صيدا الحانوت بريف الكنيطرة جنوب سوريا. وفي درعا أطلقت قوات العدو النار باتجاه الأراضي الزراعية عند أطراف الشريط الحدودي في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، قبل أن تتوغل قوة عسكرية صهيونية مؤلفة من 3 آليات إلى المنطقة، وتنتشر قرب جسر نهر الركاد. وأطلقت القوة الصهيونية النار بشكل عشوائي قبل أن تطلق قذائف RPG باتجاه أراض زراعية، ثم انسحبت من المنطقة بالتزامن. ووقع انفجار في بلدة نوى بدرعة، حيث أفادت مديرية الصحة في درعة بوفاة شخص وإصابة 6 آخرين وصلوا إلى مستشفى نوى الوطني جراء حريق اندلع في إحدى المحال التجارية في المدينة.

أكد المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء يحيى رحيم صفوي أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لخوض جولة جديدة من مواجهة محتملة مع العدو الأمريكي. وأوضح صفوي أنه في حال إقدام الأمريكيين والصهاينة مجددا على استهداف المراكز أو المصالح الوطنية الإيرانية بأي شكل من الأشكال، فإن جبهة الحرب ستتسع نطاقا بشكل أكبر هذه المرة. وأضاف المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة أنه بعدما امتدت رقاع المعركة من الخليج ومضيق هرمز، فإن الرد الإيراني قد يتجاوز هذه الميادين لتتسع الجبهة وتصل إلى المحيط الهندي ومناطق أخرى. تواصل حملة فدائيي إيران حضورها الميداني وتنتقل من التعبئة الشعبية إلى تدريب المتطوعين لإعدادهم كجنود للدفاع عن الوطن ومواجهة أي تهديد.

0: النساء في إيران يقفن بشموخ إلى جانب رجالها في صف واحد لدعم القوات المسلحة وإسناد درع الوطن. فدائيو إيران يستعدون عسكرياً وميدانياً ليكونوا النبض الحقيقي والجزء الأبدي من المزاج الشعبي في معركة الوعي.
1: المتطوعون أعلنوا استعدادهم للمشاركة في ساحات القتال، سيتم تنظيمهم وتدريبهم، وهذه الجهوزية غايتها منع العدو من ارتكاب أي حماقة. الشعب الذي يفدي الوطن بروحه لن يهزم أبدا، وإذا ارتكب العدو أي خطأ فسيواجه هزيمة أشد.
2: مرحلة در واقع سمينات
3: تسجيل أكثر من 30 مليون شخص في حملة فدائي إيران يترجم إرادة شعبية واضحة، ويعني أن الشعب عقد العزم على هزيمة العدو. فحينما يقف الشعب دفاعا عن بلاده لن يتمكن العدو من تحقيق أي شيء.
1: الشعب أعلن بانضمامه إلى هذه الحملة جهوزيته التامة لمواجهة العدو، حيث سيتم تدريب المتطوعين في المجالات العسكرية والإغاثية والميدانية والإعلامية وتقديم الخدمات، وبعون الله سيتم تنظيم وتدريب 1000 كتيبة عسكرية شعبية على عدة مراحل.
0: المعركة لم تنتهي والشارع يرفض التراجع، فالعدو يهدد إيران وعمق حضارتها، ومن قلب الحدث يقول الشعب إنه سيبقى حاضرا حتى لحظة الحسم.
4: نحن جزء من هذه المعركة الهجينة، نقف إلى جانب قواتنا المسلحة وخلف قيادتنا، ولن نسمح للعدو بأن يطأ أرضنا أو ينال من كرامة شعبنا. نحن بنات الحاج قاسم سليماني، ونؤمن بأن المرأة الإيرانية ليست أقل جهوزية من الرجل، لذلك نشارك في هذه الدورة التدريبية لنكون مستعدة.
5: استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض لعقد قمة رسمية حافلة بالمراسم والدلالات الرمزية، ولكنها محدودة بالمضمون العملي، إذ يحرص الطرفان على إظهار استقرار العلاقات رغم وجود مجموعة من القضايا الشائكة.
6: شي في الولايات المتحدة الأمريكية، السجاد الأحمر وحفاوة الاستقبال يلبي الأهداف الرئيسية للقاء شي وترامب، استعراض متبادل. مشهد اهتزاز الرئيس الأمريكي وحني رأسه خلال مرور القاذفات الأمريكية B-1 أفسد الدلالة الرمزية ورسائل العرض حين أظهر الرئيس الصيني ثباتا تلقائيا. خصصت قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند مركزا للاستقبال قبل أن ينتقل لاحقا إلى البيت الأبيض. لا يشمل اللقاء الصيني الأمريكي بحث ملفات جوهرية مفتوحة. الطاقم الذي رافق الرئيس الصيني شي جين بينغ محدود، وهو خلاف زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في مايو الماضي. أطلق الجانبان حقيب اللقاء في ساحة البيت الأبيض تصريحات متقاربة تشمل تعزيز التعاون والشراكة والتواصل بين بكين وواشنطن، بالإضافة إلى المخاوف التي يضعها تطوير الذكاء الاصطناعي. يتعلق الأمر بتنافس شديد يشمل المعادن وسباق التطوير والأسواق. في المقاربات العميقة جاء شي إلى الولايات المتحدة خفيفا. الأعباء والإرباك والاضطراب والأزمات وحتى ديون غير المسبوقة كلها تتجمع هنا حيث لا تستطيع الإدارة الأمريكية النجاة من وطأتها وتداعياتها. يستطيع ترامب الاستفادة من زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة التي تستمر 3 أيام، إذا أضاف إليها دعاية خطابية صارت لصيقة به، في حين لن يتغير الأمر كثيرا بما في ذلك رغبة إدارة ترامب في تقليص التعاون الصيني الإيراني. كان ذلك أحد الأهداف التي أخفقت خلال لقاء ترامب شي في بكين. على الرغم من أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن هي الأولى منذ 11 عاما، وبعد أن وصلت العلاقات بين الطرفين إلى درجة عالية من الخلافات، إلا أن ما هو أبعد من الفارق الزمني بين الزيارتين يتعلق بالفارق الذي يكبر بينهما في جميع المستويات لصالح بكين. إنه فارق يجذب الدراسات والبحوث والاستطلاعات، وينتقل بين العسكري والسياسي والاقتصادي وصولا إلى التكنولوجيا والمستقبل.
5: ارتفعت أسعار النفط ب4 دولارات للبرميل تحت ضغوط اختناقات جغرافيا الطاقة واستمرار القلق بشأن حركة الشحن عبر مضيقي هرمز وباب المندب. وصعدت عقود خام برنت تسليم نوفمبر 4 دولارات إلى 107.10 دولار للبرميل، بعد أن لامست 106.50 سنت من الدولار في وقت سابق. وارتفعت عقود الخام الأمريكي ب3.48 دولار إلى أكثر من 95 دولار. وزادت حالة عدم اليقين في سوق الوقود بعد تقارير عن احتمال حظر أمريكي لصادرات الديزل لسد حاجاتها.

0: نظمت في مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة وقفة إحياء للعيد الثاني عشر لثورة 21 سبتمبر. وفي الوقفة سير أبناء المنطقة قافلة من رؤوس الأغمام لأبطال القوات المسلحة، مؤكدين ثبات الموقف المبدئي والإيماني والأخلاقي والقرآني المساند والمناصر لأهلنا في غزة وفلسطين وأحرار الأمة، والاستعداد لأي تطورات أو مستجدات. وجدد المشاركون في بيانهم التفويض الكامل للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ أي خطوات ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. زفت محافظة صعدة 7 من الشهداء الأبرار بمواكب تليق بمقاماتهم بعد أن صدروا ملامح المرحلة وملاحم بطولة في طرد الغزاة والمحتلين من البلد.
1: لا شيء يصف عطاءات الدم والأرواح، فالمقامات كبيرة والمنازل رفيعة بسبق التضحية أو التسابق لنيل إحدى الحسنيين. إنهم الشهداء تيجان المكرمات، وقد جادوا بأرواحهم مقبلين غير مدبرين، ملقنين أعداء الله كؤوسا تجرعوها موتا وتنكيلا، حتى كتبت لهم الأمنية وتحققت لهم الشهادة في سبيل الله، حيث استقبلت محافظة صعدة جثامينهم الطاهرة لتتم الصلاة عليهم في مسجد الإمام الهادي عليه السلام. وهم الشهيد عبد الله محمد الخماسي من أبناء مديرية ساقين، والشهيد عصام محمد رزقان من أبناء المهادر بمديرية سحار، والشهيد مجد الدين حميد الحمزي من أبناء الحمزات بمديرية السحار، والشهيد خليل علي الحمزي من أبناء الحمزات بمديرية السحار، والشهيد يوسف يحيى الحمزي من أبناء الحمزات بمديرية السحار، والشهيد محمد علي الحمزي من أبناء الحمزات بمديرية السحار. وفي مديرية غمر صلي على جثمان الشهيد عادل صالح ربوع بيضان. وسارت مواكب التشييع بالشهداء الأبرار إلى رياضهم، كل موكب حمل الشجاعة والإصرار لمواصلة طريق الجهاد في سبيل الله.
2: قمنا اليوم بتشييع كوكبة من الشهداء العظماء، من شهداء النصر الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله.
3: ونقول لأمريكا والإسرائيل، هذه الدماء التي قدمت هي شيء قليل جدا بالنسبة لما حصل من انتصارات ومن تأييدات إلهية.
4: ورسالة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي النامعة، وسأل نقدم الشهادات والشهداء.
5: قال سلام ربي عليهم من حموا وطني وجاهدوا في سبيله وارتقوا كرما، بفضلهم وفضل الله يا يمني شمخت بالعز والإيمان مبتسما.
6: الحمد لله الذي أصطفى منا هؤلاء الشهداء الذين بذلوا وضحوا من أجل دينهم ووطنهم.
7: وسنظل مع سيدنا وقائدنا ابن رسول الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نقدم معه أنفسنا وأموالنا رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى.
8: أرتقوا في سبيل الله نصرة لله سبحانه وتعالى ودفاعا عن الأرض والمستضعفين.
9: ونعاهد الشهيد أن احنا على خطاه ماضون،
10: شهيد في سبيل الله ودفاعا عن هذا الشعب العظيم، وفداء للمستضعفين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي جميع الثغور والميادين.
11: وماضين على درب هذا الشهيد، وهذا 7 شهيد من بيت آل الخماسي، واحنا ماضين كلنا ونفتي بأولادنا وعن وطننا وممتلكاتنا وكل ما نملك.
12: فإننا ماضون على دربه، إننا ماضون على دربه وعائدون إلى الجبهات، وعلينا العهد لك أيها الشهيد أننا نخوض المعارك حتى نثأر لدمك.
13: ورسالة للأعداء، مهما عملتم ومهما فعلتم لن تجدوا مننا إلا ما يقيضكم في الجبهات.
14: قدم نفسه في سبيل الله.
15: هدهد الانتصار،
16: هدهد الانتصار.
15: عاجل
16: عاجل
15: عاجل.
17: تم اتمن

ومخازن أسلحة. والبيان القادم بإذن الله يشفي صدور قوم مؤمنين بيان القوات المسلحة للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي في تمام العاشرة مساءً.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل، من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 57-6079 أو 777-456-956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1010. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: نحن مستعدون أن نمد أيدينا لكم وأن نعينكم وأن نكون إلى جانبكم لتكونوا أنتم أيضاً متحررين من طغيانه، من تسلطه. نحن نعرف مدى تكبره عليكم وعلى سائر الناس. أساساً هو سمى المملكة بكلها، الدولة بكلها سماها باسم أسرته، لم يعطيها حتى اسماً إما جغرافياً أو شعبياً عاماً، لا، تسمية أسرية حتى للبلد بكله وحتى للشعب بكله.

0: الواحدة والنصف من صباح 26 من مارس 2015.
1: إذن عاصفة الحزم إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
2: أول موضع على العدوى عدوى كبير فالوقت لي ضربت للتعودية خطوا كلهم علي هربوا هربوا ولي جلدوا جلدوا ولي جلدوا جلدوا
3: وبعض الشلخ في رجليه رجل في الوطن ورجل هناك خارج الوطن.
4: انتفضوا
5: يحرم عليه يحرم عليه لا ما حتى بيرجع.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام. تشير الساعة الآن في استديوهاتنا بالعاصمة صنعاء إلى تمام الواحدة والنصف من صباح 26 من مارس 2015.
2: حجاج عاصمة الحزم بطرف عبد الله منصور هادي لينعم الشعب اليمني بإذن الله.
6: أين الإسلام؟ أين العدالة؟ أين الشعوب العربية؟
7: من أحلل الدم؟ من أحلل الدم ابني؟ من أحلل الدم مردي؟ من أحلل يخرب بيتي؟ من؟
8: الدم اليمني اليوم عزيز ولن نقبل بأن يرخص أبدا. سنكون دائما حيث يكون الشعب.
9: قسما بالله لا نمشي كسادا بدون رأس ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة النذلة. إذا هم رجال صح فإحنا لهم في الميدان ما نخافنا صواريخهم ما نخاف.
8: اليمنيون لا يمكن أبدا أن يقبلوا بمثل هذا الظلم بمثل هذا الإذلال بمثل هذا القهر. هذا غير وارد في اليمن هذا غير وارد.
10: أول 15 دقيقة
11: لا استمرار عملية عاصفة الحزم.
12: أنا أحضرت من
13: كانوا يفترضون إلى شهر ثم إلى شهر.
14: في فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو
9: 25 نجتث
15: دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمن.
16: كل الخيارات
17: وما بعد ما بعد الرياض والولاعات الولاعات لهم بالمرصاد.
18: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم
19: ونحن نقول
8: قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
20: أهلا بكم. عامان وأكثر من الغارات السعودية المكثفة فشلت بالتأثير بالقوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لأنصار الله التي ما زالت قادرة على ضرب العمق السعودي وبقوة.
21: إطلاق 4 صواريخ في توقيت واحد بمعنى أن هناك 4 قواعد إطلاق استخدمت في نفس الوقت وهذا لم يكن موجود لدى الميليشيات الحوثية من قبل 6 شهور.
22: السعودية في حرج بالغ بعد وصول الصاروخ إلى عاصمتها.
23: من مهاجم إلى مدافع، ماذا جنت الرياض من حربها ضمن التحالف العربي بسبب حسابات غير دقيقة بشأن العدو والحلفاء؟
24: أصبحت ميليشيا الحوثي بما تمتلكه اليوم من أسلحة وصواريخ باليستية تهدد أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول الخليج العربي.
25: صاروخ باليستي يمني والهدف مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع غربية السعودية حيث تمثل إحدى أكبر المدن الصناعية في المملكة وفيها أكبر مصفات للنفط.
26: في تطور غير مسبوق أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها أطلقت صاروخا باليستيا على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
27: أصبحت العاصمة السعودية الرياض في مرمى الصواريخ اليمنية.
28: منظومة صاروخية جديدة تدخل أرض المعركة اليمنية
29: لتكشف عن مديات جديدة للصواريخ الباليستية وهو ما يشكل عنصر قوة له دلالات كبيرة.
30: هذا الصاروخ أهميته أنه جاء بعد أيام معدودة
20: من صاروخ آخر.
0: أنواع متعددة من الصواريخ تخشاها قوات التحالف بقيادة السعودية.
29: بركان واحد وبركان اثنان الفلسطينيان يعدان من الصواريخ الدقيقة في إصابة الأهداف، وهو ما حصل فعلا في قاعدة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الجوية في الرياض.
1: روسيا اليوم عملت تقرير عن عدد الصواريخ والقذائف اللي اتضربت على السعودية من اليمن، وكم؟ عارف ولا أقول لك؟ 40,000 صاروخ وقذائف.
2: أنتم تقصفون صنعاء، سنقصف الرياض ونقصف أبو ظبي.
3: بيان للقوة الصاروخية اليمنية أعلن عن إطلاق صاروخ مجنح نوع كروز على مفاعل براكة النووي في أبو ظبي.
2: أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض.
20: قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض كان هدفا لصاروخ بالستي من نوع بركان H2 أثناء عقد اجتماع للقيادة السعودية.
2: أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح إصابة.
4: ربما نفاجأ في وقت ما أن ما أطلقوه هو فقط نموذج لما يملكون من صواريخ باليستية بعيدة المدى تستطيع أن تصل.
2: وهناك عمل جارٍ لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
5: يمتلك الحوثيون أيضا صواريخ S-75 ويطلق عليها في اليمن اسم SAM-2، وتستخدم في الدفاع الجوي لاعتراض الطائرات.
6: الأجواء اليمنية باتت محروسة والرسالة وصلت.
7: مشاهدينا الكرام، ننقل لكم مباشرة هذه الصور لتحطم طائرة مروحية عسكرية سعودية من نوع أباتشي.
10: تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية من إسقاط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار نوع MQ-9.
12: نشر أبناء منطقة بقع شمال اليمن شريطا مصورا يظهر إسقاط طائرة أباتشي السعودية على الحدود السعودية.
6: هذا وأكد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اليمني أن جهود تطوير الدفاعات الجوية قد أثمرت، محذرا الرياض من الاستهانة بالقدرات اليمنية ومؤكدا أن المعادلة ستتغير في قادم الأيام.
30: إسقاط مقاتلة تورنيدو في الصعدة وإصابة أخرى من طراز F-15 فوق صنعاء.
31: مع إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية الطائرة الحربية السعودية من طراز تورنيدو البريطانية فوق محافظة صعدة، ثم أعلنها إصابة طائرة سعودية من طراز F-15، يرتفع عدد الطائرات التي أسقطت في اليمن منذ بدء الحرب السعودية عليه إلى 13 طائرة حربية، ناهيك عن طائرات استطلاع عدة.
2: أيضا في المسار البحري، وهو مسار مهم ونوعي ولا تمتلكه الكثير من الدول.
32: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب واحد ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
33: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
34: هدد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصمد باستخدام خيار قطع الملاحة الدورية في البحر الأحمر في حال تم تصعيد العدوان السعودي باتجاه الحديدة.
35: القوات البحرية اليمنية وبعد مرور 1,000 يوم من العدوان عثرت على مركبة تجسسية في المياه الإقليمية اليمنية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.
29: ولعل أبرز صاروخ ذاك الذي أصاب الفرقات السعودية التي كانت تقوم بدورية لمراقبة غرب ميناء الحديدة.
36: المدمرة الأمريكية USS ميسون تستهدف مرة أخرى بصاروخنا الأربعاء بينما كانت متواجدة قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد 3 أيام عن تعرضها لحادث مماثل.
5: كما استخدم الحوثيون ألغاما نشروها في معظم سواحل اليمن واستهدفوا بها القوات البحرية للتحالف بداية العام الجاري.
12: كما قال الحوثي إن أي غزو للحديدة سيقابل بخطوات من بينها استهداف سفن نفطية سعودية.
2: أيضا طائرات مسيرة، وقريبا إن شاء الله تبدأ عملها في القصر.
12: وأضاف أن هذه الطائرات المسيرة ستمتلك تقنية القصف المركز للأهداف قريبا.
8: إنجاز نوعي جديد للقوات اليمنية. طائرات مسيرة دخلت على خط المواجهة مع تحالف العدوان السعودي باستهداف مركز قيادة القوات الإماراتية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.
9: أعلنت القوات الجوية اليمنية تنفيذ عملية نوعية مشتركة مع القوات الصاروخية. استهدفت منظومة باتريوت باك 3 الدفاعية لتحالف العدوان في مخا.
11: أيضا هناك إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء، قناصات متطورة.
13: الله أكبر،
14: قوة القوة. الله أكبر،
15: طن قنص جندي.
16: الله أكبر.
11: اليوم يكتسب مقاتل هذا الشعب أبطاله في الميدان من أعظم مدرسة، يكتسبون خبرات عالية ويحققون نجاحات كبيرة.
17: جبان والله يا سلمان لا نشرب دراك،
18: وأحمد العسيري لا يهرب، يجلس بقعته ينتظرنا، وأقسم بآيات الله اللي احنا داخلين.
19: ويا من دول الغرب يلقى مصيره، ويا من لقينا ساحة الحرب يحتمل
21: جنرالات العالم اليوم اللي عنده شوية فهم عسكري لما بيطلع أمام ما يجري في اليمن بيفهم جيدا أن ما يجري في اليمن أسبوع معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة والشريفة في اليمن.
11: وجاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.
22: هذا القائد الكبير والعظيم والحكيم والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
11: في الوقت الذي اتجهنا بكل اهتمامنا بكل صدق بكل إخلاص يعلمه الله سبحانه وتعالى لأن نبذل كل ما نستطيع في التصدي لهذا العدوان، البعض بيجيها بكلمة ضد العدوان ومية ألف كلمة يسبنا ويسخط علينا ويحرض علينا وما مع الشغل اللقنة.
23: انتفضوا.
11: جاء يطرح معنا في الموقف راس أصبعه، بقية رجلينا عادها هناك في الخلف، وبعض شلخ برجليه، رجل في الوطن ورجل هناك خارج الوطن، رجل محسوبة على أنها في البلد ورجل خارج البلد، وحاسب حسابه وين ما مشت الأمور بيمشي، جهز حاله على هذا الأساس.
23: وأننا أدعو الأشقاء في دول الجوار والمتحالفين نفتح معاهم صفحة جديدة.
11: عار عليك يا عبتاء، يا عاراه عليك، يا سواد وجهك، يا سواد وجيه تلك الميليشيات التي لم تستح من هذا الشعب من أبناء هذا البلد الشرفاء والكرماء. أي خيانة، خيانة كبيرة لدماء الشهداء، دماء الشهيد الملصي.
24: وإحنا ما تحركنا وطينا عيارنا وارواحنا إلا لأنه الحر قال ما عاد أحد، وكل حر قال ما عرف أشحن بعده، وإحنا عاونه قوة، إحنا قفلنا مبدا وبس صديونا ما عبش خراب.
25: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام،
26: والتعبئة مستمرة.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الإجرامي على شعبنا من خلال حصاره الظالم وشن الغارات الجوية العدوانية، والتي بلغت منذ بدء التصعيد وحتى مساء اليوم 1018 غارة جوية وصاروخا من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان، استهدفت محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز والجوف والبيضاء، وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، وتسببت بخسائر في البنية التحتية المدنية. وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. إن استمرار العدو السعودي المجرم في شن غاراته على شعبنا وبلدنا لن يثني القوات المسلحة اليمنية عن ممارسة حقها المشروع في الرد المباشر والمناسب على هذا العدوان، فكل اعتداء سيتم الرد عليه، وكل تصعيد سيقابل بمثله، وما مصير المعتدين المجرمين الظالمين إلا الهزيمة بإذن الله تعالى. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 13 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 24 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. الله

اليومين بث المزيد من الفيديوهات الخاصة بالعملية الكبرى في الساحل الغربي. هذا الانتصار الكبير والهائل والمدوي وهو فضل وكرم من الله عز وجل. اللي كان في الساحل الغربي كان مشروع سعودي خطير، السعودي موجود فيه والإسرائيلي موجود فيه والأمريكي موجود فيه وكان الإماراتي موجود فيه والبريطاني موجود فيه، على المستوى العملياتي وعلى المستوى اللوجستي كان خيار، كان رهان كبير، كان رهان سعودي كبير. ولذلك شوف من بعد ما حرر المجاهدون قوات المسلحة البطلة هذه المساحة أكثر من 5000 كيلومتر، انظر إلى الارتباك الذي حاق بالسعودية منذ أن رأت مجاهدين أمام باب المندب. شوف الارتباكات التي حصلت في لدى الجانب السعودي، هذا دليل أنه الهزيمة الكبيرة للسعودية وانتصارنا كبير، وهذا فضل وكرم من الله. ولذلك سميت العملية والله أشد بأسا وتنكيلا، وأشد تنكيلا. بينسب اليمن كل انتصاراته لله عز وجل، لأنها هذه الحقيقة، وهذا بيعكس ديمومة المعادلة الإيمانية في الأداء اليمني. المعادلة الإيمانية جزء من أقوال ومن أفعال هذا البلد، هي أساس كل الانتصارات. هذه هي المعادلة الإيمانية، عندما تنسب كل الأمور وهي حقيقة لله عز وجل يصبح كل الأفراد جنود في هذه المسيرة بمختلف مستوياتهم ومختلف مسؤولياتهم. انت لو نظرت فقط، انا تأملت وانا اتابع المشاهد، لو تأملت كم السلاح الذي تركه المرتزقة، الدبابات، المدرعات، الأطقم العسكرية، الرادارات. بالمناسبة كانت في الساحل الغربي رادارات إسرائيلية، يعني السعودية طلب من الكيان الإسرائيلي رادارات، لأنه جزء من المعارك الحديثة الآن هي الرادارات، الرصد والتتبع. ولذلك في جنون داخل الكيان الإسرائيلي أن هذه الرادارات أصبحت في قبضة اليمنيين. ما هذا السلاح؟ طبعا كل شيء في المخا كان سعوديا، المدرعات سعودية والأطقم سعودية والمدافع سعودية والدبابات سعودية والمصروفات سعودية. العنصر اليمني كان في المرتزقة طارق وصحابه بس، والأوامر سعودية. انتوا لاحظتوا انه الإعلام الحربي بث فقط إلى الآن أقل من 5%، غرفة العمليات سعودية، الرسائل اللي موجودة هنا كلها سعودية. العنصر اليمني كان عنصر خادما ينفذ أوامر السعودية. ولذلك شفتوا غرف السيطرة والعمليات، والغرف مبنية بشكل حديث، وفي غرف عبر الأنفاق، وفي فالسعودية كانت حاضرة. تم إزالة هذا الوجود السعودي في هذه المنطقة. أرض يمنية كان محتلها السعودي، جرى تحريرها. عملية بسيطة، يعني لا تتحمل هذه العملية من كثرة وضوحها، لا تتحمل هذا المزيد من الكذب والتضليل السعودي. كذلك قفزت السعودية
الى تأليب العالم، محاولة يائسة طبعا لتأليب العالم علينا، ان الموضوع باب المندب. طيب نحن كنا نحاصرك في باب المندب وانت كنت مسيطر على الساحة الغربي، انتصار المخاء اي طرد لاي محتل من على متر من الارض اليمنية هو انتصار، ما بالك في 5000 كيلو. انما كل هذه المعدات، كل هذه التحشيدات، والسعودية حاضرة اسما ومالا وعتادا واجهزة واستخباراتا وورقا واقلاما ومدادا وطعاما وشرابا، السعودية مسؤولة عن كل هذه الاشياء. وبعدين تروح تعمل لك غارات، اللي الان بتعمل في اليوم الواحد على الاقل 100 غارة. ما هي النتائج التي تنتظرها السعودية من هذه الغارات؟ انت عملت غارات من اجل تحمي الساحل الغربي، ما قدرت. ما هي المنطقة غير الساحل الغربي التي تريد ان تحميها لكي تنتظر ان يخرج منها انجازا؟ باستثناء هل قتل الاطفال في موزع والوازعية وفي المخا وفي مارب وفي حجة، باستهداف العديد من المحافظات، هستيريا، هستيريا جوية غير طبيعية. هل في نتيجة؟ طيب نحن عندما ضربنا التحشيدات قبل عملية والله أشد بأسا، ضربنا التحشيدات عسكرية ما يتعلق بالإمداد جبنا نتيجة، بعدها حررنا أرض. أنت بتعمل الآن مئات الغارات تضاف إلى 250,000 غارة اللي عملتها منذ 2015، هل أنتجت شيئا للسعودية؟ لا شيء. قبل أن تدخل الصواريخ للخدمة اليمنية وتدخل المسيرات والرجوم وتدخل وقبل هذه الخبرات التي تراكمت للقوات المسلحة اليمنية، أنت ما قدرت تنجز عندما كان اليمن في حالة دفاعية بحتة، ما كنا بنهاجم، ما قدرت تنجز. عملت آلاف الغارات، ووسط هذه الغارات وهي بالالاف حرر جيشنا ولجاننا مناطق ومحافظات. الان بالاسلحه اللي والقدرات العسكريه التي امتلكتها اليمن والخبرات العسكريه اللي امتلكتها القوات المسلحه اليمنيه ووضعك انت المهزوز، لا تستطيع ان تنجز شيء. بيقولوا في ناس انتم بتضربوا السعودية، تضربوا السعودية بصواريخ يوميا، السعودية بترد، احنا بنضرب السعودية، ايش بنضرب في السعودية؟ بنضرب قواعد عسكرية، اخرها قاعدة عسكرية تم اتلاف في هذه القاعدة طائرة ايطالية، امس انسحبت جزء من القوة الايطالية في السعودية. ماذا تفعل القوة الايطالية في السعودية؟ لا تسأل. وزير الدفاع الإيطالي في طريقه إلى خيارين، إما الاستقالة أو الانتحار، لأنه الإعلام الإيطالي بيسأله إيش يفعلوا ذلك في السعودية. فإحنا بنستهدف معسكرات وبنستهدف أرامكو، لأن أرامكو هي الخزنة أو المحفظة المالية التي تنفذ كل المشاريع الإجرامية في اليمن. فنريد إضعاف السعودية ماليا وبنرد على النيران التي تستهدف اليمن. شوف العميد سريع دائما يعلن أن القواعد التي قصفت جاية من قاعدتين، من قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد في الطائف، احنا بنستهدف هاتين القاعدتين. ومؤخرا كما قلت احترقت طائرة، خرجت عن الخدمة، احترقت طائرة إيطالية. طيب هدفنا من هذه الضربات رفع تكلفة استمرار العدوان علينا. الآن عندما يكون العدوان بلا تكلفة إلا مالية، سعودي مهمها ممكن تتسلف، وهذا اللي حصل في 10 سنوات، بتخسر ماليا بس،
على المرتزقة وعلى التجسس وعلى وعلى شراء الدمم وشراء الدول وشراء المنظمات، لكن ما تغيرش دخلها، دخلها اليومي مستمر. فاستمرت في الحصار واستمرت في العدوان واستمرت في التحشيد. كل اللي عملناه احنا الان ان بنستهدف الدخل اليومي للسعودية، وهو المحرك الاساسي للعدوان علينا. ما في حل امامنا الا هذا. السعودية نهدف ان لا تكون في وضع مريح ماليا، لان السعودي لا يقاتلنا فلسفيا، عدوان عدوان بهذا الحجم وبهذا التواطؤ يحتاج الى اموال. من يوفر الاموال للسعودية؟ ارامكو. فاداءنا معلن ومشرف، معلن ومشرف. هذا الذين يسألوننا، يقول لك طيب انتم تقصف السعودية. ايوه بنقصف. ايش بنقصف ولماذا نقصفه؟ نقصف مناطق حيوية عسكرية واقتصادية بهدف ان تصل السعودية الى قناعة انها غير قادرة على تحمل تكلفة استمرار عدوانها، استمرار حصارها، استمرار كبرها، استمرار عجرفتها، استمرار عنقيتها في اليمن. لكن السعودي بيقتل الناس في حقه ولا في ولا في مارب ولا ايش الهدف؟ ما قدرش تمنع مجاهدينا وهم كانوا بالكلاشنكوف، لا بعد معنا لا صواريخ ولا، وحتى نسبة الصواريخ اللي معانا ما كانش تؤهلنا ان نبدأ نهاجم. بدأنا نهاجم من البقيق، وكان الهدف ضربة البقيق الأولى وخريص. كان الهدف هو إيصال رسالة للسعودية أن العدوان على اليمن ليس مجانيا للتكلفة. يا جماعة كل ما نفعله الآن ونعمله هو أن نرفع تكلفة العدوان علينا لدى السعودي، أن لا يكون السعودي في وضع مريح لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا. هذا اللي بنعمله. السعودي في وضع مرتبك سياسيا، في وضع مهتز اقتصاديا، وفي وضع مهزوم عسكريا. هذه الثلاث القطاعات اللي بنستهدفها. والسيد عبد الملك قال انه الامور واضحة، لدينا حق مطلق يا مؤمن، يعني ليس الملف ملتبس، لدينا حق مطلق. الجرائم السعودية واضحة كاشفة، ولدينا ملايين الأدلة. فتأملوا أنتم في الساحل الغربي، كل هذا الكم من الأسلحة، كل هذا الهم من الاستعداد، الكم من الاستعدادات و و و وأسلحة جديدة. وهرب السعودي والمرتزقة، حتى البطايق حتى حقهم تركوها. وأنا أقول لكم أن الإعلام الحربي لم يبث إلا إلى الآن بالمشاهد الأخيرة 5%، عاد باقي 95%، انتظروا المزيد من المشاهد. أيضا الصور الآتية من الساحل الغربي، وانتم شفتوا الناس كيف مرحبة، نظافة المعركة. اليمن من بين الخصال التي يتميز بها أن لديه معارك نظيفة، لديه مواجهات نظيفة. جرى تطبيع الأوضاع في الساحل الغربي بشكل سريع جدا جدا جدا. أنا كنت ضيف أمس على قناة أمريكية، المذيع بريطاني والقناة أمريكية، فبيسألني المذيع، قال لي الناس خائفة بعد هرمز
خايفين يغلق باب المندب. قلنا له الملاحة مفتوحة، ما نسعى إليه هو أن نحيد العالم، لدينا مشكلة كبيرة مع السعودية، وأي طرف بين خرط مع السعودية بيواجهها اليمن، وما في طرف وقف مع السعودية إلا وقتلناه، ما عاد في أحد أكبر من الإسرائيلي ولا أكبر من الأمريكي، فالملاحة مفتوحة ما عدا الملاحة السعودية، لأن السعودي بيلعب على هذا الموضوع. لكن الأرقام من باب المندب تدحض هذه الأكذوبة السعودية. اليوم طبعا الناس يقل الحلقة الصباح في عملية عسكرية كبيرة في الطوال اللي هي بعد حرب، تحشيدات عسكرية مرتزقة يمنيين وسودانيين، أدخلت السعودية مجددا الورقة السودانية. ودعني أقول لك أيضا أن أكذوبة استخدام مكة فيما يتعلق بأنه اليمن استهدفها كان من بين أهدافها قلب الدواعش وتحديدا من سوريا. لذلك ليكون الأمر معلوما، أي دولة ستتورط في الانخراط مع السعودية في التحشيدات أو في العمل الجوي القصف على اليمن عليها أن تنتظر الرد. سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله قال في خطاب 21 سبتمبر، وأنا حللت خطاب الرئيس مهدي المشاط وخطاب السيد عبد الملك بن الدين الحوثي في برنامجي في اليمن اليوم، لكن السيد قال أن كل الذين تورطوا وهرولوا مع السعودية في تسويق كذبة أننا قصفنا مكة، قال السيد عبد الملك بشكل واضح أن هذه جريمة لها عقاب، وأن اليمن يحتفظ بحق الرد بما يتناسب مع الشرع والقانون والمنطق والقبيلة. الآن عاشي بتسمع السعودي عن مكة وعن مدري ايش، كأنه، وهذا استنتاج من عندي، السعودية طلبت دواعش، فالتركي والقطري لأنه ماسكين ملف داعش ده، لا قالوا نشتي حاجة علشان نحرك الناس من سوريا، فجابوا أكذوبة مكة. أكذوبة مكة لذلك انتبه، أنا عندي معلومات خاصة أن العملية اللي تمت صباح اليوم الخميس الساعة الأولى من الخميس أن في قتلى سودانيين. السودان في معركة بيتقاتلوا حرب أهلية بينهم والبين، صراع قطري إماراتي، صراع قطري سعودي إماراتي، صراع قطري سعودي تركي إماراتي، بيتقاتلوا في السودان. الإمارات داعمة حميتي ومعها إثيوبيا والكيان الإسرائيلي، والسعودية وقطر والإمارات وقطر وتركيا ومعهم الإسرائيلي. الإسرائيلي موجود هنا وهنا بيدعموا البرهان. البرهان والإخوان المسلمين في الخرطوم مدعومين سعوديا قطريا تركيا إسرائيليا، و حميدتي مدعوم إماراتيا إثيوبيا إسرائيليا. تحت غطاء أكذوبة مكة يأتي الدواعش. أي دولة بتطلع أنه شوف الإرهابيين هذولا عشان تنقلهم يحتاجوا ضوء أخضر من الدول اللي بتحتضنهم، يحتاجوا أموال. اليمن بسهولة بيعرف من هي الدول التي عملت قصر جوي، من هي الدول اللي عملت الكشوفات، من هي اللي تناقشت مع الجولاني،
بسيط بيعرف الموضوع. فلا يظن أحد، لا يظن أحد أن الأمر بينتهي هكذا، لا لا. اليمن في وضع لديه القدرة على أن يعاقب أي شريك في العدوان عليه والحصار عليه. يا رجل عندك المخاء، الأسلحة اللي كانت في الساحل الغربي مع طارق حق 3 جيوش حرروها رجال الله في ساعات، ايش هتفعل بالسوداني ولا با؟ وانتبه ايضا في لعبة قدرة اخرى، انه جمعوا الدواعش عشان تتخلصوا منهم وادفعوا بهم الى محرقة اليمن. انتبه هذه ايضا لعبة، هذه ايضا لعبة، جمعوا الدواعش. طيب كيف بينقلوا هذا الدواعش؟ منو بيعمل الكشوفات؟ منو بيعمل المرتبات؟ اساسا الدواعش يأتمرون باذن من؟ معروف هالدول، معروف المول، ومعروف الجغرافيا اللي بيتحركوا منها. في خبر انه طلبة السعودية من الجولاني، فالجولاني رفض، قال لكن اذا في افراد يروحوا يروحوا، هي نفس القصة. والجولاني هو صنيعة قطرية تركية سعودية اسرائيلية. التحدي لا يزال قائم، لكن انتصارات اليمن وهي كبيرة وهائلة تقلل وتنهي بالتدرج كل رهانات السعودية. يعني خيارات السعودية بتتراجع. انت عندما تعمل انتصارات وتصد التحشيدات وتضرب التحشيدات تدخل الجانب السعودي في حالة من الارتباك، لكن بيحاول، بيحاول. انا مثلا قرأت امس، هذا موضوع خطير، الاعلام المصري بيتكلم امس عن وديعة عبارة عن 5 مليار دولار ونصف وديعة السعودية موجود في البنوك المصرية. ركزوا على الكلام، هذه الوديعة المفروض مصر ترجعها في اكتوبر القادم بعد ايام. مصر ما عندها، في ازمة اقتصادية خانقة. الاعلام المصري بيروج لهذه المعلومة امس. نحن نخشى ونحذر وننصح، انت مش بحاجة للنظام المصري الكلام، الى عذر انه مش قادرين، مش قادر مصر تسدد الوديعة السعودية، لذلك بتشارك بقوات في مقابل الوديعة. نحذر الجيش المصري وننصحه من عدم التورط في هذا الموضوع. السعودية الان بتلعب بورقة الودايع، اسمع مني، في 5 مليار ونصف وديعة السعودية في بنك في البنوك المصرية. وفقا للاتفاق لازم مصر ترجع ال5 مليار بعد في اكتوبر. ما فيش معاه مصر، ما عندها امكانية. ايش العمل؟ هل الاعلام المصري بيروج لهذه الحقيقة المعلومة عشان مصر تعطي نفسها مبرر ترسل قوات؟ ننصح ونحذر الجيش المصري من التورط. الجيش المصري كان تمام في 2015، ما شاركش، رفض، رفض الجيش المصري ينزل، فراحوا للسودان. والسودان اليوم معنا قتلة سودانيين، حد بيسأل عنهم؟ ما حد بيسأل عنهم. وغالبا إذا في سودانيين بيجوا من السودان فهم تبع الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين مرشدهم أردوغان ووزير ماليتهم القطري. أيوة أيوة، نسمي الأشياء مسميتها، نسمي الأشياء مسميتها. الحين إحنا لماذا رحنا
للحصر السعودية، لأن السعودية المركز، البؤرة الكبرى للعدوان على اليمن. أيوة الأمريكي موجود والدم موجود أمس القناة الأمريكي بيسألني المذيع، أنتم السعودي بن سلمان قال لي طلب من ترامب التدخل، فترامب رفض، ما هو تقييمكم؟ قلنا هذا يحسب لنا، لأن أمريكا لديها تاريخ مرير معنا، تهزأت أمريكا في المواجهة معنا واضطرت بدون ما يعرف الإسرائيلي تعمل مع الاتفاق أن توقف العدوان علينا، واستمرينا في إسناد غزة. ما تكرأتش أمريكا تقول لنا أنه ضمن الاتفاق نوقف إطلاق صواريخنا باتجاه الكيان الإسرائيلي، ما تكرأتش أمريكا. عملنا اتفاق بيننا وبينها، الأمريكي الإسرائيلي صدم. فعندما تقول أمريكا للسعودية لا، بالنظر إلى العلاقة الاستراتيجية الكبيرة والخدمات الغير مسبوقة اللي قدمها الأنظمة السعودية كلها المتعاقبة للنظام الأمريكي، هذه يحسب لنا أولا لأننا أصبحنا قوة يحسب لها. الشيء الثاني، مارسنا ذكاء سياسي شديد، أفهمنا الأطراف الأخرى لا تتدخل لأنه بتتعب، تجارتك ماشي في باب المندب، سواء كان أمريكي أو فرنسي أو سويدي أو هولندي أو، هذه تحسب لنا أولا، أصبحنا قوة يحسب لها. وين دليلك يا محمد منصور؟ لماذا انقرف العالم في 2015 واستمر يعتدي علينا؟ لأن كانت حساباتها نحن خطأ، هذا لا ضعاف وبيأخذ أسبوعين 10 أيام، اليوم أصبحنا قوة، فأصبح الأمريكي يحسب لك. عندما توصل الأمريكي إلى أن يحسب لك، هذه قوة وهذا فضل وكرم من الله عز وجل، ليست المسألة سهلة.

انتصار اليمن وتحرير الساحل الغربي هو انتصار لغزة، انتصار المقاومة في لبنان، انتصار للحشد الشعبي، انتصار لإيران. نعم، زي ما كان صمود إيران انتصار لنا. هي هذه المعادلة، احنا في محور واحد. اعطيكم معلومة، الاخوة في المحور ايران وحزب الله والحشد الشعبي وحماس والجهاد فوجئوا بانتصارنا في الساحل الغربي على مستوى التوقيت الزمن وعلى مستوى الحجم. نعم، الاخوة في ايران فوجئوا، الاخوة في حزب الله فوجئوا. فجأة قام المحور، حلفائنا قاموا الصباح الله ونغدل قواتنا باب المندب قد رجيلهم في البحر عشان يبردين شوية بعد المعركة. نعم، المحور هذا المحور العزيز والذي نعتز بالأخوة والصداقة مع فوق بما فيهم إيران السعودية بتروق. على فكرة القناة الأمريكية سألتني عن هذا الموضوع فكانت إجابتي بسيطة، الانتصار في الساحل الغربي انتصار يمني 100%. أفرح إيران؟ نعم. أفرح حزب الله؟ نعم نعم نعم. أيوة أنت الآن السعودية راهنت على العكس، راهنت على سقوط النظام في إيران لكي تنفرد بنا. انتبه، تحشيدات السعودية في الساحل الغربي كانت منتظرة سقوط النظام في إيران والذي نفسي بيده، رغم أن السعودي يعرف أن واجهنا لحالنا أكيد لا سمح الله، هذا أبعد من عين الشمس. عندما يذهب النظام الإسلامي في إيران تكون عندنا مشكلة، أن يفقد المحور أحد أضلاعه عندنا مشكلة. بس هل بتمنعنا من المواجهة؟ لا، فالسعودية راهنت، لأن في ناس تسأل تقول إيش هذه التحشيدات؟ السعودية كانت تنتظر شيئا، والله والذي نفسي بيده، كانت تنتظر القضاء على حزب الله، لكن الانتظار الكبير كانت تنتظر أن يجي بهلوي إلى إيران يحكم إيران وقد القوة جاهزة وتستقل بموضوع مكة وتعمل. طبعا اليمن بيواجه، بيقاوم. وحتى بهذه المعادلة السردية الواهية ما كانت السعودية بتنتصر، لكن بنتأثر. هذا طبيعي، عندما تكون عندك دولة بحجم إيران يخطط الإسرائيلي والسعودي والأمريكي وينفذوا إطاحة بالنظام حتى من الناحية المعنوية نتأثر، وعندما تصمد إيران نتأثر إيجابا. يا جماعة علاقتنا بإيران مشرفة، لا أحد يعتقد أنه بيحشرنا في زاوية لما يكلمنا مع عن إيران. نحن غرفة عمليات مشتركة، فيها اليمن، فيها إيران، فيها حماس، فيها الجهاد، فيها الحشد الشعبي، فيها حزب الله، غرفة عمليات مشتركة كانت موجودة في طوفان الأقصى والآن لا تزال موجودة. بعد الفاصل سأحدثكم عن ثورة 21 سبتمبر بهدوء وبأعلى درجات المنطق وبأعلى درجات العقل بعد الفاصل.

0: تبه.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
2: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأني قاتلكم يولوكم الأدبر ثم لا ينصرون.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
2: يا الله سدد، يا الله وما رميت هذا رميت ولكن الله،
1: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني من حلقة الليلة الخميس 24 سبتمبر 2026. أحييكم من قناة عدن وإذاعة صمت. قبل أيام احتفل الشعب اليمني العزيز والبطل بذكرى 21 سبتمبر. هذه ثورة تحتاج إلى إنصاف، تحتاج إلى مزيد من التعريف، لأنه ثورة 21 سبتمبر مشروع كبير، مشروع وطني محمي بمسيرة قرآنية، وهذه خاصية تختص بها ثورة 21 سبتمبر من بين كل الثورات العربية. أيضا النسبة الواضحة من النظافة في هذه الثورة، ثورة نظيفة على مستوى المفاهيم، حرية واستقلال، رفض للتبعية، هذا طريق نظيف. وقيادة 21 سبتمبر وعلى رأس السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي كان يعرف أن هذا الطريق النظيف في مجتمع عربي وسخ، نظام عربي وسخ وإسلامي شبه وسخ باستثناء المحور، أيوة أنظمة وسخة، يكفي أن أقول لك انخراطهم في الكذبة الكبيرة أن استهدفنا مكة، عشان تعرف حجم الوسخ الذي سقط فيه النظامين العربي والإسلامي باستثناء المحور. فالسيد عبد الملك ورفاقه في قيادة 21 سبتمبر كانوا يعرفون أن اختيار هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، بس لم يتوقعوا لا السيد ولا القيادة اللي مع رفاقه في الجانب السياسي والعسكري أن يكون حجم الألغام الذي نثر أمام في طريق هذه الثورة بهذا الحجم. والسيد الكلمة الشهيرة قال نحن فوجئنا بالعدوان 2015، وهنا برزت القيمة الأساسية لثورة 21 سبتمبر، أنها تتصدى من أول يوم لإعلانها لأكبر عدوان في التاريخ المعاصر. يعني عاد ثورة 21 سبتمبر ما أعلنت أهدافها بشكل مكتوب، قلت في عدوان. فميزة 21 سبتمبر لا حد يزعل لأننا بنتكلم بما يرضي الله عز وجل، فتحت طريقا نظيفا محاطا بعدة طرق وسخة، طرق النظام العربي. وكانت مستعدة لدفع تكلفة هذا الخيار إلى اليوم. فواجهت هذا الاختبار أكبر عدوان في التاريخ المعاصر كله. لا ينافسه إلا العدوان الإسرائيلي على غزة. عدوان جمعت السعودية العالم. ليه؟ لأن اليمن فتح طريقا نظيفا. السعودي خدمة للإسرائيلي والأمريكي مكلف بأن تسبح المنطقة في بركة من الوسخ السياسي والاقتصادي والثقافي قال اليمن بلد الحكمة والإيمان، قال لا، عندنا مسؤولية تجاه الله عز وجل، ونحن بلد الحكمة والإيمان، لا يليق أن يتحكم الخارج في تعيين رئيس. والسيد ذكرها في خطابه الأخير حق 21 سبتمبر عندما خاطب الباكستاني والتركي أمان ربي أمان، لا يليق. ثورة 21 سبتمبر من ميزتها أنها ضرورة حتمية مش بوغة. في بعض ثورات عربية مع احترامي لبعض الشرفاء فيها، ثورات من تداري منين جات؟ ما نقول ذا الكلام إهانة لهذه الثورات، لكن بالنظر النتائج التي عقبت الثورات العربية، دعك من الخليج ذا خليج جابوه الصهاينة والأمريكان بس اكتشفنا أيضا أن في جمهوريات أيضا جاءت عن طريق البوابة الإسرائيلية والأمريكية. من أين عرفنا هذه النتيجة؟ من مواقف هذه الدول، من أوضاع هذه الدول، أنه مصر بحجمها ثورة 23 يوليو في 26 تنخرط مع السعودي في هذه الكذبة، إن ضربنا مكة. تركيا اللي تدعي استقلالية وأنها مناهضة للكيان الإسرائيلي وأنها تنخرط في هذه الكذبة، لا في خلل. فجريمة ثورة 21 سبتمبر أنها ثورة نظيفة في ظل مناخ للنظام العربي لا نظير لوسخه ولا لقذارته ولا لتفاهته ولا لصهيانته. فاستعدونا. في ناس ممكن يقولوا ما دام انتم كنتوا عارفين ان الاجواء وسخه في النظام العربي والاسلامي، لماذا قمتم بهذه الثوره؟ الله عز وجل قدر لهذا البلد ان ينهض. نرفض هذا الكرم من الله عز وجل؟ انظر اليمن اليوم فين، انظر ماذا يقول اعداءنا، ماذا يقول اعداؤنا عن هذا البلد. لدينا تضحيات في العشر سنوات الأخيرة، لكن انظر إلى النتائج. النتائج تستحق هذا النوع من التضحيات، رغم أنه نتألم على شهدائنا وعلى جرحانا وعلى، لكن هذه مسيرة ربانية تحتاج إلى تكلفة. نحن دفعنا مهر 21 سبتمبر. شعار 21 سبتمبر كان استقلال، حرية، وسيادة، وكان لابد أن تدفع مهرا لهذه المفاهيم الربانية الإيمانية الوطنية النظيفة. شوفوا هذا هو جوهر مشكلتنا مع السعودية، أننا اخترنا نظيفا طريقا نظيفا طاهرا، فأرادت السعودية أن تعودنا إلى الطريق السابق، الطريق اللي الوسخ واضح فيه. ورأينا الوسخ كيف انجرفت القوى التي كانت بتحكم اليمن، انجرفت مع السعودية مع الإمارات في عدوان بائس ووحشي على اليمن. ثورة 21 سبتمبر أيضا ثورة شعبية ليست نخبوية. انظر إلى الملايين يا رجال، يدعو السيد في ساعات، تتدفق الملايين إلى الساحات. ليه؟ لأن هذه ثورتهم وهذا مصرهم. شوف هذه الميزة، الميزة أنها ثورة نظيفة، واضحة المعالم، واضحة الأقوال، واضحة الأفعال. الميزة الثانية أنها شعبية. الميزة الأولى أنها ثورة إيمانية وطنية. الميزة الرابعة أنها ثورة محصنة، قيادتها محصنة، مش تجلس بعد 33 سنة وتعرف ان الرجال امريكي وعبد ربه بريطاني وهذا اسرائيلي وهذا، لا لا. القيادة اليمنية، قيادة ثورة 21 سبتمبر وعلى رأسها السيد الحبيب العزيز المجاهد سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قيادة واضح ايمانها من البداية وصدقها من البداية وشجاعتها من البداية وإنسانيتها من البداية، وهذا جزء من قوة اليمن أن قيادتها محصنة غير مخترقة. ما قدروا، ما فيش ملف للسيد عبد الملك الحوثي معيب لدى الأمريكان أو إسرائيل أو السعودية أو زي ما كانت لكم ملفات لأصحابكم اللي كانوا قبل. ما فيش، الرجل طاهر وينطبق على هذا قيادة الشهيد الكبير الصماد. شفت الشهيد الصماد له فيديو قال ما فيش مع صالح الصماد حتى فخامة الرئيس مهدي المشاط، كل القيادة في قيادتنا واضحة، ومع الشعب ما بتديرش معارك من الفنادق، وأيضا متواضعة مؤمنة. ها هل طلع السيد بعد ما حررنا المخا؟ قالوا عاقل. السيد بعد قليل عبد الملك يلقي خطاب، ولا فخامة الرئيس وطلعوا بالذو، قالوا عملنا وأدرنا و... قيادتنا صلت ركعتين شكر لله. في جملة قالها السيد في خطابها الأخير في 21 سبتمبر، عشان تعرفوا أن الله أكرمنا بهذا المستوى من القيادة. السيد في نهاية الخطاب قال للناس: افرحوا بسبتمبر وبانتصاراتكم، هذه ثورتكم وهذا عزكم وهذا مجدكم. عندما يقول السيد عبد الملك هذا الكلام لازم يتدفق في مقلتيك بعض الدمع من حجم التواضع. خطاب الرئيس المشاط شكر لله، خطاب السيد القائد شكر لله. ما عطاش، ما تكلمش كثير عن انتصار برغم ضخامة الانتصار، لأنه من البداية قال شكرا لله عز وجل، هذا نصر الله عز وجل. لكن شوف السيد إيش قال: هذه ثورتكم وهذا مجدكم وهذا شعبكم. شوف شوف النظام العربي خلال 60 سنة، شوف صور الملوك والرؤساء هم في الأخير طلعوا صهاينة، واللي صور بالنظارات وصور في الطيارات وصور في يا رجل السيد عبد الملك بيقود واحدة من أعظم الثورات بجاكت واحد وصماطة واحدة، عشان تعرف الناس المستوى الذي وصلت إليه اليمن. وصلت بأمر إلهي، ما هي سياسة، ما هي سياسة. الميزة الكبرى لثورة 21 سبتمبر انها جاءت من القرآن. شوف النظام العربي وسخ وقدر وسفيه وسفيه، وجزء كبير من النظام الإسلامي، وهذا مؤسف نقول ذا الكلام لأن هذه الحقيقة. فعندما يكرمك الله وييسر لك أمورك أن تشق طريقا بهذه النظافة، هذا كرم وفضل من الله عز وجل. سيد عبد الملك ما قراش كتب لا اشتراكية ولا القرآن عنده، والذي بيحسن هذه الثورة وانتصاراتها هو حفاظها على هذا الروح، على هذا العطر، على هذه القيم. انت اصلا في العالم العربي والاسلامي لكي تواجه ظلم وتزيله امامك القرآن، ليش عادك تتفلسف؟ ليش عادك تتفلسف؟ وشوية من الماركسية وشوية من اللينينية وشوية من جيفارا، مع احترامنا طبعا. لا، في ناس مش مسلمين لكن واجهوا استعمار، بايش واجهوه؟ بفطرتهم، بغريزتهم، بالحمية. في حاجة اسمها حمية، غير على الوطن، غير على الوطن، ما عندهم دين، بس نجحوا. بس ايضا كانت معهم شعوب وكانوا نضاف، وفي عندك عالم اسلامي لديه القرآن. ما هو تفسيركم لهذا الوسخ في النظام العربي والاسلامي؟ لانه مش فقط ابتعد عن القرآن، استعدى القرآن وتحالف مع اعداء القرآن. يا جماعة هي هذه الحقيقة. ليست المشكلة بيننا وبين السعودية ان ننافسها في البترول ولا في الاقتصاد ولا لا لا، القضية ابعد واكبر. الاستعداء الغاشم والوحشي لثورة بريئة لناس ابرياء مظلومين قرروا ان يكونوا احرار، بس ايش سبب هذا الاستعداء؟ انت جاي تخرب على دول اخرى، دول وسخة. يعني في ناس كانت بترقص في الوسخ مرتاحة، فجأة سمعت دولة وقائد بيتكلم عن الإيمان وعن الله عز وجل وعن، فصحيوا من السكرة. يستوي يشوف الوسخ. اليمن جاي ينقذك أيها النظام العربي السفيه، وأيها الشارع العربي الصامت، الإيمان جاي يعطيك درس، أنت تشتي شوية إيمان شوية، لأنه ما بتكون زي إيمان اليمن، لأن هذا متعلق بقول الرسول. ما قالش الرسول جزء من الحكمة والإيمان، قال بلد الحكمة والإيمان. تشتي قرآن بلد عربي بتجاوز الظلم، تشتي تتقي الله وتجي تتوكل على الله. كيف تنتصروا على النظام العربي الصهيوني هذا ونحن لم نسمع لكم يوما أنكم توكلتوا على الله؟ أعطاك اليمن يا جماعة، درس اليمن هو درس لكل مظلوم. السيد غاضب من النظام العربي، معه حق، مليون حق، يعني في الأخير تنخرطوا في كذبة سمجة سراب وجرائم. اليمن جرائم السعودي في اليمن جبال من الجرائم، لم تلتفتوا لها؟ ما شفتوهاش هذه الجرائم؟ ما شفتوش نساء اليمن وأطفال اليمن من تحت الأنقاض 10 سنوات؟ ما شفتوش اليمن بيتعذب من الحصار ونحن في منطقة جغرافية واحدة؟ تنخرطون وراء كذبة. اليمن درسك كبير، وكل هذا العدوان عليه لأنهم يعرفون المسيرة هذه لوين رايحة، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. اليهودي أول من عرف أن عين هذه المسيرة على القدس، أول واحد عرف، أنه يقرأ اليهودي خبيث، قال الخليج ما يقرأوش. فتشتي ثورة 21 مستنبر إنصاف من الذين ليسوا جزءا منها، أما المحسوبين على ثورة 21 من سبتمبر وهم بالملايين، على فكرة أنا واحد أعطيكم اعتراف وآيات الله، أنا تعاملت مع ثورة 21 سبتمبر في البداية أنها ثورة مطلبية، احنا يتكلموا عن حياة الناس وعن غاز وعن بترول وعن. متى أدركت أن هذه ثورة؟ في الساعات الأولى من العدوان على اليمن. ثورة انتفضت، وقيادة ثورة سبتمبر وجمهور ثورة سبتمبر انتفض للتصدي، هذه ثورة. شوف، أي ثورة لا تتصدى لسيادتها ولا قرارها ذا ثورة مشبوهة. أي ثورة تسمح للسعودي يلعب والأمريكي يلعب والإماراتي يلعب والقطري يلعب والإسرائيلي يلعب، هذه ليست ثورة. والله آية الله. شوف، أنا من الجيل اللي درست ثورة 14 أكتوبر. العبد لله من مواليد 66، قد أنا الآن بدخل 61 سنة. أوكي، ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر إذا تكلمنا في طريقة في التغيير فيما يتعلق بالطرقات بالمستشفيات بالتعليم، نعم، ولم تخلو لا ثورة أكتوبر ولا 26 سبتمبر من الشرفاء والوطنيين والمؤمنين، لكن للأسف الشديد هذه الثورات اخترقت من وقت مبكر. عشان كذا نقول ثورة 21 سبتمبر تحتاج إلى إنصاف ما يرضي الله، غير مطلوب أن تجامل. شوف السيد يتضايق لما نمدحه، ونحن أصلا وحتى الرئيس احنا أصلا ما بنلاقيش كلمات تناسب الموضوع، لكن نشتي إنصاف، نشتي إنصاف. كل الذين تكونت لديهم يعني مفاهيم سلبية عن ثورة 21 سبتمبر، كل ما نطلبه منك إنصاف، تأمل الواقع بما يرضي الله عز وجل. هذه ثورة عظيمة وستتخطى الجغرافيا اليمنية، وهذا يفسر العدوان الهائل عليها. ستتخطى الجغرافيا اليمنية بقيم وبأخلاق، ستظل هذه الثورة ممسكة بكتاب الله، متوكلة على الله، وممسكة في كتاب الله، ومفعمة بمحبة رسول الله. هذا ما يرضي الله. لسنا جزء، أنا ما كنت جزء من ثورة 21 سبتمبر، عشان بس الناس والله مراقبين، كنا عاديين بنشوف بنتابع وبن. نعم عندنا مبادئ أولية ضد عدوان وضد تدخلات وضد. لكن في ناس غير إعلاميين ده كانوا مع ثورة 21 سبتمبر من بدايتها عشان واحد بس يكون منصف. فكنا نعتقد ثورة مطلبية يعني، وهذا ليس عيبا أن تكون نجل الناس. لكن برزت كثورة كبرى عندما بدأت تتصدى للعدوان السعودي الوحشي على اليمن، ونحن نتشرف أننا جزءا من هذه الثورة والمسيرة، ونتشرف أنه أنت في طريق قدامك السيد عبد الملك بن الدين الحوثي، قدامك الشهيد الكبير صالح الصمات، قدامك فخامة الرئيس مهدي المشاط، قدامك حبتور، قدامك محمد علي الحوثي، قدامك جليس سياسي أعلى، قدامك الشهيد الرهوي، قدامك علامة مفتاح، قدامك القوات المسلحة. نحن نتشرف أن في طريق محاط بعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى. أخيرا، أهم ميزات ثورة 21 سبتمبر وفاءها لشهدائها وجرحاها، وفاءها لدمائها. أي ثورة لا تفي تدير ظهرها لشهدائها هذه ليست ثورة، هذا فعل قادم من مطبخ إسرائيلي أو أمريكي أو فرنسي. تحية لثورة 21 سبتمبر، لقائدها ولكل قيادتها، وتحية للشعب اليمني البطل العظيم الذي فهم مبكرا أن الله يرسل له هذا النصر ويرسل له هذه المعادلة. إلى اللقاء.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب.
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور.

الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي ستخرس أصواتهم صيحتي ستخرس أصواتهم صيحتي ستخرس

ولن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غداة الحشر في أرضي.

أن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا

0: له غضبتي على الشعب ذا البلد العافية من نيرانه غضبتي.
1: إذاعة سام اف ام.

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، للبث ذي ما مل من كثر السماعه مثل المحرك والوقود، ارتاح لسام اف ام وتغمرني قناعه، واقف بإجلة للصمود والعاملين شكري لهم في كل ساعة على تعبهم والجهود، ومن دعاني للحضور سمعا وطاعة وخاصة الأستاذ حمود والأخ عبد الله، ذي أعجبني طباعه شبل النمارة والأسود، والعاملين في سام شجاعتهم شجاعة دور المجاهد في الحدود.
2: سلام سلام سلام سلام سلام سلام.

0: قبل كل شيء يا أستاذ عبد الله، بدي بصير مانجو بلانا
1: العزيز محمد الفرح.
0: اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه استاذ محمد الفرح.
1: الحمد لله على السلامه.
0: رحمه الله تغشى والدك وعودا مباركا باذن الله.
1: رحم الله والدك والدينا مع والديكم ومن صلى على محمد وآل
0: اللهم
1: محمد.
0: صل على سيدنا محمد وعلى اله، وتستمر الحياه ويستمر العنفوان اليماني والجهاد والتقدم على مسيره قرانيه ثابته الخطى والرؤيه.
1: وانت ما بدي بصيرش من قبالي، مش قبال انا، قبالي انا
0: قبالك ما نشتري ما الجدر
1: شبيه الجدر
0: شبيه الجدر
1: ما تقول شبيه الريح.
0: وانت ما بدي بصيرش من قبالي
1: من
0: شبيه الصرف.
1: الحمد لله على السلامة وانت الكل.
0: الله يسلمك. والله تبعتك الخميس الماضي كنت في
1: أول شعور، أول شعور يعتريني بأمانة، يعني أجيك أنا جيت أو بهل البيت وما بحد فيه قسما بالله، متوجس للتكل للكذا، البومبة اشتغلت ومسح الماء للشارع.
0: لكن عمي إبراهيم أخو الوالد
1: سلام الله عليه،
0: رسالة الخميس الماضي بعد أن انتهيت من أنت من الحلقة، قال لي، أقول لك ما قال لي فيها
1: أكيد
0: كم متابع لك، قال أمانه إن الأستاذ عبد الله اليوم منور ومبدع، ضيعك يا حمود الله يحفظه.
1: سلام الله عليه ويجبر بخاطره.
0: أكثر من رسالة وصلتني، يعني استمتعوا بحلقة الخميس الماضي، قوي قوي قوي والله.
1: لكن والله إني مسؤولية بأمان، يعني حتى أنت بتعيش، يعني البرنامج هو بالاثنين.
0: أي
1: وهذا ما قد حدث عشان تاري في تاريخ الإذاعات العالمية الدولية والخارجية والداخلية، اثنين يتحكموا في برنامج
0: وثمان ساعات من ست ساعات.
1: أيوة. فالحمد لله بيعين الله والمستمعين ما شاء الله عليهم. لو غيبنا يجلسوا يطووا روحك، نا وينو عبد الله ما ينفعش البرنامج إلا به وكذا وهذا، واحد بيجي ساعة زجاجة هذا بيجي تعتص رجله ما شو داري كذا. صدى حمود أنا مكانوني ذيك الليلة، وينو حمود فلته؟ أنا فلتاك.
0: أنا فلتني شنو فلتك أنا؟ ما حد فلت أحد،
1: ما حد فلت أحد، حتى يعني في مناسبات أو كذا من يبصرني يقول أينو حمو ولد خالك اللالدة أنا وأنت. ها
0: سبحان الله، المحبة من الله.
1: وأنت لو ما يبصرك ما يقولوا لك
0: أينو صلاة الله، كل اللي ما يلقوني في كل
1: سلام مذيع غصن سلام
0: والله. يعني الحمد لله على نعمة أن جمعنا الله في مترس جهادي واحد، نحن كل أبناء شعبنا، وفي المقدمة جمهور إذاعة سام وإذاعة صنعاء والإذاعات الوطنية والجهادية.
1: وما عدي المسألة مسألة مذيع وجمهور، يعني حتى كمذيع يعني أو كمذيع أو هذا، إذا ما شاركش معنا أحدهم من المستمعين بنسأل أنفسنا عنه، صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح.
1: فتحية لكم وتحية لنا وتحية لنا كلنا.
0: تحية لي ولك أول حاجة،
1: مع تحية لراعي هذا البرنامج أول حاجة.
0: ليش ما نأجل شوي؟ أنا وأنت نبدأ بي وبك.
1: نعم إحنا آخر الناس. أول حاجة تحية لراعي هذا البرنامج، وبعدها تحية للأستاذ إسماعيل المتوكل.
0: بعد راعي هذا البرنامج.
1: بعد راعي هذا البرنامج.
0: لا لا، الصدق إنك حكيم في ترتيبك لل.
1: فيلمة.
0: للتحايا.
1: يا صعب بتخك علي، بتسخر علي، بتسخر مني يعني.
0: ما يخكوش في هذا الأمور، وفيها مجاهد مع الله وفيها أستاذ إسماعيل، ما يخكوش يا أستاذ عبد الله.
1: وإحنا كلنا أسرة واحدة،
0: توكلنا على الله. التحية أيضا منهم ولهم، الزملاء طاقم البرنامج، المهندس محمد الفرح، المهندس نيازي الرازحي، المهندس محمد عبد الكريم، الإدارة البرامجية الأستاذ محمد قاطة والأستاذ خالد حسين التقنية، المهندس أحمد الفايق أيضا لهدهد الصمود والانتصار، لأختنا عريب زهراء، لمهندس الواعي شرف الدين عبد القادر، لأسد المحور محمد سلطاني رحم الله، الأستاذ إبراهيم سنجاب. ونحن من استوديو إبراهيم سنجاب بإذاعة سام دائما نستهل حلقاتنا هذه من برنامجكم الجماهيري المباشر التفاعلي التوعوي التعبوي الذي يستمر حتى الرابعة بدءا من الحادية عشرة، الرابعة فجرا بدءا من الحادية عشرة مساء. اليوم كان حافل يا أستاذ عبد الله.
1: بيانا حنان الطنانة فضل من الله.
0: الحمد لله.
1: وفي تسريبات.
0: تسريبات مثلش؟
1: في تسريبات الأعداد الكذا كمثلا سودانية كان قصدنا قد
0: تموا ما عبش قد ساروا قاتلوا في دارفور وفي دار
1: ناقصين قتال
0: وحميدتي
1: والنمرهام جالسين أنا في الطوال في أراضينا المحتلة في الطوال في جيزان.
0: هذا يدل لك على حقد سعودي، حقد سعودي لا نظير له في كل الدنيا.
1: وأيضا يترجم أن السعودي حانب، السعودي شي قاتله جالس فوق الكنبة رجل على رجل، لأنه محمد بن سلمان عنده هوس بالأتاري والألعاب الإلكترونية.
0: كذا وروها الرجال الله الألعاب الإلكترونية كيف تقع،
1: وما همش يعني يلعب بالسودانيين ولا اليمنيين. أما اليمنيين قدما ما عادش أقول شال المخك. ربما نكتشف أن هناك جنسيات أخرى من يدري.
0: وعادوا الشيء ورد الباكستاني والتركي.
1: والتركي
0: طبعا نصائح السيد أو رسائل النصح التي وجهها للنظامين الباكستاني والتركي في خطابه بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة العظيمة التي أنقذنا الله
1: فضل من الله
0: بها وبقائدها.
1: والله ني نعمة
0: وصلت تلك الرسائل، رسائل النصح. يعني لو تشوف الأوساط الإعلامية الدبلوماسية السياسية العسكرية الشعبية في باكستان تركيا يعني ترصد قنواتهم، وصلت هذه الرسالة بقوة وبدأ يتشكل ضغط شعبي وسياسي انه لا تتدخلوا في اليمن.
1: وحتى المعارضة ايضا بتطالبهم انه بعدم التدخل.
0: أيه.
1: وايضا يحمدوا الله على هذه القيادة بتنصحهم، لكن ايضا بالمقابل الذي جربوا حظهم وعارفين ايش هذا بمعضوة سعودي ما معضوه كايطاليا وبريطانيا، واليوم من امس فرنسا وهي بتقول دحمي حقهم المنشآت.
0: شوف الحاوط ما يجعد واحد وارث
1: بدل ما يحرم
0: أي بدل ما يحرم كل أحبي الفالة. العالم يعيش أزمة مالية اقتصادية نتيجة إفسادهم والربا وإلى آخره والظلم والطغيان والسكوت عن الباطل، فبيعيشوا أزمة مالية حقيقية، ولذلك ما بش معهم إلا السعودي المودفة.
1: أيضا السعودي بتأكل من الداخل. هناك أصوات يعني في نظام الحكم السعودي بقيادة محمد بن سلمان هناك بيخرجوا المخبة وبصورة فجة جدا، يعني كأني ما عادش تحت السيطرة زي النار.
0: أيضا فضائح جديدة لدب الداشر
1: محمد بن سلمان.
0: فضائح قبيحة قبيحة قبيحة بستينية بكل ما تعنيه الكلمة، تحرش بزوجات موظفين في القصر الملكي، وهرب وزوجته قالوا هذا ما يشتي منا بيلاحق الرجال والنسوان.
1: أيوة.
0: بس على مفراغه
1: ايضا المخدرات في هذا النظام ونظام آل سعود تحديدا يعني بيستخدموه حتى في الاستجلاب في كذا في الضغط،
0: وايضا شبكات التعارة.
1: أيوة.
0: هذا المسؤولين اللي بيقاتلوا معاهم بيسمون نفسهم يمنيين. ما تطنن تطنن ما هو هذا، ما هو ذا الدبور يا أخي،
1: ما هو الذي يخليه
0: عفو عامر جي كذا ما مسير كباك
1: ما يخلي هؤلاء القيادات مثل اليدومي يعني الأمين العام لحزب الإصلاح يعني يخرج يوم العيد الوطني لسعودي وينزل تغريدة. ما تقول كم مقاس الحذاء الذي خلوا يخرج به من الصفع، ولا علي محسن قيادات أقل حاجة يعتمدوا على نقول رئيس الحكومة وزير الإعلام حق المرتزقة، لكن على مستوى هذه القيادات والذي ما ينشرش يقول لك أي صلفعه.
0: كان ممكن يشكك في كلامك هذا واقعهم واقع المرتزقة في السعودية، لكن بعد ما شفناه من عبد ربه وكيف أنه يعني مات دليل مهان مكسور الناموس، وحتى أنهم أهل السعود رفضوا أن يلف جثمان بالعلم اليمني.
1: أي حتى على هذا المستوى، والذي قال أرفع العلم اليمني في مرة
0: ما رفعوش فوق سرته
1: فوق سرة لا حول ولا قوة إلا بالله. أقسم بالله أنها مواقف مخزية مخزية مخزية. يعني إحنا الذي بنتابع فما بالك الذي هو مع السعودية بأيش بيضغطوا عليهم.
0: كذا قلتها أنت يعني بأشياء يعني
1: ما مش غيره
0: هم تلقوا ضربتين. أول ضربة من الله سبحانه وتعالى
1: خزي
0: في الدنيا لمواقفهم النفاقية، وثانيا من النظام السعودي سلطه الله عليهم مثل ما سلطنا الله على النظام السعودي وعلى المرتزقة. فالمسألة مرحلة الحمد لله رب العالمين كما أسماها السيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، إنه زمن كشف الحقائق.
1: الحقائق
0: مؤمنون صريحون منافقون صريحون. اللي بيشوف نفسه أنه في المنطقة الرمادية أنه محايد
1: وأنه ذكي ما يخسرش أحد،
0: فهذا هذا في محسوب. يعني ماذا تريد منه إسرائيل والصهاينة؟ ماذا يريدون منه؟ أقل شيء تسكت، يعني أنت بتنفذ رغبتهم، لكن الله يقول لك تكلم، سطر موقف، انصر الحق بما تستطيع بما تستطيع. مثلا في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة اللي توسعت رقعتها بفضل الله سبحانه وتعالى. لا.
1: آيات والله مني آيات آيات لذوي الألباب، لمن عد مع عقل، من معه سمع، معه يعني هذه النعم التي وهبه الله إياها، أنه يتعظ. يعني اليوم من ضمن التجليات أيضا نحن بنضرب السعودية، والسعودي يعني
0: يرجع يكذب.
1: يقول عمل إنجاز هنا، عمل كله اللعب،
0: نحن بنستهدف مكة، يعني
1: هذا ما يسويه إلا إنسان فاشل عاجز،
0: فاشل وعاجز.
1: والعالم داري على فكرة.
0: محمد بن سلمان تواصل بترامب هاتفيا بيقول له كذا وكذا ومن أجل النفط والباء، قال له أنا لا أفكر في هذه المرحلة، شن ضربات على الحوثيين، والحوثيين ما بيحاكونش، إحنا ما بنحاكيهمش، مع أن الحرب السعودية على اليمن أمريكية.
1: حكمة الله.
0: ونستعد لكل السيناريوهات،
1: لكل حاجة.
0: هم أوغاد، يعني لا تظن في يوم من الأيام أن السعودي ولا الأمريكي يطرح لك، ما بالله يتسع تأثري لك لو ما يموت.
1: شوف مثلا أنا أنا أنا من المرتزقة، أنا من الخوان والعملاء.
0: يعني أتخرج تفعل زوبعات في 26 سبتمبر بعد غضوة
1: 26 سبتمبر.
0: قصدي أنا أنت ضرب نكلمك أول في عاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، بعضهم هكذا بيتحين لا شيء دعوة هنا ولا هنا، أقل شيء فسبك يقول بددا يقول ددددا، يعني ظهر لك. مع أن الشعب الصمي الجمهوري مجهز في كل لفة، في كل حارف، في كل شارع، في كل معصر، ما يشتوي شيء، الناس ما يشتوي شيء، والشعب ما يشتوي شيء، بيجعونا نواجه من بينتهك السيادة اليمنية واليمن والشعب اليمني.
1: ضرف الله ضرف. أنا إيش أقول لك؟ يعني
0: كمرتزق
1: كمرتزق شو هكلمك الحين كمرتزق، وما يتشرفش الواحد طبعا أنه يأخذ هذا المكان، لكن بنقول لك يعني وإحنا بنحمد الله ونشكره أن إحنا في هذا الموقف الحق بأمانة يعني. وارجع اقول يعني يا الله خلاص مسكيك عمر تزاك وابصر الفضيحه اللي حدثت لهم في الساحل الغربي. والله اني فضيحه
0: يعني الامريكي على حق، وانه كيف الله ينصر الحق، واذا احنا بنقول عجائز بيدعك اللهم انصر الحق، وانا بندعي يا الله انصر، كيف يهزم الحق وينتصر الباطل؟
1: يعني الامريكي اللي قال محمد بن سلمان يعني بهكذا معنى، يعني هؤلاء الذي جلست تدعمهم وكذا، ايش حق اقولك؟ رجع يعاتبه الامريكي، تخيل
0: العفافيش في
1: الساحل، رغم انه السعودي محمد بن سلمان باستطاعته يقول ما فعلت لي انت اول حاجه.
0: اي
1: صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: يعني تخيل لو ما وانا بنتامل نحن كنا في عمليه اسنادنا لغزه، ما احناش مسيطرين على باب المندب عند
0: ناريا.
1: أقول لك ناري يعني فقط. يعني ما احناش مشرفين عليه، وعندنا
0: شرف ناري فقط. أيوة. أما أنك مسيطر على السيطرة الجغرافية لا.
1: لهذا هم ما زد لهم ما يقولوا، قالوا هم يشتوا باب المندب. يا أخي احنا قد قمنا بحمليات إسناد، وانتو جالزين يعني بتخدموا العدو على أساس أن انتو أداة، يعني الأمر حتى العدو اليوم، العدو مثلا هو بيبصر هذه الإنجازات وهذه الانتصارات، يبصر حقه على من اعتمد عليهم من الأذنب والأدوات، يقول هؤلاء الله ما بعليهم ركنه بأمانة. يعني أقول لك هؤلاء يعني أمنوا الدنيا وصفهم بدمشي، وما بش من الخبر خبر، وحقهم الأكاذيب بتفتضح. و12 سنة 12 سنة لو واحد بس يمسك هذا آخر موقف وطارق فلت هذه المعدات باختلاف أنواعها بآخر موديل بديانات ما قد نزلوش عدد الكراتين مغطيات يعني
0: مليارات
1: كم
0: أيوة المغتنمة، هذا الأسلحة المغتنمة مليارات،
1: كم تتسعودية كم تتلهم وبعدها أنا أحس هكذا أنه يعني كانوا يشتوا يعملوا من دارك أنه نموذج للدولة الذي حققوها. أيه. يعني نموذج للدولة الذي استطاع رغم أنه كانوا زاغمين لليمن بكل العفاش
0: 35 لا عدوان ولا حصار ولا بشي ودعم دولي وقروض. أيوه.
1: وانتخابات وانتخبهم
0: والشعب معاهم
1: كل حاجة معاهم
0: ولا فعلوا اليمن حاجة
1: بالضبط. فكان يشتي يقدم أنه هذا لأنه كان على أساس دولة في مارب الإصلاح ومن إليه وفي عدن الانتقالي
0: دولة في حضرموت في عدن
1: طالعوا الاثنين الأذوار قربوا لهم العلف الإمارة والسعودية. وهولك الأدوات حكم وطافية وهانك طافي وأزمات تملأ كلها. طارق هو الـ يعني النموذج الأفضل الأفضل ودعموه وكذا. وبعدها في 24 ساعة ما زد سرولوش
0: هو الله
1: نحمد الله ونشكره هو الذي لكن أقول لك
0: هو الذي جذب في قلوب الذين كفروا الرعب يعني أخرجهم من حصونهم من تحصيناتهم من الله سبحانه وتعالى. أنت لا سبب نفسي الله بينظر إلى نفسية الناس مدى استعدادهم للتضحية في سبيله مدى استجابتهم لتوجيهات الله سبحانه وتعالى وتوجيهات القيادة القرآنية مدى تماسك هذا المجتمع الإيماني أمام مختلف التحديات مهما عظمت. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني المسألة أنا ما أبهرني يا أستاذ عبد الله
1: لأنه أيضا عاد باقي معي حاجة ثانية يعني بنتحاكى على لسان المرتزقة. يعني هذه

0: المسيرة. يعني لو لم تبثوا تلك التقارير كان هناك مجال للعفافيش، الخونة، العملاء، المصهينين أنهم يقولوا يعني يوم لنا ويوم علينا، وطارق عفاش كان قيادي وطني وحر ويكفي شرف المحاولة لكن قناة المسيرة وتصير تخرج لك الوثائق من غرف عمليات ما يسمى بالقوات المشتركة في المخا في المخا ومه وكل وأنهم هم يديروا المعارك حتى مسألة أضرف مسؤول فراش يعينهم وكل مخاطبات طارق عفاش في تلك الوثائق ملفات كراتين والفلان الفلاني قائد القوة عمل القوات المشتركة نستأذنكم نفعل كذا أخوكم طارق العميد طارق قائد المقاومة يعني جندي حذاء ما هو شيء يعني قصينا لا أحد زايد هؤلاء قطوة وبعد قصتك إنهم عايزين أيضا يطلعوا لك واحد قال خالد قال تاكل سعطان قفلت كلهم هؤلاء أحذية. ولهذا السيد لما قال معركتنا مع السعودي، عندما تقول السعودي معناته مع الصهيوني والأمريكي صح. فالمسألة يعني أما من ناحية أنا سمعت العميد يحيى سريع وأنت كل الناس سمعنا وهو بيقول أنها مساحة تقدر ب 5000 و200 كيلومتر مربع.
1: طننوا والمحللين بعض المحللين العسكريين والكذا يعني قالوا ما هو التعمل اللوجستي، ما هي الحماية، ما هو الـ الـ
0: الله يعني الله الجهاد
1: هم بيتكلموا يعني من ناحية عسكرية يعني أكيد. وكذا وهذه المساحة المفتوحة وين أي كذا وبهذه
0: قلت لك لما
1: آية من آيات الله
0: عندما يعني نزلت الساحل الغربي
1: وأنت ربما شفت بعينك يعني هذه المساحات التي لا تنتهي.
0: شوف احنا منبهرين من بيان القوات المسلحة اليمنية وإعلانها تحرير الساحل الغربي، بس لما نزلت أقسم بالله العظيم أن المشاعر التي لمستها في نفسي أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة عن تلك المشاعر لحظة سماع البيان. ما هذا المساحة بكلها؟ كم ترت من حجم الأسلحة والمدرعات والدبابات وصورتها ووثقتها. ولما مشينا يعني مشينا من الخوخة وصلنا طبعا الحيسي على يسار الخوخة مدخل شوية ماشي على الساحل ووصلنا للمخاء آية من آيات الله المجاهدين اللي في ارتابهم في طقومهم كيف الناس عايشين بأمن مستبشري. وفي المخاء وصلت تقول هذا المخاء 10 سنين وهم بيكتموا. حتى أقول لك الإذاعة الوطنية لن نسمي التي تبث من صنعاء، قد تكون إذاعة صنعاء، قد تكون إذاعة سام، قد تكون إذاعة وطن، إذاعة 21، إذاعة صوت الثور، هذه الإذاعة الوطنية كلها يعني تخيل أنه بنسمعها في المخا. قلت يمكن كانوا يعني أو كيف بيشوشوا أو رجع على البث، ما بالله كانوا بيبثوا بس على تكتيم حتى ما يخليك اللي حيتصل ولا يشارك عبر إذاعة صنعاء ولا إذاعة سام بيسمعوا برامجنا، بيسمعوا يمن الصمود، بيسمعوا يجمع شورهم
1: يلقطوا.
0: إحنا الحد الذي ظننا أنه ما بيوصلش البث لها من. تقدمنا وصلنا إلى التباب العمري أو معسكر العمري وبعدين إلى ذباب وبعدين إلى باب المندب. أما تخيلت أنا قلت يمكن عن توصل والأمور يمكن عادها محتد ما يخلونش ندخل. والله ودخلت باب المندب وتحول إلى باب الحديدة هذاك خلي يا مؤمن افتح لي ادخل كيف. ودخلت لا آخر نقطة في الجزيرة العربية في جنوب غرب اليمن وجزيرة ميون أمامي وهذا البحر العربي عن يميني والبحر الأحمر عن يساري. يعني آية من آيات الله. قلت يعني أنا بنقول لهم يعني نأخذ احتياطات، قالوا احتياطات خبر بعد باب المندب كذاك منزل يعني الأمور مواصلة
1: الحمد لله
0: وأمور طيبة. طبعا السيد طمعا أخوتنا في المحافظات الجنوبية نحن لا نستهدفكم لكن أنه هؤلاء شوية الكلاب يهربوا من هنا ويصيروا يتمركزوا في منطقة مثل كهبوب مثلا المحسوبة على محافظة لحج وهي باتجاه تعز أنا ما أفلتهم أبلرت عليهم واللحز مو سوقكم
1: صح.
0: يا أخوتنا في الجنوب ونرجع بيننا وبينكم حل واتفاق سياسي مثل ما كان بينكم بين عفاش في 1990 لكن قلب عليكم. هذا سيد الوفاء أهل الوفاء السيد القائد
1: والله ما يلقوا
0: أيوة. في قصتنا الأمور متواصلة هناك بكاء وعويل من المرتزقة في المناطق التي ما تزال محتلة من تعز مع دلازات مخنوقة يعني الأمور طيبة
1: مارب مع عبد الله مديريتين
0: وأبشرك الأمور في مارب طيبة.
1: أنا أقول لك يعني مع باقي الله مديريتين
0: طيبة قوي
1: الباقي معانا نجرا وجيزان وعسير ما لو يكون مو رجال ربي
0: أنت حانب جيزان ونجرا وعسير حاجة السيد من مكة قال أنه من نحن معنيون باتفاق عنها
1: تكلم وقال الرد من حقنا الرد على كل من اتهمنا وكل من تفاعل
0: مستقبلا قال لن نسكت على هذا الاتهام وهذا البهتان نحتفظ بحق الرد على كل من اتهمنا ويعني في هذا نحن بنستهدف مكه ما معناته يعني نحن معنيون بالدفاع عن المقدسات مستقبلا وكذا.
1: حتى واحد ضحكني قال يعني نرجع نستهدف الازهار، قلت له قال كان معهم موقف وصدقوا ان احنا استهدفنا كلنا ما مش مساله ان احنا انقصف، ما هي المساله الرد يكون بالقصف في التعامل في الكذا في الرسميه حتى على مستوى التمثيل يعني اقول لك بامانه. والسيد لما يعني القى خطاب لهذا الافك وهذا البهتان فكان يعني كبير جدا، رغم ان هناك وعي في الشارع العربي اليوم بفضل من الله في محور الجهاد والمقاومه وايضا الاحرار في هذا العالم الذي شافوا المواقف. يعني كنت اشوف الاخوه في غزه في فلسطين تحديدا يعني أول من هرع وهم كل واحد بيسجل يقول تهمتوا هؤلاء الذي يستهدفوا مكة.
0: الله نسمع اليوم بعض الرسائل.
1: هؤلاء الذي يعني بتقولوا أنهم استهدفوا مكة، هؤلاء الذي ما عبش إسلام الله عندهم.
0: العالم نذل، العالم نذل، المجتمع الدولي نذل، فما بش ما ينفع معين للصميل ومن قوى صميل عاش. أيه. فلهذا احنا بنقول أنه حملات الإنفاق ومسارات الدورات العسكرية هذا هو الصميل الذي مكننا الله منه أنه نأخذه وندافع عن نفوسنا. فهناك مسارات للالتحاق بالدورات العسكرية، التدريب، تأهيل من دورة مقاتل إلى دورة تخصصية في كل المحافظات، في كل الأحياء، في كل المديريات.
1: والعدو بيشتغل عليهم على فكرة، أنه بدعوة أنه الحوثيين بيجندوا الأطفال.
0: أنا
1: أقول لك حول الدورات والإنفاق أن احنا بننهب الشعب اليمني، رغم ان هؤلاء مهمان يعني في الوعي في استشعار المسؤوليه في ما نعيشه اليوم من انتصارات بفضل من الله. هذه مساله مهمه انه الناس يستوعبوا هذا الشيء وما يقبلوش زي ما قبلناش انهم يتهمونا ان احنا بنستهدف مكه.
0: الله،
1: هذه يعني امور مقدسه.
0: الله،
1: التعبئه والتدريب واستشعار المسؤوليه والنفير العام والدورات التدريبية هذه مهمة لأي إنسان لأي كائن.
0: أيضا الارتقاء في الجانب الإيماني، الارتباط بهدى الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم، بهدى الأعلام السيد عبد الملك والسيد حسين، بالمحاضرة والملزمة الأسبوعية واليومية. يعني لا يجي نركن إحنا إلى هذا الانتصارات وبس. أيوه. ما أحد انتصروا الرسول الله معهم وركنوا خلاص انتصرنا وننزل نشيل الغنائم. قال لكم النبي تجزوهانا، قالوا باق ضاق انتصروا قد هواك هربوا. قال لهم تستمروا في الدورات العسكرية، في الوقفات الشعبية، في المسيرات، في حملات الإنفاق، في الارتقاء بالجانب الإيماني. قالوا قد انتصرناك مع بعدها جالهم كمة من بعد ما أراكم ما تحبون في أحد هزموا والنبي معهم.
1: هذا مهم،
0: فما بالك بين اليوم يعني. فقال السيد حسين رضوان الله عليه يجب أن تكون أن يكون ارتباط الناس بالله سبحانه وتعالى وهم 100,000 مثل ما كان ارتباطهم به وهم 300. يعني لان كلما كبرت الانتصارات، كلما كبر التمكين، كلما كنا أحوج أن نعود إلى الله أكثر، لأن المسؤولية بتكون أكبر.
1: صحيح.
0: فهذا ما ينبغي علينا. انطلاقا من هنا أستاذ عبد الله، ما رأيك نبدأ بإعادة الاستماع إلى بياني القوات المسلحة اليمنية اليوم يوم ناري
1: ومواكبة
0: وبعده قالوا من اكرمك بالزاد اكرمته بالأكل، وهذا من اكرمنا بالعمليات قواتنا المسلحة نكرمهم بالإنفاق.
1: عاد أكلونا
0: عزو كرامة، عزو كرامة. أنا أريد أن نتأمل ونحن نعيد الاستماع إلى بياني القوات المسلحة اليمنية اللي كان عندها الساعة 5:50 عصر اليوم، واللي كان عندها الساعة 10 مساء اليوم. نتأمل في حجم هذا التمكين وهذا التأييد وهذه العزة وهذه الكرامة وضط من. وبعدها تأملوا ولنتأمل جميعا أحد أسباب النصر والتأييد الإلهي من خلال تأملنا لزخم الحملة، حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن من الخميس الماضي حتى هذا الخميس. حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن في مرحلة 23 تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة. أعتقد لنا 10 سنوات في هذه الحملة، بس من أسبوع لآخر الزخم أكبر. حتأملوا هذا الخميس، أعتقد أنه أكثر خميس قد وصل فيه إنفاق منذ 10 سنوات
1: بامتداد الساحل الغربي
0: وأبعد بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه المرحلة من حملات الإنفاق حي على خير اليمن مخصصة لدعم أقسام التصنيع العسكرية الخمسة اللي هي القوة الصاروخية، الطيران المسير، البحرية والدفاع الساحلي، الجوية والدفاع الجوي، وهيئة التصنيع العسكري اليمنية. أما نقول هيئة التصنيع معناته تدخل فيها القناصة والأسلحة البرية والهاونات والمدافع، وأيضا تشمل الصواريخ والطائرة لأنها المظلة لأقسام التصنيع العسكري. ومع هذه الأقسام الخمسة إعلامنا الحربي اليمني اللي بيش في صدورنا بهذه المشاهد، هم مجاهدين بيتقدموا كالمقاتل جنبا إلى جنب كتفا بكتف. فإحنا
1: هو أقل واجب،
0: أقل واجب. الحملة مستمرة، وحنذكر بطريقة المشاركة في هذه الحملة المباركة من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. ولا أنسى هنا، لا أنسى هنا أن نكرر الشكر لكل من يساهم في هذه الحملة المباركة، حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن، ونحن في المرحلة 23 منها تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، والتي هي مخصصة لدعم الأقسام، أقسام التصنيع العسكري الخمسة: الصاروخية، الطيران المسير، البحرية، الجوية، هيئة التصنيع العسكري اليمنية، ومعهم سمع اليمني وبصره، إعلامنا الحربي اليمني. لا أنسى باسم إذاعة سام اف ام وباسمي أنا شخصيا وباسم الأستاذ عبدالله الحيفي وطاقم برنامج يجمع شورهم وإذاعة سام ومستمعيها، أن نشكر كل من يساهم في هذه الحملة، ونخص بالذكر مجددا الأستاذ حسن الهادي وقناته على التليجرام، قناة حسن الهادي التي تنشر يوميا دروس هدي من هدي القرآن الكريم من ملازم ومحاضرة الشهيد القائد رضوان الله عليه، ومشرف هذه القناة أيضا لهما التحية، بينزلوا إعلان الحملة يوميا بعد البرنامج اليومي في قناة تليجرام الأستاذ حسن الهادي. أيضا لا ننسى أن نشكر الأستاذ الدكتور كيس الطل أيضا في قناته الرسمية على تليجرام، ينشرون تفاصيل المشاركة في هذه الحملة سواء عبر البريد اليمني في حساب 6 خمسات أو عبر محفظة جيب على الرقم 77-30-66-700، وأيضا على نفس الرقم حوالة مالية مع اسم المستلم اللي هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وازداد الزخم منذ أن بدأوا بنشر هذا الترويج وهذا الإعلان لهذه الحملة بشكل يومي تقريبا، فسلام الله عليهم أجمعين، سلام الله عليهم أجمعين. وكل من يروج، كل من يدعم، كل من يحشد للمشاركة في هذه الحملة المباركة، ماذا نقول يعني، كتب الله أجركم، رضي الله عنكم، كثر الله المؤمنين والمؤمنات من أمثالكم. والحملة مستمرة، حنذهب بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا لا أنسى أنه أرفع التحية على وجه الخصوص للمهندس الأخ طه أحمد الجنداري مدير قناة الأستاذ حسن الهادي في التليجرام، وحنذهب إلى بيانات القوات المسلحة اليمنية، البيانين اللذين أعلنهما متحدث القوات المسلحة اليمنية عصر ومساء يومنا هذا. نتأمل عظمة التأييد الإلهي، ثم نعود لإعلان ما وصل من مبالغ الإنفاق من الخميس الماضي حتى هذا الخميس، شيء يبيض الوجه فعلا.
1: تميت التحايا حقك.
0: أيوه، أكررها إن شاء الله في أيام قادمة
1: بإذن الله.
0: ومش عبر أي منبر، عبر منبر إذاعة سام
1: الله
0: وبرنامج يجمع شهورهم.
1: أنا بس معي نص تحية.
0: نص تحية؟
1: أيه.
0: لمن؟
1: لناطق العدو السعودي.
0: أو تحية
1: ليش؟ أو ممنوع، أو اتهمني أن أنا مرتهزك، وأن أنا قد لو شن أنا في الرياض ما أنا جنبك،
0: ما عاد قول يا أستاذ عبد الله.
1: أشتي أحيي ناضق العدو السعودي تركي المالكي وعميد ولا ما قد بش عندي خبر أنا عاد أنا جديد على الارتزاق.
0: خلينا نسمع التحية وبعدين بصير ما نفعل.
1: هو ما هو عميد
0: هو عميد هو عميق
1: عميق
0: إيه
1: مالك هل تركي المالكي في بيان له
0: أيوه
1: أفاد أن الهجوم تم بالصواريخ والطائرات المسيرة
0: عاجي
1: والله
0: آه
1: وإن احنا استهدفنا مدينتي ينبع والطائف
0: عاجي
1: والله
0: آه
1: وش يرجع لمكة نقول له ارجع لحولك
0: ما لهم هولا يا أخي يعني العالم يعني يدري أن هذه الاتهامات الباطلة الزائفة قد أكل الدهر عليها وشرب وهم أقول قل قل مالك باسمه باسمه
1: العميق
0: أي هذا باسمه مالك مالك
1: تركي المالكي
0: تركي المالكي يقول لي تابع هذه الحلقة حنسرد جرائم آل سعود بحق الحجاج بحق أبناء مكة بحق أبناء الطائف بحق أبناء الجزيرة العربية منذ أن وجدوا على أرض الجزيرة العربية وحتى اليوم أقسم لك بالله أنها جرائم ومجازر وإحصائيات ضحايا لمجازرهم يشيب منها الرأس. في هذه الحلقة سنسرد جرائمهم يعني في قلب أرقى كذا صلاة آل سعود ويقولوا لي خدام العربين يا با اسمع اسمع الليلة.
1: لكن ما رأيك فيني؟
0: أجبتني
1: من أي ناحية؟
0: من كل النواحي.
1: أجبتك لأنه يعني أنت قصتك أن أنا أشكر ناضق العدو السعودي واشكر احمد الجيش الذي وصلني اننا ما احنا نتواصل على طول مع تركي آل سعود
0: ونعم بك ونعم
1: ايوه
0: تركي من
1: تركي تركي المالكي وانا قلت آل الشيخ ان الكلب
0: استغ من
1: وما عادش موسمه
0: منو
1: البلس التركي
0: اسمع انت لي ما هو موسم ايش موسم البيانات العسكريه اليمنيه بسم الله الرحمن الرحيم
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صدق الله العظيم. في إطار العدوان الذي يشنه العدو السعودي على بلدنا ومع تصاعد العدوان الصاروخي على المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة بأكثر من 200 صاروخ أطلقت من جيزان ومع رصد القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات كبيرة تابعة للعدو السعودي بهدف التصعيد على مناطق الحدود نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان تابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ فيما تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان واستهداف عدد من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله ونتج عنها ما يلي مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من اليمنيين والسودانيين مع العشرات من أفراد وضباط العدو السعودي تدمير وإحراق عدد من مخازن أسلحة العدو السعودي قواتنا المسلحة مستمرة في تأدية مهامها بكل قوة وحزم بالرد على مصادر التهديد والرد على أي اعتداء أو عدوان ورصد واستهداف كل التحركات المعادية أينما كانت بإذن الله تعالى مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صنعاء 13 من ربيع الثاني 1448 للهجرة الموافق 24 من سبتمبر 2026 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: سبحان ربك.

0: نسبحك ونستغفرك.
1: فضل من الله. هيا هذا الحين هذا ما هو
2: عاجل الآن عواجل.
1: إن هذا الحين يعني
2: انشاررته مو طلع
1: منو
2: تركيا المالك هي قلت لي مشي موسمه
1: طلع موسم الذهب بتكلم من الصواريخ حقنا
2: الآن عاجل عبر قناة الجزيرة المنافقة.
1: هي بشارة من حقنا ولا الولد ولا جديدة تقول مان هولا؟
2: أنا أظني جديدة.
1: ربك
2: وزير الخارجية السعودي منو ذا حين حكم الوزير الخارجي مع بعض
1: فرحان ذيك الذي ساعة هتلات ربع شنب
2: شخران
1: ده هو طلع أنه ضمن الذي بيشتغلوا بهم
2: أم بيشتغلوا بهم
1: في النظام السعودي في الديوان الملكي يشتغلوا
2: وزير حكومتين والله ما بيظهر لي من ضلع من نزل الحكومة السعودية وحكومة
1: منو رئيس مجلس الوزراء في السعودية أنت أري منو
2: هو قالوا يقوا على الملك ولا منو
1: محمد بن سلمان
2: محمد بن سلمان أمانة أمانة
1: والله
2: أتحاقي
1: وين بأجد هاي اليومتين قد له فترة اجتماعات
2: في جامعة
1: رئاسة الوزراء التالي أينه
2: بيعقد ما بيعقد اجتماعات رئاسة الوزراء ولا بيعقد للمواطنين
1: هو شوف إذا يعقد للمواطنين ذكر لذكر إبستيني
2: صح صح آية. صح
1: بعدها مع بطاقة من إبستين يعقد لهم
2: اسمح له بال
1: بيجتمعوا في جدة
2: في جدة على أساس ما هو
1: اي على اساس
2: اجتمعوا في مكه والله ما نكسفهم
1: هو احم سر جده هكذا ها انا قد سرت جده هنيه اتسر مكه في يعني اتسر هكذا الخط
2: ايوه نص ساعه
1: قريبه
2: ايه.
1: وفي النص الطائف تخيل هذا كل هاي يسموها مكه يقولوا مكه يديروا فهو بيهرب لها جده عازب ياس عاملوا في مكه
2: الحين طارق عفاش او في جده ولا في جدته جدته
1: ايوه جدته هو هو وين وصل عندكم خبر يا انصار الله
2: متأزم بعد ما شاف هذه المشاهد حق الاعلام الحربي
1: هاي تأزم
2: لا تأزم
1: انت ان كانت فرصتي الطهار
2: الطهار من ايش ايش عليه اما الطهار
1: لو ما فلت عمه
2: اذا طهر وفلت نفسه فلت روحه
1: من كل ما طهر
2: ما فعل
1: كيف ما فعل كانت فرصتي يطهر يقتل نفسه
2: نعم
1: وقد يحجة وحجة
2: هوموريوس اسمها الرواية هذك هوموريوس
1: حتى أنت يا هوموريوس
2: أنت هري
1: دحين قد يفضيحة بجلاجل ما عادش فضيحة
2: ما قلت كمان نشر فضايح معك قد تحكم على من هو لا
1: إن الفندم دارك
2: أي باقي فضايح قادمة تحكم خليه يكمل بعد حكم علي أما تحكم على من دلحين هذا ظلم صدق
1: القناعة هني
2: الأمانة
1: بس من يقنعه
2: ما عليك وما نفسيتك قوية صدق ما
1: شدة الهيانة الذي فيه
2: بس يعني لو ما أنا طننت أنا تأزمت أنا تصدق لو ما شفت الصور حق الزعيم علي عبد الله صالح
1: أينه
2: عرض الطقم والمدرعات حق التحشيدات السعودية ومش بس حق العفافيش وأيضا حق المرتزقة من أبناء المحافظات الجنوبية بيسموها عمالقة صورة الزعيم طبعت عرض الطقوم والمدرعات الذي كان يقاتل وشي تحتل اليمن والصالحة السعودية وأمريكا مالك يا سلطة الله
1: كل بغيرها صدمتني أنا كان قصدي ما بالله العفافيش الذي صلينا
2: أنا كان قصدي أنهم طبعون خبرتنا صار الله لما وصلوا طبعوهن قالوا على مثل أن تصير طبعوا صورة الزعيم في المدرعات والحكي المرتزقة وأنهم المرتزقة هم طبعوا صورة الزعيم في المدرعات قبل ما يوصلون صار الله أنا أتفاجأ
1: إنه حتى من كذاك من طلع عمال حق
2: كلهم بيطبعوا صورة الزعيم
1: ومناطق المحتلة في الجنوب
2: بيطبعوا صورة الزعيم كلهم من هو مع السعودي من هو مع الصهاينة يطبع صورة الزعيم بسرت أنت بسرت الصور ولا ماجي بسرت الفيديوهات
1: أيوة ما انتبهش والله لكن كنت أبصر صورة الزعيم وتحيلاله
2: للمي
1: أنت قل سبحان الله عظيم والمدرعة مدرع خلق عظيمه بصورة الزعيم ما لك أحد الله يأكلها ما عاد يسوقها
2: لكن شيء صد صورة الزعيم يبدو حراق روعة ما لك تضحك ما لك تضحك
1: أعجبتني
2: ما لك تضحك ما تشي صورة الزعيم هكذا بس ما بالله صورة الزعيم تدخل
1: لا حالي
2: تذكر كان يهجم
1: إنه والله ما زد رد ولا بواء ما لهم ولا نحج جالهم فتحهم ولا كذا بنفسهم مدرعات والله قد ضخمت والتوائر الجداد والكذا وكانوا يفتحوا ويهربوا ما يغلقوش الباب بسرعة لا سوق
2: كانوا يقولوا له اطلع يهربوا بطقم من جنبه ونزلهم فقط مدرعة يقول له اطلع يقول ماشي أنا مستعجل
1: فلقوا سويسات فلقوا كذا ايش الاسوء اسمعه
2: الا لكن
1: ما بلا مدري من دعاهم
2: مدري من دعا عليهم هيا اسمعني خلينا نصير نسمع البيان الثاني
1: والله ما توقع
0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله صدق الله العظيم يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الإجرامي على شعبنا من خلال حصاره الظالم وشن الغارات الجوية العدوانية والتي بلغت منذ بدء التصعيد وحتى مساء اليوم 1018 غارة جوية وصاروخا من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان استهدفت محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز والجوف والبيضاء وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال وتسببت بخسائر في البنية التحتية المدنية وفي إطار الرد على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي الرياض والأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله إن استمرار العدو السعودي المجرم في شن غاراته على شعبنا وبلدنا لن يثني القوات المسلحة اليمنية عن ممارسة حقها المشروع في الرد المباشر والمناسب على هذا العدوان فكل اعتداء سيتم الرد عليه وكل تصعيد سيقابل بمثله وما مصير المعتدين المجرمين الظالمين إلا الهزيمة بإذن الله تعالى مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة صنعاء 13 ربيع 2 1448 للهجرة الموافق للرابع والعشرين من سبتمبر 2026 صادر عن القوات المسلحة اليمنية
3: الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام
2: سبحان ربنا إن فضل الله نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره سبحان الله العظيم وبحمده يا ربي لك الحمد
1: من زيد الله

0: شوف بعض البيانين بفضل من الله يا أستاذ حمود. طبعا ينبع فيها أحد أهم موانئ تصدير النفط السعودية
1: واللي معتمدين على حاله مع أزمة مضيق هرمز
0: المعروف بخط شرق غرب.
1: أي.
0: طبعا في التسريبات لأنهم قالوا أمس أعلنوا النظام السعودي أنه بيصلح وقدم يعيدوا
1: تصدير النفط من ينبع.
0: شكله
1: كالهم ولي الله اليوم
0: حاضرنا شكله فضل من الله يصلح الأنابيب عن نفطر لها الميناء
1: أي صلح الميناء
0: عن نفطر لها الأنابيب.
1: تكتمل فرحة بشائر النصر الإلهي هذا بتحية وسلام وصل الآن لك وللطاقم وللمستمعين ولمجاهدين المرابطين في كل الجبهات العسكرية والأمنية ولشعبنا من راعي هذا البرنامج.
0: سلام الله عليك وعليه وعلى السامعين ومن صلى على محمد وآله. يميزنا بتحية الصدق يعني أخجلني المجاهد مع الله.
1: لا للأمانة هو معنا
0: حاجة ما سلمش عليك
1: وصلت لعندي ما قدرت شغلني لي. طبعا ونذكر الناس بأن يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى هناك دعوة للخروج الواسع والمشاركة الفاعلة في الوقفات الحاشدة الجماهيرية بعد صلاة الجمعة في كل الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة غدا في صنعاء
0: مهم.
1: في المحافظات الكل يشارك في هذه الوقفات تحت شعار قوله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله. بعد صلاة الجمعة ربع ساعة 20 دقيقة يعني واجب يعني أنت بهذا
0: موقف
1: تعزز هذه الانتصارات بموقف شعبي
0: الله.
1: لا يقولون بس قواتنا المسلحة مشعبة من رأسها. لا لا الشعب يطالب ويبارك في كل المساجد
0: موقف موحد على الناس جمعة
1: بإذن الله.
0: في التسريبات يا أستاذ حمود
1: ما به في التسريبات
0: قالوا صافرة الإنذار عودت بمدن سعودية جديدة.
1: يا الله بالبشارات يا الله بالبشارات.
0: اتسعت رقعة العملية في البر السعودي الخميس.
1: لاحظ الرياض اليوم يعني هدف حساس وأقول لك يعني مقمر الأمريكي والبريطاني والسعودي ومعهم الأنظمة الساكتة والخانعة والمتواضئة والمشاركة مع قصتك مرتزقة ومع مرتزقة ما سمتهم القوات المسلحة اليمنية والسيد عبد الملك التحشيد للسعودية إلا لأنه قد عدت مرحلتهم ما عبش حاجة ما يسمى بشرعية خلاص إذاك مع السعودي مباشرة بالذات بعد ما بثوا الإعلام الحربي من مشاهد في المخاء لا تقول لي جمهورية ولا حرس جمهورية ولا شرعية كلكم جنود مع السعودي بتشتغلوا
0: عيال إبستين
1: عيال إبستين كلكم ومعركتنا مع النظام السعودي أقول وما قلتوا مع أمريكا وإسرائيل أخي معركتنا مع السعودي
0: هم الذي كنا نضرب الأمريكي يقولوا يا أخي ضربوا السعودية هم
1: وذا الحين كيف فلتوا أمريكا وإسرائيل ماشي ماشي بنقول لك الآن معركتنا مع السعودي أو مش أنت تعرف أن السعودي هو الأمريكي وهو الإسرائيلي أو نسيت أن السيد عبد الملك هو بيأكد ويقول في خطاب سابق قريب له وهو يقول لولا النظام السعودي لما كانت إسرائيل باقية حتى اليوم لزالت إسرائيل لولا النظام السعودي. ما معناته؟ هو الرزح حق أمريكا وحق الصهاينة وحق إسرائيل وحق الدواعش وحق وعلى سيرة الموضوع يعني يتوجب علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نرفع الحس الأمني على المستوى الشخصي الفردي الحارات الأحياء الأسواق ما بنفجعكم لكن سمعنا العميد يحيى سريع في بيان قبل يمكن الخميس الماضي أو الأربعاء الماضي لما قال ردا نفذ عملية على الرياض ردا على استهداف العاصمة صنعاء بمحاولات مصبوغة بالصبغة الداعشية معناتها يقول لك مش شو احنا إلا أنت كسرت المروحة حق البومبة السعودية كسرت الطاقة حق بيت السعودية
0: طلقت البنت السعودية
1: كمل الغاز السعودية القات طلع مشم السعودية
0: حنقت المرأة
1: السعودية
0: مش غيرها
1: مذرة الحلبة السعودية
0: لا.
1: تحرك هنا أو هنا 26 سبتمبر شوية طراطير ولا شوية طرطورات يخرجوا السعودية
0: مش غيرها
1: ما بش صفات
0: ما اليوم قدك إبستيني انتبه انتبه لا يبردك يا مدبر
1: حملات لحرف الانتباه عن معركتنا ومسارنا السعودية ما بش فيها صفات. سير سير على الحملات في الفيسبوك على مارب مارب مساربين غاز وبترول
0: مساربين في عاصمة الغاز والبترول،
1: في تعز في المناطق المحتلة، في تعز، في عدن، في حضرموت، بيساربوا على الغاز والبترول مضافين. لا تفتح لك فكهانة أو بتحدد دول الناس ما يعبر عن، لا عبر عن رأيك الذي يعبر عن أو ينم عن وطنيتك، عن إيمانك، عن استعدادك للتضحية حتى لو جت لنا أزمة.
0: لا تحسسنيش إنك قمت بثورة 26 سبتمبر وإنك وجمال عبد الناصر والسلة لديه. أيوة مش علامنا الوضوح للجهالة للوسط.
1: نعم معنا ثورة 21 سبتمبر حققت ما لم تحققه ما ولا مقارنة
0: بعدها.
1: فعلت لنا سيمة وقيمة، وفعلت لنا جيش، وفعلت لنا دولة، وفعلت لنا يعني اليمني اعتبار. هذا ما لم تحققه 26 سبتمبر على اعتبار أو افتراض أنها ثورة وهي انقلاب عسكري.
0: أبسطها لهم،
1: بسطها.
0: شوف قدك بدأ كل عنب وترجع تشكر الخباك.
1: لا شوف هذا الكلام يا أستاذ عبد الله، هذا الكلام مهم ويمثلني حرفيا. هذا أقولها حرفيا حرفيا يقولوا كذا.
0: انت لهم بالجهاله الطرف
1: للامانه. ولهذا احنا مستمرين، وما بعد هذا البيانات كما قلنا ما نكرمك بالعمليات يا شعبنا، اكرمها بالانفاق والكريم الله والناصر الله والمؤيد الله. وخلوا كل متسعود وكل متصهين وكل متامرك وكل منافق ومنافقه
0: باقي حاجه ابستيني،
1: وكل ابستيني خلوا يولع لو ما تقرع الشرار من قرونه وبيسمع الانفاق من الخميس الماضي لدي الخميس، بس من الخميس الذي سار لدي الخميس يسمع الانفاق يقولوا يا ما هو هي هذا انفاق الناس خلال اسبوع ما نفعل لك في حمله الانفاق الشعبيه. حي على خير اليمن، بيدعموا القوه الصاروخيه والطيران المسير والقوه البحريه والقوه الجويه التي اسقطت الطائره السعوديه F-15. ما ادري ما معنى F-15. هذه من احدث المقاتلات في العالم، ما تزال الولايات المتحده الامريكيه معتمده عليها، ما بتجيب F-35 الا غير على خاطي هكذا ولا
0: وبيعول عليها السعودي قوي
1: عالميا. هي يعني تمتلك قدرات لا تمتلكها F-35. يعني سما تقول سياره صالون 88 كبة صالون 2026، لكن يقول لك مع هذيك ما بيش مثلها في الكذا في الجبال في القوة في المتانة في قديم من قد لها من اليوم 40 سنة. هذا F-15 هذا جالسة محافظة على ميزاتها.
0: عمال تقول صالون 86
1: صالون 88
0: 88
1: أبو دبة هذا تهوش بها تقصف تصير تجي تناور نكعناها بفضل الله وقوة الله. وبعدها لاحظت انتو كيف الغارة كيف الدفاعات الجوية لما الصاروخ الدفاع الجوي والمجاهد بيقول يا الله ستد يا الله ستد يا الله ستد يا الله ستد وهيمة بتطلق البوالين. يعني عشقت للسابع وكان تهرب يعني كان ترتفع وتطلق البوالين. يعني وصلت إلى أقصى ارتفاع لها ومع ذلك الصاروخ نكع. معناته أن الصاروخ يعني اليوم في ارتفاعه وفي مداه يفوق المدى المتاح لطائرة F-15. ولهذا تقول وضع عظم بيكسفوا هانا أننا نرصف لك اليمن كلها من طرف على طرفات فعات جوية قبل أن تعاون. أين كنا من بداية العدوان ونقد إحنا حسب سنة ثنتين بالكثير بإذن الله، وأنه كل كيلو متر مربع في اليمن مغطى بالدفاعات الجوية وين عدا يصيره وين عدا يجو.
0: شوف بعض الناس ما يفهموا شو الذي أنت شرحته أنه كان البلالين الحراري والكذا. أنا شو بسطها بسرت والطيار كان يحاول يرجع لو ما قرحت عليها الصبر حق الطائرة.
1: هذا الكلام الذي كنت اشتاقول من أول ما قدرت أعبر الصبرة يا أبناء شعبنا اليمني. تمام الصبر في اكثر الصبرة الصبر وما نكرمك بالعمليات، اكرمته بالإنفاق.
0: وأبشرهم المنفقين،
1: بشرهم
0: ثمرة إنفاقكم يا أيها العظماء في الإنفاق في البذل والتضحية. منصات سعودية تؤكد أنها سمعت دوي انفجارين في ميناء ينبع
1: في هذه الأثناء. يا رب لك الحمد، يا الله سمعنا خير، يا رب اشهد وعلم. أنت عالم أن إحنا أرواحنا لك، نفوسنا لك،
0: يا الله.
1: ما نملك لك كل شيء لك في سبيلك دفاعا عن حرماتك عن مقدساتك تحت راية وليك وابن أوليائك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأنت قد دعوتنا يا الله لننفق في سبيلك وفي سبيل نصرة المستضعفين، وها نحن ننفق مما رزقتنا. أنت قلت يا رب أنفقوا مما رزقناكم، وها نحن نبذل وننفق ما استطعنا مما رزقتنا يا الله. أنت قلت في كتابك ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أو على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أنت الغني يا الله، وإنما نستنجز نصرك ووعدك للمؤمنين بما ننفقه، ولك خزائن السماوات والأرض، ونجاهد في سبيلك جنودا ولك جنود السماوات والأرض. يا الله تقبلنا، يا الله تقبل انفاقنا، ومستمرون يا الله. أعنا أعنا، ثبتنا، أفرغ علينا صبرا، أعنا لنواصل هذا البذل، هذا العطاء في سبيلك بعدما أريتنا إياه من بشائر النصر ومن وعودك، تحقق وعودك لأوليائك يا الله. والله العظيم يا أستاذ عبد الله، أن احنا أنا عن نفسي بين أفكر، كنت في بداية العدوان بين أقول لو مثلا أتوفى، ما الشهادة احنا مطلبنا في أي وقت، أتوفى أموت، كانت في نفسي غصة. بعد ما اليوم تجي الوفاة، ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متتم المغفرة من الله ورضوان خير ما ورحمة خير ما يجمعون. أنا بين أقول لو تنزل ساعتي، حرام إن قد عشت في العشر سنين هذا، ساعة ما يعيشوا في 300 سنة ساعة أصحاب الكهف.
0: والله إن أنا أتمنيت، وأبي أبي رحمة الله تخشاه، وجدي رحمة الله تخشاه، إنه إنهم بيننا في هذه المرحلة يعني. تمنيت، ما نداري كيف يعني ما بنعيشها اليوم، أقسم بالله أنه فخر لنا ولآبائنا ولأجدادنا.
1: إحنا امتداد لأرواحهم، لأنه
0: أقول لك يعني هكذا يعني الذي اعتراني، لأنه شوف تذكر لما كنا نضرب السعودية ونسمع من بيننا، من بيننا أي جو يضربونه اليوم الله. بفضل من الله
1: اليوم السعودية إنما تصطينا للصواريخ والدفاع والطائرات المسيرة، هو الدفاع عن أنفسنا، عم تصطيهم لها
0: وزير الخارجية السعودي
1: في أجواء السعودية بيقولوا أنه دفاع عن أنفسهم. لا إله إلا كان نسمع القارح والوجع فينا، اليوم بنسمع القارح والوجع فيهم.
0: فضل من الله،
1: هكذا سبحان الله، سنة الله. وننتبه لا يجي تقصير أو تفريط أو انحراف أو عدول عن ما يريده الله سبحانه وتعالى منا، مثل ما انعدل وانحرف آل سعود فأصبحوا فيما هم فيه اليوم. لا يجي بعدها ترجع أرحم الراحمين، بيرجع الكيل فوقنا. ليش؟ لأنكم فرطتم بعد من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما نصركم رجعتوا تفرطوا، رجعتوا تتهيدلوا، رجعتوا تتوانوا. الحفاظ على قال الإمام الخميني رضوان الله عليه، قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الدولة الإسلامية في إيران، والسيد حسين أيضا كررها، بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، قال الحفاظ على الثورة أهم من الثورة نفسها. عندما يمنحك الله نصرا، حفاظك على هذا النصر أهم من أن أنت صليت حقك. ليش؟ ليش؟ لأنه تخيل لو مجد الإسلام في رأس في رأس النقيل، في رأس النقيل قد طلع ورجع منزل، كان عجزنا أجل أفضلك. فإحنا لابد أن نستشعر كل هذه المعاني، ونبذل نبذل نبذل قدر المستطاع. إحنا قلنا من العمليات إلى الإنفاق، من أكرمك بالعمليات نكرمك بالإنفاق في سبيل الله بما نستطيع، بمئة ريال، بخمسين، بعشرة ريال، بألف، ألفين، بمئة ألف، بخمسين ألف. وتسمعوا من كل الأسر، من كل المناطق، من كل المحافظات، من كل الفئات العمرية، من الخميس الماضي لهذا الخميس بس، والحملة مستمرة. هذه المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية، أعلننا يوم دشناها من هذا المنبر، منبر إذاعة سام، أنها ستستمر لمدة عام كامل. دشناها في آخر جمعة من رمضان الماضي في يوم القدس العالمي، وأعلننا أنها ستستمر حتى آخر جمعة من رمضان المقبل، أي في يوم القدس العالمي، المرحلة 23. ف يعني نساهم نساهم، حتى تأملوا بعضهم ينفق مرتين، ثلاث، أربع، خمس في الأسبوع. الذي قصيانا لا يقولش واحد ما بش ما ننفق إلا لنفق عشرة ريال، ما بش معك عشرة ريال، إذن أنت تكذب على نفسك وتكذب على الله إنك مجاهد. احشد لهذا الحملة، إذا ما مش ما تنفق روج لها كذا، ليصل أيجي يوم بعد انتصار اليمن وبسط السيادة على كامل أراضي، ما عاد أقولش ويجي يوم قوة عظمى. هو اليوم قوة الله العظمى في الأرض، لا تقول لي يا أمريكا ولا بريطانيا ولا حلف ناتو ولا قوة الله العظمى في الأرض، يقولوا الدولة العظمى، الدولة العظمى بقرآنيتها بقائدها بشعبها هي اليمن بقوة الله سبحانه وتعالى. والله أن اليمن اليوم بإيمانه بالله، بثقته، بجهاده، بقائده، بشعبه، بما بات يمتلكه من قدرات، هو ومن مكارم أخلاق وقيم ومبادئ، هو القوة العظمى، هو القوة الدولية العظمى في العالم، ما بشي لا تقول لي لا الصين ولا كوريا الشمال. أنت بتمشي أنت مبالغ، ده الشيء نظار، الشيء نظار بيطباصة وتهديدات كوريا الشمالية والصين ما باش صفات عند أبو جبريل عند الشعب اليمني. دحنا نردت لك ألف دحنا في الوالد والدك، بر ولا بحر ولا جو، ما بش صفات. من استطاع أن يواجه الطاغوت بهذه الشجاعة؟ إلا المؤمنون، إلا الأنصاريون، إلا الشعب اليمني أحفاد الأنصار. فعيجي يوم بعد ما يبسط اليمن سيادته على أراضيه كامل قريب بإذن الله، قريب قريب يجي ثروتها النفطية في يده اليمن كدولة، وثروتها الغازية ومراتها البحرية ومنافذها البرية، ويعني يجي وحيتحسن الوضع المعيشي للشعب بشكل ما كنا نتخيل أو نوصل له، لأنه الأولين ربطونا على أساس أنه هذا كده حالك يا يمني يجيس هكذا. ما بش هم دارين ما محلقين فوقنا، لأنهم دارين أن الشعب اليمني يكشف الحقيقة، حقيقة اللي حكمهم من المتصهينين والطغاة والظلمة. طارق عفاش مدينة الثاني من ديسمبر وكودنا في قناة الجمهورية ها بنبصرها، وهي قلنا قصدنا والله أنا عن نفسي عودنا على أساس إعلامي واعي، والله كان قصدنا قدر المخاة كلها هكذا. لو ما نزلت تفاجأت ما بلت هي المدينة اللي سموها الثاني من ديسمبر بزلط الشعب
0: حق خبرته،
1: حق خبرته، حق المرتزقة، قيادات وضباط المرتزقة، التحشيشات السعودية بس لهم، وتخرج من خارج من خارج السور ومسورة، تخرج حالة أهل المخا حالة. أقسم بالله أنهم في فقر ونكد وضيق وجوع ومرض
0: لهذا تنفس الصعداء.
1: أقسم بالله أن حالة، أنا قلت أنا في الخميس قبل الماضي صلى الله رجعوا تأملوا المخا قبل ما يجي بيان قوة المسلحة بتحريرها، وإننا لما رجعوا يبثوا الصور تأملوا لا يضر لكم، قال لكم نبحر بحاربنا وإن ما بش حرب زفلتنا طارق. قلت رجعوا تبصروا القراطيس والقمايم والخراب وفعلا أقسم بالله أنه ما بلا ذيك الخط.
0: أنت لي ليش زفلت ذيك الخط؟ عصب رحلة
1: كم ما قصتك كم ما قصتك فعل ذيك الخط من عند المقر قيادة القوات المشتركة في عند الميناء والمطار، حتى المطار أنا أخذت ولي دخلت أنا المطار. والله العظيم أنه ما عاد أقول لك أصغر بوفية، أكبر بوفية في صنعاء على المطار هذا. يعني تنتن غرف وحمام مطبخ، هذا مبنى المطار الدولي، وشوي زفلت زفلت ما يعني اهتر وانت بالهكذا بيدك تهر. وما وبعدها فعل أمه أريض بس لطائرات النقل العسكري الأمريكية تنزل فيه، يجع محباب ما يشش ولو في التراب ولو في المجاعر تنزل الطائرة الأمريكية.
0: والصهيونية حتى الخليجية هي صهيونية
1: في قصتينا لا فعيجي يوم واليمن في خيره، عايش في خير ثروته ومقدراته فعيجي ما حبش احتياج مثل اليوم للإنفاق في سبيل الله بالنسبة للدولة بالنسبة للقوات المسلحة. أما إحنا بالنسبة لنا كمؤمن، لكل فرد مؤمن أو مؤمنة، الإنفاق يلزمه أن ينفق في سبيل الله، حتى لو اليمن بيصرف مرتبات سبائك ذهب، أنت مضطر أو أنت ملزم أو أنت محتاج أن تنفق في سبيل الله دائما،
0: لأن الله تعالى
1: تزكي نفسك، تزكي نفسك في قصتينا. لكن الإنفاق اليوم، الإنفاق اليوم أهم من الإنفاق بعد ما يسيطر اليمن على ثروتها النفطية والغازية كلها. ليش؟ لأن اليوم اليمن بحاجة، اليمن القوات المسلحة اليمنية بحاجة إلى أن ندعم، وشيء من هنا شوي من هنا. ولا ما أقول لكم إحنا الذي في حملة يعني تجاوز سقف الإنفاق في المراحل الماضية في هذه الحملة حي على خير اليمن بفضل الله وببركته سقف 1,300,000,000. طيب كم عن كم عن صلح بها صواريخ، كم كذا كم عدد، ولا عشر عشر عشر معشر ما قد أطلقت القوات المسلحة اليمنية. لكن كيف ثمرتها، كيف أثرها؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. تبصر كيف المقارنة في سورة الحديد الآية العاشرة، لا يستوي، قال الله في بداية الآية آية واحدة، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، سواء انفاق ولا التحق بالدورات العسكرية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. شوف المقارنة، يعني انفاقك اليوم 100 ريال، 1,000 ريال، 20,000 ريال، 100,000 ريال، 1,000,000، سعمة أعظم درجة عند الله سبحانه وتعالى من انفاقك من بعد الفتح. أو من الإنفاق الذين سينفقون من بعد الفتح، لأن المراحل تختلف. الذي يلتحق بالدورات العسكرية الآن ولا يقول ليش ما نشدري أن أخطأ، مسؤولية التعبئة العامة في كل حارة، ما عاد أقولش في كل حي وفي كل مديرية، في كل حارة. ادخل بحث في فيسبوك رقم التعبئة العامة مديرية كذا، حارة كذا، حي كذا، محافظة كذا، يطلع لك ويطلع حساب رسمي وتتأكد والتحق بدورة عسكرية، لأنه هذا أعظم درجة عند الله من التحاق الناس اللي التحقوا بالدورة العسكرية بعد الفتح. أنا بنتكلم عن المؤمنين والمؤمنات فيما يخص الإنفاق والالتحاق بالدورة. ليش؟ لأنه الذي هو كان مرتزق وبعد الفتح تاب إلى الله ورجع، بعضهم تاب من صدق وبعضهم أبو سفيان ومعاوية بالله أسلم خوف القتل على قال يعني منافق لا يقتلوه، ورجع قال أنا تبت أنا أقدر معاكم ورجع. قصينا المسألة الآن فرصة، فرصة فتحنا الله باب الجنة على مصراعي، إنفاق وتعبة عامة ودورات عسكرية وجهاد، ونتوكل على الله. هيا اسمعوا، الذي هو عاد في قلب إرق صهيوني إبستيني أمريكي عفاشي إصلاحي، اسمع اسمع له عيلين الله كلبه. سنعلن ما وصل من مبالغ الإنفاق من الخميس الماضي حتى هذا الخميس، ولا تقولوا طولتوا كسرتوا، هذا إنفاق الناس والحملة المستمرة. الخميس القادم عتكون أعظم بإذن الله سبحانه وتعالى. بنستلم الإنفاق عبر حساب الحملة في أي مكتب للبريد اليمني، حساب رقم 6555555. معك تلفون، معك محفظة، محفظة جيب أو أي محفظة أخرى، حولها محفظة جيب على الرقم هذا 7730667000. أعيد الرقم حق محفظة جيب حق الحملة، هذا الحملة معها في محفظة جيب، حولها من جيب لا جيب أو من أي محفظة أخرى لا جيب على الرقم 7730 6، يعني 7730 6 7 7 3 0 6 6 آخر رقم 700، يعني 7 0 0 7 2 30 6 6 7 0 0 إلى محفظة جيب. أقول ما بيظهرش الاسم، ما بيظهرش دواعي تقنية وأمنية، بس يظهر عندك ميم ألف حاء ألف، يعني محمد إسماعيل حسن إسماعيل، خلاص لاقي تظهر لك الحروف هذا عندك، ميم حاء ميم ألف حاء ألف، خلاص محمد إسماعيل حسن إسماعيل، والرقم صحيح 7 2 3 0 6 2 700، خلاص هو حول إلى محفظة جيب، واكتب في الملاحظات اسمك الحقيقي، كنيتك، إلى نية من الاسم، ما تشتي منفق في سبيل الله فاعل خير اللي تشتي. والذي الشيء يحول حوالة مالية ما بيش مع محفظة جيب، يحول سواء من محل الصرافة أو عبر التلفون ناشي مع تطبيق تحويل على نفس الرقم، هو رقم المستلم للحوالات ونفس الاسم، اسم المستلم للحوالات الاسم الرباعي هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل، اسم المستلم للحوالات محمد إسماعيل حسن إسماعيل، ميم ألف حاء ألف محمد إسماعيل حسن إسماعيل، ورقمها اللي أتحطه في الحوالة نفسه 7 2 3 0 6 2 7 7 7 3 0 6 6 7 0 0، وما بيوصل عبر هذا الثلاثة الطرق بنعلنك كل خميس مثل ما هنعمل ذا الحين وهنعمل الخميس القادم. وحي على
0: خير اليمن.
2: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية، اسم المستلم ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل 7 7 30 6 6 700، وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي رقمها الأخير 00005 4000 ريال، يحيى أحسن أحسن محسن عامر 500 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، يحيى عبدالله أحمد الهادي 10000 ريال، عبد المجيد عبدالله علي محسن الكرشمي 300 ريال، إبراهيم لطف أحمد الروضي الله ينصر المجاهدين الأبطال 1000 ريال، محمد ضيف الله قاسم الطحي طاح 1000 ريال، أبو صالح الشاوش للجهات الست 2000 ريال، فارس عبد الملك عبد الجليل الديلمي 500 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، طه علي أحمد علي الشامي 300 ريال، نصر الله حسن عبد الكريم أحمد العنسي 50 ريال، أسامة فؤاد قايد الفقيه 500 ريال، مجموعة من الحروف 1100 وريالين، يوسف حمود محمد الوادعي 1000 ريال. في سبيل الله وبنية أن الله يرضى علينا ويوفقنا وأكمل ما تبقى من حملي أو حملي بخير وعافية 1500 ريال. محمد عبد الله محمد الخولاني 200 ريال، مجموعة من الحروف دعم للمجاهدين في سبيل الله 1000 ريال. محمد يحيى عبد الله المغربي 4000 ريال، مجموعة من الحروف للمسير 5000 ريال. عبد ربه منصور علي حسن الضلعي للصاروخية وسلاح الجو المسير 115 ريال، مجاهد في جبهة تعز 5000 ريال. أخوك عبد القدوس 100 ريال. عمار محمد صالح السريحي 1000 ريال. محمد عبد الله علي الغيلي 100 ريال. وداد محمد حسين الشامي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. فاعل خير للصاروخية 1000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، مجموعة من الحروف 300 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. عبد الغفور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن زبيبة 20 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. نزار عقيل محمد القاسمي 1000 ريال. عرفات حزام حسن غانم الحيمي 500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 200 ريال. الذي رقمها الأخير 323 2400 ريال، يحيى علي حسين علي المطهر 3000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال. عبد الرحمن علي ناصر ملاهي 1000 ريال، مود للشيش والمعسلات محمد صالح الهنومي، نسأل الله أن يبارك ويتقبل منا ومنكم يا رب يا الله، نصر الله المجاهدين وسدد رميهم يا الله، وسلام الله على المجاهد مع الله 600 ريال، مجموعة من الحروف 1300 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. طلعت أحمد عبد السلام الرعدي 2000 ريال. الذي رقمها الأخير 665 1000 ريال، مجموعة من الحروف 4000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال. رشاد عبد الله ناصر سالم الغري أو الغزي 200 ريال، الغري 200 ريال. الجريح أبو هاشم القاسمي 3000 ريال للقوة الصاروخية. علي محمد صالح خليل 300 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. نبيل إبراهيم أحمد محمد الوصابي 500 ريال. محمد يحيى هادي المطري 2000 ريال. محمد حسين عبد الله محمد العنسي 1000 ريال. أحمد عبد الله إسماعيل اللساني 1000 ريال، مجموعة من الحروف 600 ريال. إبراهيم محمد إبراهيم محمد الهادي 100 ريال. علي محمد علي حسين الويناني 200 ريال. يوسف سالم علي سالم زفة 2000 ريال. ذكرى الجنيد للصاروخية 500 ريال. محمد علي طه النهاري 2000 ريال. فؤاد أحمد علي قطيلي 1000 ريال. أسامة محمد حمود عبدها النواب 8000 ريال. أنهار أحمد محمد المهدي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال. يحيى عبد الله أحمد الهادي 10000 ريال. إسماعيل عبد القدوس عبد الكريم الفضيل 1000 ريال. عبد الملك علي محمد الشعباني 500 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. مريم فؤاد الحاضري لروح عمها الشهيد معمر الحاضري رضوان الله عليه 500 ريال.
وسلام الله على أهل الحاضري جميعا. سام ناصر علي حسين دريش 2000 ريال. علي عبد الله صالح عبد الله أبو سردة للصاروخية 2000 ريال. مصطفى عبد الملك علي المتوكل 1000 ريال. مروان فايز يحيى أحمد مضفر.

محمد علي يحيى محمد المطاع 450 ريال، انفاق في سبيل الله للقوات المسلحة 300 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، ياسين أحمد أحمد الخولاني 230 ريال، صالح عبد القادر محمد صالح حسن 500 ريال، أم مروان البشيري 1000 ريال، عبد الله محمد حمود صالح البشيري 1800 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، عبد الله يحيى محمد الصرمي 2000 ريال، هيثم عبد الله حسين الذاري 1000 ريال، سجاد سامي 10000 ريال، حمدي علي يحيى مهدي الحمزي للصاروخية 500 ريال، أرجوان نجيب المؤيد 200 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال. الجهات الخمس من محمد المنور ووالديه وإخوانه بنية النصر، وإن الله يحفظ قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثية الله 2000 ريال. مراد محمد أحمد الجنيد 10000 ريال. وفاء عبد الله علي محمد السراجي 1000 ريال. علي عباس علي عجلان 1000 ريال. أحمد محمد هاشم الشامي 5000 ريال. مصطفى محمد أحمد الحاج سعد للقوات المسلحة والطيران المسير 1000 ريال. علي عبد الرحمن هاشم العلكي 1000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. سامي عبد القادر أحمد الشرفي للصاروخية 1000 ريال. أحمد فوزي عبد القادر علي القادري 100 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال. أكرم فتحي عبد الله أحمد مرغم 500 ريال. عبد الله ناجي صالح العنسي 5000 ريال. حسام حسان محمد العراسي للبحرية 5000 ريال. فراس صادق نايف أحمد قديش 150 ريال. سمير حسن محمد النجار 500 ريال. مالك عزيز محمد حيدر دوايس 500 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال. علي محمد محمد الغرسي 200 ريال. سكينة عبد الله عباس زبارة 50000 ريال. مازن هادي مفرح عيسى 5000 ريال. شبكة تحويل فرع صنعاء 1000 ريال. إيمان علي أحمد قاسم الحبسي للصاروخية والمسير 10000 ريال. أكرم محمود ثابت هيكل 7000 ريال. علي عبد الكريم قاسم الضاعني 500 ريال. رضوان علوان محمد علي محسن 3000 ريال. علي محمد صالح خليل 300 ريال. محمد عبد الله محمد القاري 1200 ريال. محمد بشير 3000 ريال. حسن شريف علي علي الديلمي للصاروخية 1500 ريال. علي عبد الله الناشف منها 2000 لغزة 5000 ريال. جوهر صلاح أحمد الغرباني 150 ريال. إبراهيم محمد إبراهيم محمد الهادي 100 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 1000 ريال. علي هاشم محمد هاشم المؤيد 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 2000 ريال. شبح حسابه بالحزام المخطط مازن صالح محمد البهلولي 400 ريال. يحيى عبد الله أحمد الحاج المطري للصاروخية 200 ريال. حسين يحيى يحيى البحري 300 ريال. أيمن عباس يحيى قاسم الماخبي 100 ريال. يحيى عبد الله أحمد الهادي 10000 ريال. أسامة قايد أحمد صالح القيري 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال. الشهيد المجاهد هاشم محمد إبراهيم الكبسي للصاروخية 1000 ريال. محمد ضيف الله قاسم الطحي طاح 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 6000 ريال. أحمد محمد أحمد عليان 3000 ريال. عائلة الشهيد أمجد عبد الوهاب أحمد عقبة 5000 ريال. إسماعيل إبراهيم علي الناظر الذاري 10000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال. يحيى محمد علي دابس للصاروخية 2000 ريال. سمير أحمد علي الرهمي الله ينصركم ويثبتكم 2000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. عرفات حزام حسن غانم الحيمي 200 ريال. روعة عباس محمد شرف الدين 350 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال. علي محمد محمد عبد الرحمن الدمشقي 300 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال. 200 من أخوك عبد القدوس، 200 من حمود شرف، 200 من محمد إسماعيل،
600 ريال الإجمالي. نجاد سليم أحسن نجاد سليم أحسن نجاد 1000 ريال مجموعة من الحروف 200 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل 600 ريال مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 1000 ريال مجموعة من الحروف 2000 ريال. عرفات حزام حسن غانم الحيمي 100 ريال. مالك علي علي علي الصماد 700 ريال مجموعة من الحروف انفاق للصاروخية والبحرية والجوية 4000 ريال. انفاق للصاروخية من فعل خير 1000 ريال مجموعة من الحروف 3000 ريال. سامي عبد الواحد مسعد أحمد كرات 100 ريال. يوسف عبدو علي جايد البعداني 450 ريال. علي عباس علي عجلان 2000 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال الذي رقمها الأخير 642 3900 ريال. للصاروخية الله ينصرهم ويثبت أقدامهم هنيئا لهم هذا الجهاد العظيم 500 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال. محمد خالد محمد حسن الزهيري 1000 ريال. محمد محمد هاشم الحيفي 4000 ريال. عاشق الجهاد انفاق وجهاد في سبيل الله 7000 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال الذي رقمها الأخير 665 1000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. للصاروخية من فعل خير 2000 ريال. زياد عزيز هادي العشبي 1000 ريال. حسين تعب علي صالح البختاني 500 ريال. يحيى عبد الله أحمد الهادي 10000 ريال. مازن هادي مفرح عيسى 2000 ريال. محمد علي إسماعيل إسماعيل المروني الجهات الست 5000 ريال. مبارك علي حسين محمد الخولاني 100 ريال. رضوان خالد أحمد زايد 1000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 500 ريال مجموعة من الحروف 5000 ريال. محمد خالد محمد حسن الزهيري 1000 ريال. محمد محمد صالح السهمي للصاروخية وسلاح الجو المسير 1000 ريال. عادل أحمد محمد الجامحي في سبيل الله والمستضعفين 1000 ريال. عصام عبد الله صالح محمد الشريف 500 ريال. هاشم عبد الله عبد القادر أبو طالب 2000 ريال. جمعان يحيى عبد الله الجاهلي 1000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 5000 ريال. عبد الله حسن محمد علي المستكى للصاروخية 39 ريال. فارس محمد جار الله 200 ريال سعودي. عبد الله الحمزي 3000 ريال. شيماء الوجيه 3000 ريال. أم ماهر 1400 ريال. منفق في سبيل الله 2000 ريال. لاروح والدة أم يعقوب الحبيشي 2000 ريال. لاروح والد يعقوب الحبيشي 2000 ريال. أبو خليل 5000 ريال. المجاهدات 46805 ريال. سارة محمد العقيدة أو العقبدة ربما العقيدة 2000 ريال. سارة محمد. آية عبد الرحيم العقيدة 1000 ريال. فاطمة العقيدة 1500 ريال. أم هاشم المطري 1500 ريال. أحمد الشرفي 1000 ريال. محمد إبراهيم الجهات الخمس 1000 ريال. عبد حسين اللاحجي الجهات الخمس 1000 ريال. وإن تعودوا نعد 6000 ريال. مجاهد في سبيل الله 2000 ريال. أخت الشهيد محمد سلمان 2000 ريال. محمد فؤاد 5000 ريال. فاروق مفضل 10000 ريال. أم محمد 1000 ريال. حمود والفخري سلام الله على هذا المنفق حمود والفخري 1000 ريال. محمد سهيل عبد الله الحيفي 1000 ريال. محمد عوضة فاضربوا فوق الأعناق 1000 ريال. أمة الله 5000 ريال. مدارس الكوثر 6000 ريال. عبد الله أحمد عبد الله 5000 ريال. عائلة المرحوم أحمد يوسف المؤيد 2000 ريال. الحسين والبتول 3000 ريال. أبو جعفر 1000 ريال. بنت المرتضى 2000 ريال. عبد الرحمن المنصور وفاطمة الوادعي 4000 ريال. علي البشاول 2400 ريال. عصام أحمد محمد المحاقري 2000 ريال. الشرفي حسين الشرفي 2000 ريال. عبد الإله إسحاق 5000 ريال.
علي البشاول 21600 ريال، محمد يحيى العماري الريامي 5000 ريال، محمد صدام محمد لطف المهدي 10000 ريال، محمد زيد إسماعيل مشحم 100000 ريال، حسين عبد السلام حسن الحوثي 5000 ريال، إبراهيم محمد عبد الرحيم السقاف 2750 ريال، ذي مرمر أحمد يحيى محسن القسامي 9700 ريال، مريم بنت الشهيد محمد عبد الملك المؤيد، وعلي وذنون إسماعيل عبد الملك المؤيد 10000 ريال، أولاد المرحوم الحاج محمد عبد الله الصريمي 50000 ريال، حسين مبارك محمد العولقي 20000 ريال، زوجة الشهيد عبد الكريم شرف الدين 9000 ريال، أفراح محمد الشامي 2300 ريال، جميل ناصر السويدي 9700 ريال، غفران عبد الله محمد جحاف 4700 ريال، هناء عبد الولي الوادعي 211400 ريال، هناء أيضا مرة أخرى، هناء عبد الولي الوادعي 211400 ريال، ومرة أخرى هناء عبد الولي الوادعي 52600 ريال، محمد إسماعيل حسن إسماعيل 10000 ريال، من جبهة الحصالة من أطفال السياني 155000 ريال، أم المفقود إبراهيم والشهيد أحمد 3000 ريال، عبد الله حمود محمد الحمزي 10000 ريال، أروى وهناء وسماح وأمل القيز بنية الحفظ للسيد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يا الله والمجاهدين يا الله احفظهم 16000 ريال، يحيى أحمد محمد المؤيد 5000 ريال، محمد يحيى محمد سعيد الغني 10000 ريال، مناولة بدر محمد حسين للقوى الصاروخية 56150 ريال، عبد الملك السدومي لخير اليمن 1000 ريال، زيد علي صيفان الوبلان 5000 ريال، منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى سلام الله عليهم أجمعين وكل المنفقين 250000 ريال، منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى 250000 ريال، مهام للشحن والتخليص الجمركي 25000 ريال، حسين سالم مرعي جابر مرعي 5950 ريال، أم عدنان 15000 ريال، يا رب فرج الهم والكرب وحقق النصر القريب يا الله 10، ومن صلى على محمد وآله 10000 ريال، أخت الشهيد مجد الدين خاطر محافظة صعدة للقوة الصاروخية 5500 ريال، مختار علي محمد الفقيه 5000 ريال، أميرة علي محمد السلطان 5000 ريال، أحمد إسماعيل حمود الحملي 25000 ريال، شريف حسين الشريف 15000 ريال، أم الشهيد محمد الحوري 7000 ريال، معمر أحمد هملان المجزي 3000 ريال، عبد الله عبدو علي صالح الأشول 4000 ريال، أم عدنان للجهات الخمس 70000 ريال، عزة إبراهيم محمد الدرواني 5000 ريال، عبد الله عقلان حسين العبيدي خاص 10000 ريال، عبد الله سمير عبد الله الجبري 120000 ريال، عبد الله أحمد علي حميد 20000 ريال أو حميد، أحمد محمد ناصر 2000 ريال، أحمد عبد الرحمن أحمد الشامي 10000 ريال، خديجة أحسن أحمد عامر 5000 ريال، محمد فؤاد محمد سريع الجبري 5000 ريال، علي صالح أحمد حاتم 2000 ريال، فيصل علي النصيري 5000 ريال، علي فرحان علي حسين أبو حسن العياشي 5000 ريال، أم يوسف الكبسي 1000 ريال، أخت الجريح 2000 ريال، وسيم حنش 3000 ريال، أم هاشم المروني 5000 ريال، محمد عبد الملك المروني 3500 ريال، أم عقيل المروني 2000 ريال، أم نور المروني 1000 ريال، ريدان الدماري 100000 ريال، جيداء الحملي 50000 ريال، صبور النهاري 30000 ريال، نهل النهاري
20,000 ريال، زيد محمد صالح 50,000 ريال، إسماعيل مصلح 150,000 ريال، ابتهال حسين 50,000 ريال، أحمد الذماري 100,000 ريال، ميادة علي قاسم 50,000 ريال، وبنية أن الله يحلل عقدة من لسانها 1,000 ريال.

0: صاحنا باجي للصاينه باجي للسعوده سنه الله في الحياه
1: والولايات خاسره بيننا وعد الاخره يا كيان
0: هتقولوا انا سر الحبيبي سر يبلبل حلق شويه بين اقول لكم من الخميس الى الخميس غير خميس انا غير خميس انا غير وعلى قولة السعودي لما كانوا يكسفونا في بداية العدوان كل خميس كانوا يقولوا الخميس غير فعلا بعد 12 سنة الخميس غير
2: خميس
0: وما مع المجاهد
2: مع الله
0: أنتم تستمعون إلى أسماء ومبالغ المنفقين من الخميس إلى الخميس هنا إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام هنا واجمع شو حي على خير اليمن
2: عبد الإله محمد حمود الذيفاني 1000 ريال أحمد يحيى محمد يحيى الماخذي 2000 ريال أصيل عبدو سابق أحمد السياغي 500 ريال يحيى علي حسين علي المطهر 3000 ريال محمد عبد الله علي إبراهيم الهادي 3000 ريال محمد عبد الله علي إبراهيم الهادي 10000 ريال يحيى علي حسين علي المطهر 3000 ريال بنية أن الله يحفظ السيد عبد الملك والمجاهدين يا الله 2000 ريال سعد أحمد أحسن مغوص أو معوض على ما هو مكتوب سعد أحمد أحسن مغوص 2000 ريال أمير محمد محمد حمود السواري 500 ريال وإن جندنا لهم الغالبون 5000 ريال خليل حميد أحمد طامش 30000 ريال عماد مجاهد حزام ناصر وثاب 500 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال دعم القوات الصاروخية أبو أحمد الجيشي 3000 ريال الذي رقمها الأخير 650 3000 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال انفاق إن الله يحفظ سيدي عبد الملك ويوفقه 50 ريال محمد يحيى محمد المتوكل 1000 ريال انفاق لله وفي سبيله وبفضل الانتصارات العظيمة من مريم بنت الشهيد محمد المؤيد وعباس وعلياء عبد الله المؤيد 7000 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 1500 ريال خالد زيد علي 9900 ريال فؤاد عباس يحيى الغرباني 100 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 500 ريال مجموعة من الحروف دائرة التصنيع العسكري 500 ريال مجموعة من الحروف للطيران المسير اليمني 500 ريال عبد الرحمن علي حسن العفيف 1000 ريال الذي رقمها الأخير 177 2000 ريال علي عبد اللطيف عبد الواسع سهيل 1500 ريال عبد أحسن أحمد قاضي 1000 ريال مجموعة من الحروف 2000 ريال خالد صالح علي حجي 1500 ريال علي حسن محمد أحمد الجرادي للجهات الخمس 500 ريال ناجي محمد علي الجعدبي 2000 ريال مجموعة من الحروف يا الله انصر المجاهدين 500 ريال عبد الحافظ أحمد أحمد عبد الله الماخذي 100 ريال أمت الرزاق عبد الله أحمد السراجي 1000 ريال طارق أحمد حسين حسين حجيرة 1000 ريال مصطفى محمد أحمد الحاج سعد 1000 ريال بدون ذكر الاسم 500 ريال الطفلة البتول محمد مطهر الأشموري بنية النصر القريب والعظيم 2000 ريال هاشم زيد عبد الرحمن يحيى الغفاري 5000 ريال من أوس وإلاف ومحمد ووالدتهم 3200 ريال أمل أحمد محمد علي الحكيم 1000 ريال انفاق في سبيل الله بدون اسم المنفق 3000 ريال مجموعة من الحروف 2000 ريال مجموعة من الحروف 781 ريال انفاق في سبيل الله للصاروخية والطيران المسير من المجاهد أبو زيد اليعبري يا الله تقبل 1000 ريال علي محمد عبد الرحمن الحضوري 250 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال أحمد أمير الدين عبد الله الحوثي 1000 ريال قاسم علي أحمد الحاج 500 ريال انفاق لله وفي سبيله 5000 ريال أبو نجم الدين للصاروخية والمسير والبحرية 3000 ريال أحسن يحيى أحمد الناخوذة 400 ريال إكرام أحمد أحمد المحاجري إكرام أحمد أحمد المحاجري 4000 ريال، أبو هاشم 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1500 ريال، عمار قايد أحمد عبدها الطيبي 500 ريال، شمسان عبدالله العمدي 200 ريال، نشوان إبراهيم محمد عبدها الأهدل 5000 ريال، مجموعة من الحروف إنفاق شخصي 6000 ريال، خليل عبد الملك حمود عبد الجليل نصر 1000 ريال، أبو الحسنين مسعود إنفاق في سبيل الله 5000 ريال، علي غانم علي واصل للقوة الجوية 500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والتصنيع 1000 ريال، مجموعة من الحروف إنفاق للصاروخية والخيارات العسكرية لانية صاحبها 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، مجموعة من الحروف 5319 ريال، مجموعة من الحروف 10000 ريال، أسامة حسان 3000 وأحمد الشهولي الحرازي 1000 ريال، للقوة الصاروخية يا الله تقبل الإجمالي 4000 ريال، هاشم علي أحمد زايد 500 ريال، مجموعة من الحروف القوة الصاروخية والطيران 10000 ريال، روعة عباس محمد شرف الدين 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، محمد أحمد صالح الحاكم 1500 ريال، عبد الله محمد محسن العنجري 5000 ريال، مجموعة من الحروف 2500 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، أحمد أحمد محمد المزيجي 5000 ريال، علي محمد علي قاسم حورية للصاروخية والمسير 2000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف 400 ريال، خولة أحمد هاشم الطبيب يا الله سدد 1000 ريال.

من الوالدة الحبيبة المجاهد العم حسن القرعفي سلام الله عليه وأسرتها الكريمة 10,000 ريال إلى روح رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام وشهيد الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. عمي محسن القرعفي 10,000 ريال، يا الله تقبل. حسان عادل ناصر الشرفي 200 ريال، محمد حسن يحيى سالم الفقي 1,000 ريال، صادق فرحان حسين معوض حسينة 1,000 ريال، لطف علي علي حسين الموشكي للصاروخية 3,000 ريال. اللهم تقبل منا هذا المبلغ البسيط لدعم القوة الصاروخية 2,000 ريال. أم محمد الهادي 1,000 ريال، مجموعة من الحروف في سبيل الله 1,000 ريال، مجموعة من الحروف 5,000 ريال، مجموعة من الحروف 400 ريال، الذي رقمها الأخير 979,000 ريال. زينب عبد العزيز أحمد البرطي 1,500 ريال، أحمد شرف الدين محمد حسين 5,000 ريال، عبد الرحمن ناجي محمد علي الصوفي 50 ريال، بدر محمد صالح صالح الصوفي 300 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 500 ريال، مجموعة من الحروف في سبيل الله 3,000 ريال، مجموعة من الحروف إنفاق 500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 2,000 ريال، مجموعة من الحروف 4,000 ريال، محمد يحيى حسين محمد قحطة 400 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1,000 ريال، محمد خالد حسن حازب 1,000 ريال، أم محمد إلى جبهات العز والكرامة 2,000 ريال، أحلام عبد الملك عبد الجليل الشامي 1,000 ريال، محمد حسن أحمد حسن الوشلي 250 ريال، مجموعة من الحروف 3,000 ريال، حسين محمد يحيى شاكر الحوثي 1,000 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، الذي رقمها الأخير 067 7,500 ريال، مجموعة من الحروف للطيران المسير 6,000 ريال، أمة الرزاق شرف محمد الحيفي إنفاق حربي 5,000 ريال، زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 375 ريال، أمة اللطيفة المرتضى 3,000 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 300 ريال، للطيران المسير 300 ريال، والبحرية 300 ريال، والتصنيع 300 ريال، والجوية 300 ريال، الإجمالي وإعلام الحربي 1,500 ريال، عبد القادر أمين محمد حسين هديان 50 ريال، عهود غالب محمد العلوي 100 ريال، بنية شفاء الوالد عبد الودود الوجرة من مرض السرطان شفاه الله وعافاه كل مريض يا الله، من صلى على محمد وآل محمد، ونصر وتمكين لقواتنا المسلحة والقوة الصاروخية والطيران المسير 500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والطيران المسير 5,000 ريال، مالك عزيز محمد حيدر دوايس 1,000 ريال، أحمد عبد السلام محمد صالح القحوم 2,000 ريال، مجموعة من الحروف 3,000 ريال، منير يحيى عبد الله المهدلي 2,000 ريال، مجموعة من الحروف 13,900 ريال، مجموعة من الحروف 5,000 ريال، للصاروخية من مدارس الكوثر القرآنية مديرية يريم 25,000 ريال، عبد الرزاق محمد علي الفران 10,000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 1,000 ريال، يحيى عبد الله أحمد المطري 3,000 ريال، أسعد صادق صالح عصيم 500 ريال، مجموعة من الحروف إنفاق في سبيل الله يا الله تقبل 4,000 ريال.

إسماعيل يحيى محمد الحكيم للصاروخية 700 ريال، محمد سعد سعد الصريب للصاروخية والمسير 1000 ريال، منال محمد عبد الله عامر 300 ريال، أبو مصطفى وأخوانه للصاروخية والمسير، كتب الله أجركم جميعا وحفظ الله سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين يا الله 30,000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 500 ريال، ملاك خالد محمد ثابت الكوح 500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 3,000 ريال، علي محمد حسين غالب الشامي 500 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 1,000 ريال، عبد المجيد عبد الله حزام حزام الراعبي 200 ريال، يحيى يحيى عبدها الماخذي 1,000 ريال، سامي عبد الرقيب محمد الشرفي 50 ريال، محمد علي صالح المنيفي 500 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، حسين عبد القدوس عثمان الوزير 20,000 ريال، انفاق للصاروخية بدون ذكر الاسم فعل خير 2,000 ريال، علي قاسم زيد أحمد الفيشي للصاروخية 1,000 ريال، بشار تيهان أحمد محمد عداعد 3,000 ريال، خولة عبد القدوس يحيى المطهر 1,500 ريال، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا يا ربي لك الحمد والشكر 1,100 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1,000 ريال، سفيان محمد صالح عباس العداهي 1,000 ريال، محمد علي يحيى محمد المطاع 1,000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 500 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 1,000 ريال، طه أحمد علي حسن مريض 200 ريال، ريحانة بشير الشامي 22,500 ريال، فؤاد أحمد علي قطيلي 2,000 ريال، محمد عبد الجبار قائد حسن العقبي 200 ريال، محمد عصام نوح عيسى عقيل 100 ريال، مجموعة من الحروف 5,000 ريال، أيمن محمود محمد البغدادي 1,000 ريال، عبد المجيد عبد الله مطهر صالح الحمزي 3,000 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، طه محمد أحمد الجرادي لدائرة التصنيع العسكري بجميع أنواعها 1,500 ريال، هيثم محمد أحمد الضاوي 200 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، ياسين عبد الرحمن علي عيضه العياني 1,000 ريال، أصيل ماجد محمد عبد الله العزعزي للتصنيع العسكري 200 ريال، هدى عبد الرحمن أحمد مفضل 10,000 ريال، بلال أحمد هاشم هاشم الطبيب 2,500 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، نصار عبدو ثابت الأسدي 100 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية بنية الشفاء 1,500 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، مجموعة من الحروف 950 ريال، مجموع بل حسين صالح أحمد الربوعي 10,000 ريال.

0: موت للشيش والمعسلات محمد صالح الهنومي. نسأل الله أن يبارك ويتقبل منا ومنكم يا الله يا الله. ونبارك الانتصارات الحمد لله والشكر والشكر لله. 1000 ريال حمزة محمد يحيى حيدرة، 200 ريال مجموعة من الحروف 10000 ريال حمدا لله على الانتصارات العظيمة. 5000 ريال الذي رقمها الأخير 77 40، 1000 ريال زياد علي حزام أحسن عاطف، 1000 ريال مجموعة من الحروف 2549 ريال مجموعة من الحروف. للطيران المسير والصاروخية والبحرية 1500 ريال مجموعة من الحروف. للصاروخية 1000 ريال يحيى أحمد علي الحاج 4000 ريال، علي أحمد ناصر علي المسيري 100 ريال مجموعة من الحروف، 800 ريال مجموعة من الحروف، 7000 ريال نبهان علي صالح أحمد جار الله 1000 ريال مجموعة من الحروف، 500 ريال مجموعة من الحروف، 250 ريال أم محمد وزيد وحسن عبد الكريم نصرا للمجاهدين في جبهات العزة والكرامة 5000 ريال ياسين علي علي حسين مياس 5000 ريال صادق يحيى عبد الله اسكندر دعما للقوات الصاروخية والتصنيع العسكري في سبيل الله 10000 ريال شريف علي صالح الشريف 1000 ريال عبد الواحد حسين حسين حسين هاشم 300 ريال للصاروخية والمسير ربنا تقبل منا 1000 ريال للصاروخية 500 ريال نور الدين حسين أحمد حسن الشريف 2000 ريال بشار عبد الغني سيف سلام أو سلام 200 ريال مجموعة من الحروف 2000 ريال بنية أن الله يسهل كل عسير ويعجل بالنصر الكبير يا الله 5000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية والبحرية والمسير 1000 ريال مختار علي إسماعيل الشرفي 1000 ريال أحمد ناصر أحمد الشاوش 1000 ريال الذي رقمها الأخير 162 5000 ريال مجموعة من الحروف 3000 ريال علي أحمد أحمد سعد أحمد 10000 ريال مجموعة من الحروف 3000 ريال جابوس سعيد محمد النجار للصاروخية 1000 ريال مجموعة من الحروف 100 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 5000 ريال إبراهيم يحيى عبد الله الحسيني 200 ريال سمية يحيى هاشم الطبيب 1000 ريال نايف رزق علي محمد المصيري للصاروخية والمسير 100000 ريال مجموعة من الحروف 10000 ريال عبدو محمد قايد المفتي 1800 ريال محمد عبد الكريم إسماعيل الولي للتصنيع 3000 ريال علي أحمد علي حسين لعلع 750 ريال عدنان عبد الرحمن محمد علي السراجي 2000 ريال الذي رقمها الأخير 15-22 2900 ريال زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 5000 ريال عبد الملك محمد عبد الرحمن محمد المؤذن 2000 ريال مجموعة من الحروف 300 ريال عصام علي أحمد الحملي 10000 ريال يحيى محمد علي مقبل الجمال 300 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية والبحرية والجوية 500 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال عبد السلام قاسم حسين الحوثي 5000 ريال قائد محمد قائد الحبابي 300 ريال وداد محمد حسين الشامي 300 ريال مجموعة من الحروف 10000 ريال عباس حسن قاسم فايع للصاروخية 1000 ريال حصالة ردينا وزين العابدين علي السمه 1000 ريال يوسف صالح يحيى أحمد السرحي 200 ريال دعم للجبهات أم يحيى الضرافي 1000 ريال شريف ضيف الله عيضة زايد للصاروخية 1500 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال مجموعة من الحروف 7000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 5000 ريال أمت الرؤوف عبد الله يحيى أحمد حجر للصاروخية 4000 ريال حسين عبد الله محمد حمود الدولة 300 ريال مجموعة من الحروف 100000 ريال علي صالح صالح أحمد الجرافي 500 ريال عبد العزيز عبد الله إسماعيل المهدي 3000 ريال مجموعة من الحروف 100,000 ريال، انتصار أحمد عبد الله حمود العياني 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 200 ريال، بنية الشفاء العاجل من الحاج المرحوم حمود علي الكرشمي 35,000 ريال. عز الدين محمد محمد عبد الهادي الشبيبي 35,000 ريال. مجموعة من الحروف 3,000 ريال، نجلاء علي محمد الأشول 5,000 ريال. مجموعة من الحروف 500 ريال، قصي أحمد عبد الله صالح المناري 910 ريال، الذي رقمها الأخير 66,81 4,000 ريال. مجموعة من الحروف للقوات المسلحة دعم 4,000 ريال، مجاهد في سبيل الله إنفاقا في سبيل الله للجهات الست 7,000 ريال، هناء محمد شرف المهدي للقوة البحرية 5,000 ريال، عبد الكريم يحيى أحمد الهادي 1,000 ريال، حمزة إسماعيل محمد الوشلي إنفاق في سبيل الله 500 ريال، أسامة زيد عبد القادر الذاري 100 ريال، عبد الوهاب عبد الله محمد المحطوري 2,000 ريال، يحيى عبد الله أحمد الحاج المطري للصاروخية 100 ريال، محمد مهدي هادي عوضة للصاروخية 2,000 ريال، وداد محمد حسين الشامي 1,000 ريال، محمد صالح ضيف الله الهدار الشريف 10,000 ريال. مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 500 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، سلمان محمد حمود معصار الحجاجي 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 2,000 ريال، مجموعة من الحروف 6,000 ريال، الذي رقمها الأخير 0005 20,000 ريال، عبد الله سالم صالح علي الشاعر 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 20,000 ريال، صالح محمد صالح محمد العطاش 200 ريال، أم طه الشامي 3,000 ريال، أم عبد السلام المروني 6,000 ريال، للصاروخية ميثم الوادعي 1,500 ريال، حافظ أحمد محمد البتيت للصاروخية 20,000 ريال، محمد يحيى حسين محمد قحطه 200 ريال، نجاد سليم حسن نجاد 1,000 ريال، أسامة إبراهيم قايد عوض مجود 2,000 ريال. مجموعة من الحروف 10,000 ريال، مجموعة من الحروف 600 ريال، أشواق محمد محمد علي المتوكل 500 ريال، لانية المرحومة الطاهرة أمة السلام عبد الملك الوجيل للصاروخية 1,000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 100 ريال، فضل علي محسن السياني للصاروخية 200 ريال، إبراهيم علي حسن فايع 5,000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، أشرف أمين أحمد محمد الجندبي فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير 3,000 ريال. مجموعة من الحروف 550 ريال، مراد محمد أحمد الجنيد 3,000 ريال، أحمد عبد الرحمن محمد شرف 500 ريال، مجموعة من الحروف 5,000 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، دعم لليد الطولة أم المجاهدات 2,000 ريال، مجموعة من الحروف 1,500 ريال، فعل خير للصاروخية 50,000 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 5,000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 10,000 ريال، عادل إسماعيل محمد زبارة 100 ريال، عرفات محمد عبدها البحش 300 ريال، مجموعة من الحروف 3,000 ريال، مجموعة من الحروف 850 ريال، شيماء علي 600 ريال، مجموعة من الحروف 100 ريال، محمد عبد الملك يحيى الجلال للصاروخية 10,000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 3,000 ريال، مجموعة من الحروف 3,000 ريال، يحيى محمد علي مقبل الجمال 1,000 ريال، أحمد ومالك علي هاشم المؤيد للصاروخية والمسير والجوي والبحري الله يوفقكم ويعينهم 4,000 ريال، علي هاشم محمد هاشم المؤيد 2,000 ريال، علي هاشم لله وفي سبيل الله نسأل من الله تقبل أعمالنا على قليله وأستحي من الله من القليل 1,000 ريال، وداد علي يحيى محمد المطاع 5,000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، عمار محمد صالح السريحي 1,600 ريال، أبو محمد إدريس 5,000 ريال، أحمد محمد صالح عبد الله العرار 1,000 ريال، يوسف أحمد فرحان حسين ساتر للصاروخية 500 ريال، يوسف أحمد فرحان حسين ساتر للطيران المسير وأيضا يوسف أحمد فرحان حسين ساتر للقوات الجوية والبحرية 1000 ريال، يوسف أحمد فرحان حسين ساتر للتصنيع العسكري 500 ريال، مجموعة من الحروف للتصنيع 12000 ريال، عبد الجليل أحمد محمد غمضان 1000 ريال، طه عبد الله محمد أبو طالب 5000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية يا الله سدد رميهم 1000 ريال، مجموعات من الحروف 5000 ريال، هناء محمد شرف المهدي للبحرية 5000 ريال، تيسير علي محمد جعدل 1500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، عبد اللطيف خالد عسكر حسن 1000 ريال، منفق في سبيل الله 24700 ريال.
1: سلم الأجر، سلم الأجر يا أستاذ عبد الله. ديت العصيب حك يا سكن، نزل الإضاءة شوية يا عبد الله، نزل الإضاءة شوية سكن، خير ال سكن خير الدبابة هذا شوية
0: هي عمر.
1: أنا قرأنا شو وصل قرأي شوية عاونك مالك
0: إنه يخرو ويقربوا الإضاءة أول مدري ما هم مدري إنه أتنصع ولا أتقرا أسماء المنبغين.
1: افتحوا افتحوا باب الحوش يا
0: شباب، روح بالطوي افتحوا لي باب الحوش أي خريص على السيارة.
1: لا انفقوا لا باب الحوش
0: يدق البنك على الخريج،
1: ما بشتك البنك
0: الماو إنه يفتحوا لك باب الحوش أمان ما أتفعل
1: قلوا قلبا حي على خير اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى سعيد جبارة 1000 ريال، مطهر عبد الملك محمد الشامي دعما للقوة الصاروخية 1000 ريال، مجموعة حروف دعما لجميع القوات العسكرية والتصنيع والإعلام الحربي 600 ريال، مود للشيش والمعسلات محمد صالح الهنومي، نسأل الله أن يبارك ويتقبل منا ومنكم يا رب يا الله، سلامنا إلى المجاهد مع الله وإليكم 500 ريال. علي إبراهيم، علي إبراهيم الكحلاني للقوة الصاروخية 30000 ريال، للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير وما ترونه مناسبا، وذلك إلى روح والدي الشهيد يحيى حسين طالع رضوان الله عليه وعلى جميع الشهداء 5000 ريال، أسامة خالد يحيى أحمد عبيد 300 ريال، أنهار أحمد محمد المهدي 2000 ريال، مجموعة حروف لنية من الله يتقبلني من عباده المتقين 2000 ريال، مجموعة حروف للصاروخية والطيران والبحرية 2000 ريال، أم طه الشامي 2000 ريال، أحمد يحيى أحمد هبة 5000 ريال، ياسر أحمد ياسر أحمد صالح الحبابي 60000 ريال، مجموعة حروف 200 ريال، مجموعة حروف 20000 ريال. طبعا لما نقول مجموعة حروف مثلا هذا شين فا ميم عين شين ألف 20000 ريال، عرفتوا كيف؟ أيضا من نهلة علي أحمد الحبسي 4000 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، مجموعة حروف للمجاهدين الله ينصرهم أينما كانوا ويحفظهم بحوله وقوته 1000 ريال، نجيب محمد أحمد الحاكم 500 ريال، علي عبد الرب علي الناصر للمجاهدين 200 ريال، عز الدين محمد محمد عبد الهادي الشبيبي 8000 ريال، إبراهيم يحيى عبد الله الحسيني 200 ريال، أميرة مصلح أحمد محمد الريعاني 2000 ريال، ناجي علي أحمد محمد غلاب للصاروخية 1000 ريال، من بنت الشهيد عادل حسن الرازحي 2000 ريال، من أم الشهيد عصام فيصل الطوقي 2000 ريال. يا الله رضوانك على الشهيد عصام وعلى جميع الشهداء يا الله. من ضيف الله علي أحمد الخولاني للصاروخية 10000 ريال، مجموعة حروف للقوة الصاروخية 500 ريال، أنور عبد الله علي علي العدار 1000 ريال، محمد يحيى أحمد الشامي 1000 ريال. ما زلنا نعلن للعالم عن أسماء ومبالغ المنفقين في حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن المرحلة 13، مع نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة للصاروخية والطيران المسير والبحرية والجوية وهيئة التصنيع والإعلام الحربي. من الخميس الماضي وحتى يومنا هذا الخميس، أحمد محمد محسن علي عصيم 500 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للقوة الصاروخية يا رب يا الله تقبل 1000 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، محمود أحمد محمد الدرواني للقوة الصاروخية والمسير 360 ريال، مجموعة حروف للقوة الصاروخية دوك وأبتهم 5000 ريال، عمر عبد الله لطف الجمالي 2000 ريال، زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 2450 ريال، علي أحمد حسين الغيثي 200 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، مجموعة حروف دعما للقوة الصاروخية 3000 ريال، مجموعة حروف دعما للصاروخية 3000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، مجموعة حروف انفاقا في سبيل الله 3000 ريال، مجموعة حروف 300 ريال، إياد عبد الرحيم محسن الرحبي 2000 ريال، مجموعة حروف بنية الشفاء لابنها أو لابنه 2000 ريال. يا الله تقبل.

0: حي على خير اليمن، مجموعة حروف للصواريخ المسيرة 5000 ريال، انفاك في سبيل الله من الأولاد محمد وعلي والزهراء وبتول، القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية 5000 ريال، إيمان علي يحيى عبد الله المتوكل 2000 ريال، القوة الصاروخية من أم المؤيد 6000 ريال، مجموعة حروف لسلاح الجو 1000 ريال، سيف محمد علي السودي 500 ريال، مجموعة حروف 3000 ريال، أحمد فوزي عبد القادر علي القادري 100 ريال يمني، ياسر عبد الله أحمد عبد الله جهيم 10000 ريال، حسين عبد الرزاق حسين علي الحشحوش 5000 ريال، محمد بشير 3000 ريال، عبد الفتاح عظة محمد العظة 2000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، وليد محمد علي ناجي الحاضري 1000 ريال، وسيم حامس أحمد محمد قباص 1000 ريال، مجموعة حروف انفاقا في سبيل الله 200 ريال، حمزة إسماعيل محمد الوشلي انفاقا في سبيل الله 500 ريال، محمد يحيى علي محمد غيلان 2000 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، علي أحمد علي حمود الطويل انفاق الصاروخية والمسير 200 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، مالك عزيز محمد حيدر دوياس أو دوايس، نعم مالك عزيز محمد حيدر دوايس 500 ريال، يحيى عبد الله أحمد الحاج المطري القوة الصاروخية 200 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، حسين أحمد حسين عبد الله العزي إنفاقا للصاروخية والمسير 500 ريال، عبد الله محمد يحيى الديلمي 2000 ريال، مجموعة حروف لسلاح الجو القوة الصاروخية 5000 ريال، إنفاقا للقوة الصاروخية والطيران المسير من مجاهدات في سبيل الله 5000 ريال، عبد الله يحيى محمد الصرمي في سبيل الله للقوة الصاروخية 1000 ريال، إنفاقا للقوة الصاروخية 15000 ريال، أديب عبد الله حامس أحمد عردوم القوة الصاروخية 1000 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، يحيى عبد الله يحيى سرور في سبيل الله قال قرضة لله 2000 ريال، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سامي عبد الرقيب محمد الشرفي 2000 ريال، عبد المجيد عبد الله علي محسن الكرشمي 700 ريال، فاطمة أحمد محمد الأشول الصاروخية 200 ريال، عبد الرحمن أيمن العمري أو العمري 20000 ريال، أحمد أنور علي توفيق الكاتب 410 ريال، علي عبد الكريم محمد المتوكل 3000 ريال، خالد أحمد حمود عبد الله الشامي 3000 ريال، مجموعة حروف 200 ريال، سحر عبد الكريم يحيى المروني 5000 ريال، سليمان أحمد علي الحرازي 1500 ريال، مجموعة حروف 5000 ريال، بنية أن يجعلها الباري في نحر آل سعود اليهود ننفقها للمجاهدين في القوة الصاروخية والطيران المسير من إسراء وعلياء ومحمد الكثيري، يا الله سدد 5000 ريال، علي طه حسين علي الرزامي 5500 ريال، يوسف رشاد محسن علي الوائلي 1000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، من أحسن محمد حسين الكول دعم القوة الصاروخية والمسيرات 2000 ريال.
1: في هذه الأثناء بيغوروا وينددوا الخلايجة والأنظمة المشترى بالمال السعودي بثروات شعب نجد والحجاز، بينددوا باستهداف ينبع، شكلها ضربه والطائف شكلها ضربه
2: قد مفتي عام المملكة العربية السعودية أفعل بيان قبل شوية. أيوه بيان رسمي من المفتي
1: قال إن إحنا حازقة، قال إن إحنا انطلقنا من قواعد فساد وهذا، وهم على أساس انطلقوا من الكتاب والسنة،
2: لا انطلقوا من قواعد صاروخية وسيارات
1: الصواريخ والحقنا.
2: أيوه كم ما بيتحق هذا،
1: هو قال إنهم انطلقوا، إن السعودية انطلقت من الكتاب والسنة،
2: واحنا من اينه؟
1: احنا من الفساد.
2: ما يقول هكذا
1: مفتي السعوديه
2: اطردوا، ما قال
1: هم انطلقوا من الكتاب والسنه واحنا انطلقنا من، رغم انه قد فصلتها انت، انطلقين من المنصات الفضل من
2: اسمع اسمع اسمع انجي لا انا اقرا البيان ومفصفصوا وانت جرائمهم ورد عليهم
1: والله لا انت ابو جده
2: من هذا
1: مفتي السعوديه
2: اطردوا. اسمع يا مفتي التيار السعودية، حي على خير اليمن، فارس عبد الملك عبد الجليل التيلمي 1000 ريال، محمد عبد الله محمد القادري 1000 ريال، من شيماء علي 1400 ريال، علي محمد ناصر يحيى راسع 1000 ريال، 2000 ريال من الأخت خادمة المجاهدين، و7000 منها إلى روح المرحوم محمد حسين عباس الحوري المجموعة 9000 ريال، مشير عبد الرحمن علي البهشري، دمدم بأعدائك يا الله اليهود ومن تولاهم
0: 3000 ريال مجموعة حروف انفاك في سبيل الله الصاروخية 5000 ريال حسن محمد أحمد المهدي 1000 ريال حسن محمد محمد أحمد المهدي 1000 ريال مجموعة حروف 2000 ريال مجموعة حروف 3000 ريال مجموعة حروف 1000 ريال مروان علي عبد العزيز فاضل الجنيد 20000 ريال مجموعة حروف 500 ريال أصيل حميد صالح شرح 484 ريال عبد الله محمد علي المطري 5000 ريال مجموعة حروف 150 ريال قرب الموقد يا ولد نشرب لنا
1: مالك أود بشاء أنت بتقرا أسماء المنفقين
0: وهو نفعل لنا حيسي
1: جمنة
0: أيوة من الجمنة
1: قهوة
0: الله
2: أكرم علي هادي صالح الغولي 200 ريال علي عبد الله محمود عبد الله العتمي 1000 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال مجموعة من الحروف 4000 ريال مجموعة من الحروف 5000 ريال مجموعة من الحروف 2000 ريال مجموعة من الحروف 10000 ريال مجموعة من الحروف 10000 ريال راضي عبد الباسط عوض بيلم 500 ريال أسعد صالح 4000 ريال محمد عبد الله محمد القاري 2000 ريال محمد عبد الله علي يحيى الوجاري 900 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال بنية أخيه الشهيد عبد الوهاب سريع 1000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 2000 ريال مجموعة من الحروف 1300 ريال محمد أحمد عباس الحوري 2000 ريال محمد عبد الله علي زبارة 1000 ريال وداد محمد حسين الشامي 1000 ريال مجموعة من الحروف 300 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال سندس عبد القادر حجر 10000 ريال عبد الله يحيى ورحم الله الدكتور عبد القادر حجر رحمة الله تخشى أخو زكريا الشهيد زكريا سندس عبد القادر حجر 10000 ريال عبد الله يحيى محمد الصرمي 2000 ريال باسم بدون اسم دعاء لأبيه أو أبيها المتوفي 1000 ريال محمد حسن حسين عبد العظيم الحوثي 1000 ريال الأستاذ محمد دحوة 1000 ريال زيد حسين محمد علي هارون 5000 ريال مجموعة من الحروف 2500 ريال عبدو علي أحمد عبد الرحمن حسين الوتيحي 2000 ريال عبد الرزاق محمد علي الفران 10000 ريال عبد الله أحمد عبد الله محمد الديلمي للصاروخية والمسير 15000 ريال عبد الرزاق محمد علي الفران 10000 ريال ياسر جبران سالم جابر سلمان 200 ريال حمزة أحمد مرتضى شرف الهادي 1000 ريال قصي علي أحمد علي المراني 450 ريال أحسن عبد العظيم أحسن أحسن الخطيب 5000 ريال أحمد سعد عبد الله الصارم 500 ريال بشار طه محمد علي الديلمي 100 ريال أحمد عبد الملك أحمد محمد عامر 1500 ريال مجموعة من الحروف للمسير 5000 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال هاشم أحمد عبد الرحمن أحمد الصعدي 2000 ريال أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 3000 ريال أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 200 ريال أحمد علي محمد شرف الطويل للصاروخية 1000 ريال مرتضى أحمد علي أحمد المشكي للصاروخية 1000 ريال بلال علي عبد الله محمد مرغم 100 ريال يحيى مطهر يحيى شرف الدين 1000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 15000 ريال إبراهيم حميد دحان مجلي 1000 ريال زكريا عبد الملك أحمد الديلمي 1500 ريال
0: بروحية سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه والله نحن يا سيدي نحن متألمين يعني مشتاقين لك وشعار ذكراك السنوية الثانية لاستشهادك وفوزك العظيم
1: رضوان الله عليه
0: اشتقنا لك اشتقنا لك هذا شعار الذكرى الثانية وغدا بإذن الله على اعتبار معاد اليوم خميس غدا بإذن الله سيكون هناك بث مشترك ينظمه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يشمل بث مشترك لفعاليات عدة يشارك فيه أكثر من 40 قناة تلفزيونية وإذاعة من 11 دولة عربية وإسلامية إذاعة سام إحدى هذه الإذاعات التي ستشارك في هذا البث المشترك غدا من الساعة 10 صباحا حتى المساء بإذن الله سبحانه وتعالى سيتخلى له يعني مواد من الخرطة البرامجية لإذاعة سام ولكن يوم غد سنمنحه منا وفاء لسماحة السيد حسن نصر الله ولصفيه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، وهما الاثنان أمينا عام الحزب المقاومة الإسلامية في لبنان، بهذه الصفة استشهدا سلام الله عليهما. ونحن على العهد، إن على العهد يا سماحة السيد حسن نصر الله، ونحن ماضون بهذا الإنفاق وهذا الثبات وهذه العمليات في الطريق التي ضحيت فيها معنا وبذلت فيها معنا ونصرتنا فيها كما لم ينصرنا أحد في هذه الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى.
1: الله عليك.
0: رضوان الله عليك، سلام الله عليك. وبنية سماحة السيد حسن نصر الله مستمرون ومواصلون، ما وصل من الخميس الماضي حتى يومنا هذا الخميس، باقونا معك، وحي على خير اليمن.

غمدان يحيى محمد أحمد الإرياني في سبيل الله، ونسأل من الله النصر للمجاهدين وحفظا لسيدنا القائد. يا الله، 500 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال. خالد أحمد حمود عبد الله الشامي 5000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية، يا الله تقبل، 500 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال. الذي رقمها الأخير 74، 20000 ريال، مجموعة من الحروف 100 ريال. أسماء يحيى أحمد حسين الأسطو 700 ريال. علي حسين أحمد حسين العزي 5000 ريال. قصي محمد محمد محمد اليعري 500 ريال. أم الشهيد عبد القوي المداني 3000 ريال. يوسف عبد الملك محمد مطهر 1000 ريال. علي عبد الله محمود عبد الله العتمي 1500 ريال. حنان ملاطف أحمد عوضة أخت شهيد كربلاء اليمن أبو صدر الدين، الحمد والشكر على هذه الانتصارات العظيمة، 5000 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية 5000 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية والمسيرة البحرية والدفاع الجوي لأجل فلسطين 500 ريال. علي أحمد علي أحمد المدني 1200 ريال. عبد الله حسين

0: 061 380 ريال، عبد الرحمن علي عبد الله الأخفش 2000 ريال، عبد الرزاق محمد يحيى المهدي 2000 ريال، مجموعة من الحروف للمسير 1000 ريال، حمزة إسماعيل محمد الوشلي 500 ريال في سبيل الله، عبد الباسط حسن يحيى حسن القشنشلي 1000 ريال، أبو البتول 3000 ريال، كمال عبد الله مهدي علي الحميري 1000 ريال، انفاق في سبيل الله أخوكم المجاهد 300 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، حسين أحمد حسين عبد الله العزي للصاروخية والمسير 2000 ريال، هيثم عبد الله حسين الذاري 1000 ريال، منير مصلح أحمد صالح العمري والعمري 3200 ريال، مجموعة من الحروف الجهات الخمس 5000 ريال، مجموعة من الحروف بنية النصر يا الله سدد 5000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والدفاع الجوي 26000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1500 ريال، يحيى عبد الله أحمد الحاج المطري للصاروخية 100 ريال، مجموعة من الحروف للطيران المسير 1500 ريال، مجموعة من الحروف للقوات البحرية 1500 ريال، مجموعة من الحروف لدائرة التصنيع 1500 ريال، مجموعة من الحروف الإعلام الحربي اليمني 1500 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 200 ريال، محمد أحمد حمود لطف شرف الدين للصاروخية 300 ريال، ضياء كمال أحمد شرف شفاعة من طوفان الشهيد القائد 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال، عمر علي رزق أحمد صلاح 1000 ريال للصاروخية، ذي منعكم دكو عار السعود 200 ريال، سمير عبد الواحد مسعد أحمد كرات 500 ريال، عبد الحكيم ناصر سعيد أحمد السويدي للصاروخية 1000 ريال، عبد الحكيم ناصر سعيد أحمد السويدي 3000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 100 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، مشاركة في حملة 555555 لدعم الصاروخية والتصنيع العسكري من الخوات لله ولأرواح النبي وآله، وحفظا للسيد القائد، وتثبيتا للمجاهدين، ونصرا وهداية وصلاح لنا ولأولادنا والمؤمنين والمؤمنات 10000 ريال، خالد حسن عبد الله حيدر للصاروخية 8500 ريال، وائل أحمد محمد الوزان انفاق في سبيل الله 2000 ريال، عبد الكريم عبد الله عطيها الضوء 5000 ريال، مجموعة من الحروف 20000 ريال، المحضار بنية التوفيق 100 ريال، إسماعيل محمد أحمد المتوكل 1000 ريال بدون ذكر الاسم للجهات الخمس 1000 ريال، أكرم حمود علي المعافى 1000 ريال، مجموعة من الحروف 150 ريال، عبد الله عباس هاشم النهاري دعما لإخوتنا في القوى الصاروخية والطيران المسير، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين 1000 ريال، البدر محمد عبد الرحيم السقاف 500 ريال بدون ذكر الاسم أبو شهد إلى نية والده وخالته العزيزة بأن الله يحسن خاتمتهم 2500 ريال، علي هاشم محمد هاشم المؤيد 1500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية 500 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال، عبد الرحمن عبد الله علي الداعي 10000 ريال، إيناس عبد الجليل أحمد عقبات 5000 ريال، قصي علي أحمد علي المراني 500 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، أحمد محمد صالح عبد الله العرار للصاروخية والبحرية والمسير 3000 ريال، منفقة في سبيل الله 5000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، محمد يحيى عبد الله المغربي 4000 ريال، علي محمد يحيى المحفدي 4500 ريال، عبد القادر حاتم عمر الحجازي 100 ريال، علي عبد الله محمود عبد الله العتمي 2000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال، محمد ضيف الله قاسم الطحيطاح 200 ريال، عصام ناجي محسن الشيخ 1000 ريال، رياض حسين محمد العزي 500 ريال، محمد صالح محمد أحمد خجيف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، صلاح الحجري أو الحجري 1000 ريال.
1: قرب ما يقرب ما يقرب شنو واصل
0: التنو
1: قرب التنو
0: ويحمش لو تكسروا كف فعال ويحمش ويتأذر وكذا ويعرق من كل شعره والدنيا حويصه
1: لان كل انفاك كل اسم
0: نسأل من الله عملية يكتب لنا الأجر
1: واسعة
0: يكتب لنا الأجر جميعا ومن صلى على محمد
1: صلوات الله محمد. على سيدنا محمد وعلى آله عبد الله علي الجوداوي انفاق الصاروخية والطيران المسير 1000 ريال عبد الله علي الجوداوي انفاق للقوات الجوية 1000 ريال عبد الله علي الجوداوي انفاق للقوات البحرية 1000 ريال أسامة سمير حسن علي سعيفان 4000 ريال عبد الملك عبد الإله قاسم إسحاق 3000 ريال أحمد محمد المزيجي 10000 ريال محمد حمود محمد جبارة بنية إن الله يحفظ السيد القائد العلم المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي وبنية إن الله يحفظ المجاهدين في جميع الميادين والثغور ويسدد رميتهم ويخذل عدوهم 1000 ريال هلال شايع عبد محمد السويدي 1000 ريال محمد أحسن إبراهيم 2000 ريال مجموعة من الحروف 128 ريال من زلفة وإيلاف عبد الله الكبسي من حق الجعالة بنية إن الله يحفظ السيد والمجاهدين حقنا 2000 ريال مجموعة حروف 2000 ريال ابتسام محمد عبد الكريم شرف الدين دعما للتصنيع العسكري بأنواعه يا الله تقبل 2000 ريال مجموعة حروف 1500 ريال 1000 ريال من زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي مجموعة حروف القوة الصاروخية 3000 ريال مجموعة حروف 3000 ريال مجموعة حروف 1000 ريال خالد عبد الرحمن يحيى قاسم الجنيد 1000 ريال عبد الرحمن علي عبد الله عبد الرحمن السياغي 5000 ريال حسين عبد القدوس عثمان الوزير 15000 ريال أم إبراهيم محمد مطهر 5000 ريال مجموعة حروف للقوات المسلحة 200 ريال علي أحمد محمد الجامحي أو عادل أحمد محمد الجامحي في سبيل الله والمستضعفين 1000 ريال مجموعة حروف إن الله يحفظ السيد القائد 3000 ريال مجموعة حروف نية التوفيق وصلاح الأولاد 2000 ريال القوة الصاروخية من مدارس الكوثر 2000 ريال مجموعة حروف نذر القوة الصاروخية والطيران المسير 5000 ريال انفاك في سبيل الله بدون ذكر الاسم 2000 ريال علي طه حسين علي الرزامي 600 ريال ماجد علي علي السلطان 200 ريال مجموعة حروف 1000 ريال القوة الصاروخية والطيران المسير الله يكتب أجركم باسم الأخ عبد الله إسماعيل المنقذي 7000 ريال علي محمد الطوقي في سبيل الله لجميع الجهات 5000

0: من عزيز يحيى محسن سنة 2000 ريال، من رهمي أحمد محمود الرهمي 5000 ريال، من أسامة منصور محمد عبد إنفاقا في سبيل الله 3000 ريال، محمد محمود علي عباد الفقيه 200 ريال، إنفاقا للقوة الصاروخية من فاعل خير من فاعلة خير 5000 ريال.
1: أنا ضربات حرة مباشر ما بش على اللي في المدرج خطورة.
0: لا كل زنديق داشر مجموعة حروف. حي على خير اليمن 3000 ريال، حمزة إسماعيل محمد الوشلي إنفاقا في سبيل الله 300 ريال، مجموعة حروف 4500 ريال، من الرقم اللي آخره 318 500 ريال، أحمد عبدو إسماعيل محمد النشم 3000 ريال، نعمان محمد علي محمد الجبري 100 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، علي محمد ناجي أحمد الوعاء 1000 ريال، خالد حسن عبد الله حيدر 7000 ريال، جمال محمد بكير عمر صلاح 500 ريال، ياسر محمد صالح الجشيمي 2800 ريال، مجموعة حروف للصاروخية والمسير 2000 ريال، من الرقم اللي آخره 426 5000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، زيد علي حسن حسن الأشول 50000 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، مجموعة حروف 400 ريال، رشيد سالم علي جابر الغري 500 ريال، من أم دولة 500 ريال، من أم عبد الرحمن حمود شرف الدين للقوة الصاروخية، والبقية لإصلاح وصلاح الأهل والأولاد 5000 ريال، من مجموعة حروف للصاروخية 2000 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، مجموعة حروف للقوة الصاروخية 13000 ريال، من نايف ظافر علم غيثام عطيف 100 ريال، عبد المجيد أحمد ناصر حسين الحاشي 2000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، مبارك علي حسين محمد الخولاني 100 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، محمد أحمد محمد رسام 1500 ريال، مجموعة حروف للقوة الصاروخية 1000 ريال، ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال، وائل هاشم عبد الرحمن الحملي 1000 ريال، محمد عبد الله علي زبارة 1500 ريال، سوسن محمد عبد الله شريم يا الله تقبل في سبيل الله 500 ريال، مصطفى طه أحمد مفضل 3000 ريال، والضاح أحمد صالح العراسي 100 ريال، مجموعة حروف 100 ريال، معتز محمد علي العقاري 1000 ريال، عمر خالد الزنداني ويا محب النبي صلي عليه وعلى آله ويا آل سلول أبشروا بكسر قرونكم 200 ريال، الطفل إلياس خالد الزنداني 100 ريال، الطفل حمزة خالد الزنداني 100 ريال، مجموعة حروف 10000 ريال، من الأطفال بتول وأحمد وعلي ومحمد مختار العلوي من مصروف الجعالة جمعوها بمناسبة الانتصارات العظيمة 3000 ريال، إبراهيم أحمد عبد الله المنصور إنفاق للجهاد 5000 ريال، عبد الله محمد حمود صالح البشيري 2000 ريال، هدى محمد عبد الكريم المتوكل 110000 ريال، هدى محمد عبد الكريم المتوكل 110000 ريال، عرفات محمد علي سويد 200 ريال، مجموعة حروف 600 ريال، أحمد وسجا من جبهة الحصالة 1500 ريال، مجموعة حروف وآتاكم من كل ما سألتموه 1100 ريال، هاني محمد يحيى الفقيه 1200 ريال، مجموعة حروف 500 ريال، مجموعة حروف دعم للقوة الصاروخية 1000 ريال، من الرقم اللي آخره 6425 5000 ريال، سليم جار الله حسن داود 50 ريال، إياد عبد الرحيم محسن الرحبي 3000 ريال، محمد صالح عجلان علي عجلان 2000 ريال، أمين عبد الوهاب يحيى قاسم الجنيد 3000 ريال، طارق عبد الوهاب علي أحمد جمال الدين دعم للقوة الصاروخية والجوية والبحرية 300 ريال، علي عبد الله صالح عبد الله أبو سردة للصاروخية 100 ريال، خير الله قايد علي حسن الزيداني 89 ريال، من مرشد أحمد حسن التركي لمتكاتفون 2000 ريال سيتم إيصالها، مجموعة حروف 5000 ريال، إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع شهداء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس 2000 ريال، مجموعة حروف 1000 ريال، عبد الرحمن مطهر محمد العواضي 100 ريال، أحمد فوزي عبد القادر علي القادري 100 ريال، رشاد محمد عيسى الزيلعي 200 ريال، مجموعة حروف 550 ريال، باسم خالد محمد عبد الرحمن العريقي 1000 ريال، إبراهيم عبد الملك محمد قاسم المهدي 1000 ريال، شرف إسماعيل محمد الذيفاني دعم للقوة الصاروخية 5000 ريال، بنت الشهيد 1000 ريال، مجموعة حروف 33000 ريال، حسين عبد الكريم محمد زبارة 2000 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، مجموعة حروف 150 ريال، مجموعة بل سليم سليم قاسم يحيى أحمد القليصي 4000 ريال.
2: هذا حي خير العمل والغزونا أطفال.
1: سهل والهجر.
0: حي على خير اليمن.
2: هذا هذه الفقرة، هذه الأسماء، هذه الحملة هنقول برعاية من؟
0: هذه برعاية الله سبحانه وتعالى ورسوله ووليه، برعاية الشعب اليمني، برعاية شهداء اليمن، جرحى اليمن، أسرى اليمن، مرابطي اليمن، مجاهدي اليمن، أسر المجاهدين،
2: صبر اليمن، حكمة وإيمان اليمن،
0: برعاية المولد النبوي الشريف.
2: الله صلاة الله وسلامه.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. والحملة مستمرة طبعا، هذا اللي بنعلنه كل خميس، هذه المبالغ وهذه الأسماء بننزل التسجيل كامل حق الإعلان هذا كامل في قناة تليجرام إذاعة سام اف ام عصر الجمعة، بينزل هذا التسجيل كامل ويقول لكم من الخميس كذا الماضي بتاريخه، لا هذا الخميس اللي هو 24/9/2026، وكل خميس بينزل هذا التسجيل. يعني وزعوا واسمعوا، اللي ينام يشتي يتأكد وصل إنفاقه، الذي يشتي حرام، أنه وثائق تاريخية، وثائق تاريخية لتاريخ. هذا التسجيلات حننزلها زي ما بنعمل كل جمعة، بننزل هذا التسجيل حق إعلان أسماء مبالغ المنفقين من الخميس إلى الخميس. حي على
2: خير اليمن.
0: مجموعة حروف 2000 ريال، محمد محمود عبد الله الدربي للعظماء، الله يبصرهم 1000 ريال.

0: مجموعة حروف 1000 ريال، طه محمد عبد الله الناشري 1000 ريال، عبد الله عبد الباقي، أحمد عبده طالب 1000 ريال، خليل حميد، أحمد طامش 10000 ريال، عدنان علي، حسن قاسم، اسكندر 1000 ريال، مدين محمد أحمد العزبي 1000 ريال، أحمد عبد الملك، محمد الشهولي الحرازي، الصاروخية يا الله تقبل 1000 ريال، مجموعة حروف 2000 ريال، محمد عبد الولي، محمد الواجعي، الصاروخية والمسير 50000 ريال، بدون ذكر اسم المرسل لو تكرمتوا 50000 ريال، مجموعة حروف 1518 ريال، محمد عبد الكريم، محمد أحمد الفضيل 300 ريال، محمد عبد الله علي الغيلي 200 ريال. افتح لها
1: زكريا عبد الله ناجي، انفك في سبيل الله للخيارات الاستراتيجية 1000 ريال، علي محمد، علي قاسم حورية للصاروخية والطيران 2000 ريال، فاطمة محمد يوسف شماك 3000 ريال، بشار ناصر علي القحوم 3000 ريال، زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 1000 ريال، ياسر شوقي، أحمد علي الصريحي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 10000 ريال، حرم عبد الله عفيف وجيه الدين 20000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، عبد العزيز حمود صالح السلامي 400 ريال، عادل عبد الملك محمد الشامي 5000 ريال، مجموعة من الحروف 2200 ريال، عبد الوهاب عبد الله علي الكراز 500 ريال، الحسن محمد حسين المغربي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 150 ريال، مجموعة من الحروف 300 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، يحيى زكريا علي محمد الفران، هذا ابن الشهيد زكريا رضوان الله عليه كل الشهداء، يحيى زكريا علي محمد الفران 5000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، مجموعة من الحروف 8000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، من طالبات وطلاب مدرسة الفاروق عبر مديرة المدرسة 12250 ريال، مجموعة من الحروف 100000 ريال، بشار يحيى عبد الله زياد 300 ريال، الذي رقمها الأخير 4535000 ريال، عبد المطلب المحاقري للصاروخية حي على خير اليمن 20000 ريال، محمد يحيى حسين محمد قحطة 300 ريال، وداد محمد حسين الشامي 1000 ريال، حسن محمد مسفر الرازعي للصاروخية والمسير 1500 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، مجموعة من الحروف 4100 ريال، بشار فؤاد حسن المثنى 1000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، صخر علي أحمد حليس 100 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، فواز عبد الله أحمد الطل 2000 ريال، محمد حسين أحمد حطمان أبو فرحان 500 ريال، سمير أحمد علي المنصوري لانية السيد القائد 500 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، نايف ظافر علم غيثان عطيف 100 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، سلمان عبد الله محمد أحمد محدد 100 ريال، هاشم محمد عبد الله محمد الكحلاني انفاك في سبيل الله لصالح قواتنا المسلحة 1000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والطيران المسير 1000 ريال، أمير عبد الله ناصر قداري 1000 ريال، محمد أحمد عباس الحوري 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، عبد الحليم عبد الله أحمد مرغم 7000 ريال، محمد عبد الملك علي أبو دنيا 100 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، ملاطف صالح أحمد أحسن سوار 5000 ريال، قال الإمام علي عليه السلام لا تخجل من إعطاء القليل فالحرمان أقل منه 107 ريال، ملاطف صالح أحمد أحسن سوار 20000 ريال، حسين يحيى البحري 100 ريال، فايد علي الصباري 2000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، إلياس عبد القادر علي محمد 500 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، سمير عبد الواحد مسعد أحمد كرات، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 500 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، ف فهد عبد الله حسين احمد المحاجري 500 ريال مجموعه من الحروف للقوه الصاروخيه 3000 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية 200 ريال، مجموعة من الحروف لعمل القوات المسلحة يا الله سدد رميهم 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 2000 ريال، للقوة الصاروخية من عميد الهمام المجاهد عميد الهمام 5000 ريال، مالك عزيز محمد حيدر دوايس 1000 ريال بدون ذكر الاسم 1000 ريال، من حساب ألف ميم عين ألف. للتصنيع العسكري 15000 ريال نفس الحساب، للقوة الصاروخية 20000 ريال نفس الحساب، ألف ميم عين ألف. لحساب فلسطين 15000 ريال نفس الحساب، للطيران المسير 20000 ريال من نفس الحساب، ألف ميم عين ألف. للقوة البحرية 15000 ريال من نفس الحساب، للقوات الجوية 15000 ريال، يحيى عبد الله أحمد الحاج المطري للصاروخية 200 ريال، مجموعة من الحروف 800 ريال، حسين غالب فارس حسين العزي 10000 ريال، زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 1000 ريال، باسم منفق في سبيل الله القوات البرية المقدسة 6000 ريال، حسين مبروك علي قاسم الغيلي 5000 ريال، عبد القادر جمال عبد المطهر جحاف 387 ريال، من حساب فهمي محمد عبد محمد الجلال للصاروخية 250 ريال، فهمي محمد عبد محمد الجلال للبحرية 125 ريال، فهمي محمد عبد محمد الجلال للطيران المسير 125 ريال، من حساب يا ميم ميم ألف للصاروخية والمسير مناصبة 500 ريال، يعقوب محمد غالب النجري 300 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 5000 ريال، وإن جندنا لهم الغالبون 5000 ريال، الذي رقمها الأخير 88-33 ألف ريال، محمد عبد الرحيم محمد يحيى المتميز للصاروخية 3000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 500 ريال، مجموعة من الحروف 100 ريال، طلعت أحمد عبد السلام الرعدي 2000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، صقر بدر محمد حمود الهنومي 60 ريال، محمد محسن حسن الشيعاني 5000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. في سبيل الله ونصيحة وصلها لكل المستمعين أن ينفقوا ولو ب50 ريال، خاصة هذه الفترة قد تكون سبب في نجاتك من نار جهنم، وأيضا لها دور كبير في ضرب عدو الله السعودي في رفع الحصار عن اليمن واستقلال البلد 1000 ريال. عبد القدوس وقت استغفار 100 ريال، عبد الله محمد علي إبراهيم الكحلاني 100 ريال، يوسف قاسم يحيى محمد الحبسي 100 ريال، علي محمد عبد الرحمن الحضوري 400 ريال، عمار محمد صالح السريحي 4200 ريال، زيد علي محسن علي العسطوت للطيران المسير 5000 ريال، عبد الكريم عبد الله عطيه الضوء 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، محمد مطهر محمد أحمد السراجي 5000 ريال، حمزة عبد الله حمود الحكمي 100 ريال، محمد حسن يحيى سالم الفقيه 500 ريال، مجموعة من الحروف 4000 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشاولي الحرازي للصاروخية، يا الله طهر قلوبنا وثبت أفئدتنا يا الله 500 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، الذي رقمها الأخير 372 500 ريال، المتبرع حسن أحمد الشرفي 5000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. في سبيل الله الجهات الست ثوابها وأجرها، إن الله يشفي أخوه إبراهيم ويعافي 7000 ريال، هاشم زيد عبد الرحمن يحيى الغفاري 5000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 3000 ريال، نجيب يحيى علي العنسي 5000 ريال، رفيق صالح هادي علي وراد 200 ريال، عبد الكريم أحمد الخاشب محمد عبد الكريم أحمد الخاشب للصاروخية 4000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 2000 ريال، يحيى هادي ناصر يحيى الزكري 2000 ريال، مجاهد عسكر قايد دايل منجد 250 ريال، مرة أخرى مجاهد عسكر قايد دايل منجد 250 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، شوقي عبدو محمد مفرح 2000 ريال، مجاهد عسكر قايد دايل منجد 1000 ريال، سلمان احمد احمد سعيد الحضوري 2000 ريال، علي عبد الله محمود عبد الله العكمي 1000 ريال، مجموعه من الحروف للصاروخيه والمسير 3000 ريال، احمد حسين علي زيد هبه 2000 ريال، سلمان احمد احمد سعيد الحضوري 2000 ريال، عبد الرحمن علي عبد الله الاخفش للصاروخيه 700 ريال، بشرى حسين محمد الديلمي 5000 ريال، عبد الله ناجي محمد المهدي 500 ريال، عبد الوهاب سوار صالح مجلي 1000 ريال، فاطمه مطهر محمد محمد حجر 500 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال، المجاهد امين 832 ريال، فهد قايد ناجي السمين 1000 ريال، مجموعه من الحروف 5000 ريال، مجموعه من الحروف للصاروخيه 5000 ريال، مجموعه من الحروف للتصنيع العسكري 1000 ريال، ابراهيم قدر حسن محمد ميسر 500 ريال، من والد الشهيد طه احمد يوسف المؤيد 1000 ريال، اخو الشهيد طه احمد يوسف المؤيد للصاروخيه 1000 ريال، مجموعه من الحروف 400 ريال، مجموعه من الحروف 1000 ريال، فايز محمد غالب بشر 20000 ريال، مجموعه من الحروف 5000 ريال، محمد حسن احمد عبد الشامي 200 ريال، المرتضى يحيى محمد حسن ابو هادي 500 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 200 ريال، سلطان علي احمد البحيري 1000 ريال، مجموعه من الحروف 5000 ريال، هارون محمد علي مثنى الجحافي 600 ريال، مجموعه من الحروف 1000 ريال، ابراهيم محمود محمد حسن الشرفي 1000 ريال، اختنا المجاهده ناديه احمد علي السقطي لا روح والدتها في اول ليله بعد دفنها رحمه الله تخشاها واسكنها فسيح جناته، وعصم الله قلبك بالصبر يا نادية، وكتب الله لك أجر طاعتها، اللهم آنس وحدتها ووحشتها وارحمها وأكرم مثواها يا الله يا الله. والدينا مع والديكم من صلى على محمد وآله، تعازينا لأختنا المجاهدة نادية سقطي في وفاة والدتها، أنفقت لا روح والدتها،
0: تعازينا أختنا نادية
1: 3000 ريال. مجمل صالح حسين مجمل الزيادي 5000 ريال، مجموعة من الحروف بنية الشفاء 4000 ريال، محمد عبد الوهاب عبد الله الشرفي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، إبراهيم قايد عوض مجود للصاروخية والمسير والبحرية والجوية 5000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، محمد جمعان أحمد علي عرفات 2000 ريال، مجموعة من الحروف 12000 ريال، وائل أحمد محمد الوزان 4500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 2000 ريال، محسن معين محسن الضلعي 400 ريال، من حساب عبد الرؤوف أحمد حسين المحبشي للصاروخية والمسير 5000 ريال، وأيضا عبد الرؤوف أحمد حسين المحبشي للجوية والدفاع الجوي 5000 ريال، وللقوات البحرية عبد الرؤوف أحمد حسين المحبشي 5000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، إبراهيم محمد إبراهيم محمد الهادي 100 ريال، أحمد ومالك علي هاشم المؤيد في سبيل الله 2000 ريال، مجموعة من الحروف انفاق لجميع الوحدات 1000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، الأطفال عبد الله وهاشم وأحمد وأسيل ومالك المؤيد، نقول للقوة الصاروخية صورة مع التحية من قصر اليمامة، بارك الله أيديكم 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، ياسر محمد أحمد حمود الزلب للصاروخية 2000 ريال، أمجد عبد الرزاق عبد الله أحمد الحزورة وفي الأسحار هم يستغفرون، عبد القدوس من عبد القدوس وبن عبد القدوس خسروف وأبنائه وزوجته 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مختار هادي محمد صالح الذيب 100 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 2000 ريال، محمد عبد الحميد عبد الرحمن السيد للصاروخية 2000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2600 ريال، كريمة مطهر يحيى شرف الدين 1000 ريال، من طوفان الشهيد القائد 1000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال للصاروخية والطيران المسير، بنية إن الله يرزقه بل أولاد أو الولد الصالح ويرزق كل من في نفسه الولد الصالح يا الله، 2000 ريال للصاروخية بدون ذكر الاسم فعل الخير 1500 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، صريح يحيى يحيى حسين الجملولي ضمن الحملة 2000 ريال، حمود حسين حمود أحمد الشبيلي 5000 ريال، زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 1000 ريال، الذي رقمها الأخير ما قد مني شفعل إعلان مجان للبيت الصوت الذي رقمها الأخير 920، مش بالمجان حد عضو من الشيطان الذي رقمها الأخير 9
0: تعال نرجع نزوره
1: إن شاء الله
0: فجأة أنا وأنت
1: إن شاء الله أنت رجعين
0: ماشي والله ما ندري
1: صعب من احنا انزل نزوره في
0: النت يخرج لك كل شيء
1: إن شاء الله الذي رقمها الأخير 29000 ريال زوايا للهدايا رقية عبد الرحمن علي المتوكل 500 ريال حسين محمد أحمد عقبات 5000 ريال 3 كافات مع ألف 3000 ريال علي حمود محمد عوضة 500 ريال مجموعة من الحروف للتصنيع 500 ريال مجموعة من الحروف 600 ريال مجموعة من الحروف 1500 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 8000 ريال وائل هاشم عبد الله أحمد الإدريسي 5000 ريال محمد عبد الله محمد القاري 5000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 4000 ريال سليم حسين علي علي عسكر 1000 ريال مجموعة من الحروف للطيران المسير 1000 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال جلال أحمد قايد مرح 5000 ريال للقوات المسلحة اليمنية يا الله تقبل بشار يحيى يحيى عطلة زياد 500 ريال حمزة إسماعيل محمد الوشلي 500 ريال مجموعة من الحروف 3000 ريال إبراهيم محمد إبراهيم محمد الهادي 100 ريال مجموعة من الحروف 4000 ريال زكريا عبد الملك أحمد الديلمي 1500 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 10000 ريال عرفات عبد الله أحمد عبد الله ناجي 200 ريال إبراهيم عمار يحيى محمد معوضة انفاقا في سبيل الله للقوى الصاروخية والجوية والبحرية إلى الحملة الشعبية المباركة 150 ريال مجموعة من الحروف للمسير والصاروخية والبحرية 6000 ريال الذي رقمها الأخير 3 6 ألف ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال
0: تعال تعال
1: واحد بزعل واحد بزعل
0: واحد بزعل ولا ريال
1: هاني عبد الله أحمد علي سمينة سلام الله عليك يا هاني 4747 ريال أديب عبد الله حامس أحمد عردوم 500 ريال علي علي يحيى سراج 5000 ريال ابتسام محمد عبد الكريم شرف الدين للتصنيع 150 ريال يحيى عبد الله أحمد الحاج المطري للصاروخية 200 ريال يحيى صالح ناصر الخولاني 500 ريال بكيل ناصر علي حمود القوقعة 200 ريال مجموعة من الحروف 5000 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال أخوك عبد القدوس 100 ريال علي محمد علي العقاري 1000 ريال مجموعة من الحروف 2000 ريال نبيل يحيى يحيى جمعان المطري 1000 ريال يحيى محمد يحيى الشرعي 2000 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال وداد محمد حسين الشامي 1000 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال عقيل أحمد علي الكبسي 2039 ريال علي أحمد علي أحمد المدني 1200 ريال ياسين علي علي حسن مياس عفوا ياسين علي علي حسين مياس 2000 ريال مجموعة من الحروف 5000 ريال فعل خير للصاروخية 1000 ريال ندى علي إبراهيم عطل الوجيه 4000 ريال حسام حسان محمد العراسي نذر في سبيل الله 5000 ريال مجموعة من الحروف 400 ريال بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال عبد الله عبد الله علي الجوداوي للتصنيع والصاروخية 1000 ريال عبد الواحد عبد الإله حسين المنصور 1500 ريال مجموعة من الحروف 10000 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال ماجد علي علي السلطان 5000 ريال علي عبد الله محمود عبد الله العثمي 1000 ريال عبد الحليم عبد الله أحمد مرغم نحن أنصار الله 5000 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال مجموعة من الحروف 1500 ريال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 1100 ريال مراد عبد الله محمد الجنيد للصاروخية 20000 ريال مجموعة من الحروف 10,000 ريال، مجموعة من الحروف 3,300 ريال. عبد الله يحيى محمد الصرمي للصاروخية والمسيرة البحرية 2,000 ريال. مختار هادي محمد صالح الديب 400 ريال. علي عبد الرحمن هاشم العلكي 600 ريال. أول العلكي إبراهيم محمد إبراهيم محمد الهادي 100 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، مجموعة من الحروف 2,000 ريال. نجاد سليم أحسن نجاد 1,000 ريال، مجموعة من الحروف 3,000 ريال. عبد الله يحيى محمد شرف الدين للطيران المسير والصاروخية 50 ريال سعودي. من أخينا في محور الجهاد والمقاومة الأخ العزيز أبو علي طاهر للصاروخية 4,000 ريال سعودي. يحيى عبد الله أحمد المطري 30 ريال سعودي. سمير عبد الواحد مسعد أحمد كرات 10 ريال سعودي. رعد عبد الكريم محمد عبد الرحمن الجرموزي 5 ريال سعودي. عبد المجيد يحيى مفلح الحنك للقوات المسلحة اليمنية الصاروخية وسلاح الجو البحرية 50 ريال سعودي. علي عبد الله محمد السواري للصاروخية 200 ريال سعودي. عبد الله ناصر دليم مطلق الفراشي للمسير والبحرية 100 ريال سعودي. مجموعة من الحروف صباح الخير والسعادة 100 دولار. اتنهجر حرك مداقمك اقرا اسماء المنفقين.
2: شوف المنافقين عندك تكون في الميدان، اما المنفقين هؤلاء
1: اكيد
2: التيجان على رؤوس
1: اتنهجر
2: اتنهجر. هي ماذا
1: حرك مداقمك
2: حرك مداقمي
1: ايوه.
2: اسمعوا اللي ما سمعش اسمه ومفاجاه اليوم عايش مع الخميس القادم ما عاد تشتي.
1: هكذا
2: هكذا مالك ما نكملش ولا بعد سنتين
1: تقطع طريق والباقي الكشوف.
2: الخميس القادم الخميس القادم
1: ما يجوز يا أستاذ حمود.
2: مالك هذا لا يعني مالك
1: يا أستاذ حمود احنا في البرنامج هذا من أجل هؤلاء.
2: اسمع هؤلاء كلهم اللي يسمع الخميس القادم يقولوا احنا انفقنا خلوا الخميس القادم شاينو ترى عريب ابو صالحة اينو ده قلتوا ما هي جريمة السعودية ما عدوا لنا ما قال مفتي السعودية اضطردوا. تشتيني كمل حلقة باقي معنا امور معك تنويهات مهمة من وزارة الصحة معك امور طيبة.
1: انا مسلم
2: مسلم
1: انا مسلم لكن عاد عندي قدرة انه اواصل ما مش عندي اي مشكلة. اتنهجر
2: لك القوا ولك ما هو اتنهجر هذا ما هو
1: هم يقولوها كذا
2: اتنهجر
1: هم يقولوها كذا في قدانه هم يقولوها كذا اتنهجر حرك مداقمك.
2: اي نحرك تو ما نحرك بالمداقمنا. اسمع هذا التسجيل كامل كم قلنا من امس من امس حبر اعلن المنفقين من الخميس الماضي هذا الخميس
1: كنا في الكهف
2: اللي
1: يدرح الله البركة يا الله.
2: التسجيل كامل حينزل في قناة تليجرام إذاعة سام بإذن الله سبحانه وتعالى وما بدأنا نستقبله من الآن الخميس القادم حنعلنا الخميس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى والحملة مستمرة. حي على خير اليمن.
3: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني حساب رقم
3: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: واجمع شاورهم من إذاعة سام أف أم.
1: المجاهد
0: مع الله.
1: في كل محطة تاريخية، في كل انتصار إلهي، تشرئب الأعناق وتصغي المسامع لما ستقوله أختنا اليمنية الفلسطينية المجاهدة
0: قريب أبو صالحة.
2: سام اف ام، فلسطين
0: من صنعاء.
3: من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشية بأمر الله نحو فلسطين، عنوان رسالتي الإيمانية الليلة على إذاعة سام اف ام، برنامج واجمع شاورهم عبر مساحتي الخاصة فلسطين من صنعاء. الليلة رسالتي يمكن أعتبرها أنها رسالة فيها هيك روح إيمانية، يعني إيمان يقين بالله تعالى اللي عم يصير اليوم في المنطقة والعالم من تغيرات وتطورات وتصارعات، ماشية بأمر الله أكيد نحو فلسطين. وربنا عم يهيئ ويقدر منذ أن خلقت الأرض كل الظروف والأماكن والجغرافيا والحوادث والشخوص الموجودين اليوم في المشهد السياسي والعسكري، ربنا بهيئها ويوصلنا إلى نتيجة، وهي أن وعد الآخرة قرب كتير وأن زوال الكيان أصبح قريبا. يعني بمعنى تاني وبدون مبالغة، الحرب العالمية الثالثة على الأبواب، ما رح تتحرر فلسطين إلا إذا اختلطت كل الأوراق. وبدي أبدأ معكم حبة حبة، ونبدأ من معركة طوفان الأقصى. أول ما بدت معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، إذا بتتذكروا يا إخوان، قلت هذه المعركة ليس معركة حماس، ليست معركة حماس ولا السنوار ولا الضيف ولا أبو عبيدة، هذه معركة الله، هي معركة الله عز وجل. ودائما كنت أكرر هذه الحقيقة، ولا زلت مشاهد الدمار والموت والقتل والإجرام بألوانه وأشكاله في غزة تأكدوا أنه بأمر الله. كان لازم يكون طوفان الأقصى، لازم تكون هذه المعركة، ولازم يصير اللي عم نشوفه اليوم من ألم وجع وإجرام لحكمة إلهية كلنا منعرفها، وهي من أعظم نتائج وإنجازات معركة طوفان الأقصى، وهي معركة التمايز، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وكله بأمر الله. أيضا مشهد لبناني على السريع، ومشاركة حزب الله في معركة غزة واستشهاد السيد حسن، واليوم عم نعيش ذكرى استشهاده الثانية، عزيز الروح شهيد فلسطين والقدس، شهيدا على طريق القدس. كان لازم أخصص رسالة كاملة عن سيد العشق، ولكن الأيام قادمة، ويمكن يكون إن شاء الله الأسبوع القادم. هون بدي أسأل، أليس استشهاد السيد حسن والصف الأول والثاني من قيادات حزب الله تم بأمر الله حتى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء؟ صدق الله العظيم، في كثير من الناس كنا بنعتبرهم شرفاء، أو كنا نعتقد أنهم شرفاء، ولكن بعد استشهاد السيد حسن وقيادات حزب الله انقلبوا على أعقابهم خاسرين. وإحنا كمؤمنين بنقول الحمد لله في الضراء اللي كشفت لنا هؤلاء المنافقين، وتم ذلك بأمر الله رغم كل المشهد القاسي اللي كان في تلك الفترة. أيضا سقوط سوريا ورحيل نظام دولة والانتقال إلى بلد بلا نظام ولا دولة كان بأمر الله. الله عم بيهيلنا ساحة الجهاد في سوريا، طبعا مش من الدواعش بل من أحرار المجاهدين في سوريا واللي رح يدخلوا سوريا إن شاء الله تعالى، لأنه ممكن إذا بقي النظام نظام وجيش وعسكر ممكن يكون المشهد مختلف، مع إني مع سوريا بشار الأسد قلبا وقالبا، ولكن أمر الله بده يتم وبده يروح بشار حتى لو منحب بشار أو منحب السيد حسن. الله عم بهيئ المشهد لشيء عظيم قادم. اليمن، ثورة 21 سبتمبر 2014 ألم تكن يا إخوان بأمر الله؟ هذه الثورة المجيدة العظيمة اللي عم نعيش ذكرها هذه الأيام واللي غيرت المشهد السياسي في اليمن وانتقل فيها اليمن من مشهد الضعف إلى مشهد القوة، لما ثار هذا الشعب البطل ضد نظام أمريكي صهيوني، ألم يكن ذلك بأمر الله؟ عندما تسيطر أنصار الله على صنعاء، أليس بأمر الله؟ عندما يقود هذا الحراك اللي سموه الغرب والعرب المتصاين انقلاب، أليس بأمر الله؟ وإذا بدهم يوصفوه انقلاب منقولهم نعم هو انقلاب، انقلاب الحق على الباطل، انقلاب محور فلسطين في اليمن على محور أمريكا وإسرائيل اللي كان موجود في اليمن. سبحانك ربي كيف تغير المشهد السياسي في اليمن، وصاروا أنصار فلسطين يحكموا اليمن من صنعاء، وأنصار أمريكا في فنادق رياض، وتحولت المسيرة الأمريكية إلى المسيرة القرآنية، وتحول اليمن من الضعف إلى القوة. ليست هذه الثورة بأمر الله وتهيئة للعظيم القادم؟ وأكيد هون بهذه المناسبة العظيمة ثورة 21 سبتمبر يشرفني أنا عريب أبو صالحة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل شعب فلسطين في فلسطين والشتات أن نرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات للسيد قائد الثورة السيد عبد الملك والأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس والشهداء والجرحى والأسرى والمختطفين وأسرهم وأبطال الجيش والأمن وشرفاء وأحرار شعبنا اليمني العظيم إخوان الصدق وكل صغير وكبير في اليمن العزيز. بهذه الثورة المجيدة المباركة أهنئكم ووجود أيضا قائد عظيم السيد القائد المحمدي القرآني في المشهد السياسي اليمني. أليست مشيئة الله وإرادته للتحضير لشيء عظيم قادم وكله بأمر الله؟ تخيلوا لو لسه عفاش عم يحكم اليمن كيف رح يكون المشهد يا إخوان؟ الحمد لله على نعمة عبد الملك. أنتقل إلى إيران وأيضا على السريع الثورة الإسلامية بإيران أيضا هي تهيئة من الله عز وجل القادم العظيم. وهون بدي أحكي لو أن الله عز وجل جعل باب المندب ومضيق هرمز في ما يسمى بالسعودية أو الإمارات مثلا، كيف رح يكون المشهد؟ الله عز وجل لما خلق الأرض وضع باب المندب في اليمن ومضيق هرمز في إيران، وهيأ ثورتين عظيمتين ثورة 21 سبتمبر والثورة الإسلامية الإيرانية، وشاء أن تكون هاتين القيادتين في اليمن وإيران يتحكموا في باب المندب ومضيق هرمز. والقوة الإيرانية والقوة اليمنية اليوم مسيطرة على المشهد، واللي عم نشوفه اليوم كله بأمر الله وتهيئة لشيء أو لمشهد عظيم قادم. وأعظم المشاهد عم نشوفها في هذه الجغرافيا ضد أعتى قوى عدوان في العالم، فسلام على اليمن وإيران وقيادتهم الإسلامية. شواهد ومشاهد كثيرة منعيشها اليوم، منها حرب أوكرانيا ضد روسيا والتحالف الجديد اللي عم بتكون من ألمانيا وبريطانيا وبولندا وغيرهم ضد روسيا. سؤال هون، هل روسيا رح تسكت إذا تم الاعتداء عليها، أو رح تكتفي بضربهم فقط بالصواريخ والمسيرات، أم أن المعركة هنا سوف تتحول إلى حرب نووية؟ هذا احتمال كبير، لأنه صارت هون في قوة عظمى عم تتصارع، ووجود السلاح النووي إذا استخدم ينبئ بحرب عالمية ثالثة. الحلف الأمريكي ضد الصين أيضا، كل هذه المشاهد في هذا الوقت تحديدا لو نظرنا إليها بتعقل وإيمان بنلاحظ إنها تمت بأمر الله وتهيئة للعظيم القادم. كل اللي عم بيصير اليوم في المنطقة والعالم من تحولات قوى سياسية وعسكرية وجغرافية بأمر الله، وحتما تهيئة من الله عز وجل للمعركة الكبرى التي بدأت من غزة وستنتهي في القدس الشريف. الأحمقان ترامب ونتن هم اللي رح يكتبوا السطر الأخير في المشهد، والله هيئهم حتى يكتبوا هذا المشهد، ونحمد الله أن جعل لنا أعدائنا من الحمقى، وكلنا إيمان بالله تعالى أن القادم فلسطين. هذا باختصار، وإيمان ويقين أن الله معنا وعم بهيئ الظروف لفلسطين ولتحرير فلسطين. وقبل أن أنهي رسالتي، بحب أقول لكم إن بيان علماء عار فلسطين بخصوص أحداث اليمن لا يمثلنا ولا علاقة لنا به كشعب فلسطيني في فلسطين والشتات وغزة وجنين ونابلس وكل مخيمات ومدن فلسطين وقرى فلسطين. هؤلاء علماء العار ما بيمثلونا يا إخوان، لا من قريب ولا من بعيد، هؤلاء بيمثلوا السعودية اللي فتت عليهم قروش حتى يبيعوا دينهم ومبادئهم، وقبل أن يبيعوا اليمن باعوا فلسطين والمقاومة. هدول يا جماعة يعبدون القرش، يعبدون القرش، وما بيمثلوا إلا حالهم فقط. الشعب الفلسطيني اللي خرج في غزة مبتهج فرحان بانتصاراتكم، هؤلاء هم ونحن اللي بنمثل فلسطين. اسمعوهم، فلسطين من صنعاء. عريب.

جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسدد له الضربات المؤلمة، فتحلق مسيرات لبنان واليمن والعراق وإيران، وأن السلاح لا يواجه إلا بالسلاح.

0: فلسطين قبلتنا الأولى وعودنا المقدسة، والتي إليها كان وما زال مهوى أفئدتنا وعيون شهدائنا.
1: القدس لنا وفلسطين لنا والأرض لنا والكل لنا، والله بقوته معنا.
2: تحركوا بسم الله إلى الأمام، واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره. السلام على أحرار العرب جميعا، وخاصة الشباب منهم، والسلام على الشعب الفلسطيني المقاوم، وعلى المقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى. السلام على شهداء المقاومة.
3: عندما نذهب إلى نصرة الحق في ميدان القتال، سيسقط لنا شهداء وشهداء أعزاء وشهداء قادة، سيقتل من شبابنا ومن كبارنا ومن قادتنا، من رجالنا ومن نسائنا ومن أطفالنا، ستهدم بيوتنا، سنواجه الخفر، سيأتي جدار الصوت على مدننا وقرانا وخاصة في الجنوب. وأمام هذه التضحيات من الشهادة ومن الجراح ومن الخوف ومن الرعب الذي يريد أن ينشره العدو ومن هدم المنازل ومن لا يتردد موقفنا لحظة واحدة على الإطلاق، لا نتراجع لحظة واحدة على الإطلاق. لماذا؟ لأننا نقول للحق ولإمام الحق الحسين عليه السلام: ألسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. إذا لا نبالي بالموت.
4: نحن في مسار إيماني قرآني بعنا فيه أنفسنا من الله، يوم باع الكثير أنفسهم من أمريكا وإسرائيل ومن وكلاء أمريكا وإسرائيل، لكننا اتجهنا لنبيع أنفسنا من الله بأغلى ثمن، وهو الجنة. اعلموا أنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها.
5: اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم أذل بنا قادتهم، اللهم حق بنا هيبتهم.
6: يا قوة الله،
7: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
8: بسم الله فاتحين.
9: اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك.
10: علي والرعيم.
11: وهو ما سيكون وبالا على محتل بإذن الله.
12: وإنه من الجهاد نصر أو استشهاد.
13: إن العلو والحملات الصهيونية المسعورة على دول وشعوب أمتنا لهي إيذان بقرب تهاوي العدو وسقوطه، فإن الانتشار يسبق الانحسار والاستكبار يسبق الانكسار.

0: ليس في قاموسنا إلا الصبر والتحمل والبقاء في الميدان حتى النصر. لا يمكن أن نهزم، والحق معنا والأرض لنا والله معنا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد الله عز وجل.
1: نثق بوعد الله تعالى الوعد الحق بزوال الكيان الإسرائيلي المؤقت. هذا وعد الله، آياته في كتابه، هذا جزء من ديننا وهو جزء من يقيننا وإيماننا. ولذلك علينا أن نكون مطمئنين في خياراتنا الصحيحة ومواقفنا الصحيحة تجاه العاقبة المحتومة التي وعد الله بها عباده المتقين، وتجاه أيضا الوعد الإلهي الذي سيتحقق حتما وسيزول الكيان العدو المجرم المغتصب المحتل الإسرائيلي.

0: إذن هي هكذا فلسطين، وهكذا ابنة فلسطين، ابنة جبل النار نابلس، هكذا هي اليمنية الفلسطينية، أختنا المجاهدة عريب أبو صالحة،
1: سلام الله عليه،
0: اليمني في كل محطاته التاريخية وانتصاراته الإلهية،
1: سلام الله عليه، بإلمام واستيعاب وفهم، سلام الله عليها. وهكذا هم كل الأحرار. معاك هل
0: افتح هل
1: وكتب.
0: يا قوة الله، يا قوة الله، والله انها بتحل
1: عاجل
0: بتحل
1: عاجل
2: هدهد الانتصار
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل
0: يا ربي لك الحال.
1: بيغوروا بيغوروا بيغوروا
0: رسميا الاعلام السعودي، رسميا الاعلام السعودي في هذه الاثناء
1: بيغور مشفريا شخصيا.
0: الاعلام السعودي عاجل اطلاق الانذارات في جيزان للتحذير من خطر. يا ربي لك الحول،
1: انت السبب، انت السبب،
0: انت السبب والمسافر،
1: انت انت انت انت مالك مالك
0: ما تسيقون.
1: انت الذي راح تروح.
0: انا
1: خميس انا غير، هم قالوا
0: خميس انا غير، الخميس غير،
1: ماذا الحين والله انه بيغوروا
0: هذا الخميس غور.
1: فضل من الله،
0: يا الله اسمعنا خير، يا الله يا الله عونك، يا الله عون امانه. اسكي عندك،
1: يا الله سدد، يا الله سدد،
0: عندك على الخاص بيان ال بيان ال ال مفتي التيار السعودي السعودية ابتردو.
1: عاجل عاجل جالسين بيغوروا،
0: عادي عادي عاد احنا للصبحانة.
1: يا ود ود ود، ما قال ما قال
0: الود ودي
1: الود ودي حميا.
0: يا الله يا الله،
2: هد هد الانتصار،
1: هد هد الانتصار،
2: عاجل
1: عاجل
2: عاجل.
1: إعلام العدو السعودي إطلاق إنذار في جيزان للتحذير من خطر. ما هو ما مع من قطر يحذرون من قطر ولا كيف؟
0: أيوة بينهم مشاكل.
1: المشكلة إنه عدو قبل قليل وزارة الخارجية القطرية يعني تمدد ما بيحدث في السعودية.
0: السعودي ما يعرفش، السعودي ما يعرفش. بينهم مشاكل.
1: طبعاً في آخر الأخبار، في آخر الأخبار.
0: إحنا نعلن انضمامنا مع خطر.
1: خطر.
0: أيوة.
1: في في في آخر الأخبار قدي حجة وحجة يا سيد حمود مع الودودي.
0: نعم
1: نعم الله عليك. رويترز
0: ماله
1: أوف والغوائر
0: قالوا هكذا الآن
1: قبل شوية. رويترز عن مصادر، تكلفة التأمين على ناقلة نفط محملة من ميناء ينبع السعودي ارتفعت إلى 3 أضعاف خلال الأسابيع القليلة الماضية. يعني إذا هي ب3 مليون 3 أضعاف يعني بكم قدي؟
0: ب9 مليون ب12 مليون. أنت ري أنت عندك لغة إنجليزية؟ What did you do؟ إذن قل لهم انفلوها عندنا.
1: قد نفلنا لهم المينة، قال لك انفلوها هلاك قد هم منفولين. الغواير غير طبيعية والله يا أستاذ حمود.
0: وزير الخارجية السعودي
1: عطنا
0: بس ما يسمى بالتحالف، ما عبش تحالف مع دولة السعودية.
1: الغوائر قدوا على مستوى رويترز يا أستاذ حمود.
0: مفتي ديار المملكة
1: أنجيلا رويترز، ارتفاع علاوات التأمين. سمع تقول عندنا الإضافي
0: رفعوا
1: رفعوا العلاوات،
0: نسي
1: علاوات التأمين ما نسي راعي أي
0: يصرفوا
1: ما يصرفوا. رويترز ارتفاع علاوات التأمين، عندي أعجبك العلاوات والإضافي هما في في بداية هذا العدوان قال لك خرجوا يتظاهروا في إحدى المؤسسات، ما هو قال لك ما عم بتطولهمش إضافي. السعودي بتقصفنا ليل ونهار في مسونا ويصفنا، قال لك خرجوا يتظاهروا ما بيش إضافي. رويترز ارتفاع علاوات التأمين في البحر الأحمر يضيف عقبة جديدة. سعما تقول عقبة يعني مضب أو ما؟
0: لا لا
1: ولا العقبة الذي
0: يدعوها هرعا مطلع وهرعا منزل.
1: عقبة جديدة أمام استراتيجية السعودية لإيجاد مسار بديل لصادرات النفط.
0: عقبة قالوا النفط
1: والله العظيم منهم قالوا. رويترز عمليات تجميل النفط، عفوا عفوا عمليات تحميل النفط

0: انا ماله تقلبه كيف عمليه تجميل
1: رويترز عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع الرئيسي لم تستأنف بعد.
0: لا لا قالوا عايز تستأنفوا
1: اخي الظاهر في القصي.
0: كيف
1: هم الظاهر قالوا انهم عادوا اصلاح القصي ده الحين الميناء الظاهر ضربك على الضربه مجفره ظهرلك
0: هذا حرام
1: ما هو
0: مدام أخذ
1: ما يطلبه المستمعون
0: هذا حرام
1: رويترز هذا حرام والله انك خليتني يعني رويترز
0: عملي تلاحق تلاحق تلاحق
1: قدر تدين اطلاق الحوثيين صواريخ بالستيه باتجاه مدينتي الطائف وينبع
0: نحييهم
1: ما زالوا والله
0: نحييهم
1: اطلاق
0: اشعوها بس
1: اطلاق تحذير الان من سبوتنيك عربي عندك روسي
0: ايوه
1: اللغه الروسيه
0: خربت شوف
1: او قوه اطلاق تحذير من خطر محتمل في جازان بالسعودي اسمها جيزان الكلب قلبوها جازان
0: بس خلينا نكمل بعد عن شافر
1: الدفاع المدفع احنا انقلبها ما عاد نسميها لا جازان ولا جيزان
0: ما عاد نسميها
1: كناف لا عاد يتكلب خالص
0: ضخ ما يقلو جيناف ما يدمش مثبت جناف
1: قال لك الدفاع المدني السعودي
0: جناف اليمنية تشهد ازدهار
1: روعة
0: قوة
1: احنا كلهم والله ما يقدرش يغيروا جناف
0: بس الحين احنا بنضربها خليها جازة
1: عادي
0: على ما سعودية
1: ايه.
0: نضرب جازان اليمنية
1: صح بس بوتنيك الان يقول لك شكلهم يغوروا من اسرائيل نتنياهو الليلة يغور على ينبع لانه ما عد لهم المخرج الله بيني وبينك من مضيق هرمز يهربوا من هنا صح ما تقول عندنا ايامتها الزعيم ايامتها الزعيم
0: المفرق بالضبط انت علي والله تهتم فكره
1: من اي ناحيه
0: الزعيم انت ممكن النظام السعودي يستوحي منه فكره ل يعني تصدير النفط
1: كيف لو ما
0: يهربوا في قواري
1: ما هذا اللي
0: او ما
1: اللي
0: او ما
1: وشوائل ويخضرون عزب جنب البارد
0: بس الصب
1: سر المولعي كفي دراء
0: اللي
1: بدأت له عفاشي قديم ساعة اللح
0: اللي انت بترت طارق الصدق يعني صح انه فلت عمل في صنعاء بس يعني جلس متمسك بوصايا في المخا بترت القوارير
1: وش تين ساعة عمه
0: ها؟
1: وش تين ساعة عمه
0: ماشي وش تذكر عمه
1: ويبصر نفسه في المرأة يقول حقروك
0: ما هو ما
1: وهو مصروع
0: مصروع بيبصر عمه ما بيبصرش نفسه يقول له حقروك
1: بطانيو يقول له كذا هو
0: أيه بس لك ها لعت
1: يلا ما علينا الله يحكى الحق
0: الله يحكى
1: رويترز عملية تحميل النفط في ميناء ينبع الرئيسي لم تستأنف بعد وفقا لمصدر وصور أقمار صناعي وبيانات شحن يعني ما يقدرش ينكر السعودي ينكر
0: هذا الشحن هذا ما عبه
1: بيانات وأقمار صناعية صور صوروا الميناء وفي وضعين مشي سوا قد وشك كفاه وقفاه قد وشه
0: الميناء
1: آه
0: أنا صار الله محترم إنه لا ما بيخرجوش الصور هؤلاء
1: وود لعمز بعد ما يضربوه يتلعمز الميناء شرد كيف تلعمز الميناء المخاء
0: الله يسترنا
1: رويترز عن أربع مصادر والله انهم بيغوروا غوائر غير طبيعية
0: ما قالوا
1: رويترز عن أربع مصادر علاوات مخاضر الحرب المعلنة للناقلات المرتبطة بالسعودية التي ترسو في ينبع ارتفعت إلى نحو 3% من قيمة السفينة
0: من قيمة
1: من يعني بيحاكوا بهولة
0: أصحاب العربية
1: أعجبني
0: والله
1: العظيم رويترز علاوة التأمين ضد مخاطر الحرب للناقلات المرتبطة بالموانئ السعودية الواقعة جنوبي ينبع قد ترتفع إلى 7% من قيمة السفينة
0: يعني قد بيصيحوا ويغوروا
1: قد حد تحقيق رويترز عن رئيس هايد مار مار ماري تايم.
0: شو الرئيس علي عبد الله صلاح؟
1: عن رئيس هايد مار ماري تايم.
0: معروف
1: متخصصه في الملاحة البحرية.
0: من هو
1: هذا الرئيس؟
0: ها أيوة معروف.
1: إذا كانت أنت ما جاء إذا كانت لك صلب بالسعودي فستواجه مشكلة. ما معاهم فأر ولا ما هو؟
0: اقطع
1: أعظم يستنقوا
0: من السعودية.
1: رويترز عن رئيس هايد مار ماري تايم. هذا يا موقع لا والله أني شارك متخصص في الملاحة البحرية والاستخبارات البحرية. أي ناقل ترسو في ينبع سيكون لها صلب بالسعودية وبالتالي ستكون معرض لخطر الهجوم.
0: أنت ليش ما يترجم روحوا لكم السعودية الله يبرد مثلنا
1: بالإنجليزي روحوا لكم. كامير
0: ما كم
1: كذاك. رويترز عن الرئيس دي هايد مار ماري تايم. شركة متخصصة بالمرحلة. شركتنا تتجنب الموانئ السعودية. والله ما ندخل.
0: لو يترجموا يقول احنا ما يعجبناش المشاكل. ما فيش مشاكل.
1: أمان كأنه بيقول قبل ما يكسروا رجلنا نكسرهن احنا.
0: لا.
1: رويترز علاوات مخاطر الحرب لرحلة من ينبع. من ينبع؟
0: لينة.
1: قد تصل ما حتتش. من ينبع رحلة من ينبع. قد تصل إلى نحو 3 ملايين دولار. مبلغ
0: الله نحن عن يصلي على رسول الله.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. رويترز تكلفة مخاطر الحرب قد تصل إلى نحو 7 ملايين دولار مخاطر للرحلات. ما عليك من الكذا والحق الرابع وحق الذي وحق
0: الخال حق الذا
1: 7 ملايين دولار
0: حق النكش
1: للرحلات من موانئ سعودية جنوبية أو عبر مضيق هرمز.
0: مضيق هرمز ذا باب المندب مغلق مع عجا وجني وهذا الأخبار.
1: كذا بيقول لكم مدير الشركة مش بعدها يا أنصار الله ما بصرت ما ريته.
0: ما هو
1: بيقول لك الرئيس الشركة شركتنا تتجنب الموانئ السعودي وفي راس أولاده. هذا الرئيس باقي يقول هكذا
0: عاد لا يطلع فوق الجدر حق السفينة ويطلع بالشارع يقول بحجر الله حجر الله نعنيكم خلاص.
1: إنما أنا حاكي
0: هكذا ارجع يا سفينة
1: ارجع
0: يا هيلوكس.
1: بيقول ارجع يا سفينة ارجع يا سفينة كأنه بيقول
0: ايوه. يا أخي ما دخلنا مشاكلهم ما لناش دخل إحنا نهائيا.
1: شوف إحنا في هكذا أخبار ولما تجي وهي حامي هكذا نقول
0: ما دخلنا
1: ما راعي كيف ما دخلنا
0: ما نقول
1: الله يحك الحق.
0: نقول هكذا ورجع نهرب من وإحنا
1: ما نهرب والله يعني هذا يظهر لك النبع عمال والله أن يقعد لهم ليلة حامي الوضيس
0: أبتري أما بيغطوا على بيان وفتوى مفتي الديار العربية
1: من الكلب ده موجود
0: تين حللت يا أخي تين عنا هذا أنت مفتي الديار المقدسة مكوة المدينة
1: لا دكله ولو راقت شاقول لهم يدعوه ينزل عندنا
0: أنت حامل بلا دكله عندك تيتي التين بسرماقة بسرماقة أنه فتوى مش هو فتوى من أي واحد هذا فتوى العالم الإسلامي
1: اللي
0: مصلي يخرج يدي فتوى مالك الدنيا حزقة أنا مفتي المملكة مفتي الحرمين
1: يعوي يعوي يعوي. قال لك منصات سعودية بعض المنصات السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي بيكتبوا ترامب خذل السعودية
0: خذل السعودية
1: لا ما هو خذل
0: لا
1: كانوا معولين عليه
0: شو هو كافر معي
1: كانوا معولين على
0: السعود ام داري المفروض نقول احنا مع السعوديين
1: الشياصات
0: مسلمين
1: لا لو انا بالنظام السعودي والله الاعلن اسلامي بعد ما يخذلهم ترامب بعبه
0: اللي ما اعتقدش انه يعلنوا اسلامهم بسهوله ولاد الشعب اليمني يواصل دعوته
1: دعوه لمه
0: يدعيهم الاسلام ليل ونهار
1: هم دحين بيدعوا المسلمين الى الخروج الى الاسلام النظام السعودي
0: ماشي
1: فالما
0: هم الله اني اختجت
1: ذكرني بعض الاصلاحيين
0: كيف لو ما
1: كان بدقن الله فوق سرده يقولون قاعد يختجي.
0: بس الشيء السوق معي فرعها بيان مفتي الحرمين
1: ندعيها ابن الكلب انزل انزل جاب حمول
0: يقول لك انزل انزل تديت الفتوى للحينة في اليمن
1: ما يقدر شينكر الفتوى قدر نزلوها في موقع التواصل الاجتماعي كلهم
0: اقراها اقراها هذا الجبان ما صلش ينزل اقراها حتى
1: مفتي المملكة الشيخ صالح الفوزاء
0: اسمه باسمه
1: صالح الفوزاء
0: هذا كان كان لاعب كرة قدم
1: ما شيء
0: ما هو
1: هذا كان مجلس في السينما
0: ماشي ذكرت
1: وبك يقولوا مجلس
0: ايوه
1: لان السينما تجي ظلماي
0: كان يجلسهم كان يقول لهم اجلس بارك الله فيك اجلس بارك الله فيك
1: بالذات للفيلم عاطفي
0: ايوه
1: ودموع
0: نعم
1: اجلس هنا
0: ايش هكذا رعاك الله اقرا اقرا اقرا بيان مفتي الديار الحرمين اقرا اقرا اسمع ما
1: حرمت على يوم عيشتهم
0: ما قدتش بيان من 12 سنه في
1: فيما
0: يخص العمليات
1: اللي بيقول لك انه مندف والله انه مندف يهوديه سعوديه
0: يوم عملي
1: مندف امانه
0: ونستعد والله لو يحربوه بالكون بكله
1: ما لحظه يا انصار الله
0: ما
1: هدوء شويه
0: ما هو ما نفتح ليش
1: هدوء شويه اسمع قدر الان
0: كم الساعة؟
1: للماء أو شرك
0: ما قالوا
1: قدر أمن السعودي جزء لا يتجزأ من أمن قدر شكل الحمام وصلى عندهم
0: شرق غار
1: اقرأ
0: اقرأ ما قال مفتي المفتي حق السعودي الموضوع مهم المسلمين بيسمعونا
1: مفتي السعودي صالح الفوزان اسكي بسر هذا صالح الفوزان من أين هو؟ بسر
0: لا
1: يسبق لها رعاية سعودية أيوة قال لك ما حصل للحرمين الشريفين من الخدمة والرعاية ما لم يسبق له مثيل منذ الخلافة الراشدة هذا مفتي صالح الفوزة
0: قال هكذا
1: قال آل سعود يعني ما قد أحد فعل هكذا في الحرمين إلا آل سعود والخلافة الراشدة
0: قال لك ليك هذا ويكيبيديا هذا صالح الفوزان قال لك
1: فنان
0: مفتي الديانة مسلم
1: والله
0: مكتوب مسلم
1: يا للكلب
0: حبلة لا مثلا حنبلي
1: هيك حبلة
0: ما قريتها كذا ما ادري
1: هذا مفتي
0: العقيدة أثرية
1: كيف يعني أثرية؟
0: ما دراني هذا حاجة كبيرة صدق الأم هي لي بنت إبراهيم
1: هي لي
0: أيوه هيلة بنت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله أبابطين
1: ما هو؟
0: أبابطين
1: كيف يعني؟
0: الله خلاص الرامي
1: يعني جاء بطنين
0: اللغات
1: مع اللغات
0: أيوة
1: صالح الفوزة
0: أيوة
1: مفتي السعودية
0: أيوة اللغات يجيد اللغة العربية
1: ابن الذين
0: اسكيه ولادته قالوا تعثرت مواليد 1985 من التواسر في الشماسي نزلت حرب الشماسي
1: أيوة
0: توفي وهو صغير ما أبوه
1: أيوة.
0: فتربى في أسرة
1: فتربع
0: ما وتعلم وكان على يد إمام المسجد
1: ينافعه
0: سليمان التلال
1: يتلل
0: أي التلال يتولى القضاء اخيرا في
1: الضربه
0: قالك التحق بمدرسه الحكومه الحين يوم ما افتتحوها والحق ما قدر يفرنج والتحق بالشماسيه عام 1339 هجري اكمل دراسته الابتدائيه في الفيصليه ببريده عام 71 وبعدها قالك انتقل للرياض في كليه بعدها في الكليه
1: حكمان الكليه
0: حق محمد بن سعود
1: يظهر لك
0: ايوه وبعدها قال لك اول رساله الدكتوره تمنحها جامعه الامام محمد بن سعود
1: ليه
0: ماشي ليه
1: كلمان
0: والله مشايخه عبد الله بن حسين الاحمر
1: ما هو
0: مع عبد العزيز بن عبد الله بن باز تمام عبد الرزاق السبيل احمد المسيبلي ولا منو
1: هذا حقه
0: هذا حقه قالك
1: منو منو مش هاي خم من عذبه
0: السكيتي
1: النزوة حلاس
0: ايوه وقال لك ابن باز كان مفتي المملكة كان يأخذه في احتضنه
1: لا عاد كمل
0: والله مو كان احتضنه
1: احتضنه
0: احتضنه حتى قال لك اذا
1: لا رحمك يا ابستي
0: وكان يجلس في مجالسته ومحاضرته وكان يستمع الى برامج الاذاعيه كان يسمع الاذاعه ابن الذين
1: يقول كان يسمعنا
0: اي سمعنا الحين اسمعني وظائفه واعماله قال لك كان متعب ما او كان جامع الامير متعب ابن عبد العزيز كان يعمل خبيب ومدرس للاطفال وبعدين عضو في هيئه كبار العلماء عضوهم كل عضو الهيئه وبعدها قال لك في
1: لا جبر له عضو
0: كان بجهه الاشراف في
1: يقولوا هكذا
0: ايوه
1: لا جبر لك عضو
0: الا دعوه مستجابه هذا مفتي بعدها قال لك كان في لجنه الاشراف في لحج
1: ما هو
0: لا في الحج
1: ايوه
0: عضو الاشراف العام
1: ما يقول لهم جو حجوا من انا
0: ايوه ماشي يقول لهم يلا من انا بعد الشيخ هذا حق
1: مفتي سعودي صاحب
0: الفوزه نشاط طائف في الاجابه على اسئله المستقبل فتاه
1: ما يريد شحت
0: ايوه
1: ما يريد شحت
0: اسمه نور علي الترب لا
1: نور على الفوزه
0: لا نور على الترب اسم البرنامج
1: حقه
0: المهم قال لك الاثر حقه الاثر
1: كيف اثر
0: لا هذا كان اسطاو غيبه
1: والله ما اعلم
0: تزيك من الاثر تزيك من المعلفه
1: يا نايلك
0: انت المعاد بيالف لا نحن راقد وبيالف
1: ويني لجنة المصنفات
0: ما ادري قال لك منظور ايضا المراجع الوصلات الخارجيه ما لا كلام
1: الوصلات الغنائيه
0: هي قلقلة ها علاقته انت انه ملحن الاماكن كلها
1: اين الفنان هنغاء
0: للمه
1: تضبط اللحن حقه
0: والله انه شوف هذا مش بسيط قلقلة حق هالبيان امان قال لي نصهم
1: البيان
0: ما قال
1: أتي لك أبرز ما جاء في البيان ولا شيء البيان
0: قرأ
1: البيان أنا ديت شيء
0: ديت البيان
1: أمانة
0: نعم المسلمين بيسمعونا ما لا
1: أنا الذي له قبل ما أقرأ لك البيان مفتي المملكة الشيخ صالح الفوزان لقوات التحالف
0: نعم بش تحالف معلل السعودية
1: والله ما أعلم اسمع ما قال لهم كونوا صفا واحدا تجاه فرقة الحوثي الضالة
0: ليش كنتم مفرقين؟ لا يشكوا الصف يعني هذا يوحي بكلام خطير يعني السعودية تفرقات ولا معاه عيب يقول لهم هكذا كونوا صفا واحدا من واجهة الحوثي والله نبك شيف اقرأ البيان سريع
1: الآن
0: أنت الشيخ صالح الفوزة
1: عوض في الصيدة عوض بسرني في المطاي
0: اقرأ كأنك الشيخ المستر المسلمين بيسمعونا اسمعوني نقول لهم الصورة حقيقية
1: اعلموا انكم تقاتلون
0: لا من أوله
1: الاخوة المرابطين تعال الاخوة المرابطين
0: نعم
1: ما بش بيخاطب السودانيين والباكستاني
0: المرابطين
1: وبيوصيهم مفتي الوطن العظيم يحتضن ما له هذا هو الالفاظ
0: اقرأ الحمد لله
1: مفتي عمل مملكة سماحة المفتي العام سامع تقول يعني ما هو هذا المفتي العام حكم
0: انت تش العام زي ما تقول النائب العام
1: هم مخرجين مخرجين
0: هذا ما حابس وكيف انت يا البيان
1: لحظة قال لك الكويت امن السعودي جزء لا يتجزأ من امن دولة
0: كلهم مش وقت معنا بيان المفتي على بيان المفتي السعودي امانك اقرا البيان يا صاحب الله
1: يلا معك
0: هذا قلت لك على الاخير زرور ذا حمل السعودية
1: انا في وسط البيان
0: تيتشل
1: الله منك يا اسد حمو خلي الواحد يشي كيف اقع
0: خلي الواحد يشي يسلم
1: انا كيف اقع تكفيري وهابي
0: ادي انت شوف انت شرف لك ايها
1: انت تقدر تتمثل
0: انا اقدر
1: عاد شل البيع
0: الحمد لله رب العالمين
1: اعوذ بالله من الشيطان هذا
0: والعاقبة للمتقين
1: هذا قدوب نباس ما عادش صالح الفوزان
0: ولا عدوان الا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
2: إله لحضراتكم بيان مفتي السعودية من جامع نمرة بعرفات الله.
0: إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل مد علينا بهذا الدين القويم الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى ثم إن الله عز وجل من علينا في هذه البلاد الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية باجتماع الكلمة ووحدة صف حول ولاية أمرنا أيدهم الله. ومن من الله الكبرى على المملكة العربية السعودية
1: من أيش؟
0: أن قامها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: قامت السعودية على هذا،
0: وأن شرفها بخدمة الحرمين الشريفين البيت العتيق ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل للحرمين الشريفين من الخدمة والرعاية ما لم يسبق مثيل له منذ الخلافة الراشدة.
1: لا عد من
0: فكاد الحفاظ على هذا الكيان. على ثمان صواريخ، صلي على رسول الله.
1: أيوة، هذا على ثمان صواريخ. لا
3: تكلم، اسمع اسمع،
1: هذا البيان على ثمان صواريخ.
0: كمل كمل يا عوار،
1: هذاك في السينما يقولوا يا عوار لو ما يضفوا الفيلم.
0: فكاد الحفاظ. صحيح صحيح، خلينا نكمل. فكان الحفاظ على هذا الكيان العظيم والمرابطة على حدوده وصد العدوان عنه ومعاقبة كل من يريد مس شبر منه من أعظم الواجبات وأفضل القربات، ومما تبذل فيه المهج والأنفس ابتغاء مرضات الله، لا سيما وهذا الوطن العظيم يحتضن مقدسات المسلمين ويقام في مشاعره ركن عظيم من أركان الإسلام الحج.
1: أمانة، ما كأنهم بيغنوا، ما كأنهم بيغنوا ولا كأنهم بيفجروا ويفسقوا عيالهم.
0: فنوصي أبناءنا المرابطين بالصبر والمصابرة والمرابطة.
1: ما ذكرش السودانيين،
0: هو بيقول فنوصي أبناءنا أبناء إبستين كلهم
1: بيوصيهم. شكلك كدو أي يودع.
0: كمل كمل يا طرطير. فنوصي أبناءنا المرابطين بالصبر والمصابرة والمرابطة، فلقد اختصكم الله تعالى بفضل أيما فضل وأجر أيما أجر.
1: كذاب.
0: قال تعالى وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه،
1: فيما صح
0: عنه رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها.
1: راكس هالراكس
0: طبعا ما بيمشوا القرآن، ما تسمع من أفواههم القدرة. يوضحوا القرآن على مشتو. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وفضائل المرابط وما يختص ب... ما لها الدنيا محلقة في السعودية، ما لهم في العرب. أنا 12 سنة ما قلت فعلنا سعى هذا البيان.
1: يا أخي هذا الظاهر له بيان بمناسبة اليوم الوطني ولا بمناسبة فوز السعودي في كأس الخليج.
0: إيش النبي هكذا في فتح مكة؟
1: كمل كمل
0: كمل يا طرطو. فقد صح عنه وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن ما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان.
1: لا عدي صوموش.
0: وعمل الفتان
1: الفتان.
0: وقال صلى الله
1: عليه وسلم
0: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط. ما شكلهم بيفرفرون من الجبهات والله من الدنيا حازقة. إلا المرابط وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري. وقال عساس كل ميت يختم على عمله إلى المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر.
1: هذا شكله بيخطب في علي محسن.
0: وقال عسى السلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت
1: بيسمروا لصب
0: من خشية الله عين باتت تحرس في سبيل الله
1: وتلك فضائل ورجل
0: عظيمة للغرابط. فاستبشروا ببيعكم، وإنما مما يجب أيها الإخوة المرابطون أن تكونوا على